0: من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: La route 61 part de la Nouvelle-Orléans et remonte vers le nord en longeant le fleuve Mississippi. Dans le sud profond, l'esclavage, la ségrégation et le mouvement pour les droits civiques ont façonné la région et sa population. Ici, la musique est la meilleure expression de la vie quotidienne, le blues.

أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: مسموه مسموه مسموه حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. هذه الحصة من الرحيق سوف تدور حول الرغبة والثقافة. الحقيقة أن هذه العبارة أخذناها من رولان بارت في كلام له بعد حين سنستمع إليه. والرغبة التي نتحدث عنها هنا هي رغبة أو لذة أو استمتاع أو كل العبارات التي لها سياق خاص بالقراءة والكتابة أي بالنص. وفي هذا الإطار سوف نتحدث مع الأستاذة فردوس بوعين وهي أستاذة الفرنسية بجامعة تونس الأولى. مرحبا بك.
3: شكرا سي توفيق على الدعوة.
2: والفكرة أيضا هنا أن نتحدث عن ما نترجمه رغبة النص أو متعة النص أو لذة النص هي عبارة تعود إلى سبعينات القرن الماضي حينما أصدر رولان بارت عام 1973 كتابه المعروف Le plaisir du texte والذي ترجم إلى العربية أيضا في وقت سابق بلذة النص. ولكن نحن نتحدث هنا عن رغبة لأننا علينا أن نختار عبارات لكي نميزها من عبارات أخرى متماسة مع هذه المصطلحات التي تستعمل في هذا السياق وهي مأخوذة من مصطلحات العاطفة والتلذذ البشري عاطفيا أو ماديا بشيء ما. ولكن نقلت هذه العبارات واستخدمت في مجال التمتع بالكتابة، التمتع بالقراءة، التمتع بالنص. في هذا السياق هل تعتبرين أن هذه المصطلحات تقبل في مستوى التدريس في الجامعة في مستويات الأولى في الثانوي أم أنها إذا ما دخلت مستوى الثانوي فإنها تلبس بثياب لم يردها رولان بارت لهذا نترك هذه المصطلحات إلى الجامعة؟
3: أظن الأمر في خطورة.
2: نعم.
3: في التباس
2: خطورة على الشباب،
3: خطورة على التلقي. الخوف كل الخوف أن تمتزج المفاهيم كلها ببعض. نظن أنه في مستوى متقدم من معايشة النص لفريكونتاسيون دو تيكست يمكن الحديث عن النص بمفاهيم حسية سنسويل وأكيد أقول إيروتيك بما أنها حالة من الالتماس بين الجسد واللغة. يعني كل ما هو لذة وتلذذ يبقى من في الممنوع يعني.
2: نعم.
3: وفي
2: طيب قلنا إننا سنؤجل هذا ربما ويؤجل هذا للنظر في الجامعة. هل هناك مقياس آخر غير مقياس السن غير مقياس مرحلة التدريس تخول الإنسان أن ينظر بأن يقبل أن يتكلم عن النص عن الإبداع عن الأدب بمقياس اللذة؟ يعني هل بعبارة أخرى هل ينبغي أن نطور ربما مفاهيمنا هذه الجنسية أحيانا والمرتبطة باللذة وبالشعور وبالرغبة حتى نقبل هذه الطريقة في الكتابة؟ كيف نطور ذلك؟
3: هو الحديث عن مفهوم لذة النص هو في حد ذاته التطور للنقد الأكاديمي. النقد الأكاديمي عادة يتعامل مع النص ويحوله إلى موضوعات باردة. نحن نشتغل على البنية، على الخطاب، على الوظيفة، عن السياق، عن إيديولوجيا النص. الحديث عن مفهوم اللذة في النص يحتمل المرور إلى مستوى آخر من التلقي، وهنا تدخل أيضا النظريات التلقي في التجربة القرائية مع إيزاغ وولفغانغ ولا مع يوس. مستوى التلقي عند ما يسميه يوس لو ليكتور انتيليجون ولا لو ليكتور افيرتي، يجب ان يكون القارئ متهيئ ليعيش تجربه ذوقيه حسيه لنص معين خارج الاطر الاكاديميه البارده الموضوعه من قبل. اظن انه هو تطور في حد ذاته.
2: ولكن نيوس وايزر في نظريه التلقي هما صنع هذه النظرية داخل الجامعة. كيف يطلب منا بناء على نظرية تلقي مصنوعة ومخول أن تستعمل في الجامعة وخارج، كيف يطلب منا أن نتخلى عن جامعية هذه المفاهيم وأن نتعامل معها بالطبيعة؟
3: هو أي تجربة مبنية على الحس، لأن تجربة لفظ النص تأتي ما بعد الفهم، بالضرورة يجب أن يكون القارئ مهيئ بالأدوات، أن تكون له أدوات الفهم، أدوات أن يعيش هذه التجربة الذوقية. أن أظن وما يتحدث عنها أندري جيد من مفهوم لا ديسبونيبيليتي، يجب أن يكون القارئ ديسبونيبل ليعيش نصا غير النصوص،
2: مستعد لي يعني
3: مستعد.
2: ولكن هل هذا الاستعداد يترسخ لدى القارئ الذي نهل من كثير من منابع النص وصارت له هذه الصورة؟ ونحن أنت تعرفين أنه عندنا مشكلة كمية قراءة، نحن اليوم تقريبا لا نقرأ إلا الصحف أو لا نقرأ إلا رسائل تشات إلا إذا كان فيها خبر معناها ما يفيدنا ولا ما يفيدناش. فكأنك تقولين هذه أسباب تجعل مفهوم اللذة وغيرها مستحيل أن يكون مفهوما معمما لدى الناس إلا إذا جربوا القراءة أولا.
3: بالضبط، هي تجربة فردية، يعني أن تعيش لذة أي شيء هي تجربة فردية، لا يمكن أن تكون تجربة جماعية لأن المقاييس تختلف. معناتها نحن في الجامعة نتعامل مع النصوص، هناك مواضيع تتكرر، الجميع يتحدث عن الحب والموت والمنفى والإيمان، لكن قليل من النصوص التي تترك فيك أثرا، والأثر الذي تتركه فيك هو من تهيئك لا ديسبونيبيليتي أنت كقارئ وتجربتك لو باك جراوند الثقافي.

0: في سنة من السنوات من مرحلة التعليم الثانوي يعتبرون بعض القصائد الغزلية حرام. معنى أنت تدرس نص في خيال لا علاقة له بالتاريخ، حتى الشاعر ينسب إليه ذاك النص من باب الإبداع ولا يمكن أن نحاسبه عليه قضائيا ولا قانونيا. ورغم ذلك هذا النص قيل في القرن الثاني للهجرة، يعني التاسع للميلاد، ورغم أنه في ذلك الوقت هو عصر أقرب إلى الإسلام قيل، ووصلنا واليوم تلميذ في المدرسة يحاسب النص. طبعا هذا ليس رائجا بين سير، وعلى التلميذ أن يستوعب النص ويعدي امتحان ويزم يأخذ عليه عدد، ما هوش حر، ولكن في النقاش يعتقدون أن هذا حرام.
1: ثبت، هي هذا مستوى التلقي الذي تحدثنا، ونواجه هذه المشكلة يوميا في دروس الأدب.
0: كيف تخرج تلميذا رزمة ما ثمش في الجامعة؟ كيف تخرج ما ثمش؟ راكي أنت لا توافقين. لا، معناه كأنه موجود لكن تحت الأستار، ولا يصرحون به ماذا يقول
1: على نص. إذا مثلا تتحدث على رواية مثل مدام بوفاري، إذا كان تتحدث عن مدام بوفاري من منطلق أخلاقي اجتماعي ديني، فهو ليس نص قابل للدراسة. مدام بوفاري
0: هل يعلق، هل في الجامعة يعلقون على هذا النص الذي فيه خيانة؟ يسمح لنفسه طالب متنور في الجامعة يقول لك هذا حرام وخيانة؟
1: بالضبط، هذا موجود.
0: والله العظيم الرد عليه، أنت في سياق نسق معين هو يخرجك من ذلك النسق، فإما أنت إزاء خيارين، إما أن تصمت وهذا ليس مطلوبا، وإما أن تدخل في نسقه فتخرج من نسق النص. إشكالية. نسمع إلى هذا المقطع.
2: La dernière fois, vous avez lu un livre et vous vous êtes senti emporté, transporté. Le monde a disparu autour de vous. C'est tellement bien ça quand ça arrive, tellement jouissif, tellement rare. Madame, me disent les ados que je rencontre dans les classes, je suis autrice jeunesse en effet, donc je rencontre entre 1000 et 2000 ados dans les classes chaque année. Madame, moi j'aimerais bien trouver un livre qui me plaise, mais juste j'en trouve pas. À ça, est-ce que vous auriez un livre à leur recommander? J'entends ça tout le temps, de la part des parents, des journalistes. Je vous en supplie, Madame Beauvais, un livre qui va leur faire aimer lire. Et moi, évidemment, j'entends cette détresse, j'essaye d'y répondre, je dis, je sais pas, essayez Roald Dahl, essayez Percy Jackson, des trucs qui marchent souvent. Mais en fait, au fond de moi, je sais que c'est même pas que c'est pas la bonne réponse, c'est que c'est pas la bonne question. En fait, la question, ça devrait pas être quel est le livre qui va me faire aimer lire, mais plutôt comment je peux lire n'importe quel livre de manière à y trouver du plaisir. La solution, c'est pas le livre, c'est la lecture. Voilà ce que je leur dirais moi aux ados si j'avais 10 minutes devant eux.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية عنوانه في البحث عن لذة القراءة أو عن الرغبة في القراءة لكليمونتين بوفي، وهي كاتبة ومترجمة فرنسية ولدت عام 1986، علي أن أذكر تاريخ الميلاد، وهي تعيش في بريطانيا وتبحث فيما يسمى بفلسفة الطفولة. هي في حوار، والحقيقة أن هذا الحوار نحن نفتقده، يأتي الناس ليسمعوا كلاما في هذا الموضوع، والقاعة ملأة بمئات من المتفرجين جاءوا ليسمعوا، جاءوا ليتلقوا هذه المبادئ الفكرية. على الأقل أنت لا تقبلها، استمع إليها. يقولين في هذا السياق، هناك حديث عن ما يسمى ما يثير الرغبة، جويسيف، وهذا تتحدث هنا عن تجربتها

0: مع المراهقين سألوها: ما الذي يجعلنا نحب الكتب؟ أعطينا عناوين. قالت: أنا أعطيهم بعض العناوين. وذكرت هنا روالد دال، وأنا رجعت أنا لا أعرفه، هو كاتب بريطاني عاش ما بين 1916 و1990، عنده كتب، وهي تذكر لهم سلسلة من 5 روايات اسمها بيرسي جاكسون، وهذا روايات للشباب. تقول: أنا لست مقتنعة في أن أوجه هؤلاء إلى هذه الكتب، لكني أجيب على سؤال كان عليه ألا يطرح، وكان ينبغي أن يطرح سؤال آخر: كيف أستطيع أن أقرأ؟ مش ماذا أقرأ حتى أرغب أو أرغب ابني في القراءة. يعني هل السؤال كيف أستطيع أن أقرأ أهم من سؤال ماذا أقرأ حتى أصبح راغبا في القراءة؟ ما رأيك أنت؟
1: نظن في تجربة القراءة ماذا أقرأ هو سؤال مهم نطرحه كل يوم في الجامعة. ماذا نقترح في دراسة النصوص؟ أحيانا يكون الاختيار مسلط من الأستاذ، وأحيانا تكون عملية تشاركية ديمقراطية نحاول أن نطبقها في القسم. ماذا نقرأ سؤال مهم، والأهم كيف نقرأ؟ كيف نقرأ في مستوى متقدم من تجربة القراءة؟ نتحدث عن طالب مختص في الأدب. كيف نقرأ؟ لأنه في هذه المرحلة من تجربة القراءة نتحدث عن معايشة النص بأي طرق. كيف هناك فرق بين ما يفعله النص وما يقوله، بين ما يعلنه وما يضمره. في هذه المنطقة الوسطى تكون لذة النص. بأي أدوات، بأي مرجعيات، البارتي بري ميثودولوجيك، من أي زاوية سندخل هذا النص؟ هذا سؤال مهم. كيف
0: نحن دائما نسمع في تونس في وسائل الإعلام في كذا سؤال آخر غير هذا وذاك، غير كيف نقرأ وغير ماذا نقرأ. نستمع دائما سؤال: هل نحن نقرأ؟
1: ما زلنا
0: في سؤال ما قبل وجودي: هل نحن شعب يقرأ؟ ما رأيك في هذا السؤال الذي دائما يطرح، كأننا في مرحلة ما قبلية لم نتجاوزها إلى الأسئلة التي تحدد فعل القراءة من جهة هويتها ومن جهة مكوناتها؟ ما رأيك فيه؟
1: ومن جهة ضرورياتها.
0: نعم، ما رأيك في هذا؟ هل علينا أن نتجاوز هذا السؤال: هل نحن نقرأ؟ إبايا طرحنا سؤال: هل نحن نقرأ؟ ووصلنا إلى نسبة ضعيفة. وهنا وصلنا، هاو سيب جاوبنا عليه، وصلنا إلى نسبة ضعيفة. هل هذا هو الحل؟ هل هاجسنا أن نبين أننا لا نقرأ؟ لنقل أن نسبة القراءة سيدي ليس في تونس ولكن في الوطن العربي نسبة ضعيفة. كيف نتجاوز تلك النسبة؟ وكيف نعرض القراءة؟ ما القارئ لا يذهب، كيف نعرض النص على القارئ حتى يقرأه؟
1: نظن هذه من الأسئلة الحارقة التي تطرحها توا المؤسسة المعنية بالمطالعة ووزارة الثقافة. نحب نبشرك سي توفيق اللي احنا تقهقرنا إلى سؤال أكثر، معناتها بازيك أكثر: لماذا نقرأ؟ اليوم اللوحات الرقمية تعوض الكتاب، لماذا نقرأ؟
0: أيوة، لكن
1: موريس بلانشو تنبأ بموت النص.
0: الرقمية هي أيضا نقرأ فيها بقطع النظر عن المحامل. لا، فعل القراءة سواء كان ورقي نص ورقي أو رقمي. أنا أعرف أن فردوس بوعين وكل من دخل الجامعة وكل من يؤمن بالكتاب يريد أن للنص أن يحيا في أوراقه، وذاك ثيابه تلك ثيابه الأصلية. ولكن سيدي لنقول إننا مع التطور، ولكن مع أنه يصبح للنص مع المحامل الورقية محامل رقمية، لكن ليقرأ الناس ولكي يمروا إلى مرحلة هذه الرغبة في القراءة، في أنك تختار بنفسك نصك وأنت تذهب مباشرة إلى النص، ولا تكون في موضع التلميذ أو الطالب المجبر على أن يشرح نصا فيقرأه ويكتب نامبورتو كوا حتى حين يمر الأستاذ اللي يراقب الشروح يجد صفحتين، وينبغي أن يجد وقتا لكي يتثبت مما قيل، برا أعلم الله أعلم ماذا كتب فيه التلميذ، وحتى يصبح الطالب قارئا داخل مدونة كوربوس متاع أنه امتحانات باش يقراها وبعدين ينساها ويترك. نحن نتكلم لا عن هذا القارئ الوظيفي، لا عن الناقد الذي عليه أن يكتب شيئا عن نقد كتاب ويقرأه بالترانسفرسال، يعني يشوف صفحة وبعد
1: شروحات وتلخيص.
0: أيوة، نحن لا نتكلم عن هؤلاء، هذا عالم اصطناعي نفعي. نتكلم نفعي براغماتي، نتكلم عن قارئ إرادي عنده القدرة على أن يختار وأن يذهب مباشرة إلى القراءة وأن يستمتع بما في ذلك النص. نحن في هذا السياق نتكلم، ولذلك سنستمع إلى المقطع الموالي. رولان بارت يتكلم عام 1973 عن كتابه Le plaisir du texte.
2: Théorique, c'est l'opposition entre la plaisir et le plaisir et la jouissance.
3: Quelle différence faites-vous entre ces deux
2: termes? Oui, enfin, disons que je ne veux pas faire un, je ne veux pas faire un sort définitif à cette distinction qui est subtile, et surtout, je ne voudrais pas qu'elle permette de dresser un palmarès rigide entre des œuvres ou des textes de plaisir et des textes de jouissance. Mais disons en gros que ce qui est du côté du plaisir, ce sont les textes qui en quelque sorte apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort. Le confort dans le renforce son moi en quelque sorte, et c'est pourquoi le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture incontestablement, tandis que la jouissance évidemment c'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus absolu, qui ébranle le sujet qui est en train de le lire, qui le divise, qui le pluralise, qui le dépersonnalise. C'est donc une expérience malgré tout de type très différent et qui va très souvent contre précisément la culture. N'est-ce pas? En ce sens que les textes de jouissance, qui d'ailleurs sont à mon sens très rares et évidemment variables selon les sujets, sont des textes qui ont un peu la valeur d'expérience limite, d'expérience marginale.
3: En vous entendant parler de critique littéraire et de littérature, on s'aperçoit que vous employez des termes qui relèvent du langage de l'érotisme. On pourrait s'en étonner. Comment justifiez-vous ?
2: Écoutez, justement, je crois au contraire que si j'avais une sorte de précaution à prendre, ça serait de ne pas employer le mot érotisme, non pas du tout par moralisme, mais au contraire parce que c'est un mot qui est maintenant devenu extrêmement galvaudé et qu'il n'y a pas grande originalité à parler d'érotisme. Mais à vrai dire, si j'emploie le mot d'érotisme, si je postule un érotisme de la lecture, c'est parce que j'entends érotisme dans un sens très précis, que je tire évidemment du contexte analytique. L'érotisme, c'est, disons, l'investissement amoureux dans un objet quel qu'il soit, n'est-ce pas, et qui n'est pas forcément, bien entendu, une figure humaine. Enfin, il y a des tas de substituts, il y a de nombreux substituts érotiques à la figure humaine, et en particulier, le texte est en est un. On peut investir dans un texte d'une façon amoureuse, et c'est à ce titre-là qu'on peut dire que le texte, effectivement, est en général un objet fétiche, à supposer que nous ayons un rapport érotique avec lui, bien entendu.
0: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى رولان بارت، صاحب فكرة le plaisir du texte، وليس صاحب الفكرة فقط، وإنما هو صاحب ترويج هذا المصطلح الذي بات مستخدما تقريبا في النقد وفي جميع أنحاء العالم. يقول لكي أترجم للسادة المستمعين: لا أريد أن أضع قدرا نهائيا للتمييز الدقيق. هو سئل عن الفرق بين le plaisir et
1: la jouissance.
0: نعم، عن الرغبة وعن الاستمتاع. يقول: لا أريد أن أضع قدرا صارما نهائيا للتمييز بين هذين المفهومين، ولا أريد أن أضع قائمة صارمة فيها نصوص الرغبة وأخرى نصوص للاستمتاع. لكن لنقل عموما أن ما يبوب في جهة الرغبة، يعني le plaisir، من هي النصوص التي تجلب إلى القارئ ضربا من الأفوري، بمعنى ضرب من النشوة المفرطة، ومن الجذل كما إذا أردنا أن نبحث عن العبارة القديمة، وتقوي ذاته، ولذلك تكون الرغبة متناسقة متناغمة مع الثقافة، ولذلك سمينا هذه الحلقة الرغبة والثقافة. أما الاستمتاع فهو شيء أكثر جذرية، وهو يزعزع الشخص الذي يكون بصدد القراءة ويقسمه ويعدده وينزع طبعه الشخصي. ما رأيك في هذا؟
1: الفكرة الأساسية فيما يسميه رولان بارت بالو بليزير دو تكست هي تجربة حسية، هي التقاء نص بجسد، وأكيد أقول أنها تجربة ذوقية، لأنك النص يذاق ويسمع ويلمس ويستعاد في الذاكرة. ونحن نستحضر لمادلين دو بروست، حيث ينطلق عالم كامل من رائحة أو من موسيقى. هذه لذة النص، هي لذة مألوفة، لذة مريحة تستحضرها الذاكرة من خلال ذكريات في الروائح في الأصوات. هي تجربة تمنح للقارئ متعة منسجمة بين الحسي واللغوي. أما la jouissance du texte وهذا لو جيني دو رولان بارت، هي ما يفوق متعة النص، هي ما يفوق لذة النص، هي نشوة كبرى، هي حالة من الافتتان والاختلال، اختلال الموازين. رولان بارت يستعمل كلمة سكوي، تزعزع طمأنينة القارئ، تزعزع عاداته القرائية، تراديشن دو ليكتور. هي ليست استهلاك للجمال، هي تجربة اهتزاز، هي رعشة، حالة من الفوغي يسميها، أكيد أقول بمفهوم صوفي هي ترانس، حالة من النشوة الروحية. واسمح لي بأن أستعمل لفظ عنيف، يمكن في رمزية عنيفة، هو نص شبقي يخدش طمأنينة القارئ، يخدش أمانه ويخدش عاداته، يدخله في حالة من الشك في عاداته في أفكاره. وهذا النص الذي نبحث عنه، ليست تلك اللذة الرقيقة، ليست تلك الرعشة الخفيفة.
0: نعم، أنا طبعا قرأت ما كتب عن هذا طبعا من هنا وهناك في ذلك الوقت حينما صدر النص. قال هناك حوار ورأي لكاتب يقول من الواضح أن بارت لا يجيب عن سؤال في أي شروط يمنح النص المتعة، يعني متى يمنح النص ما متعته، ولا عن سؤال ما طبيعة المتعة التي يمكن أن يمنحها النص. هل هذه أسئلة؟ لكن يقول فذلك سيكون بسيطا أكثر من اللازم. هو يعتقد أن هذين السؤالين لم يسألهما رولان بارت لأنهما بسيطان. يقول والحال أن هذا ليس كتابا بسيطا، يعتمد بارت فيه على شذرات قصيرة جدا. طبيعة النص أنه شذرات، يعني يعني كأنها ليس نصا مسترسلا. هذا يذكر بكتاب فيتغنشتاين الذي أحيانا يكتب سطر وأحيانا يكتب فقرة ويرقمها. هذه الطريقة من الكتابة لماذا اختارها؟ هو لا يكتب، كأنما لا يكتب كتابة مسترسلة، لماذا اختار ذلك؟
1: هو الحديث عن طبيعة اللذة هو سؤال مشروع وتساءلت فيه كثيرا. ليست هناك لذة، هناك لذات، وليست هناك متعة، هناك متعة. وبما أنها تجربة فردية يعيشها الفرد بصفة فردية، فهي تختلف من قارئ إلى آخر. في الجانب الشرقي العربي وجدنا مراد في ما يسميه رولان بارت بلذة النص. العرب يتحدثون عن نص الإمتاع والمؤانسة، يتحدثون عن مفهوم غير قابل للترجمة، الطرب. هذه لذة النص.
0: ولكن التوحيد في الإمتاع والمؤانسة لم يمتع ربما آنسة لأنه يحدثنا عن مسامرات بينه وبين الوزير، وربما هو كان يمتع الوزير بهذه المسامرات، لكن هل أمتعنا نحن باعتبارنا قراء أنا لا أعتقد أن قرأت المتاع والمعنسة وجدت أنه يمتع ويريد أن طبعا ككل مثقف في عصره، لكن ربما الإمتاع في ذلك الوقت لغوي لأنه ينقل اليومي إلى غير ذلك، لكن أو ينقل الأخبار أو ينقل أحيانا المناظرات التي تقع في ذلك الوقت كالمناظرة بين السرافي ومتى بن يونس في العلاقة بين النحو والمنطق. أنا تمتعني هذه المناظرة بحكم الاختصاص، ولكن المتعة المجانية التي تأتيك معناها كما يقول العرب القدامى سهوا ورهوا، يعني أنت تأتيك دائما، ليست هذه موجودة.
1: لا أنوي أن أستمتع بنص، النص يفرض نفسه، معناتها الذي ستكون من منطلق التلقي.
0: نعم، نقرأ مقطع ربما من مقاطع كتاب رولان بارت هذا.
1: Le plaisir du texte, tel le stimulateur de Bacon, il peut dire ne jamais s'excuser. Ne jamais s'expliquer. Il ne nie jamais rien. Je détournerai mon regard. Ce serait désormais ma seule négation.
0: ما العلاقة بين رغبة وفي هذا السياق أنك حينما تكتب لا تطلب اعتذار ولا تطلب أن تفسر. يعني الرغبة هنا ربما أو المتعة هو أنك تكتب دون أن تفكر في أن تشرح على الأقل الآخر ما كتبت. هل هذا يعني أن الإمتاع لا يكون في ذلك تلك النصوص التي تقبل الشرح، في تلك النصوص التي تقبل التعقيد، إنما عليك أن تنشئ من ذاتك ولست مطالبا بأن تشرح لقارئ؟ وهذا مشكل في التلقي، لأنك حينما تكتب لقارئ أنت تسعى باعتبار كتابتك ضربا من التواصل إلى أن يفهمك. هنا يقول لك لست مطالبا في عالم المتعة والرغبة هذا أن تشرح شيء.
1: أقول مرة أخرى أنها تجربة فردية، قد تعيش لذة في نص ما يسميه أمبرتو إيكو بالأوفر أوفيرت، النص المفتوح، وتصبح القراءة الأثر المفتوح. تصبح القراءة عملية تشاركية، ويقوم القارئ بتفكيك ما لا يقوله الكاتب. في نص آخر مثلا في النص الصوفي، لذة الكتابة هي في التخفي والمواربة.
0: يعني أنك تخفي ويسعى القارئ إلى أن يهتك الأسرار، يعني
1: أن يكتسب مفاتيح مفاتيح الدخول إلى النص. في ألف ليلة وليلة مثلا، اللذة في السرد، في تأجيل الموت. اللذة في نص ألف ليلة وليلة ليست لذة الحدث، بل لذة الاسترسال، في التشعب، في التعليق، في الوعد بما سيأتي، في التشويق. هناك لذة ينتظر ماذا سيقال. أن تسكت شهرزاد عن الكلام المباح، فهي تعطي للقارئ الرغبة في الليلة التالية، تشوقه لما سيأتي، للوعد المنتظر.
0: نعم.
1: لذة لذات.
0: هذا مقطع فيه حديث عما كنا نتكلم عنه وتكلم عنه رولان بارت، عن الفرق بين بليزير اي جويسانس. كلامه في المقطع أوضح من الكلام الذي ستقرأينه.
1: Plaisir et jouissance. Terminologiquement, cela vacille encore. J'achoppe, j'embrouille. De toute manière, il y aura toujours une marge d'indécision. La distinction ne sera pas source de classement sûr. Le paradigme grincera. Le sens sera précaire, révocable, réversible. Le discours sera incomplet.
0: طبعا أنت تفهمين ما قيل، ولكن هذا ليس متاحا لقارئ. ربما مشكلة هناك عبارات. هل شرحت ما قاله
1: في الحديث؟
0: شرحتي لا ترجمتي، أنا أقول أشرح نشرح لك الحرية في الزيادة والنقصان والتلخيص وطبعا والتوسع.
1: في اللغوية plaisir وjouissance، ويمكن أن نضيف إليها plaisir وdésir، كلها كلمات تتقارب في هذا معناتها الشان ليكسيكال الذي يستعمله بارت للحديث.
0: حينما يقول فرنسي يستعمل كلمة بليزير، هل يعني درجة أقل أو أكثر من جويسانس؟ أو حالة أقل أو أكثر من الثانية؟ وما ميزة يعني لو طلبنا من شخص عاش التجربتين أن يشرح لنا، ولا شك أننا عشنا معا كبشر هذه التجارب، هل ماذا نقول فيهما بالفرنسية؟
1: في علاقة بالنص،
0: خلينا من النص وبعدين سنسقطها في الحياة العامة، في مشهد عام، متى يشعر الإنسان بما يسمى بليزير؟
1: البليزير في مستوى أول هو نوع من اللذة اللطيفة، ويمكن أن تكون لذة مألوفة
0: عادية.
1: والبليزير يصبح بلوريال، معناتها
0: مثلا
1: قد تجد متعة في شرب قهوة وقراءة كتاب، وهي متعة لطيفة مألوفة
0: ومشترك.
1: وقد تتكرر كل يوم وتتكرر في اليوم مرات.
0: لنأخذ شرب قهوة عادية يشعر بها الإنسان بهذه الرغبة العادية أو هذه اللذة العادية، لكن كل الناس تشرب قهوة يوميا، هل كل شارب قهوة يختار أن يشعر بهذا، أم أن الشعور بهذا يكون ناجما عن إرادة ما قبلية؟ ولكن هل هذه الإرادة ما قبلية ينبغي أن تكون فيها شروط الحرمان مثلا حتى نصل إليه؟
1: نظن أن الشعور باللذة لا يمكن أن يكون مبرمج أو خاضع لقاعدة ما قبلية أو نية أنوي اليوم أن أتمتع بقهوة. أظن هي تجربة تفرض نفسها عليك، معناتها حتى لو تكررت في اليوم عديد المرات ففي كل مرة هي لذة متكررة. والفرنسي يقول أو بليزير دو تفوا، حتى لقائك في اليوم عديد المرات في حديثك هي متعة متكررة. ليست قرار، المتعة ليست قرار، ليست برنامج،
0: هي الشيء يأتي كما يشاء. وبالنسبة حتى يفهم السادة الفرق بين جويسانس،
1: لا جويسانس مفهوم المتعة هي المتعة ما بعد المتعة، هي
0: درجة أخرى،
1: هي درجة أخرى من التمتع. هي تجربة أظن أنها تخضع للمفاجأة، للتشويق، لانتظار ما سيأتي، لوعد قد يتحقق، لالتقاء قد يكون أو لا يكون، متعة الانتظار، متعة التأمل.
0: طبعا نحن دائما نريد أن نفسر رسالة، مثال من وضعية ربما يمكن أن نفهم منها هذا من اليومي أو من غير اليومي، من العادي أو غير العادي، إلى هذه الدرجة أننا لا نستطيع أن نجد هذه التجربة المتاحة، أو هل من الصعب الحديث عنها؟
1: ظنها أنا ليست متاحة يوميا، ليست من التجارب المتاحة يوميا، وأصر أن أربطها.
0: وأنت قرأت الأدب الفرنسي، لا شك أنك تستطيعين استحضار مقطع روائي فيه هذا المقطع، هذه الحالة.
1: أنا سي توفيق أريد أن كيفاش يقولون كونفيسيون انتيم، هذه من التجارب الحميمة في التلقي. أشعر بلذة في تفسير وقراءة وتدريس النص الفرنسي، ولكن هوايا شرقي. حالة لاجويسانس لا أصلها إلا في نص عربي.
0: لا، أنا سألت فقط يعني مثلا في وضعية شخصية، مثلا في لروجي لنوار ستاندال، هل الشخصية من الشخصيات تصل إلى ما يسمى جويسانس مثلا متى؟ هل في مدام بوفاري شخصية من الشخصيات وصلت للتقريب؟ طبعا نحن نشرح الحالة وبعدك سنتحدث عن أثر النص العربي وهواك الشرقي، لدينا نصوص سنتحدث فيها. نعم،
1: لو نأخذ مثال مدام بوفاري،
0: نعم،
1: هي قارئة لكتب القرون الوسيطة في الأدب، وكانت امرأة تتلذذ بقراءة هذه النصوص، وحتى أنها تتخيل أنها تعيش في هذه القرون الوسطى.
0: هل الخيال تخيل وأنت تقرأ نص فيه وضعية معينة وأنت تتخيلها، هل تخيلك وعيشك تلك الوضعية كأنها مقطع سينمائي أمامك داخل في باب جويسانس؟
1: بالطبع هي الخيال، يستدعى الخيال في هذه النصوص لكي يملأ فراغات يتركها النص عمدا أو بطريقة غير مباشرة. أنك تتخيل النص، أن تعيش النص، هي تجربة مخالفة جدا أن تبقى في القشور على سيرفاس دان تكست، ما يسميه ابن عربي بالخيال الخلاق، ونحن نتحدث عن la création imaginale، هذا التخيل في معاشرة النص، هي ديمونسيون أساسية في الدخول إلى النص. يمكن أن تقرأ آلاف النصوص، ويمكن أن نقرأ أنا وأنت نفس النص ولا نعيشه بنفس الطريقة.
0: وهو كذلك، ما دام هواك شرقيا سوف نستمع إلى هذا المقطع، وفيه جمع بين نصين، واحد للنابغة ذبياني ويسمونها قصيدة المتجردة، والثاني لأبي نواس وهو قصيدة المغتسلة. نستمع.
4: نظرت بمقلة شاد متربب أحواء حمل المقلتين مقلدي، والنظم في سلك يزين نحرها ذهب توقد كالشهاب الموقد، صفراء كالسيرة أكمل خلقها كالغصن في غلوائه المتأود، والبطن ذو عكن لطيف طيب، والإتب تنفجه بثدي مقعد، محطوطة المتنين غير مفاضة، ري الروادف بضة المتجرد، قامت تراءى بين سجف كلة كالشمس يوم طلوعها بالأسعد، أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد، أو دمية من مرمر مرفوعة بنيت بآجر يشاد وقرمد، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، بمخطب رخص كأن بنانه عنم على أغصانه لم يعقد، نظرت إليك بحاجة لم تقضها، نظر السقيم إلى وجوه العود، تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردا أسف لثاته بالإثمد، كالأقحوان غداة غب سمائه جفت أعاليه وأسفله ندي.
5: نبت عنها القميص لصب ماء فورد وجهها فرط الحياء، وقابلت النسيم وقد تعرت بمعتدل أرق من الهواء، ومدت راحة كالماء منها إلى ماء معد في إناء، فلما أنقضت وطرا وهمت على عجل إلى أخذ الرداء، رأت شخص الرقيب على التدامي فأسبلت الظلام على الضياء، فغاب الصبح منها تحت ليل وظل الماء يقطر فوق ماء، فسبحان الإله وقد براها كأحسن ما يكون من النساء. طفلة خود رداح هام قلبي بحواها، قدها أحسن قد، فاسألوا من قد رآها، ما براها الله إلا فتنة حين براها، تنثر الدر إذا غنت علينا شفتاها، وأرى للعود زهوا حين تحويه يداها.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى المغتسلة لأبي نواس وقبلها المتجردة للنابغة الذبياني، والمتجردة في تاريخ يقال إنها اسم لزوجة النعمان بن المنذر، بعض الدارسين يقولون إن المتجردة هي المرأة التي وصفت هنا متجردة من ثيابها. المقطع يبدأ ب تقليد جاهلي، أمن آل مية رائح أو مغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزودي، أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي، حان أفد بمعنى حان، زعم البوارح أن رحلتنا غدا
6: وبذاك خبرنا الغداف أي الغراب الأسود لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غدي. هذا مقطع لا حديث فيه إلا عن العواطف والمشاعر، ولكن بعد ذلك نأتي إلى هذا المقطع الذي فيه حديث عن المتجردة. قول: نظرت بمقلة شاد متربب، شاد هو الظبي الصغير يصف العينين، أحوى أحم، أحوى بمعنى شديد السواد، أحم المقلتين مقلدي واسع العينين، والنظم أي القلادة في سلك يزين نحرها ذهب توقد كالشهاب الموقد. إلى أن يصل إلى الحديث عن البطن، يقول: بطن ذو عكن لطيف طيه، حديث عن ثنيات لطيفة في البطن. هنا الحقيقة سنتكلم عن المغتسلة، هل تصوير المرأة بهذا الشكل العاري هو يدخل في باب حوافز جعل القارئ ذا رغبة؟ يعني هل الرغبة الجسدية مدخل إلى رغبة في القراءة في متابعة المشهد؟ هذا سؤال يمكن أن يطرح. طبعا
1: طبعا يطرح إلى اليوم في الـ في في الـ عند نشر أي كتاب،
6: ما هي السينما
1: وفي السينما
6: وفي الإشهار
1: بالضبط،
6: اللعب على الجسد، لكي لدفعك إلى الشعور بالمتعة، لدفعك إلى المشاهدة، لدفعك إلى الاستهلاك، وهنا لدفعك إلى القراءة.
1: إلى القراءة بالضبط، هو الاشتغال على الجسد وجسد المرأة بصفة خاصة كما قلت لدفع الاستهلاك، استهلاك أي برودوي أو استهلاك النص. يمكن أن يكون من مراغبات القراءة في القديم وفي الحديث نص ما يسمى بالتكست إيغوتيك، ولا هذه المقتطفات التي تركز على الجسد عامة، قد تكون مفتاح من مفاتيح الولوج إلى نص وشعور بلذة عند قراءته، أو محفز من محفزات التعامل
6: في الأدب القديم. طبعا دائما من يصف عين رجل والجسد جسد امرأة. هل في الأدب الأوروبية يوجد العكس؟
1: في الأدب الأوروبية هي امتداد أولا لكل ما هو الرسم اللي هو مش موجود معناها في الجانب الشرقي، الاحتفاء كبير بالجسد الأنثوي، سواء في الفخاسك ولا في اللوحات ولا في الكتب الحديثة. هناك حديث عن الجسد الذكوري أو ما يسميه النص الحديث يشبهونه بأنديو غريك، بإله يوناني، والحديث عن تفاصيل إيغوتيك موجود في النص الحديث، لأن الرؤية والقراءة.
6: ولكن في هذه القصيدة قصيدة هناك حديث عن تمثال، يقول: أو دمية من مرمر مرفوعة، هذا موجود، يعني هو يصفها وكأن جسده يشبه الدمية. تحدثتني أنك ترجمت قصيدة المغتسلة، أنا هذه القصيدة لأبي نواس: نضت عنها القميص لصب ماء فورد وجهها فرط الحياء، وقابلت النسيمة وقد تعرت بمعتدل أرق من الهواء، ومدت راحة كالماء منها إلى ماء معد في إناء. ما مناسبة ترجمة هذه القصيدة؟
1: الترجمة كانت في إطار الدكتورة، في إطار الأطروحة، واشتغلت عن مفهوم نحبه نحكي عليه دائما، هو التجارب الحدية. والتجارب الحدية لاحظت أنها موجودة في التجارب الروحية، تجربة الصوفية معناتها، والتجارب الشعرية. وبدأت حتى بتجربة الحدية في الشعر في اللغة، والتجربة الحدية في العيش والمناخ من شعراء الجاهلية، شعراء الصعاليك، حتى للتجربة الجسدية الإيغوتيك. هي تجربة في تماس مع الحد الأخلاقي، الحد الديني.
6: نعم. فلما أنقذت وطرا وهمت على عجل إلى أخذ الرداء، هي مغتسلة طبعا، رأت شخص الرقيب على التداني فأسبلت الظلام على الضياء. هل تجدين صعوبة في ترجمة هذه الصورة. أسبلت الظلام أي معناها أزدلت شعرها ذاك هو الظلام على الضياء على جسدها المنير. هل وجدت صعوبة في ترجمة هذه الصورة؟
1: الترجمة هي من أصعب التمارين التي في الشعر في الشعر وفي في متخيل الإيماجينير. المتخيل الغربي ليس هو المتخيل الشرقي. عندما يتحدث جيلبير دوران على الثلج والبياض هي صورة لا يمكن ترجمتها في مناخ عربي صحراوي قاسي. وبالضبط والعكس صحيح. أن تجد الكلمات هذه صورة الشعر وإزدال الشعر صورة موجودة يعني في الأدب الكوني الإنساني. بودلير يتحدث يقول أني ميسفير دونز اون شوفولور عالم في شعرها. صورة موجودة لكن لكي تقولها بنفس الروح بنفس الصور عند متلقي آخر هناك تكمن صعوبة الترجمة.
6: كل الشكر لك. أنا بمناسبة الحديث عن المغتسلة وجدت أن عدنان الشاويش غنى هذه القصيدة. أشكرك.
1: الشكر موصول سي توفيق. شكرا مرة أخرى.
6: وأترك السادة المستمعين مع هذه القصيدة قصيدة بنواس بصوت عدنان الشاويش. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في مقامات التجلي، هذا البرنامج الأسبوعي المخصص للأذكار والأناشيد الدينية بمختلف أنماطها الموسيقية ومرجعياتها العقائدية وانتماءاتها الإثنوغرافية. لقد وصل من الحديث في الحصة الماضية إلى الأشكال الإنشادية المعتمدة صلب الطريقة السلمية في تونس، منها ما يكون في شكل ممارسة صوتية طقوسية تتناول مختلف الأنشطة الذكرية كالأحزاب والوظائف والأوراد، ومنها ما يكون في شكل قوالب إنشادية متفرعة إلى صنفين، أحدهما يقتصر على أصوات المنشدين دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية والمتمثل في السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية المرتجلة، والآخر يكون بمصاحبة آلة الدف الإيقاعية والمتمثل في البحور والمدحات والشطحات والتهليلات. لقد شرعنا على امتداد الحلقات الماضية في تناول مختلف هذه القوالب الإنشادية بالتحليل والتفسير، وتوقفنا عند القصائد الصوفية المنظومة باللغة العربية الفصحى والتي يتم إنشادها بطريقة ارتجالية منفردة من قبل شيخ الجماعة أو أحد المنشدين المتميزين، وتتضمن أغراض الذكر والدعاء والتوسل وغيرها. وقد انتقينا في الحصة الماضية منتخبات من بعض هذه القصائد التي يتم إنشادها قبل إنشاد سلسلة الفزوع وبعدها أيضا، والتي تميزت باستعمال جملة من النغمات الموسيقية الموزعة بين الطبوع التونسية والمقامات الشرقية. وقد يقع المزج بين النمطين أحيانا، وهو مزج يعزى إلى ما شهدته جل الممارسات الموسيقية في البلاد التونسية من تأثر بالموسيقى المصرية منذ انبلاج القرن العشرين وحتى قبل ذلك. وكنا قد قدمنا هذه المنتخبات الذكرية بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونظرا لشهرة هذا المنشد وتميزه في مجال الإنشاد السلامي عموما، شرعنا منذ الحصة الماضية في التعريف به وبمسيرته الحافلة في مجال الإنشاد. ونشير من باب التذكير إلى أن الشيخ عبد المجيد بن سعد هو من مواليد غرة مارس سنة 24 و900 في حي الجامع بمدينة القيروان، من أب أصيل دوار أولاد سعد ابن إبراهيم زعفرانة. وكان طوال فترة مزاولته لتعليمه الابتدائي بالقيروان يتردد على زاوية سيدي عبد السلام، حيث ينشط شيخ الطريقة السلمية المرحوم محمود الورتاني مع مجموعته الإنشادية. أعجب الشيخ الورتاني بصوت الفتى عبد المجيد بن سعد فضمه إلى مجموعته وتنبأ له بمستقبل مشرق في عالم الإنشاد الديني، ثم قدمه إلى المقرئ القيرواني الشهير الشيخ علي البراق. ومنذ ذلك الحين صار الفتى عبد المجيد محط أنظار الجميع. من الأناشيد التي اشتهر بها عبد المجيد بن سعد هذا البحر السلامي في مقام الصبا المشرقي، الذي ينشده باعتماد أساليب وتقنيات أداء نغمات الموسيقى التونسية. وقد صارت هذه النغمات بعد تونستها من قبل شيوخ الإنشاد الصوفي في تونس تسمى بنغمة الصباحي. نتابع إذن هذا البحر السلامي في نغمة الصباحي. يا قمرة الليل اضوي علي من نور جدي خير البرية.

نواصل أعزائنا المستمعين تتبع مسيرة المنشد السلامي الشهير الشيخ عبد المجيد بن سعد الذي بدأ تجربته الأولى في مجال الإنشاد الديني خلال مرحلة تعليمه الابتدائي، وذلك في زاوية سيدي عبد السلام الواقعة قرب جامع عقبة بن نافع بالقيروان ضمن جماعة الشيخ محمود الورتاني الذي آمن بموهبته وضمه إلى جماعته وقدمه إلى المنشد والمقرئ القيرواني الشيخ علي البراق الذي كانت له أنشطة هامة وعلاقات مهمة في تونس العاصمة.

وبعد أن أتم الفتى عبد المجيد دراسته الابتدائية سافر إلى العاصمة تونس والتحق بالمعهد الصادق لمزاولة تعليمه، وأقام منذ حلوله عند عائلة معروفة بحبها لفن الإنشاد والغناء، فازداد قربا من الموسيقيين والمنشدين ونهل فنون الإنشاد والتلحين. وصادف ذات مرة أن صحب الشاب عبد المجيد بن سعد عند إقامته بالعاصمة الشيخ علي البراق إلى إحدى الحفلات الإنشادية التي كانت تقام أمام الباي في قصره، فزادت بذلك شهرته وامتد إشعاعه. ولكن إقامته بتونس لم تطل بسبب الحرب العالمية، فاختار العودة إلى القيروان، واقترح عليه أحد أصدقائه المقربين مصاحبته إلى مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، فوافقه على ذلك، وبدأ من هناك العمل الفعلي ضمن فرقة الشيخ مسعود ساسي. وقد كانت انطلاقته الحقيقية من تلك الربوع، فجاب مدنا وقرى وأحيا عديد السهرات. وسريعا ما تميز الشيخ عبد المجيد بن سعد عن بقية المنشدين بجمال الصوت وحسن الأداء. لقد اقتطفنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين منتخبات مقتطعة من بعض القصائد الصوفية التي أنشدها الشيخ عبد المجيد بطريقة ارتجالية، مستعملا جملة من النغمات التونسية تارة والمقامات الشرقية تارة أخرى، مما ينم عن معرفة دقيقة ودراية واسعة بهذا المجال النغمي، وتمكن تام من أسرار وضوابط أداء هذه النغمات، وقدرة فائقة على الانتقالات السلسة والمستساغة بينها بصنفيها التونسي والمشرقي، هذا فضلا عن دقة الأداء وحلاوة الصوت. يا رب صلي على من سبح الحجر في وسط كفيه وانشق له القمر.

0: نحوه.
1: نبي دعا على شجارة جاءت لنحوه، وقد كانت الأشجار يابسة دنا

دون أجابت أجابت واخضرت وعاد لها الزاغ.

0: لازلنا مستمعين الأكارم نخوض في سيرة منشد الطريقة السلمية الشهير الشيخ عبد المجيد بن سعد، الذي كانت انطلاقته الحقيقية في مجال الإنشاد من ربوع القلعة الكبرى، وذلك بعد أن قضى مدة بالعاصمة واحتك بأشهر المنشدين والموسيقيين، واكتسب تجربة مهمة مكنته مع موهبته واجتهاده من التميز منذ انضمامه إلى فرقة الشيخ مسعود ساسي بمدينة القلعة الكبرى، إلى أن صار يجوب مختلف مدن وقرى الساحل لإحياء سهرات الإنشاد السلامي. وقد ظل الشيخ عبد المجيد لفترة طويلة يعرف بين الناس بأنه قلعي، أي من القلعة الكبرى لا من القيروان، وأخذت شهرته في الاتساع لتتجاوز حدود عاصمة الأغالبة وجهة الساحل، فعاد إلى مسقط رأسه مدينة القيروان وأسس فيها فرقته الخاصة، وانطلق يطور فن السلمية ويقوم بتلحين المدائح والأذكار، وبذلك تمكن في ظرف وجيز من دخول أروقة الإذاعة الوطنية، وصار يقوم بتسجيل أناشيده الدينية وإنتاجاته الخاصة بالإذاعة صحبة فرقته الخاصة، وصار صوته يبث كل صباح عبر موجات الأثير. وتبعا لهذا الإشعاع تأثر الكثير من المنشدين بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد وبطريقته في الأداء والارتجال، ومنهم بالخصوص الشيخ محمد شقرون صاحب فرقة رأس الجبل للسلمية. إذن نبقى مستمعين مع صوت الشيخ محمد شقرون في هذه الارتجالات الدينية المولدية.
1: أبتدئ الإملاء بسم الذات العليّة،

منططيا من الشكر الجميل مطاياه.

محمد، فيقوله سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصانه السنية ابن هاشم، واسمه عمر ابن

0: أمسك عنه الشارع وأبى.
1: نستأنف أعزائنا المستمعين رحلتنا مع المسيرة الفنية لمنشد الطريقة السلمية الشهير الشيخ القيرواني عبد المجيد بن سعد، وقد وصفه الأستاذ والباحث الدكتور أحمد الخسخوسي ببديع الزمان القيرواني، وذلك في كتاب خصصه لسيرته ومسيرته، قد نأتي على أهم ما جاء فيه في مناسبة قادمة بإذن الله. ومن بين أهم ما تميز به منشدنا القيرواني البديع هو مزجه في أدائه الإنشادي بين الطابعين التونسي والمشرقي، إذ كان يجيد أداء أهم إنتاجات محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وإسمهان وغيرهم، واشتهر بالخصوص بأداء أغنية ليلة العيد وقصيدة وحقك أنت المنى والطلب لأم كلثوم. واعتبارا لطاقته الموسيقية الفريدة ودقة أدائه وجمال صوته، أشاد بموهبته جميع الموسيقيين والفنانين التونسيين. بالإضافة إلى موهبته كمنشد، كان الشيخ عبد المجيد بن سعد ينظم القصائد الدينية ويركبها على العديد من الألحان المعروفة التي اشتهرت في تلك الفترة، على غرار بساط الريح لفريد الأطرش وأغنية نجمة قطبية للفنان الجزائري رابح درياسة وغيرها من الأغاني الشهيرة الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، كان عبد المجيد بن سعد يضع ألحانا جديدة لبعض القصائد الذكرية والمدحية التي كان يؤلفها باللهجة الدارجة، على غرار قصيدة يا صاحب الجاه المعروفة والتي تتغنى بأبي زمع البلوي أو سيدي السحبي، وبعض أولياء الله الصالحين مثل سيد الدهماني والسيدة المنوبية وغيرهما. نبقى مستمعين مع هذه القصيدة الخاصة بمدح الصحابي الشهير أبو زمعة عبيد ابن الأرقم البلوي دفين القيروان، والمسمى لدى العامة بسيد السحبي والمكنى بصحب الجاه، وقد لحنها الشيخ عبد المجيد بن سعد في شكل مدحة وأداها بصوته العذب في النغمة الموسيقية التي تختص بها جهة القيروان والمعروفة باسم العرضاوي العزيبي. نبقى مستمعين مع مدحة يا سيد يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله.
0: يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب

لقد ظل الشيخ عبد المجيد بن سعد مستمعين الأكارم يعمل على نشر القصائد الدينية ويطورها ويقدم ألحانا وارتجالات لا يقدر على أدائها إلا من كانت له قدرات صوتية عالية ومميزة. وكان من الطبيعي أن ينال التكريم اللائق بشخصه كفنان، فوسمه رئيس الجمهورية آنذاك الحبيب بورقيبة. وكان الشيخ عبد المجيد دائم المشاركة في احتفالات القيروان بالمولد النبوي الشريف، ويتحصل صحبة مجموعته السلمية على عدة جوائز كأفضل مجموعة وأحلى صوت من الأصوات المشاركة، إلى أن أصبح عضوا في لجنة التحكيم المكلفة بتقييم مشاركات المجموعات الإنشادية الأخرى في هذه المناسبة الاحتفالية. ثم تولى في فترة لاحقة تدريب العشرات من شبان مختلف الجهات على أداء المدائح والأذكار. وقد عرف الشيخ بن سعد باحترامه الشديد للناس ومساعدته لهم باستمرار، وكان شديد التواضع إلى حد لا يوصف، ولم يصبه الغرور مثلما أصاب من بلغ مستواه من الشهرة والمكانة. وكان في كل مرة يسأل فيها عن الشخصية المميزة في مجال الإنشاد السلامي فيجيب دائما بأن الشيخ حميد عجاج هو رائد هذا الفن، وطابعه مميز وفريد رغم كبر سنه آنذاك، ويضيف قائلا: ما نحن إلا تلاميذه على الدوام. من أناشيد ملوف الجد المعتمدة في الطريقة السلمية نستمع إلى هذا البرول من أداء الشيخ حميد عجاج في طباعة المزموم: أليف يا سلطاني والهجران كواني.

لقد كان الشيخ عبد المجيد بن سعد أعزائنا المستمعين محبوبا من الجميع، وكان فخورا ومعتزا بأصله البدوي، ومواظبا على ارتداء لباسه التقليدي، ساعيا إلى أن يكون أنيقا ومحترما بملابسه التي اعتادها طوال حياته. ويذكر كل من عرفاه أنه كان فنانا بأتم معنى الكلمة، مؤمنا بقيمة العلم والمعرفة، حريصا على تعليم أبنائه وبناته الذين تحصلوا على أعلى الشهائد. ومما يذكر حول مشاريعه أنه ظل يعد على مدى سنوات عمره 48 سردية المولد بعد أن تفنن في أدائها وأعاد توزيعها وإخراجها في ثوب جديد وعصري كي يسجلها، لكن الموت حال دون ذلك ولم تتحقق أمنيته. وقد أصيب عبد المجيد بن سعد بمرض القلب وأقام مدة في مستشفى الرابطة تحت إشراف أطباء الرئيس بورقيبة إلى أن وافته المنية يوم 12 من جويلية سنة 72 و900 وألف، وانهدم بذلك أعلى صروح المدائح والإنشاد الديني في تونس، وهو ينشد بصوته الشجي: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.

0: هكذا نكون أعزائنا المستمعين قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي خصصناها إلى أحد قامات الإنشاد الديني السلامي في تونس الشيخ عبد المجيد بن سعد رحمه الله. وإلى أن نلقاكم في الحصة المقبلة نستودعكم الله ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات مع أجمل تحيات إيمان سليماني على الأجهزة التقنية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أهمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: البحر، نعم البحر، كلمة قليلة الحروف خفيفة النطق، لكنها تظل من أكثر الكلمات دلالة، ومن أشدها إيحاء، ومن أوفرها إحالة على المعاني المختلفة والصور المتنوعة. إن كلمة بحر قادرة وحدها على رسم عديد المشاهد وعلى تشكيل كثير اللوحات، وإن ذلك لمن عبقرية بعض الكلمات. إن حضر البحر في الذهن وتشكل اسمه على اللسان، قامت أمامنا وتمثلت صور الجمال والروعة والجلال والعظمة، من زرقة وصفاء ومد واتساع وعمق وضخامة وإيقاع هادئ حينا صاخب مزمجر حينا آخر بحسب حركة البحر ومده وزجره. ألا ما أجمل البحر وأروعه كيفما كان! إنه الوجه الآخر للطبيعة، يتكامل في روعته مع جمال البر بصحاريه وجباله وسهوله ووديانه وغاباته وأشجاره ونباته وأنهاره. فكأن البحر عندئذ مرآة الأرض ترى نفسها فيها كل يوم، وتسرح شعرها وتنظر إلى جمالها كما تفعل النساء الجميلات في الخرافات والأساطير.

0: قطر الندى.
1: لقد تاق الإنسان منذ القديم إلى البحر واشتاق إليه وطلب معرفته واكتشافه، فاخترع القوارب والسفن يركبها ليمخر عبابه ويخوض غماره ويغوص في أعماقه، يستخرج منها صيدا وحلية من لؤلؤ وزبرجد وأحجار كريمة أخرى. إن تاريخ الإنسان مع البحر هو من تاريخه مع الطبيعة، طويل طويل، كتبه المؤرخون ولا يزالون، ونسجه خيال الخرافات والأساطير في ثقافات الأمم والشعوب، وألفت حوله الملاحم والقصص والحكايات. ومن ذلك أوديسة اليوناني هوميروس، ومن ذلك أيضا كتاب ألف ليلة وليلة والسندباد البحري وأسفاره ومغامراته. وقد غدا رمزا من رموز الأدب العالمي وشخصية من شخصياته. لقد مثل البحر على الدوام مصدرا للإلهام والفن والإبداع في مختلف الآداب والثقافات، فاهتم به الرسامون والكتاب والشعراء واتخذوه موضوعا لفنهم، نظروا إليه وتأثروا بروعته وجماله، ونقلوا عنه في فنهم أبهى الصور وألطفها وأشدها تأثيرا في النفس والوجدان.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لئن كان العرب في الجاهلية أهل صحراء ألفوها وألفتهم وسكنوها وسكنتهم، فقد عرفوا البحر أيضا، عرفوه مباشرة أو بالرواية والسماع، وتحدثوا عنه حديثا لا يخلو من فن وإبداع، وهو ما نجد له صدى في الشعر الجاهلي. فقد كان طرفة بن العبد على صلة بالبحرين والحيرة، وكان قد رأى البحر وشاهده، لذلك أعمد في معلقاته الشهيرة إلى استحضار صورة البحر والسفن تجري فيه، وشبه بها الحبيبة وهي ترحل في هودجها مع قومها في الصباح، فقال: كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف من ددي. أما امرؤ القيس فقد اتخذ من موج البحر في كثافته وظلمته صورة شبه بها ظلام الليل المدلهم الباعث على الهم والقلق، فقال: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. أما عمرو بن كلثوم الشاعر التغليبي الشهير، فإن البحر بالنسبة إليه هو مجال للفخر ومرتكز للمباهاة. وعلى معنى البحر وصورته واتساعه وضخامته بنى عمرو بن كلثوم معنى الفخر في معلقته المعروفة، تلك التي كأن بيت القصيد فيها: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وصدر البحر نملأه سفينا. والحقيقة أن كل بيت في هذه المعلقة هو بيت القصيد فيها، لما بلغته من جودة الصياغة الشعرية والتشكيل الفني.
0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: يحضر البحر في القرآن الكريم في مواضع عدة، فهو آية من آيات بديع صنع الله في خلقه، وهو نعمة من نعمه، ومورد عيش ومصدر رزق ووسيلة نقل. ذكره المولى عز وجل في سور كثيرة من الذكر الحكيم. وعن البحر يقول جل وعلا: وما يستوي البحران، هذا عذب سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخرا، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.

قد تقترن صورة البحر في الأدب والفن بتجربة الحب والغرام، وكثيراً ما تتشكل من البحر والمرأة صورة الجمال حين يكتمل والحسن والبهاء حين يدركان الغاية والنهاية. وبينهما الذات الناظرة العاشقة المسحورة المفتونة المتيمة الولهى بما تحمل من أوزار الهوى وأوصابه. وفي قصيدة حورية الموج لمصطفى خريف لوحة بديعة ومشهد استثنائي من مشاهد الفن السامي الرفيع. هناك في حورية الموج يلتقي البحر والمرأة جمالا على جمال ورقة في رقة. شف صدر البحر عن سر الجلال وطفت فيه اللآلي، فوق موج فاض من سحر الجمال فاق تصوير الخيال. جال في حسن وإشراق مستجيشا مثل أشواقي حين أكسوها بديعا من بياني. هل على صدرك فاضت موجتان بالهدى ترتعشان، تلك أم أزهار آس تتفتق في أديم لاح أزرق، أم نجوم في سماء تتألق وتغني وتصفق؟ محفل جاء يحييك ويناجيك ويفديك، يا عذار البحر أنتن لديها فتسابقن إذن بين يديها وتهافتن عليها.

0: قطر الندى.
1: اتخذ نزار قباني من البحر نسبا رد إليه إحدى قصائده فسماها القصيدة البحرية، وخاطب فيها امرأة رأى فيها صورة البحر وجمال البحر، فقال لها: في مرفأ عينيك الأزرق أمطار من ضوء مسموع، وشموس دائخة وقلوع ترسم رحلتها للمطلق. في مرفأ عينيك الأزرق شباك بحري مفتوح، وطيور في الأبعاد تلوح تبحث عن جزر لم تخلق. في مرفأ عينيك الأزرق يتساقط ثلج في تموز، ومراكب حبلى بالفيروز أغرقت الدنيا ولم تغرق. في مرفأ عينيك الأزرق أركض كالطفل على الصخر، أستنشق رائحة البحر وأعود كعصفور مرهق. في مرفأ عينيك الأزرق أحلم بالبحر والإبحار، وأصيد ملايين الأقمار وعقود اللؤلؤ والزنبق. في مرفأ عينيك الأزرق تتكلم في الليل الأحجار، في دفتر عينيك المغلق من خبأ كل الأشعار. آه لو أني بحار، لو أحد يمنحني زورق أرسيت قلوعي كل مساء في مرفأ عينيك الأزرق. هكذا هي القصيدة البحرية عند نزار. حبيبته بحر وعيناها مرفأ، وهو الملاح التائه في عوالم الزرقة والصفاء والحب والروعة.

0: قطر الندى.
1: بين البحر والإنسان أكثر من قصة تحاك خيوطها وتنسج كلما أحس الكائن البشري بالحاجة إلى طرف يناجيه ويقاسمه هواجسه وهمومه، ويبثه شكوى ويصف له ما يعيشه من ألوان المعاناة. فيغدو البحر عندئذ شريكا في اللحظة والتجربة وشاهدا عليها، ويصبح الشعر لوحة طافحة بالدلالة والإيحاء، وهو ما نجده في بعض شعر خليل مطران الشاعر اللبناني المولد والنشأة قبل أن يهاجر إلى مصر ويقيم فيها بقية حياته ويصبح رائد التجديد الشعري في الأدب العربي الحديث. كتب مطران قصيدة هي من أرق ما كتب في الشعر العربي الحديث ومن أعمق ما صيغ فيه من حيث صدق التجربة. إنها قصيدة المساء الشهيرة التي قالها هذا الشاعر إثر مرض أصابه وطال به وإثر عبث صروف الدهر به ونوائب الحياة، فقصد البحر يلتمس عزاء وسلوى وقال: متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي، شاك إلى البحر اضطراب خواطري، فيجيبني برياحه الهوجاء. ثاو على صخر أصم، وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء. والبحر خفاق الجوانب ضائق كمدا كصدري ساعة الإمساء. هذا هو مطران في المساء، بحرا يواجه بحرا والمساء بينهما.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة في لقاء يتواصل حتى حدود الساعة 9. يؤمنه لكم تقنيا أنيس الحميدي، نزيها الزرعي في الأعداد والتقديم، مريم مناع في المتابعة الرقمية، زملائنا كذلك في الرقمنة عبد اللطيف الحاج علي كوثر مورية وهند الرحموني، أيضا زميلتنا هدى ترابلسي في أعداد ضيف الحصة. اللقاء كان بدأ مع الإخوة أبو شعر يتواصل مع الأنغام، نسمعوا سلوى القطريب تتذكر يا أبو العوافي ويا رايح سلم على الكل.

يقول الكاتب الروسي إيفان تورغينييف: الإرادة إرادته الخاصة، ولا سوف تزوده أيضا بالقوة التي هي خير من الحرية. تعلم أن تعرف ماذا تريد، تصبح حرا وقادرا على قيادة الآخرين. نواصل مع القصائد المغنية. الزين الحداد أراكي.

0: فيهن القوة.
1: كان هذا الفنان الزين الحداد في نغم بإمضاء عبدالله المريش في الأخراج، وطبعا كلمات أبو القاسم الشابي. 36 دقيقة بتأخير قليل عن موعد فيروز.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: فكرة على أحوال الطقس.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: حسب التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 7 سبتمبر، الطقس يكون صافي إلى قليل السحب في أغلب المناطق، مع استقرار في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة مئوية في بقية الجهات. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، والبحر قليل الاضطراب. نسمع توا ماهر العطار، اصحي يا حلوة وصبحي.

0: اصحي يا حلوة وصبحي موعد فوق النسيان.
1: فوق النسيان.
0: وفي مثل هذا اليوم من سنة 91 ومئة ألف وقعت معركة أرسوف ضمن الحملة الصليبية الثالثة وانتصار ريتشارد الأول ملك إنجلترا على صلاح الدين الأيوبي في أرسوف، وطبعا أرسوف تقع في يافا. في مثل هذا اليوم من سنة 28 ومئتين ألف نزل إمبراطور الرومانية المقدسة فريدريك الثاني في عكا بفلسطين وبدأ الحملة الصليبية السادسة مما أدى إلى استعادة مملكة القدس. انتهاء حصار تورينو ضمن الحرب الخلافة الإسبانية بخروج القوات الفرنسية من شمال إيطاليا، كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1706. أما النمسا فقد قامت بحظر تجارة الرقيق في مثل هذا اليوم من سنة 48 و800 وألف. تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول في مثل هذا اليوم من سنة 23 و900 وألف. عيد ميلاد أنيس، كل عام وانت بألف خير يا أنيس، نتمنى لك برشا حاجات مزيانين. أكيد هذا حدث مهم هكا ولا. في مثل هذا اليوم تم توقيع معاهدات توريخوس كارتر بين بنما والولايات المتحدة، عادت بموجبها الولايات المتحدة السلطة على قناة بنما إلى بنما، كان ذلك في سنة 77 و900 وألف. عقد أول اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجن والرئيس المصري أنور السادات في مثل هذا اليوم من سنة 78 و900 وألف. عبد الرحمن آل رشي الممثل السوري ولد في مثل هذا اليوم من سنة 34 و900 وألف. يوم البالون الأبيض في أستراليا هو رمز الدعم للناجين من الاعتداءات على الأطفال، وعيد الاستقلال في البرازيل وتركيا وعيد النصر في الموزمبيق. لقاءنا يتواصل بعد قليل، مفماش حويج عيد ميلاد سعيد لكنتي أمينة أنيس عفوا. لقنا يتواصل مع مكتبة الثقافية بعد قليل، ثم سيمونة ذو وإيلي شويري.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: مكتبة الثقافية.
4: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم للارا حرب بالإنجليزية وعنوانه Arabic Poetics Aesthetic Experience in Classical Arabic Literature، بمعنى الشعرية العربية التجربة الجمالية في الأدب العربي الكلاسيكي. صدر هذا عن جامعة كامبريدج عام 2020 ويضم 302 صفحة، وقدمت المؤلفة في هذا الكتاب تصورا لما يمكن أن يجعل من التجربة الشعرية العربية تجربة جمالية في نطاق واسع، وحاولت أن تقدم جملة من الأسس والرؤى التي تسير هذه الرؤية الجمالية. وطرحت طبعا جملة من الأسئلة فيها علاقة بين إثارة اللغة للعاطفة وتطوير التجربة العاطفية للتجربة الشعرية. هذا الكتاب يقوم على أطروحة أساسها أن منظري الأدب والنقاد العرب في العصور الوسطى كانوا يصوغون مفهوم الشعرية من خلال تجربة جمالية كامنة تتمثل في الدهشة. وفكرة الدهشة والحق يقال ليست جديدة في الطرح، فقد طرحها الناقد الشكلاني الروسي فيكتور شيكلوفسكي حينما اعتبر أن وظيفة الأسلوب الفني في جعل الأشياء المألوفة تبدو غريبة. هنا أكثر من ذلك تتحدث لارا حرب عن أنها تبدو مدهشة. والدهشة كما يعلم السادة المستمعون هي فكرة فلسفية قامت في تفكير أرسطو على أن التفلسف يبدأ بالدهشة. الدهشة هي عند لارا حرب تجربة ممتعة وانفعالية ناتجة عن عملية إدراكية لاكتشاف معاني غريبة وغير متوقعة، وهي تتطلب إزاء المتلقين جهدا ذهنيا لاستيعابها. فعلى سبيل المثال، طبعا هذا المثال نقدمه للسادة المستمعين للتفسير، حينما يقول أبو الطيب المتنبي: بقائي شاء ليس هم ارتحالا، وحسن الصبر زموا للجمال، فإن هذا الشاعر يخرج من نطاق العادي حينما لا يجعل الارتحال سببا مرتبطا بإرادة البشر، كأن يقول أنا شئت الارتحال، إنما خرج إلى درجة الدهشة والغرابة حينما جعل بقاءه هو السبب في أن يرتحل عن الجماعة. وفي العجز حينما في الكلام العادي نقول: زمت الجماعة الجمال، بمعنى جعلت لها لجاما أو حبلا في أنفها تقودها به. لكن هنا في البيت جعل حسن الصبر هو الزمام إذا شئنا، وليس الحبل. فهناك خروج من المعنى العادي إلى معنى الدهشة. في بعض أبواب الكتاب هناك حديث عن وضع مقاربة النقد الأدبي في سياقها التاريخي، حيث تقسم حرب هذه المقاربات إلى المدرسة القديمة في النقد الأدبي والمدرسة الجديدة. وقد تبلورت المدرسة القديمة في القرن العاشر عقب ظهور نوع جديد من الشعر، وهو الذي يسمى الشعر المحدث، في منتصف القرن الثامن. نتكلم هنا عن الثامن للميلاد، أي الثاني للهجرة. وكان شعراء المحدث عادة يستخدمون أشكالا بلاغية مبتكرة مثل البديع، وصورا شعرية بعيدة للتخيل، على عكس الشعر الأكثر طبيعية وواقعية لدى القدامى. وقد أدى صعود المدرسة القديمة في النقد خصوصا عبر نقد البديع إلى إجراء مقارنات بين هذين النوعين من الشعر. في الفصل الثاني تتناول المؤلفة العلاقة بين المنطق والشعر في تقليد الأرسط العربي، وتركز على الفلاسفة مثل أبي نصر الفارابي وابن سينا وابن رشد، مع الإشارة إلى حازم القرطاجني وأبي محمد السجلماسي بوصفهما ناقدين أدبيين متأثرين بالشعرية الأرسطية. وفي الكتاب حديث بالطبع على تجربة الجرجاني وخلفائه بإظهار تقاطع الدهشة بوصفها نظرية جمالية من زوايا متعددة، إذ تنشأ البلاغة في رأيها من استنتاج معاني غير ظاهرة وأحيانا غير متوقعة حول سياق الخطاب، وإضافة إلى معناه الأصلي اعتمادا على البنية النحوية، ويؤدي استكشاف هذه المعاني إلى توليد الدهشة. قدمنا لكم كتاب لارا حرب: Arabic Poetics, Aesthetic Experience in Classical Arabic Literature Studies in Islamic Civilization، الشعرية العربية، التجربة الجمالية في الأدب العربي الكلاسيكي، مع تحية توفيق جليل.
1: مكتبة الثقافية.

نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، نقترح عليكم اليوم كتاب الغار والزيتون أو ما يشبه السيرة الذاتية. هو كتاب صادر عن الباحثة وعالمة الاجتماع اللبنانية دليل البزري، وصدرت طبعاتها عن دار المعارف في بيروت ودار الجنوب في تونس. يتأرجح الكتاب بين الرواية الذاتية والشهادة السياسية والاجتماعية لمنطقة عاصرت الكثير من الحروب والتحولات. يشكل موضوع الانتماء إلى اللغة محور أساسي، حيث ترى الكاتبة أن اللغة العربية هي بيتها الدائم الذي تفوح منه رائحة الغار والزيتون، طبعا تشبيها بالصابون التقليدي، لسيما بعد مسيرة طويلة تنقلت فيها بين لغات وثقافات متعددة نتيجة الدراسة والترحال. وتستعرض البزري رحلتها الحياتية المتنقلة بين مدن وعواصم مختلفة، من صيدا وبيروت إلى دكار والدار البيضاء والقاهرة، وصولا إلى استقرارها في تورنتو بكندا بعد تفجير مرفأ بيروت. ويسرد الكتاب تجربتها المبكرة وانخراطها في منظمة العمل الشيوعي ومعايشتها لظروف الحرب الأهلية اللبنانية والتحديات الحزبية والذكورية التي واجهتها في محطات مثل الجامعة اللبنانية والتجمع النسائي والديمقراطية. وتقدم الكاتبة مراجعات عميقة حول شؤون المرأة المراهقة والزوجة والأم، كما تضيء على أحداث قاسية مرت بها كاختطاف ابنها وتأثير الصراع العاطفي الطائفي على تماسك الوطن والمجتمع اللبناني. ويوصف أسلوب الكتاب بأنه سرد سلس مكثف ومجرد من البكائيات، فهو كشف حساب صريح وشجاع لامرأة متمردة اختزلت في سيرتها مسارات وتناقضات مجتمعها. أما شرف الدين مجدولين فقد كتبت حول هذا الكتاب، تقول حين كتبت عالمة الاجتماع اللبنانية دلال البزري سيرتها الغار والزيتون، كانت تتأمل مرة أخرى في معنى الانتماء إلى اللغة بالتوازي مع شرط الترحل الملازم لحياتها.

كذلك تؤكد السردة كما يقول شرف الدين مجدولين الكاتب والباحث والناقد المغربي، يقول عن هذا الكتاب: تؤكد السردة في مطلع السيرة أن الطفل

التي ولدت في داكار بالسنغال لأبوين لبنانيين كانت تتحدث في البدء بالفرنسية كباقي السنغاليين، كما أن أمها كانت تتحدث بالإضافة إلى الفرنسية العربية والإنجليزية ولغة المحليين الولف. أما الأب الذي رغم هواه العروبي الناصري فقد كان يكلمها وأختها نريمان وأخوها سعيد في البيت والشارع بالفرنسية كسلا واستعجالا، فتجلت الفرنسية بوصفها بداها لا فكاك منها. أما العربية التي تنبهق من اسطوانات محمد عبد الوهاب ونقاشات الأبوين فكانت أقرب لأرشيف عائلي خاص يستعمل باقتصاد شديد ويتلقى لوقعه مفعما بالمشاعر الغامضة ومبهما. وبدت الفرنسية أداة طيعة في امتلاك المعنى وصوغه، وسرعان ما شكلت القاعدة في الإدراك والمرجع في المقارنة والمنطلق الذهني لتكوين المفردات حتى في اللغات الأخرى، قبل أن تطل العربية فجأة على نحو أقرب للوقائع اليومية حين انتقلت العائلة إلى الدار البيضاء للإقامة والعمل في التجارة. صحيح يقول شرف الدين مجدولين أن الطفلة التقطت عبر رحلات عابرة إلى صيدا وبيروت بعضا من فيض الرطانات اللبنانية غير مساكنة للعربية على نحو مسترسل لأزيد من 4 سنوات، فلم يتيسر إلا بعد الاستقرار في الدار البيضاء إذا اختزنت فيها أصداء مفردات اللهجة المغربية المدببة وتشربتها وهي تنهمر من أعطاف الأزقة بين المنزل والمدرسة، حيث تجلى الكون اللغوي وكأنما في قطعة من فرنسا، كل شيء فرنسي، المعلمون، المنهج، وباللهجة الباريسية الصافية نسمع أحياناً اللهجة المغربية التي يتكلمها المغاربة فيما بينهم، وهم على كل حال أقلية إذا قورنوا بالفرنسيين وعدد قليل من اليهود. وتتدرج وقائع السيرة وفصولها على إيقاع التعلم والنضال السياسي ثم التخرج والتعليم الجامعي العابر ثم التأليف والكتابة للصحافة بالعربية، وكان الخيط الناظم في تطور وقائع الحياة الغنية والطريفة للوافدة من المهجر إلى بيروت التنوع اللغوي والثقافي والطائفي ثم مدينة الحرب الأهلية، هكذا تتدرج على سلم الرغبة في الخروج من الفرنسية بأصول تعبيرها ومفرداتها دون مرجعياتها ونسقها الذهني إلى العربية التلقائية المستوعبة مستوعبة لما حولها. لم تكن البطلة التي تحكي عن وجودها عبر المفردات مسيحية حتى تكون فرنسيتها جزءاً من أركان انتمائها اللبناني، بل منحدرة من بيت مسلم ذم المذهبي، أب سني وأم شيعية، أصل يكرس الاعتقاد في العربية مرجعاً في التنشئة والتعليم وسبيلاً إلى التكوين الفكري والوجداني. وبقدر ما كانت أو كان الخروج من الفرنسية مواكبا للنمو والارتقاء في التعليم والتدرج في مستويات الدراسة من مدرسة الفرنسيسكان إلى مدرسة الراهبات الأنطوانيات، ومن ثانوية مدام عون إلى المدرسة الحسينية، ومن المركز التربوي إلى الجامعة اللبنانية، وهو التدرج الذي واكب النضج الفكري والسياسي، غير أنه تجلى أيضا بوصفه السمة لتبديل المراتع والأوطان والتقلب بين البلدان، ليس في اليفاعة فقط التي تنقلت فيها الطفلة بين المدينتين دكار والدار البيضاء، وإنما أيضا في سنوات التنقل بين العواصم المشرقية بيروت والقاهرة والكويت، والتي رعت مسارات التأليف والبحث والتدريس الجامعي والكتابة للصحافة العربية. لقد مثلت التأرجح اللغوي وجهاً آخر للتنقل بين البلدان التي كان فيها اكتساب الهوية الثابتة اللبنانية أساساً لرغبة تطويع العربية والتعبير بها دون أن يلغي ذلك الكينونة الفرنسية الأصيلة. تقول: أحب الفرنسية، أستمتع بأدبها وحتى بخطابات زعمائها، أناقة لغتهم وثرائها، وأستفيد كثيراً من ترجماتها، وأنا أتنقل بين اللغتين العربية والفرنسية، أبحث عن الكلمة الأصح والأدق، والمقصود من هنا التجول بين اللغتين إغناء لعربيتي وتهذيبها وأحيانا تخصيبها. ومع الوقت انقلبت الآية وبدأ أن أبحث عن تفسير أو معنى لهذه الكلمة أو تلك من الفرنسية إلى العربية، صرت أبحث عن معنى من العربية إلى الفرنسية.
وكتبت دلال البزري سيرتها بعد أن غادرت بيروت إثر تفجير المرفأ إلى تورنتو الكندية بيدل في الاستقرار النهائي إلى جوار ابنتها، أنجزته لتستعيد خرائط مسار بات في عقده السابع دون أن يتوقف عن تبديل المواطن والترحال بين المواطن والترحال بين المدن. خطة بعربية مكتسبة أو خطته بعربية مكتسبة لم تكن تمتلكها في البداية، وباتت هي مسكن وجودها، فسكبت في مفرداتها كل شفافيتها في قول الوقائع حول الوطن الذي مزقته الحروب والصراع الطائفي، وتناسل أسباب التراجع في المحيط العربي الواسع الذي عبرت تضاريسه الفكرية والاجتماعية، فتجلى النص الموضوع برائحة الغار والزيتون لسيعا صريحا غير مهاد مقتصدا كثيفا لا تزيد في كلماته. كتاب يشبه صاحبته التي سرعان ما أعلنت بعد نشره بأشهر قليلة عن إصابتها بالسرطان، فمثل ككشف حساب تخففت فيه من وطأة السنين على الجسد واللسان. هكذا كتب الكاتب المغربي شرف الدين مجدولين عن الغار والزيتون أو ما يشبه السيرة الذاتية لدلال البزري الكاتبة وعالمة الاجتماع اللبنانية. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام، وسنستمع إلى أنغام في نغم قديم لالي لالي.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: سبعة وسبعة وستة وثلاثين دقيقة مش سبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية متجددة لكل المستمعين اللي تابعوا فينا، إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتم معنا في أغاني الحياة. نذكروا أنه مهرجان البندقية السينمائي اللي كان انطلاق يوم 2 سبتمبر يتواصل حتى 12 من هذا الشهر. سأعود إلى ما قال، يتحدث عن فيلم يستعيد أثار العنف في فيتنام ويكشف آخر لعبة الاستخبارات في شيلي. أمريكا تحضر بتاريخها الأسود في مهرجان البندقية، كتب هذا المقال هوفيك حبشيان في الاندبندنت عربي. يقول في فيلمين متباعدين مكانا وأسلوبا عرض الأسبوع الفارط في مهرجان البندقية السينمائي، تلتقي أمريكا عند أكثر وجوهها إشكالية من فيتنام، حيث يلاحق جندي أثار ما ارتكبه من عقود إلى تشيلي، حيث يستعيد عميل للاستخبارات المركزية مساهماته في الانقلابات والاغتيال، ونكتشف أن المأساة لا تنتهي بانتهاء العملية أو سقوط الضحية. المخرجان شينيا تسوكاموتو ومارتن ماكدونا يعودان كل من موقعه إلى أمريكا التي تدخلت في مصائر الآخرين باسم النفوذ والمصلحة، ليتأمل ما تتركه تلك الأفعال في الذين نفذوها. أيضا الأول يفعل ذلك من بوابة الرعب النفسي، والثاني بحس الدعابة، لكن كليهما يصل إلى السؤال نفسه عما يبقى من الإنسان عندما يتغلغل العنف في سجله الشخصي. عبر نص سينمائي قاسي إلى أقصى الحدود، يقول كثيرا عن الطبيعة البشرية في زمن الحروب. يعود إلينا الياباني تسوكاموتو أو تسوكاموتو في أول تجربة كاملة له بلغة إنجليزية. العنف على أي حال ليس غريبا عن سينما، لكنه يتخذ هنا شكلا آخر، عنفا نفسيا يلاحق جنديا حتى بعد انتهاء الحرب بأعوام طويلة. ويروي الفيلم المعاناة النفسية لجندي أمريكي سابق، ألان نيلسون أو رودني هيكس، يستعيد الفظاعة التي ارتكبها في فيتنام، حيث قتل رجالا ونساء وأطفالا، وبعد أعوام يقرر أن يروي قصته لطبيب نفسي. ومن خلال جلسات البوح هذا ينتقل الفيلم من السؤال الأول الذي سمعه نيلسون ذات مرة على لسان طالبة في مدرسة حيث روى تجربته، سيد نيلسون هل قتلت بشرا، إلى سؤال أشد قسوة ولا يبدو أن له جواب، لماذا قتلت أشخاصا يا سيد نيلسون. يتحول السؤال مع مرور الوقت إلى لازمة داخل رأسه، ثم إلى دوامة أفكار مقلقة لا فكاك منها، حتى تودي به وهو في مطلع الستينيات من عمره.

ولم يكن البريطاني الإيرلندي مارتن ماكدونا يتوقع أن يعود فيلمه إلى الواجهة السياسية، طبعا في انتقال إلى الحديث عن فيلم آخر بهذه السرعة، حين كتب حصان بري تاسع وصوره. كان ينظر إلى تشيلي عام 1973، إلى الانقلاب الذي أطاح سلفادور أليندي وإلى الدور الأمريكي فيه. اليوم بعدما شهدته السياسة الدولية، يرى المخرج أن فيلمه صار من دون أن يقصد تعليقا على الحاضر. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في المهرجان، ذهب ماكدونا أبعد من الفيلم نفسه. قال إنه كثيراً ما اهتم بحقيقة ما كانت تفعله CIA خلال الأعوام الستين الأخيرة والأشياء الفظيعة التي ارتكبتها في أنحاء العالم، معتبراً أن نشاط الوكالة الأمريكية السري لا يحظى بالقدر نفسه من المساءلة التي أحاطت تاريخياً بالاستخبارات السوفيتية KGB. أو KGB. وفي نظره ثمة تاريخ طويل من التدخل الأمريكي في العمليات الديمقراطية حول العالم يستحق مزيدا من الاهتمام، خصوصا في ضوء التطورات السياسية الراهنة. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نرجعوا لي مقال بعنوان يوميات مركز فئة منفاه الباريسي لشاكر نوري، يقول كانت مقاهي الحي اللاتيني وسان جيرمان بمثابة الوطن البديل لشتات أدباء أمريكا اللاتينية، ففي تلك المساحات الضيقة حيث تتشابك رائحة القهوة مع تبغ السجائر وضباب باريس الكثيف نسجت خيوط واحدة من أجمل الصداقات الأدبية في القرن العشرين وأكثرها عمقا وتأثيرا. وقد جسد مقهى أولد نيفي تطلع وعاد ذلك الجيل وشغفه، حيث أمضى فيه جابرييل غارسيا ماركيز نحو عام كامل يجلس ساعات طوالا على أمل أن يلمح خوليو كورتاثار الذي لم يكن في عينه مجرد كاتب عابر، بل كان بمثابة الأب الروحي للقصة القصيرة الحديثة في القارة اللاتينية، لسيما بعد الصدى المدوي الذي أحدثته مجموعته القصصية بس تيارو. ولم يتحقق هذا اللقاء المرتقب إلا بعد 15 عاما. وفي باريس أيضا ليوثق ماركيز تلك اللحظة بوصفه الأيقوني لكورتاثار بأنه الرجل الأطول في العالم الذي لم يقرر يوما أن يشيخ، وتحولت هذه العلاقة اللاحقة إلى سيل من الرسائل المتبادلة بينهما، حتى إن كورتاثار كان من أوائل النقاد والكتاب الذين احتفوا بولادة رواية 100 عام من العزلة وباشروا بعالميتها.

وشكلت باريس في خمسينيات القرن الماضي محطة مفصلية في حياة غابرييل غارسيا ماركيز بعد أن تقطعت به السبل إثر إغلاق الصحيفة الكولومبية التي كان يعمل مراسلا لها عام 55 و900 وألف. عاش في ظروف متواضعة، كتب خلالها بشغف روايته ليست لدى الكولونيل ما يكتبه، وقد ظل ماركيز مدينا لباريس طوال حياته، إذ اعتبرها المدينة التي صقلت وعيه ومنحته رؤية أعمق وأشمل لثقافة وسياسة أمريكا اللاتينية. وكانت الثلوج تتساقط بغزارة على باريس في ذلك اليوم من شهر يناير عام 57 و900 وألف، حين كان الصحفي الكولومبي الشاب العامل في صحيفة يضع اللمسات الأخيرة على روايته لا أحد يراسل الكولونيل، وهي روايته الكبرى التي ولدت من رحم المعاناة الباريسية. وكان قد وصل إلى بلاد رامبو وجورج براسينس في ديسمبر عام 55 و900 وألف محملا بمهمة كتابة تقارير صحفية عن الأحداث الجارية في أوروبا. وتتذكر الممثلة الإسبانية تاتشيا راسوف التي كانت رفيقته في تلك الفترة كيف كان يتعلم اللغة الفرنسية بشغف من خلال الاستماع إلى أغاني براسينس، مؤكدة أنه كان يغنيها بطريقة رائعة ومثيرة للأعجاب.

0: صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية للحديث عن حملة مدرسة تناديني. معنا السيد غازي المروعي عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. صباح النور سي غازي.
1: صباح الفل. صباح النور أستاذة نزيهة، تحية ليك ولمستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية، وتحية ثقافية.
0: أولا أعطينا فكرة على الحملة بشكل عام قبل الحديث عن إلى أين وصلت وما هي أبرز نتائجها حتى الآن. نذكر فقط أنه الضيف من اقتراح الزميلة هدى ترابلسي وكذلك أعداد المادة. تفضل سي غازي.
1: شكرا أستاذة، يعطيك الصحة على الاستضافة وعلى فسح المجال للحديث عن الحملة الوطنية الميدانية التحسيسية والإعلامية. هي حملة وطنية للبحث والكشف عن الأطفال من فاقدي وفاقدات البصر الذين بلغوا سن التمدرس قصد إلحاقهم ومساعدة أوليائهم على إلحاق الأطفال الذين يعني نكتشفهم بأحد المدارس الحاضنة للمكوفين قصد التمدرس.
0: نعم.
1: والمدارس الحاضنة للمكوفين كما يعلم الجميع والمستمعين منتشرة في الأقاليم الثلاث، في بن عروس، ولاية بن عروس، ومدينة سوسة وجابس، وهنالك تمش في مدينة ساقف.
0: هي مدارس معينة مش المدارس الكل طبعا؟
1: لا، هي بالنسبة للمدارس الحاضنة للأطفال المكوفين الذين يتلقون تعليما سويا كغيرهم من غير فاقدين البصر، يبدأ من مستوى سنة أولى إلى سنة سادسة، يتلقون نفس التعلمات التي يتلقاها الطفل السويم بين ظفرين. معناه يقضي 6 سنوات في المرحلة الابتدائية مثل أبنائنا الأسوياء بين ظفرين، ثم يلتحق بالمدرسة الإعدادية والثانوية ويجتاز البكالوريا ويلتحق بالجامعات التونسية.
0: طيب.
1: فوزارة وهذه مدارس، وهذه المدارس الحاضنة التي ذكرتها أستاذة هي مدارس تتبع بالضرورة وزارة التربية التونسية، وتطبق عليه نفس القوانين التونسية. يعني الطفل الذي يصل معناها سنه سن التمدرس 6 سنوات بالضرورة يلتحق بأحد المؤسسات الحاضنة للمكوفين، والتي معناها كما أسلفت الذكر منتشرة في الأقاليم الثلاثة في تونس، بن عروس وسوسة وجبس.
0: إذن الحملة متى انطلقت، أين وصلت، وما هي أبرز نتائجها حتى الآن؟ معناها
1: هي الحملة نطلقها سنويا منذ أن أنشئت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، تنطلق مع انطلاق معناها مع إعلان وزارة التربية عن فتح باب تسجيل الأطفال السنة الأولى. يعني ديما معناها ننطلقوا معناها بالتوازي مع وزارة، مع إعلان وزارة التربية إطلاق تسجيل الأبناء معناها بالمدارس الابتدائية سنة أولى في أواخر جوان، وتتواصل إلى أواخر أكتوبر كحملة، ولكن حملتنا تبقى متواصلة طيلة السنة الدراسية. يعني بإمكاننا مثلا أن نكتشف في شهر جانفي طفل أو طفلة فاقدة للبصر، أو طفل معناها ولا أصبح لديه معناها عجز وقصور معناها بصري كبير جدا، وبذلك لا يستطيع أن يواصل تعلمه في مدارس العادية، فبالضرورة يلتحق بأحد المدارس الموجودة بالجمهورية والحاضنة المكوفين كما أسلفت الذكر.
0: واضح. طيب بشكل عام إلى أي مدى المدارس هذه الحاضنة قادرة على تقديم الإضافة للتلميذ، وما هي أبرز الصعوبات التي تحول دون إلحاق الأطفال المكفوفين بالمؤسسات التعليمية الحاضنة؟
1: لو تسمحين أستاذة نزيهة للتذكير، فإنه تاريخيا كانت هنالك مدرسة وحيدة يأمها الأطفال المكوفين من أنحاء الجمهورية التونسية الكل. الجمهورية الكل يأمها الأطفال المكوفين سواء عمرهم 6 سنوات أو فاقوا شوية، كانت المدرسة الأم هي مدرسة النور المكوفين ببير القصعة الموجودة في بن عروس، والتي أسست من سنة 59. ثم بعد ذلك وقع أحداث مدرسة في جابس باش نقربوا الأطفال المكفوفين إلى أوليائهم في الجنوب، معناها باش نقربوهم لأوليائهم. وزارة التربية أحدثت سنة 2007 مدرسة في الساحل في مدينة سوسة، وبذلك أصبحت 3 مدارس تشمل 3 أقاليم، اللي كان قبل معناها التلميذ الكفيف اللي من أقصى الجنوب ومن جربة وكذا كان يقضي سنة كاملة، مثلا يجي يوم 15 سبتمبر يروح كان نهار 30 جوان من السنة القادمة حتى العطل الكبيرة نظرا للظروف العائلية والوضع الاجتماعي الآن فما شوية أريحية بالنسبة لأبنائنا المكوفين. هاوكا اللي من مزارة يجي لسوس، اللي يجي لبنعوس، واللي من مثلا من مهدية يمشي لسوسة، أي وضع أنه كان قبل يجي معناها.
0: وتتوفر لهم الظروف الكل سمحني.
1: نعطيك التعليم بالنسبة للأطفال المكوفين هو تعليم مجاني من وسائل تعليمية، من معناها آلات كتابة، مكعبات، كتب بطريقة براي، كلها مجانين، إلى جانب الإقامة والإعاشة مجانية. أستاذة أستاذة نزيه، أنه الأطفال المكوفين هما زوز أصناف، صنف مقيم تماما
0: أي؟
1: اللي معناها ثانين يجي نهار الاثنين الصباح
0: اي طيب اي واضح هذايا بالنسبة لي. قلت صنف، صنفين من الأطفال المكفوفين اللي التحقوا بالمؤسسات التعليمية الحاضنة، في انتظار أنه نعاودوا الاتصال بضيفنا السيد غازي المروعي، عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. سي غازي تسمع فينا؟ ألو؟ لا مش يسمع فينا سي غازي. إذن نتحدث على حملة مدرستي تناديني للدفع نحو إلحاق الأطفال المكفوفين بالمؤسسات التعليمية الحاضنة وضمان حقهم في التمدرس والإدماج وتكافؤ الفرص ومستجدات هذه الحملة. طبعا حدثنا عليها السيد غازي المروعي، عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. سي غازي تسمع فينا؟
1: أهلا وسهلا.
0: قلت فما يعني صنفين من الأطفال المكفوفين.
1: هو صنف الأول كما ذكرتي أنت، هو صنف المقيم اللي يبقى معناها تلت أسبوع والأسبوعين وحتى ثلاثة أسابيع لبعض المسافة عن المدرسة، ويتمتع بحقوق كاملة من إقامة وإعاشة كاملة. هنالك تلميذ النصف المقيم مثلا، عائلة عندها أولاد في تونس الكبرى، عندها القدرة باش أنه تجي تقري ولدها الصباح وتروح به العشية، يقرأ نهار كامل ويتمتع بال معناها وجبة الغذاء، بعد العشية يروح. هذو ما معناها زوز أصناف نتاع تلامذة نتاعنا. عدد المتعلمين تقريبا في الجمهورية التونسية في المرحلة الابتدائية والثانوية في حدود 500 تلميذ منتشرة في أنحاء الجمهورية. ونحن كل سنة لأن وزارة التربية تقول لك أنا أوجدت لك المؤسسات، أوجدت لك، مشكورة جدا، أوجدت لك معناها الوسائل التعليمية، الكتب والوسائل التعليمية الخاصة بالأطفال المكفوفين جانب الإقامة والإعاشة، ومسؤولية إلحاق الأطفال بالمتعلمين بالمؤسسات هذه هو مسؤولية الولي. ولكن الولي، وأنت معناها طرحتي سؤال، قلت شنو الأسباب اللي تخلي الأولياء ما ينجموش ولا ما يعرفوش أنه فما معناها وضعيات ما يلحقوش أبنائهم بالمدارس الحاضنة للمكفوفين؟ لأنه من خلال التجارب اللي عشناها وأنا مخاطبك أستاذ من فاقد البصر ومؤسس الجمعية، للأسف الشديد هنالك زوز عوامل. العامل الأول أنه الولي ما يعرفش أنه فما مؤسسات حاضنة للمكفوفين، وبذلك يبقى ولده في المنزل متاعه. لان
0: نهار علاش ما يعرفش؟ سامحني مش من المفروض وزارة التربية عندها احصائيات للعدد الاطفال المكفوفين؟ مش من المفروض تتواصل مع عائلاتهم على الاقل باش تقول لهم راهي فما مدرسة تخيرهم الى غير ذلك؟
1: لا، هو استاذة نزيهتك صح على السؤال، ولكن التلميذ الكفيف هو تلميذ سوي كغيره من الاطفال، معناها فهمتني؟ وزارة التربية مثلا احنا أنا وإنتي والمستمعين اللي عندهم أبناء، وقت اللي ولدنا يولي يوصل عمره 6 سنوات نبدأوا لوجوله، وهذا معروف في تونس، معناه نبدأوا لوجوله على أحسن مدرسة، أقرب مدرسة، زعما سنة أولى عند شكون نقريه، عند ستي فلان ولا عند سيدي فلان هكا ولا
0: ما المفروض نتصور؟
1: هذا هو المعروف معناه، فهمني؟ معناه مسؤولية إلحاق الأطفال هي مسؤولية الولي. يعني انا ولدي حق دستوري التعلم هذا ما يختلفوش فيه اثنين، وقت اللي يوصل ولدي عمره 6 سنوات يلزم نمشي نسجل.
0: إيه معطينا امل؟ المشكل في الاشخاص اللي ما يعرفش مثلا انا موجوده في تتاوين ولا موجوده في الكيف ولا موجوده في القصرين، ما نعرف وين مش نهز ولدي، كيفاش نعمل معنا؟ هذا هو الاشكال.
1: صحيح يعطيك الصحه. هذاك علاش قلت لك هو فما زوز اسباب تخلي الولي ساعات ما يلحقش ولده ولا بنته الكفيفة بأحد المؤسسات الحاضنة الموجودة في الجمهورية. نتيجة أنه للأسف الشديد ما يعرفش أنه فما مؤسسة نجم تهز ولدك يقرأ فيها كتلميذ كفيف ويقرأ التعلمات العادية كغيره من الأطفال. وإلا للأسف الشديد أنه الوضع الاجتماعي خليه لأنه
0: يعني جمش يتنقل ساعات.
1: أي لأنه حسب الإحصائيات والبحث اللي عملناه سنوات طوال اكتشفنا أنه للأسف الشديد تقريبا 85% من الأطفال المكوفين ينتمون إلى عائلات
0: يعني ماديا متواضعة،
1: عائلات معوزة، معناها من أرياف أرياف المدن الداخلية، تلقاه ساعات 50 كيلومتر على أول منطقة سكنية ويقول لك أنا بالله كيفاش باش ننقل ونمشي. معناها مثلا نعطيك مثال، يقول لك يسكن بعيد 50 كيلومتر على القصرين للمدينة وبعدها بيجيبوا البير القصعة كذا. ولكن نحن ذاك علاش نحن سنويا خاصة من خلال الفترة الصيفية وبداية السنة الدراسية بقوة نسعى ومع وسائل الإعلام مشكورة جدا مع مناصرين مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية مندوبيات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للكشف، لأنه بالضرورة إذا كان أنا عندي طفل من فاقد البصر تولد مثلا ما يشوفش ولا من بعد عامين ولا ثلاثة ولا ما عادش يشوف، بالضرورة أنا مش نستخرج له بطاقة إعاقة. وهنا نداءنا كان كبير برشا إلى المرشدات الاجتماعيات التابعة للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، وقت اللي يجيك أنت ولي وعنده وليد كفيف واستخرج بطاقة إعاقة بصرية فبالضرورة تقول له ما تنساش راهو وقت اللي يولدك ويولي عمره 6 سنوات راهو فما مدرسة مثلا هو يكون
0: هذا هو دونك مش فقط دور الولي سامحني
1: في جابس واللي يسكن في الكاف راهي فما مدرسة في بير القصعة بن عروس، يسكن في ريف من أرياف القيروان ولا المهدية راهو فما مدرسة في سوسة. هذاك علاش الحقيقة نحن عملنا سنين بكثرة على المرشدات الاجتماعيات على مناصرين على كل الناس الخيرين يسمعوا فينا، كل من يعرف معناها الطفل كفيف والبنية كفيفة وصلت سنة المدرسة أو حتى تجاوزت سنة المدرسة، لأنه احنا خلال حملاتنا الطوال اللي أنجزناها راهو اكتشفنا عشرات الأطفال اللي ما التحقوش واللي معناها

0: هي الكل يعني
1: هل هما في المدارس المؤسسات الحاضنة؟
0: في المدارس الموجودة، في المدارس المعاهد الموجودة، فهمتني؟ ووقت اللي يجتازوا بكالوريا فباش ينقص العدد نتاعهم ويمشيوا للجامعات التونسية، وفي كل سنة يوقع اكتشاف عدد جديد قصد الحاقا بالسنة الأولى، وقتها وهكذا تنطلق وهكذا دواليك. معناه هو حتى مش كان السنة الأولى بركة أستاذة نزيها، راهو حتى مثلا في السنة الثالثة أولاد كان يقرأ في مدرسة باش نسمي أي مدرسة، مثلا نقول مدرسة أبو القاسم الشابي مثلا في بنزرت، الأولاد تعرض إلى حادث ولا ما عادش يشوف، فبالضرورة باش يلتحق معناها بالمدرسة بمدرسة النور المكوفين ببرقص اللي هي أقرب وحدة ليه.
1: هذا يعني إذا كان يعرف وعنده معلومة اللي فما مدرسة
0: يعطيك ألف صحة. هذاك علاش الحقيقة نحن نعولوا برشا برشا على مثل الاستضافات هذه للتعريف بالمؤسسات الحاضنة للمكوفين اللي هي كما ذكرت المنتشرة في الجمهورية التونسية وعددها 3.5 دمج في مدينة سفاقس.
1: طيب حملة مدرسة تتناديني تندرج في هذا الإطار، معناها تعرف هكا هذا ولا وين وين وين وصلت؟ احنا هو بديناه السؤال الأولاني أما تقريبا ما مش واضح الحال الآن. إذا
0: احنا إلى حدود أول أمس سادس تلميذ نكتشفوه بنية منها عمرها 6 سنين و8 شهور خلال الحملة هذه، إلى جانب أنه اكتشفنا زوز تلميذات كبار مستوى معناها مرحلة ثانوية تقريبا انحدر البصر عندهم، هم استخرجوا بطاقات إعاقة ونحن بسدد مساعدتهم للحاقم بمعهد من معاهد المكوفين بالجمهورية التونسية.
1: شنو انتظاراتكم من وزارة التربية وكذلك الأطراف المتدخلة لضمان حق هؤلاء الأطفال في التعليم والإدماج سي غازي المروعي؟
0: صراحة بالنسبة لوزارة التربية نأكد لك أستاذة نزيهة أنه وضع الأطفال المكوفين في المراحل الابتدائية والثانوية السنوات الأخيرة وزارة التربية وقت اللي نقصدوها في أي موضوع سواء كنخبة مثقفة أو كمجتمع مدني بالنسبة للنهوض وتطوير الحياة المدرسية والوسائل التعليمية للأطفال المكوفين، وزارة التربية ماهيش مقصرة في الجانب اللوجستي والوسائل التعليمية والإقامة والإعاشة. نحب نقول لك مثلا انه مثلا بالنسبه للكتاب المدرسي اللي يقرا به ولدي ولدك كان قبل يصدروا الاتحاد الوطني للمكوفين زمن قبل الثوره الى حدود 2012 و2013، وبقاو تلامذة المكوفين دون كتب لانه الاتحاد وقت عجز على توفير الكتب. فوزاره التربيه بفضل حوارات والتواصل المباشر معهم قلنا لهم التلميذ الكيفيف هذا راهو تلميذكم، راهو
1: يعني من المفروض عنده حقوق كيف أي تلميذ موجود في المدارس العادية مش المدارس الحاضنة اللي تحدثت عليها. فما ديما مشكل أعتقد أنه تقني نفقدوا الاتصال فما نعاودوا نسمعوا الصوت وما نعرفش وين المشكل. تقريبا هذه تتكرر في كل الاتصالات الهاتفية. ذكروا بضيفنا السيد غازي المروعي عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، نتحدثوا على حملة مدرستي تناديني أو مدرستي تناديني. سي غازي تسمع فينا؟ لا مش يسمع فينا سي غازي. نقوله هي تتواصل للدفاع نحو الحق الأطفال المكفوفين بالمؤسسات التعليمية الحاضنة وضمان حقهم في التمدرس والإدماج وتكافؤ الفرص. هذه بالنسبة لمدرسة تناديني أو مدرسة تناديني. سي غازي تسمع فينا؟ ليه ما استرجعناش الصوت؟ نسمع فاصل أنيس ثم نعود.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة ثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: لقناة تواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع السيد غازي المروعي عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكثيف. سمحنا عنا لا أدري إن كانت هناك إشكالية في وصول الصوت. فقط حتى نختم معك بشكل عام، كيف تقيمون تجربة المؤسسات الحاضنة وإلحاق الأطفال المكفوفين بهذه المؤسسات؟
1: يعطيك الصحة أستاذة نزيهة. الحقيقة معنا حسب التجارب اللي عشناها منذ سنوات، الحاق الأطفال وضرورة الحاق الأطفال المكوفين بالمدارس الحاضنة للمكوفين هو حق بينما يختلفوش فيه اثنين. لذلك الحقيقة ندعو جميع الأشخاص والمناصرين والأحبة والمسؤولين والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية على ضرورة حث جميع الأولياء اللي عندهم أطفال من فاقدي وفاقدات البصر الذين بلغوا سن التمدرس أو حتى تجاوزوا بعض الشيء، لأن وزارة التربية الحقيقة تتعاون وتسهل معنا وترخص الأطفال اللي وصلوا عمرهم 7 و8 و9 سنوات يسالش النظر لأسباب صحية وعلاجية وبعد أنه تلحقهم بأحد المدارس الحاضنة المكوفين. التعليم حق دستوري ما يختلفوش فيه اثنين. علاش التلميذ السوي نبداو نبحثوا له ولا وجوا له التلميذ الفاقد البصر نقولوا لا ما عندوش الحق يتمدرس؟ لا، راهو نحن الحمد لله الأطفال المكفوفين حسب التجارب التاريخية الكبيرة راهو يقرأ عادي، يتعلم عادي المرحلة الابتدائية الثانوية ثم البكالوريا. ونحب نقول لك أستاذة نزيهة أنه المكفوفين اللي حياتهم كاملة كانوا يقرأوا بكالوريا آداب سناب حول الله، عندنا بكالوريا 27 عن تلامذة مكفوفين سيجتازون بكالوريا الإعلامية وبكالوريا اقتصاد وخدمات، وهذا الحقيقة بقرار معنا أقر معنا السيد رئيس الجمهورية 3 سنين التالي. لأول مرة في تاريخ المكوفين تلامذة المكوفين سيجتازون سنة بكالوريا إعلامية واقتصاد وخدمات، وهذا دليل على أن التلميذ الكفيف راهو تلميذ سوي في إطار تكافؤ.
0: طبعا هو سوي، يعني تقول لي التلاميذ الأسوية هو في النهاية
1: ما يختلفوش فيه اثنين أكيد. ولكن احنا املنا الحقيقة انه ما يبقاش حتى تلميذ كفيف ما يقراش، لانه مؤلم وقت اللي عمنا ونكتشفوا عمرها 16 سنة ونكتشفوا بنية عمرها 20 سنة و25 سنة و30 سنة ما قراوش حتى حرف، فهذا اشحاف في حق الاشخاص المكوفين. لذلك على السلطة والدولة ان تتحمل مسؤوليتها كما احنا متحملين كنخبة مثقفة المكوفين ونحبوا كل شخص كفيف من حقه باش يقرأ أكيد. فاملنا انه ما يبقى حتى شخص كفيف موش يتمدرس. وشكرا أستاذة نزيهة ويعطيك الصحة على الاستضافة، ونحن نعمل الحقيقة على وسائل الإعلام لمساعدتنا ومناصرتنا لومضات تحسيسية بأنه فما مدارس كفيف مدارس للمكوفين موجودة في الجمهورية التونسية.
0: بالفعل هذا هو المطلوب حتى الناس الكل
1: نتعاون في عدم حرمان أي شخص كفيف من التمدرس.
0: نعم، حتى يكون كل طفل مهما كان هما كلهم الأطفال الأسوياء سواء كفيف ولا مش كفيف، فقط هو عنده مشكل صحي صغير قد يعيقه في بعض الأشياء في حاجة ربما إلى تقنيات وإمكانيات تختلف عن الإمكانيات اللي توفر للطفل اللي ما عندوش مشكل صحي. أكيد هذا الواجب أنه الدولة والناس الأطراف المتدخلين توفر له الظروف الملائمة حتى يكون عنده نفس الحقوق اللي يتمتع بها أي شخص أي مواطن موجود في الدولة هذية. وشكرا لكم أنتم كذلك جمعية اللي تساهموا في إدماج هؤلاء الأطفال وتساعدوهم أنهم يعرفوا وين يتوجهوا. شكرا لك سي غازي المروعي عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. شكرا لك.
1: شكرا أستاذة نزيهة وكل التعلق.
0: شكرا لك وإلى اللقاء. نذكر أنه كذلك نشكر زميلتنا هدى طرابلسي اللي نسقت معك وكذلك أعدت هذه المادة. لقاءنا مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في أغاني الحياة. فاصل غنائي ثم نعود.

انك ميت ورموش ومسكرة بلا ما نسوان تحيك.

بلا ولا شي لقناة تواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد شوي باش يكون بحضرنا الممثل والإعلامي نورس بر، وكذلك المخرج ضمن ركن مقهى الثقافية، هذا الركن الشهري. لكن قبلها نذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والتربية والثقافة والعلوم وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني ينظم لقاء حواري تحت عنوان إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمول واستدامة وازدهار. ويتنزل هذا اللقاء في إطار أحياء اليوم العالمي للتعلم مدى الحياة الموافق ل 8 سبتمبر من كل سنة، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات التعليم والتأهيل المستمر لبناء مجتمعات المعرفة وإدماج جميع الفئات، لاسيما في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية. ويمثل هذا الاجتماع فرصة لصناع القرار والخبراء والفاعلين في المجتمع المدني لمناقشة آليات دعم الاستراتيجية الوطنية للحق في التعلم مدى الحياة في تونس، والعمل على إيجاد حلول للهدر المدرسي ومحاربة الأمية بمختلف أبعادها التقليدية والرقمية. وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء إلى أن نسبة الأمية العامة في تونس بلغت نحو 17.7% مع تباين الجنسين، إذ تبلغ نسبة الأمية لدى الإناث 22.4 مقابل 12 لدى الذكور. ويسجل النظام التربوي التونسي انقطاع ما بين 60,000 إلى 100,000 تلميذ سنويا عن مقاعد الدراسة قبل إتمام التعليم الثانوي، ما يجعل الخيار إعادة الإدماج والتعلم مدى الحياة مسألة مجتمعية واقتصادية فارقة. لقنا يتواصل مع الأنغام.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: بقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفنا الفنان الإعلامي والمخرج والممثل نورس بر. صباح الورد نورس.
1: بونجور نزيها، بونجور أتوس لك اللي عم يسمعونا على تونس الثقافية. صباح الخير.
0: شكرا لك. اليوم مش نحكيو، احنا تحدثنا برشا حاجات في المشترك خاصة بين تونس والمشرق. اليوم مش نتحدثوا على لغة الحب. لغة الحب في يظهر لي السوريين عندكم برشا لغة حب أكثر منا في تونس.
1: عنا تقبرني وتقبر قلبي وتطلع على قبري وتكفني وهيدو
0: لله.
1: عنا دعوات الجبانة.
0: هذه تقبرني هي جاية من قبر.
1: أما في شوفي أي تو نجيلها ونشرح لك شوية المعنى، لأنه أحيانا يولي فما اختلاط في المفاهيم شوية وتأخذ بمعناها الحرفي كما نقوله. أما هي يعني خلينا نقولوا أنه فيها نوع من أنواع الغوص في أعماق موضوع بشندرا نزيها.
0: علاش اخترت
1: واحد من أصول الحياة، فهمتيني؟
0: أكيد.
1: على هكيك اخترت هذا الموضوع، يعني على هكيك نسبق شوية على سؤالك. وخلينا نقوله تحت عنوان لغة الحب بين المشرق وتونس، لأنه احنا دائما نتحدث عن التقارب الدبلوماسي أو التاريخي أو التجاري، لكن نادرا ما نتساءل كيف تحب هذه الشعوب، كيف تشعر، كيف يعبر المشرقي في المشرق عن لوعته، وكيف يصوغ التونسي في باب سويقة ولا جابس ولا المهدية حنينه ويعني مشاعره. احنا نعرف نزيها الحب ليس مجرد عاطفة مجردة، الحب ثقافة، التعبير عنه هو منتج حضاري. اليوم باش نكتشفوا شوية كيفاش تحول الياسمين الدمشقي والمشموم التونسي إلى مفردات غزلية، وكيفاش تشكلت شفرات العشق كما نقولوا بين المشرق التاليد والمغرب المجيد.
0: كيف تشكلت إذن خاصة في القاموس الغزلي اليومي؟ ممكن في سوريا تسمعها بشكل كبير أكثر من تونس، وانت تعيش في تونس وطبعا عشت في سوريا. اليومي موجود أكثر، يعني اللهجة السورية مفعمة بالكلمات هذه على عكس يظهر لي اللهجة التونسية.
1: شوف أنا حسيت فما طابع آخر للهجة التونسية يظهر لي. أول ما جيت كنت نرى الأمور كيف ما تقولي، أما من بعد حسيت أنه فما اختلاف كيف نقول لك في طريقة التعبير ما بين، لكن هي موجودة حتى في شكل يومي. تو نعطيكي أمثلة. في الشام مثلا ولا في سوريا نقولوا يعني بما هو مدلول عليه بسحر الدلال والتضحية في الكلمة. يعني القاموس الشامي يذهب فورا نحو الاستعداد للفداء كما نقولوا تقبرني ولا تقبر قلبي. هذه الكلمة نزيها ما هيش مجرد دعاء، يعني هي نوع من أنواع الفلسفة الكاملة. يعني المشرقي عندما يرفع عاطفته للذروة يقول تقبرني، أي أن الحياة من بعدك لا تطاق. أوكي سي بون. وأتمنى يعني أن أكون أنا تحت التراب ولا أعيش لحظة فراق واحدة. فما تعبير آخر سمعته برشا في باب الحارة وهذوما وإلى آخره، مازال مستعمل في يعني في بعض المجتمعات اللي عندها شوي طابع قديم أو مرتبط بالعادات والتقاليد، اللي هو تشكو الآسي.
0: تشكو
1: والآسي
0: شو معناه؟
1: هاو باش نشرح لك.
0: هذه لحظة حتى في باب الحارة بس ما تقولش أنا ما نذكروش.
1: لا هذه موجودة برشا. الآس هو نبات مش عارف، هو الميرامية والريحان الأخضر كيفهم تقريبا، نوع من أنواع النباتات يوضع على القبور في الشام في الجبانات، يعني سامحوني مصباح.
0: أما
1: أي بطبيعة، والمقصود يعني يا رب أنه نكون أنا المتوفى وأنت تجبد بيدك غصن الآس على القبر متاعي. فهمت كيف؟
0: يعني سامحني تقبرني معني كيف ما فهمت أنا، معني مربوطة بالقبر. أما
1: كله
0: درجة العشق والحب توصل أنه حياتك ما تسوى حتى شيء من بعد،
1: اللي هي ممتع عنتر وعبلة.
0: أما هل يعني سهل أنها تتقال؟ إحنا أنا نحس في على الأقل في اللهجة السورية سهلة تتقال، أما إذا كان نفكروا في المعنى تقبرني يعني مش حاجة سهلة.
1: إجا باش نقول لك هي أسهل من السهولة، خاطر عندها نوع من أنواع اللهجة اليومية، بما معنى أنه أنت على عكس تونس إذا هبطتي مثلا للعطار تحبي على دبوزة ماء في الشح اللي احنا فيه. تقولي له تقبر قلبي، اعطيني دبوزه ماء، يعطيك دبوزه ماء لما يسمع تقبر قلبي. يعني هو صار باللهجه اليوميه، فهمتيني؟
0: بتاع
1: حبيبي وحبيبي مثلا. حتى في عركاتنا تعرفي، لما اتنين زوز يتعاركوا مثلا في الشارع،
0: تقول له تقبرني
1: على الكياس مثلا، قاعدين في الفواتوغ ولا حاجه ويمشوا في الكياس وامبوتياج وكذا، وحد هكيك جاء شويه على الاخر يقول له مثلا بانفعال، حبيبي شبك مو شايف، فهمتيني؟ حبيبي شبك مو اي يعني. فما يعني هي حاجه ولات من الامور اليوميه، يا عيوني يا روح الروح يا تقبشني.
0: هذه كيف تقبرني يا ما زادوا هالشيء؟
1: تقبشني لا حاجه
0: اصغر.
1: هي زاد لا لا لا هي زاد حاجه متاع موت وجبه
0: يا لطيف بيه.
1: اما هي مرحله التكفين يعني اللي لها
0: على حرام عليك
1: والله. والله نقول لك يعني هو في الاخر هو اسلوب دائم من الغنج والدلال اليومي حتى في طلب المساعده. يعني الرجل المشرقي بطبيعه حتى المراه اذا دخل بيته هيك يعني يغرق اهله بكلمات الدلال، مثل يعطيك العافيه يا عمري، على عكس معناها في تونس يعني العافيه في تونس هي النار.
0: أي.
1: تسلم لي هديات. في تونس وهون انا نرى الفرق، المجاز يولي عميق اكثر والارتباط بالروح والارض. يعني القاموس التونسي نزيها لا يقول شاعريه بالنسبه لي، بل يمتلك عمقا مجازيا مذهلا مستمدا من الهويه والعشره. يعني كيف نقولوا يعيشك ليا
0: ولا
1: ربي فضلك ولا ربي خليك ليا. الكلمتان تبدوان ربما للغريب عاديتان، لكن في المنظور العاطفي التونسي كلمة الفضل والعيش هي أصل بقاء الحياة. يعني يفضلك تعني يتركك لي سندا مثلا، لأن الحياة من دونك أو من دونك ينقصها الفضل والبركة. مثلا فما تعبير أنا نحبه، يا كبتي
0: اي
1: يلي هو
0: اي خاصه تتقل الابنه راوي
1: اي
0: بتبيع. اما حتى تتقال
1: تتقال في مواضع برشا. يعني التونسي ربما يستخدم الكبد للتعبير عن اعمق عاطفه تماما، كما تقال للابناء كما قلتي، تقال للحبيب الاصيل، لان الكبد في الطب القديم هو مركز العاطفه والدم والنفس. يا عزيز علي يا قدر حظي مثلا. التونسي دائما يقرن الحب بالقدر والعز. لذلك الحب في تونس انا بالنسبه لي ليس مجرد انسياب عاطفي، بل هو قدر وقدر مش قدر قدر ومكانة. وخصوصا عندما تقول امرأة تونسية لزوجها مثلا يا عزيزي، فهي يعني ترفعه لمقام العزة والشرف. ولا فسمعت مرة تعبير نزيها يا حشاشة جوفي،
0: فما هكيكة ما سمعتهاش.
1: انا سمعتها
0: يمكن في
1: اما سمعتها في الجنوب ولا حاجه هكيكة. حتى هي من التعابير الفولكلوريه العميقه في الداخل التونسي. اما اذا حبينا نمشيوا لمائده الشعر الغزلي مثلا، نزار قباني في المشرق ولا مصطفى خريف والشعر الشعبي، ما نجمش نحكيه عن الحب من غير ما نتوقف عند الحالة الشعرية، لأنه الشعر هو وثيقة الحب الأولى في التاريخ. نزار قباني مثلا في المشرق جعل الحب لغة يومية ومتاحة للجميع. يقول لك مثلا: حبي لك ليس قصيدة أكتبها، بل هو جدول ماء يجري في حارات الشام القديمة. أنا القادم من وجع الياسمين، أحبك حين أراك وحين لا أراك، وحين يتسلل أريجك بين أصابعي كما تسلل النور. في القدود الحلبية مثلا ولا الغزل القديم مثلا، نراهم يغنوا للمحبوب بتبسيط نغمي معين: الجميل ناداني ولعبني، يا مال الشام يلي أوامك خيزران، فدع عيونك روحنا وكل يلي كان. مش كيف مع الشعر التونسي من المالوف إلى خريف والغزل الشعبي. ديما نرى أنه الشعر الغزلي مزيج بين البلاغة الفصحى والوزن البداوي الساحر. مثلا الشاعر التونسي الكسبي أو مصطفى خريف في الشعر الشعبي يصف الحبيبة بأنها شمس وماء ونجمة. يعني مثلا لما يقول لك مثلا:
0: شيعت عيني ريت النجمة، ولا لا هي حاجة أخرى، ريت النجمة
1: هذه ريت النجمة وضيها في الليل وقمر زاهي بين المزن يسير، كيفك يا خلي ما صابني في الليل نسهر معك وننسى كل عسير. واحدة من الحاجات مثلا. خلينا نلاحظ شوية نزيها بخاطر الوقت قاعد يجري، كيفاش المشرق يركز على الدلال والياسمين والجمال الظاهر، التونسي يركز على اللوعة والنجمة والبحر والوفاء الشديد. وهي حاجات كيما نقولوا في أصل الروح وأصل التعبير بطبيعة.
0: نعم، أنت حضرت حتى في المادة كيفاش يتم التصالح، هل تختلف يعني بين الشام وتونس؟
1: ربما يختلف التعبير أو أو أو أو طريقة اللغة. يعني مثلا في المشرق الصلح ربما، مش ربما، أكيد يمر عبر المعدة، يعني فهمتيني، مش طيبة حاجة بنينة ولا إلى آخره، هي تولي الانتغي متاع، فهمتيني، متاع دخول في الموضوع. وأكيد بعدين من بعد الكلمة الطيبة، يعني حتى المشرقي إذا أراد مرادات زوجته مثلا بيفوت مع وردة ولا حلويات دمشقية شامية ولا يعني برشا أساليب تعبير عنده دائما، هاي الجملة معاش اللي زعل الوجه الحلو، أسلوب يعني يمتص الغضب بالتودد بالاعتذار المباشر. يمكن في تونس الصلح يمر أكثر عبر إعادة تثبيت القدر، يعني التونسي أنا سمعتها مرة، أنا سمعتها مرة يقول لك يا أخي إحنا كمشرقيين نتملق شوية في الكلام
0: عندكم، صحيح حقيقة إحنا ممكن تترى أنه يبالغ
1: بطبيعة
0: أحيانا،
1: بطبيعة
0: تونسي ليه
1: واضح ديركت هكيك، أعطيني خويا نعطيك اللي تحب. أما هي الفكرة وين نازيها، بأنه هو ربما تعبير التملق بالنسبة لنا كمشرقيين إحنا فيه نوع من أنواع تعبير حاد قليلا، فهمتيني، يعني مش بالمعنى التونسي يؤخذ. لكن من بعد فهمته أكثر أنه أحيانا أي فما كما تقولي ربما عند التونسي مثلا جملة كافية لتهدئة القلوب، شنو يا بنت الناس، هذا قدرنا بيناتنا، ما يستاهلش الموضوع كل هذا إلى آخره، يعني بالديريكت، يعني باش ترجع الأمور لمجاريها، لأنها يعني تمس الكبرياء والود. حتى موضوع الغيرة نزيها،
0: ما نعرفش إذا كان يكفينا الوقت ولا لا، خلينا نشوف اللي فما لغة موحدة.
1: أوه اللغة الموحدة، يعني خلينا نقوله في النهاية، مهما اختلف القاموس نزيها بين تقبرني وعايشك ليا، ومهما اختلفت يعني لغة نزار أباني عن لغة المألوف التونسي الرقيق، يمكن يبقى المبدأ واحد، الحب في ثقافتنا هو السند، هو الأمان، هو القدر، أو القدر الذي نعتز به وتقبل الوجهين. المشرقي يحب بياسمينه ودلاله، التونسي يحب بفله وعشرته ووفائه، وفي النهاية الحب ليس ما تنطقه ألسنتنا، بل ما نبنيه أفعالنا ومواقفنا يوميا مع من نحب. وإن شاء الله يا رب صباحكم حب، وأيامك كلها حب يا نزيهة،
0: إن شاء الله،
1: وكل مستمعي
0: إذاعة ثقافية. أنا حبيت نسمع شوية مقطع من، نعرفش يكفينا الوقت وإلا لا، نسمع حبيبي الأسمراني ومن بعد نختمه، نسمع شوية إذا كان ممكن مدحت صالح، مدحت صالح أنيس، وإلا حبيب الروح متاع دلال متاع كلودة الشمالي.
1: ملا شوية
0: أو
1: كلودة، شوف هيا إكع كلودة تو،
0: شنو هو؟
1: شوف هيا إكع كلودة تو، كيفاش؟
0: نحاولوا نسترجعوا الحاجات القديمة شوية.
1: تحياتنا طبعا الكبيرة لكلودة الشمالي بطبيعة.

وعلى أغاني الحب نوصل ختام هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. حبيت نوجه تحية خاصة ليارا ونهدو لها الأغنية هذية. شكرا ليك نورس بر، ونتقابل إن شاء الله الشهر الجاي في الأول اثنين للشهر القادم إن شاء الله. أنيس الحميدي شكرا ليك في الهندسة التقنية، كوثر البجاوي في المتابعة الرقمية، زملائنا زميلتنا كذلك ودي ترابلسي في أعداد الضيف الأول، وزملائنا عالتي في الحاج علي، وكذلك هند الرحموني وكوثر موريا. أجمل تحياتنا زيها الزرعي، إلى اللقاء.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وأيضا مستمعي الإذاعة الوطنية، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة والموسيقى العربية الراقية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم الدائم لبرنامج عبق الرشيدية برفقتي كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سي المختار ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، مؤتمر الموسيقى العربية تحدثنا فيه مطولا في الحصة السابقة وحتى اللي قبلها، خصصناه الاستعدادات بتاع الوفد التونسي اللي شارك فيها، وفي الثانية تحدثنا على محتويات المؤتمر وعلى التوصيات متاعه والجدل، نوع من الجدل اللي وقع فيه. طبعا هو حتما سنرجع له لأنه حدث تاريخي في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة،
2: أثر كذلك على
1: بالطبيعة على جميع البلدان العربية ما فيها تونس.
2: تعليم الموسيقى بالضبط تونس.
1: بالضبط. لكن أنا عندي لفت نظري في الختام، وهذا اللي حبيت أن نقوله، كلمة اللي قالها المؤرخ الإسكتلندي فارمر، هنري فارمر، اللي كتب تاريخ نعتبره معناها من المراجع الأساسية بالنسبة للي يتابعوا اللي يحبوا يتعمقوا في تاريخ الموسيقى العربية. هو تاريخ الموسيقى العربية اللي يمتد من العهد الجاهلي إلى القرون الوسطى، إلى العهد الحفصي. يعني يقول في آخر الجلسة الختامية للمؤتمر: هناك أمر واحد لا ريب فيه، هو أن الموسيقى العربية كغيرها من الموسيقات لا تستطيع أن تقف جامدة أمام المدنية العصرية مع تياراتها التي لا تعوقها حتى عقبة، وستدفع تياراتها الجارفة الموسيقات العربية حتما إلى التقدم نحو الأمام. ومتى ظهرت بوادر هذا التقدم يجب أن نحرص على سلك طريق يحفظ روحها الوطنية وطابعها المميز لها، لأن فقدان ذلك الميراث المجيد يعد حقا كارثة ثقافية عظيمة على المستوى العالمي. الكلمة هذه الحقيقة والرسالة هذه فهموها مؤسسي الرشيدية، وقت نشوف نجيوها في الحلقات القادمة إن شاء الله، بعد تعدوا مرحلة إثبات الوجود متاعهم في السنة الثانية، حلوا الباب، فتحوا المجال للمبدعين اللي عندنا وقتها، اللي هما خاصة سي خميس ترنان وسي محمد التريكي، باش يبدعوا رصيد جديد من الأغاني التونسية والقطاع التونسية اللي تلائم أذواق العصر وتحافظ على المقومات الفنية اللي تميز الموسيقى التونسية. الصعوبة وين سي علي؟ وانتم أعلام البحث العلمي الموسيقي، من لا يتيسر إلا بوجود موسيقيين وملحنين ومطربين موهوبين عندهم طاقة إبداعية استثنائية، خاطر هما يصبحون بعد منارة ساطعة يهزوا الرسالة من عند أساتذتهم ومشيوخهم ويحافظوا على المعايير الأساسية للتراث ويجدوه، وبتبيع هما بنفسهم يوليوا هما منارة للي جايين بعدهم. عنا أمثلة كبيرة، عنا الشيخ الوافي، خميس ترنان، محمد التريكي، الهادي الجويني، صالح المهدي، علي الرياحي، صليحة على مستوى الغناء وغيرهم، باش ما نظلموش حق حتى حد. في مصر عبد الحمولي، محمد عثمان، سيد درويش، عبد الوهاب، السنباطي، القصبجي، زكريا أحمد، أم كلثوم وإسمهان وغيرهم من العمالقة متاع الغناء. في لبنان الأخوة الرحباني، فيروز، وديع الصافي، البلدان العربية الكل معناها عندها قامات اللي هي حافظت على التراث وجددته. هذه هي الصعوبة. بالنسبة للكراديفو زادة، هو المستشرق اللي شارك في المؤتمر، قال كلمة زادة في الختام أنا نعتبرها زادة هامة، يقول فيها: العلم وحده لن يفض الإشكال اللي صارنا في المؤتمر، لأنه تدخل في التقييم الموسيقي عناصر فنية وخاصة مزاجية
2: عندها علاقة بأساليب الأداء المحلية لكل
1: بالطبع
2: دولة عربية،
1: كل دولة حتى كل إقليم. هو احنا توا في تونس معناها عندنا المحلة انفون معناها أصيد مشترك حتى مع أشقائنا في الجوار في الجزائر وليبيا وحتى في المغرب ومصر، لكن في حتى في جهاتنا معناها تحس اللون اللي في الشمال واللون في الجنوب يفرق شوية، معناها بالنسبة للتونسي اللي يعرف بلاده مليح مليح ونذوقهم الكل الألوان الكل. هو هون يسي كاراديفو يقصد التعدد والتنوع وتغير الأذواق، حتى الذوق يتبدل ما يقعدش ديما هو هو جيل بعد جيل.
2: وكذلك أي بتابعة الحال، وكذلك على المستوى الموسيقي والمقامات الموسيقية والطبوع
1: أي.
2: كان هناك جدل وخلاف حول نسبة درجة الربع تون أو أي. الأرباع
1: صحيح.
2: اللي كان زاد نقطة خلافية بين المؤتمرين في المؤتمر هذا، ولذلك
1: وقعدت من بعد
2: هي نقطة جدلية قديمة ومعاصرة إلى اليوم. معناتها لازلنا
1: يعني أنا مرتبطة بالمزاج كما قلت أنت بالذوق،
2: مرتبطة بالآلات الموسيقية وبالتقاليد الموسيقية وبالمزاج فهي نقطة خلافية قديمة جديدة.
1: هذه اللي حبيت نقوله في بداية حصتنا، كان تعطينا القطعة الأولى اللي اخترناها للسادة والسيدات المستمعين.
2: الشاهد الموسيقي الأول هو سماعي في مقام الزنكولة من تلحين علي درويش، والتسجيل هذا في الحقيقة هو تسجيل يتسمى نادر شوية، لأنه أداء نخبة من عازفي أو من كبار عازفي فرقة الإذاعة التونسية، من بينهم أحمد القلعة على آلة العود المشرقي، عبد الحميد بن عنجية على آلة الناي، قدور الصرفي على آلة كمانجا، وحسن الغربي على آلة القانون.
1: مستمعوا إلى السماعي
2: زنكولة
1: زنكولة لعلي الدرويش.

0: قلنا في الحصة السابقة سعلي أنه حصلت مفاجأة للشباب اللي يتبع في النشاط الوفد التونسي لما جاءتهم أصداء أن الصحف المصرية نوهت بالمشاركة الموسيقية للوفد التونسي، وأثبتت حتى هذه الكلمة قالتها صحيفة مصرية أنهم رفعوا راية تونس عاليا، خلافا للتوقعات البعض من الشبان اللي كانوا يروا أن الملوه لا ينتمي إلى الموسيقى التونسية. وحتى الصحافة وقتها قالت الناس اللي كانوا غلطين رجعوا وتراجعوا في مواقفهم، وحكوا حتى على مدرسة الموسيقى العربية اللي نتحدث عليها اللي أعلن عليها تأسيسها ولا بعثها المدير العام للمعارف في الحفل متاع الكازينو بعد قليل نتحدث فيه. يقولوا مقدرة التونسيين ما كانتش معروفة بل انعقاد المؤتمر لا فقط من طرف الشرقيين لا حتى من بعض التونسيين، ورغم ذلك الجوقة اللي مشيت نجحت، وهذا يوري اللي كانت عندهم مقدرة مكتسبة بالطرق المألوفة والأساليب السابقة اللي ما توصلت إليه يعني الحضارة من أساليب عصرية في التأليف الموسيقي وفي الأداء. هنا نحس بردة الفعل هذه أنه الأوساط الواعية بأهمية الموسيقى واعية أيضا بالتعليم الموسيقي العصري، والفكرة هذه باش تكون من الأسباب الرئيسية كما سنرى في الحلقات القادمة لتأسيس الرشيدية. التعليم
1: ومسألة التعليم هي من أهم توصيات مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة 1932.
0: نعم. كان أول من بادر بالاحتفال بالنوابغ هذوما المسرحي الأستاذ محمد الحبيب
1: المحامي
0: هذاك الشهير المحامي ومعروف ياسر، وكان رجل المسرح والثقافة بامتياز. وسعلي الجندوبي حسب صاحبه سعلي الدعاج يقول هو اللي اقترح على شباب تحت السور واللي مثلهم أنه يكتسي حفل التكريم هذا بعد وطني، واقترحوا على سي عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية باش يحط الحفل تحت إشرافه هو. وتم الحفل يوم غرة جويلية 1932، يعني نجم نقول 3 أشهر ولا شهرين ونص بعد لروح الوفد، وحضرت عدة وجوه معروفة في الشيخ المدينة سي علي السقس، مدير المعارف الفرنساوي نفسه إيميل جو عنا مع قصة بعد، ورئيس الخلدونية بالطبع، وعديد الشباب الجمعيات المعروفين. فما حاجتين خرجوا من الاجتماع هذا بخلاف الأشعار وبخلاف الجوقة اللي هي بنفسها عطات نبذة على فيها خميس تنين تذكروا محمد غانم وعلي بن عرفة وخميس العاتي، وحضرته حتى فتحية وفضيلة
1: خيل
0: خيلو بحضر
1: أي حضر موجود.
0: دي ريحي أنا شفت الصورة متاعه موجودة، محمد التريك زاد حضر، حسيلو جمال الدين بوسنينة الهدي العبيدي غيرهم. خرجوا بحاجتين، أول حاجة ما قلت أشرت له توا منذ قليل أن مدير المعارف قرره ابتداء من أكتوبر الجاي باش يجي سعلي الدرويش يفتتح قسم الموسيقى العربية، وهذا حدث هام جدا في تاريخ الموسيقى التونسية، التعليم العصري للموسيقى العربية في تونس. وثاني حاجة اقترحوا وطالبوا بتأسيس نادي تونسي للموسيقى، وهذا يخلف الفكرة الأولى اللي خرجت في أيامات المؤتمر قبل المؤتمر بأيامات أنه نعملوا جمعية أحباء الموسيقى التونسية على غير جمعية أحباء الموسيقى الفرنسية والإيطالية وغيرها. في شهر أكتوبر جاء سعلي الدرويش بالطبيعة وافتتح قسم التعليم، جاء هو في 15 أكتوبر، في 29 أكتوبر يعني أسبوعين بعد ذلك توفي رودولف ديرلانجي. بالطبيعة الحدث متاع الوفاة متاعه معناها التلامذة متاع مدرسة الموسيقى ما أنا عملوا له حفل كبير متاع التأبين على قبره، وقتها قبره كان موجود في وسط الحديقة الكبيرة متاع القصر
1: قصر النجم الزهرة
0: توا نقلوه مقعدش هنا بعد استقلال الرفات متاعه. واختب سي علي الدرويش خاصة عدد فيه مناقب البارون دي لونجي اللي قال بالضبط كرس حياته في البحث عن موسيقانا العربية، وأخذنا منسوباتنا بعد ما كنا غافلين، وعمل قسم قدامه باسم التلامذة الكل، قالوا نقسم أمامك أن ننقذ الموسيقى تراثنا الموسيقي من كل غاصب، وسنبقى لهذا العهد مخلصين، جعلنا أعمالك هدفا ودليلا. وهالقسم هذا ولا بالنسبة لتلمذة علي درويش، وأشار له الهدي العبيدي اللي هو من تلمذته، من تلمذة الشيخ علي درويش، قال هذا التزام معنوي باش يدفعهم ديما باش يحرصوا على تكوين هيكل ينقذ الموسيقى التونسية ويقدم بها للرقي والعلالي. ذكرى إذا البارون دي لونجي قالت عالقة تلت عقود عند جمهور المثقفين وحتى ما بعد الاستقلال في تونس، واعتبروا الأستاذ محمد التريكي عمل استجواب في مجلة الإذاعة عام 60، قال هذا الشخص خدم الموسيقى التونسية خدمة لم يسبقه فيها إليها أحد. علي الجندوبي هذاك مش أكثر،

0: حبيب مصعب عني فرقته من أشهر براول نوبة تسيكا. التسجيل هذا يعود إلى فترة الخمسينات لفرقة رشيدية بإشراف فني للشيخ مايستر نان وقيادة الشاب الموسيقي وقتها الدكتور صالح المهدي.
1: شكرا سالين، استمعوا من البراول نوبة السيكا.

0: كنا في استماع لمنتخبات من براول نوبة السيكا أداء فرقة رشيدية ضمن برنامج عباقرة رشيدية. سي المختار، لو نرجع شوي للفترة متاع بداية الثلاثينات حول الحفلات الشرقية والتونسية في تلك الفترة.
1: بالضبط سي علي، هي في نهاية سنة 32 الحاسمة هذه اللي فيها مؤتمر الموسيقى العربية وفيها افتتاح قسم الموسيقى العربية بالعطارين من طرف الشيخ علي الدرويش، وفيها وفاة البارون دي لونجي. في الأشهر هذيك جاء سيد رمضان مقسوم بين ديسمبر وجانفي، وتعرف رمضان في تونس يحفل السهريات وكل شيء،
0: تحلو الأمسيات.
1: بينما كانت الحركة الإصلاحية قاعدة تختمر وقتها في آخر 32، العاصمة التونسية خاصة شهدت زخم من الحفلات الشرقية والتونسية. كان موجود علي الدرويش مثلا، سي سامي شوى هذا اللي يعرفوش
0: عازف الكمان الأول
1: في الشرق وقتها. هو تولد سنة 1885 وتوفى سنة 1965، لكن في الوقت هذاك كان في أوج العطاء متاعه، كان حتى في التخت متاع أم كلثوم، وعمل فيه أحمد شوقي قصيدة خاصة معروفة مشهيرة. كان يعتبر هو عازف الكمان كما قلت أنت الأول في الشرق. جاء لتونس في إطار رحلة كبيرة عملها لشمال أفريقيا، بدها من مصر بالطبيعة وجاء لتونس، وبعد مشى الجزائر والمغرب، وبعد مشى لأوروبا، وبعد مشى لأمريكا الشمالية، وبعد مشى حتى لأمريكا الجنوبية، وين فما جالية عربية كبيرة
0: اللبنانية خاصة الشمالية.
1: اللبنانية صحيح. هو مولود في حلب، في العائلة هي معروفة ياسر بالنشاط الفني متاعها، معناها أب على جد. في تلك الفترة كذلك جاءت فرقة نجيب الريحاني وزوجته المطربة والممثلة المسرحية الشهيرة بديعة مصابني. هذه معناها نجيب الريحاني تاريخ في مصر، معناها بالنسبة للمسرح الغنائي، مع بعد سلامة حجازي وسيد درويش، وجاب أحسن عناصرهم مسرت لهم نادرة هما، وقعدوا عملوا عدة حفلات ناجحة. معناها تعرف كانت المسرحية فيها الغناء، بديعة هي تتمثل لمحالة، وعديد الروايات مش مجال باش نذكرها حتى باش نحكيه على المهم تاعنا هو الحياة الموسيقية. مسرت لهم نادرة أنه المحتسب متاعهم اللي بعثوه سبقهم لتونس أو ساعة صارت لهم مشكلة في الباخرة اللي جات فيها الفرقة، مش اللي جات فيها نجيب الريحاني. نجيب الريحاني هو زوجته سكنوا في الماجستيك في شارع باريس، هذيك كان أحسن نزل في تونس وأضخم في الفترة هذيك. لكن هما صارت لهم مشكلة، فما طلع شكون عنده معنا حشاك مرض خايب، ففي بيروت كانوا ماشيين من اسكندرية لبيروت، ما حبوش يقبلوهم في بيروت، الميناء متاع بيروت، مشاو لليونان ما حبوش يقبلوهم. وبعد بالصيف مشاو لمارسيليا عملوا شوية دويات للمرضو، ومن مارسيليا جاءوا لتونس تعطلوا، إذا قعدوا لهنا يمكن
0: يعني كما نقولوا عدوا الكارونتينا في البحر.
1: هي عدوا الكارونتينا في البحر بالضبط، لا مش 40 يوم، أما نقولوا احنا خفت الأمور وجاءوا لتونس. لكن سي المحتسب هذا اللي بعثوه مصري، هو زميله اللي معاه اللي خذا الفلوس نتاع المداخيل نتاع الحفلات نتاع تونس وهرب من القاوش بيت مصباح كما يقولوا في تونس. فتلزم نجيب الريحاني نكلم صاحبه شكون بديع خيري هذاك اللي كتب المسرحيات الكل، وصاحب السيد درويش ومعروف ياسر في مصر وصاحب بيرم التونسي. قالوا كانت عندهم هما جنوفين بعد تونس مشيوا للجزائر، بعثوه لمدينه ستيف في نهار وليله كما يقولوها، وهو دبر راسه وتعرف على واحد جزائري من العيان متاع مدينة السيف. قال له ماذا بيه الحفلة الأولى تخلصوني فيها بالمسبق بعد تفاهم معه. قال له ليه ما تعملش حفلة واحدة، تعمل خمسة حفلات. قال له خمسة شيخ وبتبيع عمد، أما راك مش خلصوني خطر حاجتي بالفلوس. قال له تفضل، فما حتى مشكلة، حنتم المصريين وكذا وكذا، لأنه رئيس البلدية الفرنساوي ما حبش لما هبطوا عليه بالقوة، معناها باش فهموه معناها ذوما حاجتنا بهم وفرقة مسرحية معروفة في الشرق وكل شيء. حسيله باش خذا الفلوس، خذا شيك، عطاه شيك في هو يحكي هذا بديع خيري، قال عطاني شيك وبعثته لتونس باش خرجوا. كانوا محجوزين سي نجيب الرياحي وبديع مصابني.
0: نجيب الريحاني.
1: نجيب الريحاني أي. وبعد واصلوا عاد بعد الجزائر مشاو للمغرب، وحقيقة هذه بديعة مصابني معناها رجعت لتونس من بعد في بعد تأسيس الرشيدية، تو نحكيوا عليها. في الفترة هذيك نفسها زارتنا الممثلة الكبيرة اللي تعتبر في مصر سلطانة الطرب منيرة المهدية، ولاقت عروض هذه المسرحية الغنائية قبل طيب من طرف التونسيين. هي منيرة المهدية هذه سبقت أم كلثوم، ولودة عمل في 1885 ولما بين 85 و88، ماهيش ثابتة. كتبت عليها الدكتورة رتيبة الحفني كتاب خاص لأنها كانت سلطانة الطرب، كانت مثلت عهد كامل من عهود الفن المصري خلال الربع الأول من القرن العشرين. هي أطاحت بها أم كلثوم، فهمت وقت اللي طلعت أم كلثوم يقولوا وقتي عرفت أنه أم كلثوم معناها باش تغلبها، لبست كما نقولوا احنا السفسيريا عندنا ومشيت حضرت في حفلة باش تشوفها الطفلة هذه اللي طلعت عمرها 18-19 سنة الناس كل في جرتها. انتشرت أغانيها راهو في ربوع الوطن العربي الكل، معناها من المحيط للخليج، معناها السونيات نتاعها موجودين. حتى عبد الوهاب كان يسعى باش يشاركها، هي أم كلثوم نفسها كانت تحلم باش تولي في المرتبة نتاعها. المهم أنه مرحلة مهمة من تاريخ الأغنية العربية هذه منيرة المهدية، هي انقطعت على الغناء والتمثيل في الثلاثينات بعد 35 ورجعت عام 48 لكن ما نجحتش واعتزلت نهائيا وتوفيت عام 65. الغناية اخترنا احنا على السادة المستمعات مستمعين مش سمعوهم غناية لأنها معنوهم باش نعيشوهم في الجو متاع العشرينات والثلاثينات الشرقي.
0: هي من أحلى أغاني سلطان الطرب منيرة المهدية، أغنية بعنوان أسمر ملك روحي، والأغنية دي هي في قلب التقطوقة من تلحين محمد علي لعبة.
1: نسمعها.

0: شكرا سي علي. ان شاء الله الاغنيه نتاع منيره المهديه عجبت الساده والسيدات المستمعين. بعد منيره المهديه جاء ولا فرد فقط فريد غصن، هذا فنان لبناني زاد معروف ياسر، وسيد شط اللي حكينا عليه طولا واللي استقر في تونس هو في الحقيقه من وقت هذاك. من الجانب التوانسه فتحيه خيري بعد خدمه قبل رمضان بالقداء خذيت معناها لزمه مع مقهى القصبه، كان فيها الطار الحداد أبو القاسم الشابي، كانت مقهى عظيمة وطلع فيها الهدي الجويني والتريكي، خذيت لزمة 30 سهرية أديتهم غادي شو اسمها فضيلة ختمي، عملت حاجة جديدة الميوزيك هول في الليديال في السينما الليديال لازل كيف كيف معناها خذية صدية، رغم اللي فما شق كبير من الوسط كان معناها معجبوش الميوزيك هول خطر فيه نوع من الرقص الغربي وبما فيه معناها من غناء والغناء زاد الغربي مش تونسي. فش اسمها شافية رشدي الثالثة فيهم هما مع فتحية وفضيلة اختارت قاعة الحلفاويل، فهمتني زاد كيف كيف رتيبة والويزة زاد التونسية زاد معناها حفلها تنجم تقول المقاهي في العاصمة. المهم أنه الوفاء الطفرة هذه من النشاط الثقافي والفني والموسيقي المتنوع حرك السواكن الشباب وخاصة تلمذة الشيخ علي درويش اللي قال لهم تحركوا حتى في الوسط القرايه، يقول لهم تحركوا انتم كشباب عندكم مستقبل تونس، معناها يلزمكم تحركوا باش تنقذوا الموسيقى نتاعكم. جات مناسبه انه البي اعطى وسام الافتخار لسي علي الدرويش، اغتنموها الشباب هذوك جميل الدين بوسنينة في معاهم هو رئيسهم وعلي الجندوبي وغيرهم، فهمت؟ قالوا نعملوا له حفل تكريم ونجاوا لسي عبد الرحمن الكعك كالعاده وعملوا له حفل تكريم كبير ياسر. حضروا سي مصطفى صفر، وقتها مصطفى صفر كان مدير تشريفات البي، فهمت؟ هو الحفل هذا فوق في حفلة وكذا، لكن خاصة الهادي العبيدي وحتى الشيخ علي الدرويش نفسه معناه حثوا الشباب الحاضر في الحفلة، كانت الخلدونية معبي نهارتها وبعدها سمعوا الموسيقى اللي فيها خميس تنان بالطبيعة محمد غانم تلامذة الشيخ علي الدرويش وغيرهم، قالوا اخويا هات نبداو من اليوم نعملوا لجنه باش نكونوا نادي الموسيقى التونسيه. هذايا النادي ضروري باش نعملوا هيكل. النادي هو شنو المهمه نتاعو اللي قالوا نعملوها في الحديث نتاعهم، انه نلموا الفنانين والملحنين والشعراء واللي عندهم علاقه بصناعه الموسيقى في هيكل يوحد جهودهم من التوانسة من الشباب نتاعنا الكل من الأجيال الكل من المشايخ من الفنانين الصغار الكل نجتمعوا باش نوحدوا جهودنا باش نقاوموا التيار اللي هو نعتبروه ذاك المتدني، وحبوا يعملوا فيه محاضرات يعملوا فيه مكتبة يعملوا فيه خزانة متاع الاستوانات، وقتها مازالت الإذاعة ما طلعتش والتسجيل ما فماش، متحف للآلات الموسيقية، صور لكبار الفنانين، معنا عديد اقتراحات جابوها للنادي هذا. من الاجتماع هذاك عملوا انتخابات في مقر جمعية الناصرية اللي نذكروا أن كان رئيسها سي مصطفى صفر، اللي جمعية نحاسية موسيقية نحاسية في أفريل، وكونوا لجنة عملت القانون الأساسي وكان فيها سي جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار وسي محمد الحبيب كالعادة والشاعر والناقد المعروف سعيد أبو بكر، دي برشا ناس تنسى اللي كان عندنا شاعر هام ياسر في الفترة هذيك، وسعيد أبو بكر كان صحافي كذلك. عملوا حسب المؤمر متاع الجمعيات متاع سبتمبر 5 سبتمبر 88 عملوا في صورة نادي في صورة جمعية، وبعثوا الملف متاعهم للإدارة الداخلية وإدارة الفنون والمعارف اللي يرجع لهم بالنظر، لكن استناو استناو استناو بعد فهموا اللي سلطة الحماية قلت لهم اللي خاطر وقتها سلطة الحماية خايفة من النفس الوطني ومن العدوى الشرقية،
1: وكانوا فما فيتو على تأسيس المعاهد الموسيقية
0: أي والثقافية حتى في المسرحية، ما تتعدى مسرحية من جمعية إلا ما يعرفوا شكون معها شكون في وسطها، اللي عنده نفس وطني وقريب للحركة لرموز الحركة الوطنية وقت الحزب القديم الحزب الدستوري القديم فهمتني، ولا حتى اليساريين وقت بعض الشيوعيين فهمتني ما يوافقوش عليه وقتها معناها فهموا، صارت نوع من الإحباط. لكن فهو باش نحكيه بعد الفصل هذي باش نسمعوه للسادة المستمعين والمستمعات، فما محاولة أخرى وقعت لتحريك المياه كما يقولوها. تفضل سي علي كان قدمنا
1: نمشيو مع مراوحة موسيقية أخرى مع أغنية طريفة هي عرفناها بصوت علي رياحي، لكن اليوم باش نسمعها بصوت لويزة التونسية بعنوان ما حبيتش، هي كلمات وتلحين علي رياحي في مقام النهوند وإيقاع السعدوي. والطريف في هذا التسجيل أن طريقة التنفيذ تختلف شوية على الطريقة اللي تعودنا بها مع علي رياحي. لاحظوا هنا فما بعض الآلات الغربية كما الكلارينات كما الأكورديون وغيره.
0: ايوه سي علي عندي ملحوظة على الأغنية هذه من الكتب اللي قريتهم، كتاب على كتبه الدكتور ذولي سعيد المستيري على المصف بي الله يرحمه البي هذاك البي الوطني. الأغنية هذه يقول سي سعيد يقول أنها خذت صدى في صيف سنة 1942، هو سي مصف بي خذل ولا بي في الفترة هذيك في وقت وفى أحمد بي في جوان ولا جويلية 42. كان في الصيف يخرج يقعد في الجوتي هذيك اللي مع البحر نتاع المرسى معروفة لتوا في العشية في ويخرجوا الناس اللي يحبوه، كانت عنده شعبية كبيرة يحبوه خطر مواقف ومش يحبوه كيك خطر عنده مواقف ضد المقيم العام وحب يفرض على معناها خيارات وطنية على المقيم العام
1: عرف بالنفس الوطني
0: وطني. وقتها تنساش أنه فرنسا كانت محتلة وأنه المقيم العام كان معينه الماريشال بيتان عام 42، معناها باش تعرف هو المصبي حبي ما يعملش كما البيات اللي قبله، معناها كما بوه كما حبيب بي كما حمد بي، يقول لك كان عنده حتى ميولات دستورية مع الحركة الوطنية. كان عنده الفرقة النحاسية متاعه تجي على الشط وهو يبدأ في القصورة في قدام البلار في البحر وكذا وتعزف الغنية هذه
1: بالموسيقى النحاسية.
0: يجي الجمهور الشعب الكريم نساء بالسفساري ورجال من بعيد وشباب وكذا ويتبعوا الغنية هذه معناها، وحتى هي تغني بالطبيعة بالموسيقى برك وخاصة البنات يتبعوها بالغناء بشوية بشوية لأنه كانوا يحشموا شوية، وهذا معناها وليك الغنية هذه منتشرة ترجع لعام 42. وعلي الرياحي ما نعرفش كيفاش رخص للبشير الرصايسي ولويزا باش سجلوا الاسطوانه هذه لانه ما عرفناه كان بصوته. تفضل نسمعوها.

0: شكرا سي علي. الحركة الأخرانية لإنقاذ الموسيقى التونسية قبل التأسيس الرشيدية والملابسات نتاعها هي اللي حب يعملها سي مصطفى صفر بسيفته رئيس الناصرية وكل شيء، بحب يوحد الجمعيات الناصرية، كانت جمعية خاصة الناصرية والإسلامية، هذم كانوا الزوز الكبار في تونس
1: مختصين في الموسيقى
0: النحاسية.
1: النحاسية
0: النحاسية هذه تون نثيرهم بعد، علاش اختار هو الحركة هذه؟ وحمل محاولة باش يقل نحيو التنافس المؤلم بيناتهم الزوز، ويلزم باش نجموا حتى الامور الماديه نتقواو بها والبلديه تعطينا فلوس اكثر وكذا. المهم انه حب زميله في البحري هذايا يبدعته. للاسف الشديد عملوا جلسات طويله، وكل مره تقع مشكله ظهر انه سي عبد الستار البحري رئيس الاسلاميه ماهوش حابب باش وزيد وقعت له مشكلة سي مصطفى صفر وقتها، نحى من البي طلب من المقيم العام الفرنساوي نحيه من إدارة التشريفات، لأنه حق ما احترموش وقت اللي يهبط في سيدي رمضان ووقت اللي يجيب الفرقة متاع النحاسية متاع النصرية هذه، حسيت وهي انت على عملوها بعض الخصوم
1: إيه.
0: متاعه قراب للبي،
1: فما مكائد حصلت
0: مكائد اي. المهم انه ولات حالة متاع احباط لدى الوسط الثقافي في الصيف متاع 34 و34 خاصة، كانوا عندهم طموح كبير باش يرتقيوا بالحياه الفنيه. نذكر انه علي درويش رجع في العام الثاني بعد 33 34، معناها من اكتوبر حتى الفيفري 34، وخلص على بفلوسه. الهادي الجويني ومحمد التريكي عملوا جمعيه، معناها فرقه اصلا سماوها جمعيه الترقي الموسيقي في القصبه، وحتى فما جريده قالت ان شاء الله الجمعيه هذه تتقدم بعملها بقدم ثابتة لا تزعزعها الوشايات ولا الأغراض الخاصة والمصالح الشخصية، ذلك الداء العياء الذي بليت به غالب مشاريعنا القومية. يوريك معنا علاش نحكي على هذا، باش نوريك كيفاش جات الحادثة اللي خلات تجمع القوى الكل باش تأسس الرشيدية في الفترة هذيك متاع الإحباط متاع سنة 33-34. شنو الفصل الأخير سي علي؟
1: الفصل الأخير باش يكون مع الملوف، باش ناخذوا منتخبات من براول نوبة رمل المية، برول دموع العين يليه برول اللوز وانشر بمودو، وبرول الأخير بعنوان يا زهرة الأنس. التسجيل هذايا للمجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة عبد الحميد بلعلجية.
0: أيوة.

0: ختاما نشكر حضرة السيدات والسادة المستمعين الكرام على حسن متابعتكم لبرنامج عبق الرشيدية، وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: إلى اللقاء إن شاء الله.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

العبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، كالعادة حتى نصف النهار نتواصلوا معكم. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات لفام في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radiokulturel.tn، تابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، على قناة اليوتيوب الخاصة ب إذاعة تونس الثقافية، وبقية المحامل الأخرى أيضا تنجموا تتبعوا فيها مختلف المواعيد، مختلف الأخبار، الاستضافات على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم الكل، شكرا لكم على الاستماع. لقائنا المباشر معكم اليوم كالعادة من المشهد الثقافي في استضافات مختلفة ومواضيع أيضا مختلفة باش نحكيو فيها اليوم. شوية آخر حوارنا باش يكون مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية هنا بوكثير، باش نحكيو على تجربة متميزة الحقيقة في هذا المجال، تجربة ضيفتنا، إبداعات ضيفتنا في هذا المجال. يمكن نحكي والانطلاقة تكون بالمعرض اللي كان انطلق في 13 أوت، واللي هو يحتفي بالمرأة التونسية، بفكرة وطريقة ضيفتنا، ونحكي زادة على تجربتها المختلفة في هذا المجال مع مختلف المحطات زادة اللي باش تكون على موعد فيها مع المتابعين للحركة التشكيلية في تونس. ثم في لقائنا معكم زاد اليوم من المشهد الثقافي باش نحكيو على زاد تجربة ضيفنا اللي هي في مجال يعني فيه الكثير من التفاصيل. وقت اللي نحكيو على الترجمة ونحكيو على أنطولوجيات شعرية تجمع الثقافات المختلفة، اللغات المختلفة والتجارب الشعرية المختلفة، زاد اللي شارك فيها ضيفنا. ونحكي زادة على يعني أعماله في تونس وخارج تونس، لأنه في رصيده مجموعة كبيرة من الإصدارات ومن الترجمات أيضا. ونحكي على هذه التجربة في علاقة بتصور ربما مختلف للحركة الفنية والأدبية والنقدية زادة، لأنه عنده أيضا كتابات وإصدارات في هذا المجال. نحكي بأكثر تفاصيل على هذه التجربة وعلى أنطولوجيا الشعر التونسي وعلاقته بأشعار بلغات أخرى مع ضيفنا في هذا الموعد المباشر معكم من المشهد الثقافي، الشاعر عبدالله القاسمي في هذا اللقاء المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم الكل في هذا الموعد اللي أمنه لكم مريم مناع، منصف المرايحي، ونادية حمراني. نسمع نغم أول في هذا اللقاء ثم ينطلق حوارنا مع ضيفتنا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم الكل. لقائنا كالعادة يتواصل معكم حتى حدود منتصف النهار. نذكركم ديما تسمعونا على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك، تابعونا في هذا اللقاء بعنوان إذاعة تونس الثقافية. سنحتفي بتجربة ضيفتنا الفنانة التشكيلية هاني بوكثير في تجربة متميزة من خلال ربما أسلوبها في تقديم أعمال فنية شاركت بها في العديد من المعارض واحتفت فيها زادة مؤخرا معرضها الأخير اللي احتفت فيه ضيفتنا بالمرأة واللي هو مازال متواصل في تجربة متميزة قدمتها تنحكي عليها بأكثر تفاصيل. سعيدة أنها تكون حاضرة معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية كما قلت ضيفتنا الفنانة التشكيلية هاني بوكثير. صباح النور.
2: صباحي نيتا، ومرحبا بك بكل مستمعين الإذاعة الثقافية.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا ضيفتنا الفنانة التشكيلية هاني بوكثير. نحكيو على تجربة متميزة، تجربة حاولت ربما أنت من خلال تعاملك مع الريشة ومع اللوحة أمامك أنها تكون مختلفة ربما في تصورك أنت وفي اختيار الأعمال اللي أنت قدمتهم. طبعا في يعني في رصيدك مجموعة كبيرة من الأعمال وشاركت في العديد من المعارض. هذا المعرض الذي يحتفي بالمرأة هو أول معرض شخصي ليك، ولكن كانت عندك مشاركات في معارض جماعية وكذلك مشاركات في المهرجانات وطنية ودولية. زاد المشاركات في المهرجانات، آخر مشاركة ليك كانت في المحرس، في المحرس في الدورة 37 لمهرجان المحرس الدولي، وأيضا الفوز بجوائز في هذا المجال. قبل ما نحكي ربما هنا على المعرض الأخير اللي هو حول المرأة التونسية المناضلة الفنانة المبدعة واللي انت قدمتهم الحقيقة بطريقة جميلة جدا اللوحات، وكان هناك احتفاء بهذا المعرض في العديد من وسائل الأعلام. يعني كان هناك اهتمام كبير بهذا المعرض ونحكي عليه لأنه هو مازال متواصل في دار ثقافة ابن رشيق وبش يتنقل بعد لمعارض أخرى ومشاركات أخرى ونحكي عليهم. ولكن هدخل نرجع للتجربة من الأول، ربما هو السؤال التقليدي اللي تسأل كل فنان تشكيلي، ولكن في عالم هو يمكن يكون صعيب بالنسبة للبعض ولكنه ممتع للبعض الآخر، دخولك هذا العالم والاشتغال على أنه تكون تجربتك متميزة ومختلفة زادة هنا، كيفاش كانت؟ خلينا نقرب الصورة شوية للسادة المستمعين.
2: والله أنا ديجا خممت فيه المعرض من قبل، معناها هو ديجا الفكرة جاتني من سنة 2020 معناها.
1: حبيت فقط يعني قبل ما نمشيو للمعرض، يعني كانت تجربتك بصفة عامة هنا، بعد باش نخصوا الحديث على المعرض منين جات الفكرة، وكي تقولي 2020 يعني عندها مدة طويلة في ذهنك معناها المعرض، ولكن تجربتك الفنية ككل هنا كيفاش حاولت أنك تخدم عليها وتبينها وتحاول أنها تكون عندها البصمة الخاصة لهنا بوكثير؟
2: أنا في أول ما تخرجت، معناتها تخرجت 2014 من المعهد العالي للفنون الجميلة. كنت ناشطة، معناها كنت معناتها في الميدان الثقافي ديما موجودة، معناتها نشارك في المعارض في التظاهرات الثقافية. يعني كنت موجودة بكثرة على الساحة. بعد لظروف عائلية انقطعت لمدة 12 سنة. انقطعت ومن بعد رجعت وحطيت هدف في مخي، معناتها اني نرجع للفن ونحاول اني مش نرجع بركة معناتها اني نعمل بصمة في
1: بالضبط
2: في في في في الميدان تاع الفن في مجال الفن التشكيلي. لذلك معناتها حبيت ان معناتها خمم في موضوع انه يمس المراه يمس بحكم انا مراه معناها فكرت اني نعمل معناها مشروع يكون من الموضوع نتاعو هو المراه التونسيه.
1: انت المده اللي انقطعت فيها على على ممارسه الفن هنا كيفاش كانت يعني علاقتك ربما بلوحاتك وبرسوماتك وقت اللي رجعت قبل ما تفكر في الموضوع؟ لانه انقطاع مده 12 سنه يمكن راه كان مؤلم بالنسبه ليك.
2: هو ما انقطعتش كومبليتمون خاطر انا ديجا استاذه معناتها في الفن التشكيلي معناتها قعدت ندرس في الفن التشكيلي معناتها كل يوم قاعده عايشته. اما كاعمال معناتها باش عم خدمت معناتها خاصه بيا ما معناها انقطعت
1: بي. ومن بعد جات الفكره قلت الرجعه يلزمها تكون متميزه يلزمها تكون مختلفه بالضبط. واخترت انك تخدم على المراه التونسيه. قلت لي 2020
2: المشروع انطلق من 2000 معناتها جيت من 2020 اي الى حد 2016
1: معناها من 2020 وانت ترسم
2: في وانا نرسم في اللوحات
1: في اللوحات هذو. كيفاش اخترتهم الاسماء اللي انت رسمتهم؟ انت فكرت انه هو يكون يعني يكونوا لوحات يوثقوا لشخصيات يوثقوا لملامح شخصيات يوثقوا لاسماء هي قدمت الكثير خاطر فما تقريبا في برشا مجالات انت اخترت الاسماء هذوما. كيفاش خدمت عليها النقطه هذه؟ كيفاش اخترتهم؟ كيفاش حبيت تقدمهم للجمهور؟
2: الحق هما الشخصيات معناتها كانوا حسب معناتها تأثيرهم والبصمة اللي تركوها في تاريخ تونس في شتى المجالات معناتها ديجا تشوف اللوحات في المجال السياسي في الفني في يعني حبيت يكون متنوع المجالات تكون متنوعة والأقرب إلى قلبي زيادة كما معناتها اخترت فنانين اللي أنا نحبهم معناها
1: الفنانين اللي أنت اخترتهم كيفاش حبيت تقدمهم للجمهور؟ كيفاش خدمت عليه يعني دقه الملامح اللي موجودين انك تعمل بورتري لشخصيات معروفه يحملك مسؤوليه اكثر؟
2: اكيد اكيد ديجا انا في الاختياري معناها للتقنيات وللفكره ولل

0: يعني انت قلت شخصيتي تكون قريبة ليك، زادة شخصيات يعرفهم الجمهور. كل لوحة كيفاش خدمتها؟ من يعني قدامك صورة المرأة المبدعة التونسية في مجالها، وإلا من ذاكرتك انت اللي مازال في ذهنك، يعني على كل شخصية حاولت انك ترسمها؟
1: أكيد كل شخصية عندها مسيرة وعندها دونك عندها يعني أثر في قاعد راسخ في ذهني،
0: ايه
1: دونك حاولت إني نجسد داك المسيرة هذيك من خلال الألوان. معناتها هو مجرد تصور معناها لل
0: نعم ايه احكينا شوية على وانت في الورشة وتخدم على الشخصيات هذوما وترسم فيهم، وربما وانت تفكر في الجمهور اللي باش يجي يتفرج، لانه شخصيات يعرفهم كيفاش باش يتعامل معاهم، وزادة تفكر في الشخصيات في حد ذاتهم اللي باش يشوفوا تصورهم ربما وصورتهم انت كيفاش قدمتهم.
1: ولين وقت اللي معناتها خدمت اللوحات جست معناتها اللي بادر معناتها قعد في ذهني انه
0: ايه.
1: هو معناتها الاثر اللي باش تخليه اللوحه في قدام الناس الكل، معناها مش كان العباد اللي صورتهم ولا معناتها المشاهدين اللي باش يجيو يتفرجوا في المعرض،
0: ايه.
1: دونك شنو هي الاكت اللي باش تقعد معناها تقعد لهم في ذهنهم. دونك خدمت على النقطه هذيك بالذات، معناها مش
0: ايه. كيفاش كان التفاعل مع هذا المعرض الشخصي اللي هو خلينا نذكره اللي هو بدأ نهار 13 أوت احتفاء بعيد المرأة ومازال متواصل حتى نهار 10
1: 10
0: سبتمبر في دار
1: سبتمبر
0: الثقافة ابن رشيق. بالنسبة اللي يسمعوا فينا ويحبوا يمشيوا ويشوفوا ويستمتعوا الحقيقة بالرسومات الفنة التشكيلية هنا بكثير، كيفاش كان التفاعل مع اللوحات هذوما، مع الحضور، مع يعني الصورة اللي انت قدمتها للمرأة التونسية من خلال هذا المعرض؟
1: والله المعرض معناها حسب ما شفت العبيد معناها وجاو وشافوا دونك عجبهم معناها الصورة، قعدوا كل حتى من بعد قعدوا يكلموا فيا معناتها يقولوا لي والله يعطيك الصحة على ذكر صورت انا الفنانة عزيزة بولابيار وكانت حاضرة وكانت حاضرة وعجبتها على الاخر، معناتها قعدت الدور تبوس فيا معناها
0: هي مزيانة برشا الحقيقة الصورة. كنت تتوقع انه يكون هذا يعني رد الفعل؟ كان عندك ثقه في الاعمال اللي انت قدمتهم، في صوره المراه كيفاش حابه تقدمها هنا بكثير للجمهور اللي باش يجي يتعرف ربما، ولا اللي يعرف تجربه هنا بكثير زاد؟
1: ولكن عندي ثقة أني رجعت ويزمني نرجع ويزمني نكمل معناها نعمل بصمة، هذه هي معناها أهم حاجة، ومن بعد كل شيء توجي بتبيعته معناتها من الأول ما خممتش معناها في المهم نعمل خدمة أنها خدمة في تكون في المستوى تقنيا معناها تكون ناجحة على مستوى معناتها المعطى البصري تكون يستحسنها العبيد وتعجبهم، هذيك هو معناها من بعد قلت كل شيء يمشي بتبيعته معناها.
0: صحيح صحيح. أي واحد يتأمل اللوحات فيهم الكثير من التفاصيل والدقة زادة، كان صعيب بالنسبة ليك هنا أنه تخرج صورة كل مبدع؟ نشوفه صليحة، نشوفه سيدة نعمة، نشوفه كما قلتنا عزال بولابيار، فما برشا أسماء أنت قدمتهم، كيفاش تنجم يعني قدمتهم للجمهور اللي يعرف الشخصيات هذوما، وتو حتى اللي قاعدين يتابعوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك قاعدين يشوفوا في تصويرة الفنانة التشكيلية الفنانة الممثلة عزيزة بولابيار اللي انت قدمتها في هذا المعرض، ومنها هي يفهم ربما التجربة الخاصة بك، وتحية لزميلتنا كوثر الحجري في الديجيتال. التفاصيل الدقيقة متاع صورة كل مبدعة انت قدمتها في هذا المعرض كيفاش خدمت عليها كوثر؟ لأنه مسؤولية زادة هي.
1: هي ديجا خذت مني برشا وقت في الرياليزاسيون معناتها في معناتها التحضيرات قبل ما اللوحه معناها قبل ما نبدا نصور في اللوحه، ديجا عملت ديكروكي معناها درست مليح الملامح نتاع الوجه وتفاصيل الوجه معناتها الكل، كان فما معناتها دراسه من قبل ما تبدا اي لوحه لازم فما خدمه قبلها.
0: يعني مش حبيت يعني نحكيه لانه مش بالبساطه يعني انا باش نصور فنان ولا خاطر هو معروف نجم نصوره.
1: لازم تخدم دي كروكي دي كروكي وبيان سور معناها من بعد في الاخر في ليتاب النهائيه هي اللي تكمل معناها الصوره.
0: نعم تعطينا فكره وربما للساده المستمعين على ابرز الاسماء

0: الرموز النسائية الوطنية اللي انت هكا كان هو عنوان المعرض، الرموز النسائية الوطنية، وفاء ربما لذكرى أسماء قدمت الكثير لتونس في مختلف الحقبات التاريخية انت خدمت عليهم وفي مختلف المجالات، وقت نحكيه في الفكر، ربما في السياسة، في الفن، يعني بأنامل حاولت، أنامل هنابو كثير حاولت أنها يعني تقدم بهم المرأة التونسية في هذه المجالات المختلفة، كل واحدة تعطيها القيمة وتعطيها يعني وتعطي قيمة للمسيرة اللي هي قدمتهم. شكون أبرز الأسماء اللي أنت خدمت عليهم؟
1: من الأسماء اللي رسمتهم عندنا توحيدة بالشيخ،
0: إيه
1: شريفة المسعدي، نيلة المنشاري،
0: إيه
1: عزيزة أبو لبيار، منى نور الدين،
0: إيه
1: نعمة،
0: إيه
1: بشيرة بن مراد، وغيرهم من
0: بخير. برشا اسماء
1: الأسماء.
0: الحقيقه، وكما قلت انا راهو تنجموا يعني تمشيو وتتفرجوا في المعرض لانه هو مازال متواصل الحقيقه، يعني رسوم جميله جدا كما قلت، وتعطي قيمه للمراه هي بطبيعتها، يعني في بقيمتها الفنيه والابداعيه والنضاليه، ولكن هذا الشغف ربما هنا بالتاريخ نقوله، لأنه رجعت بينا يمكن لبعض الأسماء في تاريخ ومسار تونس. هذا كان يعني فكرة فقط خاصة بالمعرض، وإلا يعني يمكن اهتماماتك تنجم تتواصل في هذا المجال.
1: أي. حبيت ديجا نخدم على حاجه تمس التوانسه الكل، معناتها اذا كان ما نمسوش احنا حاجه ما تمسنيش، دونك ما تنجمش تاثر فيا اذا كان حاجه ما تمسنيش، معناها هذيك علاش معناها توجهت اني باش نخوض تجربه، معناها معناتها اني نفركس على التاريخ واني نحاول نوظفه في تجربتي التشكيليه.
0: هذا المسار، واحنا كما قلنا هو المعرض مازال متواصل حتى 10 سبتمبر 2026، وما زلت باش تتنقل به المعرض في محطات اخرى، من ابن رشيق باش يمشي الأكودة،
1: أكودة الثقافة أكودة،
0: أي
1: يوم 10 أكتوبر إن شاء الله، إلى غاية يستمر إلى غاية 10 نوفمبر إن شاء الله، شهر باش يقعد
0: شهر. وبعد نفسه باش يشارك، وإلا باش تختار لوحات تشارك بهم في الصالون الوطني للفن المعاصر.
1: لا حاجة أخرى،
0: حاجة أخرى
1: شاركت بها ديجا، معناتها لوحة أخرى غير معناتها
0: مش نفس الموضوع. هذا اللي باش يهزنا باش نحكيو على مواضيع أخرى، لأنه هو هذا معرض احتفى بالمرأة، وصور احتفت بالمرأة، رسوم احتفت بالمرأة، وكما قلنا كان هناك الحقيقة وقع كبير لهذا المعرض في مختلف وسائل الإعلام اللي اهتمت بالمعرض الخاص بالفنانة التشكيلية هاني بوكثير. المعرض اللي مازال متواصل في دار ثقافة ابن رشيق، بعد باش يمشي لدار ثقافة أكودة من 10 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، نفس المعرض الذي يحتفي بالمرأة التونسية. وبعد باش يكون فما بعد نحكيو على اللوحه اللي شاركت بها في الصالون الوطني للفن المعاصر، ولكن قبلها شاركت بلوحه أثير الخلود، كانت في إطار مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية. علاش باش نحكيو عليه؟ لأنه حتى نظهروا زادة أنه تجربتك متنوعة، مش فقط خاصة بالبورتري، وإنما يعني في في في في ربما تصورات أخرى. تقنيا على ماذا تشتغل هنا بكثير؟ يعني على اللوحة يعني، وبعد نحكيو عن المواضيع اللي تختارهم في كل مرة.
1: بالنسبة لي أنا ما نشتغلش على تقنية واحدة، معناتها نعمل معناتها نخدم على تقنيات مختلفة. دونك يعني في نفس الرسم تلقى عندي الكولاج، تلقى عندي مثلا الجلاسي، تلقى موجود البوشواغ، معناتها نخدم لي تكنيك دو ريزيرف، معناتها تقنيات الكل.
0: كل تقنية حسب الموضوع، وإلا يعني مش مهم الموضوع، التقنية يعني هي اللي تفرض روحها في كل مرة.
1: التقنية بالنسبة لي أنا في الأعمال متاعي هي تخدم الموضوع، معناتها من خلال التقنية يخرج الموضوع.
0: نعم. أثير الخلود بربما عنوان يهزنا البرشة برشا نوافذ في هذا، كأنه لهنا يمكن تقول أنه زاد الفن هو أثر يعني يقاوم الزوال، زاد الفن هذا وصورة جميلة الحقيقة، صورة الملك
1: بالجيل.
0: أحكينا عليها
1: الصورة دي جاية تخدم الموضوع في حد ذاته، معناتها هو الملك دونك مسمي دونك وهابط وعنده جناح مكسور وجناح معناها لبس عليه. حبيت معناها من خلال الصورة نبين اللي الملك هذيك قاعد يقاوم منه يحب يطير، لكن معناتها عنده جناح مكسور مش مخليه معناها انه يطير. دونك الصورة كنا صورة شعرية حول تخدم معناتها الموضوع اللي هو أثر يقاوم الزوال، معناتها حاجة متشبثة قاعدة تقاوم معناتها للنهاية.
0: نعم. قديش مهم اليوم بالنسبة لي كفنانة تشكيلية وللفنان بصفة عامة إنه في لوحاته ما يقدمش فقط مجرد صورة، وإنما يكون وراها معنى، تكون وراها رسالة، يكون وراها هدف. يعني قديش مهم بالنسبة للفنان التشكيلي هذا؟ خطر يمكن في بعض الأحيان نحكيه على إنه هو فن نخبوي لا، ولكن راهو هي اللوحة كل واحد كيفاش يقراها، والصورة كل واحد كيفاش يشوفها. ساعات مش نفس الفكرة متاع الفنان في حد ذاته، ولكنها توصل رسالة اللوحة.
1: الفن يزم يكون عنده رسالة، خاطر إذا كان فن ما عندهش رسالة بالنسبة لي أنا ما هوش فن. يزم يكون عنده ميساج واضح معناها، فهمت؟ دونك الفن لمجرد الفن ما بالنسبة لي أنا ما عنديش قيمة، معناتها الحكاية يزم تكون عندي معناتها ميساج
0: نوصله بالضبط. وإحنا حكينا بكري على الجمهور المتقبل لهذا العالم، عالم الفن التشكيلي، علاقتك به ربما كيفاش؟ خطر في نفس النقطة هذه، هل أنه الرسالة اللي حابت توصلها هنا بكثير من خلال لوحاتها تلقى نفس رد الفعل عند المتابع، وإلا تختلف كما قلنا يعني قراءته هو للوحة، أحيانا تجد تناقش معاه في فكرة في هدف من تلك اللوحة، مش بالضرورة باش تكون نفس فكرتك أنت.
1: كل واحد كيفاش يفهم بالحق، معناتها خاطر العباد الكل ما تخممش بنفس الطريقه، لكن حسب تجربتي من خلال المعرض الاخراني هذايا العباد معناتها حسيت فما تجاوب، قعدت معناتها العباد الفكره اللي انا حبيت نوصلها وصلت العباد حتى من بعد. انا ما كنتش عندي معناها علاقه كبيره بالجمهور بحكم الانقطاع. دونك تو حسيت روحي كاني عاودت رجعت وعاودت حتى العبيد ما نعرفهمش وليوا كلي بعض ولي في الفيسبوك وعلى معناتها ويسالوا على المعرض ويتبعوا فيا معناتها حتى على في الراديو يتبعوا في التلفزه معناتها حتى نشوف معناها في تجاوب.
0: تجاوب كبير هو هذا يشجع الفنان اكيد. يعني علاقته بالجمهور هي اللي تخليه ربما يواصل في هذا المجال، وتخلق له تحدي زاد في كل مره. شنو باش نقدم انا للجمهور اللي نجم في كل معرض من المعارض يجي يتبع الاعمال اللي انا نقدمهم في رابطه الفنانين التشكيليين العرب في العالم. مؤخرا يعني فزت بجائزة
1: أحسن عمل
0: في المسابقة الأسبوعية اللي تجريها هذه الرابطة، وقت تشارك في ربما في معارض خارج تونس. يعني كيفاش تختار اللوحات؟ كيفاش تفكر ربما في الناقد الآخر، يعني اللي هو يمكن ثقافته مختلفة، فكرته مختلفة، قراءته للوحة مختلفة، كيفاش تشارك بهم
1: اللوحات؟ أنا نختارهم حسب تقييمي أنا معناها لللوحة، من حيث التقنية، من حيث الصورة، من حيث البناء متاع الفضاء. يعني كل شيء يكون مدروس، ما نختارش أي حاجة. وأنا أصلا حتى كي نخدم نعمل دراسة قبل ما نبدأ نخدم، نعمل دراسة للفضاء، دراسة للألوان متاعي، معناها ما نخدمش بأي قام، نخدمش بأي باليت. دونك كل شيء يكون مدروس.
0: ممكن حتى يعني يكون فما فكرة توصلها للمتقبل، توصلها للجمهور، حتى أنه إذا ينجم يكتشف تنوع التجربة لانه مش فقط كما قلنا مش احنا حكينا على مجموعه الرسومات اللي هما كانوا في شكل بورتري لنساء تونسيات رائدات، ولكن التجربه متنوعه لهنا بكثير. مش هذاك اختصاصها يعني بالضبط، هذا شفناه في المحرز وفي مشاركات اخرى زادة في الصالون الوطني للفن المعاصر. شنو اختارت اللوحه اللي باش تشارك بها؟ هي باش تكون مع مجموعه من اللوحات الاخرى، ويمكن المشاركه في معرض جماعي ظهر لي هنا يكون فيها تحدي اكبر، خاطر برشا تجارب مختلفه، كل فنان باش يحاول انه العمل نتاعه هو اللي يظهر للجمهور.
1: عندي مشاركه بلوحه اسمها الروح المزركشه، هو عمل يعني طول متاعه مترين وعلى 90 سنتيمتر، يعني الحجم كبير. دونك فيه معناتها التكنيك متاعي اللي نخدم بها هنا، اللي هي معناتها التكنيك دو بوشوار، ومعناتها مختلف تقنيات. وفما فيها معناها صوره نتاع ثلاث شخوص مغيبين الملامح، عكس البورتري اللي خدمته معناها. دونك عندي معناها ميساج حبيت نوصله وانا من خلالك الشخوص هذيك،
0: انه غيبت لهم
1: ما كل شيء ظاهر معناها
0: الا
1: الوجوه.
0: انا ما نسالكش علاش غيبت لهم الوجوه. خلي التاويلات اللي باش يشاهدوا اللوحه باش يكون هذا خلال شهر اكتوبر.
1: زاد نهار 17 اكتوبر
0: المعرض ينطلق نهار 17 اكتوبر الصالون في مدينه الثقافه. في كل مره وربما وانت تشتغل على هذه الاعمال وهذه المشاركات، وانت قلت انه في كل لوحه يكون فما رساله ويكون عندها عنوان زاد، وربما هي نقطه مهمه اليوم يشتغلوا عليها برشا فنانين، هو انه يعطي اسم للوحة، عنوان للوحة. كيفاش تختارهم انت هنا؟ هل يكون عندك الفكرة وترسمها وبعد تختار العنوان، وإلا العكس يعني؟
1: لا، بعد ما نكمل، بعد ما يتولد معناها
0: نسمي المنطقة.
1: فوالا ما نجمش نسمي حاجة مزيت ما تولدتش معناها، فهمت؟ وبعد نبقى ما نسميش ديريكت معناها، نبقى نخمم برشا في الاسم. شنو معناتها خاطر الاسم؟ لازم يدخل فيه الميساج، يدخل بالضبط. فيه الصورة، يدخل فيه كل شيء.
0: يقرب ساعات يعني تفسير اللوحة. احنا انت حكيت لنا على اللوحة بشارك فيها بالصالون، ويعني ظهرت كل شيء الا وجوههم وراها رسالة. هذا تنجم تختار عنوان اللي يكشف السر هذاك والا لا؟
1: لا
0: لا
1: لا، تجب يكون العنوان ما عندوش حتى علاقه بالميساج. ميساج انت تقرا، انت معناتها تخمم فيه وحدك.
0: كيفاش تاولوا
1: كيفاش تاولوا انت وقراءتك للصوره هذيك، اما العنوان ساعات ما عندوش حتى علاقه بال،
0: فهمت؟ نعم. بكري انت ذكرت نقطه هنا في علاقه ب قلت لي المده اللي انقطعت فيها على الرسم كفنانه تشكيليه محترفه ربما، ولكنك تمارس الفن هذا انطلاقا من تدريس. علاقه التلامذة اليوم بالفن التشكيلي كماده ربما في ذهنيتهم، في كيفاش تشوفها؟ خاطر برشا يقولك يخمم فيها فقط كعدد، وفما اللي يقول بالنسبه للاوليات تظهر له اللي هي ماهيش ماده مهمه كما بقيه المواد الاخرى. انت من خلال تجربتك يعني كيفاش تقيم العلاقه اليوم ولا تموقع ولا حضور ماده الفن التشكيلي في المسار الدراسي اليوم؟
1: هو الفن التشكيلي كما الفنون الكل معناتها، يا انسان يكون مغروم وعنده معناها فيد، يا اما ما يكون ماهوش مغروم معناها يكون عنده ميولات اخرى تنجم تكون سبور معناها. دونك باش اللي تحسه معناتها باش معناتها مهتم هو اللي يبدا مغروم،
0: هو اللي يبدا مغروم.
1: الاخر يخمم فيها كنوت كمجرد معناها
0: عدد وكهذا،
1: عدد باش يطلع به ماذا بيه ما يتحش فيه زيدا باش يطلع له في المواد الاخرين. والمغروم باش ما يخممش، باش يخمم انه يعمل جو يجي ساعتين هذوكم يعمل شيخ على كل البنتشر نتاعو، فهمت؟ يعمل عليها جو.
0: وفما برشا خاطر زيدا يمشيوا للنوادي فن التشكيلي اللي هما عاده يكونوا فيهم يعني اساتذه مختصين يعني في المجال، اللي يشرفوا على الورشات هذوك واللي هما يساهموا في انه في كل مره نكتشفوا يعني مواهب في هذا المجال، لانه بقدر جماليته هذا الفن بقدر صعوبته زادة، لأنه كما قلت أنت الموهبة ضرورية جدا حتى يكمل في هذا المسار وفي هذا المجال. هذا كان موجود معك؟
1: اي ديجا انا في الصالون تاع الفنون التشكيليه تاع دور الثقافه اللي تعملوا المندوبيه الجهويه بشؤون الشؤون الثقافيه بتونس، ماخذه زوز جوائز، معناها احسن عمل للشباب خذيت تلميذ نتاعي شمس رماجي، وعندي احسن عمل للناشئه زاد خذيته تلميذ اسلام. حاسيلو معناها ذيك ثمره الخدمه معناها نتاع واللي يجيك يجيك ديجا هو معناها مغروم، انت فقط باش تسقلو الموهبه هذيك نتاعو وتحاول انك معناها تطور له من المهارات نتاعو بعد تخليه معناتها تسيبه ينطلق وحده في ال.
0: انت مريت بنفس المسار هذا هنا؟
1: والله قبل انا ما كانش قبل معناها ما كانش فما معناتها كاتب نتاع معناتها مكاتب خاصه والا للفن معناتها كانش في المكتب معناها ولا كانش في الليسين بعد معناتها اللي قريني، اما من بعد انا طورت بيا معناها من حتى من اللي عملت الباك انا ديجا باك سيونس وكنت ريتم فماش كتاب مانيش مصوره فيه اخر العام نذكرها البروف نتاع المات فك الكتاب قال لي باش خليه عندي هذا نتاع المات
0: في باش نصور
1: مصوريت حتى بحدا النمر تلقاني مصوره معناتها تلمو بعد حتى عائلتي تفاجئت كيفاش معناها هنا باك سيونس مشيت عملت بوزار اني حاجه معناتها من اولي ما نحب معناها بالنسبه لنا الفن هو حياة.
0: صحيح الفنان صعيب انه يختار حاجه اخرى مع فنه، يعني كما قلت انت يعني علوم وكون رام كانوا يطمحوا انك تمشي للمجالات علميه اخرى ولكن انت اخترت الفن وكملت في الفن ماكش نادمه على الاختيار؟
1: لا مش نادمه، حتى حبيت نعمل حاجات من بعد مثلا عملت فورماسيون في لي جاتوك 3D عملتهم حاجات انا اللي نحب نعمله نعمله معني مش حاجز الفن بالعكس.
0: صحيح بالعكس
1: هو يحلك بالعكس. هو يحلك البيبان معناتها بعد انت اي حاجه تحب تعملها تلقى روحك ديجا عندك البصمه نتاع الفنان وعندك الاسبري ارتستيك معناها بالعكس تلقى الدنيا محلوله
0: لانه هي تاثر حتى في يعني في طريقه تعامله مع الاخر في رؤيته للحياه في رؤيته للاشياء تكون ديما مختلفه مع الفنان، النظره والعين ما تشوفش بنفس النظره اللي يشوف بها الانسان العادي هذا اكيد. نرجع باش نذكروا بالمعارض كما قلنا معرض الذي يحتفي بالمراه المراه وطن والابداع توقيعها، هذا كان عنوان من عناوين اللي تكتبت على هذا المعرض اللي هو في دار ثقافة ابن رشيق، مازال متواصل
1: إلى غاية 10 سبتمبر.
0: وتعال ذكرنا بالمعرض أكودا وأيضا المشاركة في الصالون.
1: معرض أكودا إن شاء الله يبدأ يوم 10 سبتمبر إلى غاية 10 نوفمبر والصالون الوطني
0: 10 أكتوبر
1: ل 10 نوفمبر ومعرض نتاع الصالون الوطني للفن المعاصر بمتحف مدينة الثقافة ينطلق من يوم 17 أكتوبر.
0: باستثناء المشاركات هذوما اللي هما في المعارض تشتغل على موضوع آخر الآن؟
1: إن شاء الله في ربيع عندي إن شاء الله معرض في طاهر الحديد دونك هذه زادة باش تكون مفاجأة إن شاء الله قاعدة نخدم عليها توا
0: باش يكون موضوع يعني مش فقط لوحات
1: لا باش يكون موضوع وخاص بتقنيات نتاعي أنا معناها وحسب معناتها
0: يعني تفكر انه تكمل في نفس الاتجاه انه في كل مره وين يكون عندك معرض شخصي ما يكونش مجرد مجموعه نتاع لوحات انت لميتهم في معرض وانما عندهم يعني محور كامل
1: محور كامل عليه. موضوع كامل ولا تصور كامل هو اللي معناتها ننطلق من فكره والفكره هذيك نمشي ونطورها بالبحث وبكل شيء معناها
0: مالا ترجعنا في المعرض باش نحكيوا عليه اكيد ان شاء الله بالتوفيق ليك هنا. نحب نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم في لقائنا المباشر من المشهد الثقافي، ضيفتنا الفنانه التشكيليه هنا بوكثير، معرضها مازالت متواصله تنجموا تمشيوا تستمتعوا وتشوفوا مختلف اللوحات اللي هي قدمتهم احتفاء بالمراه، برشا اسماء غاصت في تاريخ يعني نضالات و ما قدمته المرأة المبدعة في مجالات فنية مختلفة سياسية فكرية ثقافية. تلقاوهم لوحات هذوما مازالوا موجودين في ابن رشيق، المعرض مازال متواصل حتى 10 سبتمبر، وبعد اللي يسمعوا فينا في سوسة ينجموا يواكبوا معك هذا المعرض من 10 أكتوبر حتى 10 نوفمبر. ولوحة أخرى باش تكون شنو عنوانها اللوحة اللي في الصالون؟
1: الروح المزركشة.
0: الروح المزركشة في الصالون الوطني للفن المعاصر في مدينة الثقافة انطلاقا من 17 أكتوبر. تنجموا تتعرفوا أكثر على التجربة الفنية لضيفتنا الفنانة التشكيلية هنا بوكثير. يعطيك الصحة هنا، نشكرك على حضورك معنا. شكرا لك. لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. نرجعكم بعد النغمة.

0: عيب.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم الكل في هذا اللقاء اللي تنجموا تسمعونا فيه على موجات الفام في كامل ولايات الجمهورية، على الموقع www.radiokulturel.tn، وكذلك على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، وتنجموا تتبعوا مختلف استضافات زادة على بقية المحامل الأخرى على قناة اليوتيوب وغيره لإذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم الكل، باش نواصلوا لقائنا وحوارنا مع ضيوفنا اليوم، باش نغوص ربما في عالم الكتابة للطفل، للحديث على تجربة ضيفتنا في هذا المجال من خلال أولى إصداراتها ومتواصلة هي إصدارات لها في هذا المجال، ونحكيه على خصوصية زاد الكتابة للأطفال مع ضيوفنا. سعيدة جدا حقيقة بحضورهم معنا على موجاتنا، ضيفتنا الكاتبة نزيهة بن عمر. صباح النور.
2: صباح الفل،
1: مرحبا
2: وفيك، عايشك،
1: سعدينك بحثينا اليوم. وطبعا دائما سعداء بحضور ضيفنا الكاتب والناقد سي فتحي بن معمر. سي فتحي صباح النور.
3: صباح الخير، مرحبا بك نادية، مرحبا بالسيدة نزيهة، مرحبا بالسادة المستمعين.
1: مرحبا،
3: ان شاء الله تكون اطلالة جيدة نتحدث فيها عن ادب الطفل.
1: أكيد.
3: وعن خصوصيات
1: نعم
3: هذا النص المبدع الحقيقة للأطفال.
1: شلبة مش نحكيه على شلبة اللي هو العمل الأول لضيفتنا، واللي بعده بش يكونوا أعمال أخرين تو نحكيه عليهم، وفي قراءة لتجربتها ولهذا العمل المقدم للأطفال، وأيضا في أدب الطفل بصفة عامة مع سي فتحي. قبل ما نبدا معاك سي فتحي، ربما في قراءه للتجربه وفي قراءه للكتابه للطفل وتجربه ضيفتنا الكاتبه نزيهه بن عمر، نبدا معاك سيده نزيهه. عالم الكتابه للطفل بخصوصيه هذه الكتابه، بربما حساسيه كتابه الكتابه للطفل، سواء في مستوى المواضيع، في مستوى اللغه، في طريقه تقديم اي اثر مقدم للاطفال، الكاتب دائما يشتغل عليه بصفه كبيره جدا. كيفاش بدات تجربتك في هذا المجال قبل ما نمشيو في قراءه ربما نقديه ودراسه من قبل سي فتحي؟ بالنسبه لك انت سيده نزيهه،
2: تجربتي ممكن انطلقت من طبيعه العمل بتاعي بحكم انا مدرسه قريبه اكثر للاطفال. كنت نعرف شنو هي مويلات الاطفال في المطالعه، كانوا يحبوا ديما عنصر التشويق، كان يحب معناتها البساطه في النص يعني. معناتها وكل بحكم قربي ليهم جربت كتبت للاطفال معناتها الصغار تاع 6 سنين 7 سنين، عندي ديجا عتينك لم تصدر بعد. ومن بعد زدت طورت الكتابة للمستوى أكبر سنة 12 سنة 15 لليافعين.
1: نعم، الاختلاف وين في الكتابة للطفل والكتابة لليافع؟ وانت كما قلت ماكش يعني ماكش غريبة على هذا العالم، لأنه يعني انت مربية بالأساس، وربما ديما نقول المربين هما الأقدر يمكن انهم يغوصوا في عالم الطفل. يعني بين الكتابة للطفل في سن صغيرة والكتابة لليافع، كيفاش تعاملت مع
2: طبعا كل ما كان الطفل أصغر في السن باش يكون النص أبسط معناتها من ناحية الأسلوب، من ناحية الكلمات، من ناحية حتى النص بحد ذاته يكون أقصر وصغير باش ينجم يستوعب. لكن بالنسبة للطفل اليافع يعني باش يكون النص أعمق شوية أكثر باش يشدوا أكثر، فيه تشويق أكثر. لكن معناتها حسب السن باش يكون النص يتماشى معاه فهمت، سواء في الأسلوب سواء من ناحية اللفظ سواء من ناحية الـ الأحداث زيادة في التسلسل متاعها وحتى من كمية الأحداث بالنسبة للطفل الصغير نجمش تعمله نص طويل نجمش، بالنسبة مع التلميذ اللي يفعت نجم توصل حتى 60 صفحة 80 صفحة بالنسبة للصغير تكون الأحداث بسيطة وسهلة وأقصر
1: صحيح. ربما في دخول هذا العالم عالم الكتابة للطفل واليافع اليوم سيدة نزيهة يمكن هو يطرح تحدي كبير للكاتب، لأنه القارئ الصغير اليوم مختلف عن القارئ الصغير يمكن في الثمانينات ولا في التسعينات ولا حتى في الألفين بداية الألفين، لأنه اليوم يعيش في عالم تكنولوجي متطور مشدود أكثر ربما لما هو رقمي، يمكن هذا يخلق تحدي للكاتب اليوم سيدة نزيهة.
2: أكيد صحيح، أنت توقيت تشوف إحنا القصص الصغيرة اللي تربينا عليها كل كتاب تعطيها للتلميذ في الوقت هذا يطيش يقولك شنية هذي معندك فيش كنتوا تقروا فيهم يستغربوا فهمت. أنا تجربتي بدأت بحكم مش أحكي لتجربتي أنا معناش من وقت الكورونا بحكم اللي قاعدين في الدار ما نخرجوش فكرت لي نملي الفراغ متاعي بالكتابة علاش لا، معناتها واحد يكتب وكل بحكم عندي أنا بدي وقتها صغار معناتها لازم تاع بنتي صغيرة وقت عمرها 12 سنة المتوسط عمرها 15 سنة يعني لازم هذيك نكتب ونعطيهم يقرأ قلت أنا ونشوف
1: رد الفعل
2: رد الفعل إفكتي ما معتك أنت البنية صغيرة اللي مرة 12 سنة تقول يوم بعد ايش باش يصير نعطيهم بالناس، لقيتهم تشوقوا للأحداث ومعناتها حبوها بحكم القصة فيها مغامرات تقوم على المغامرات تقوم على التشويق على عنصر المفاجأة يعني قعدت كل مرة وين تقرأ تستنى فيكم بشوي كملت
1: القصة اللي هي
2: شلبة.
1: باش نرجع شوي آخر نحكيه على شلبة في حضرتها نمشي مع سي فتحي. سي فتحي وانتي يعني عندك اطلاع على هذا المجال والساحة الأدبية في تونس في علاقة بأدب الطفل، يعني قبل ما نمشي لتجربة سيدة نزيهة ويمكن ننطلق من السؤال الأخير هذا سي فتحي، الكتابة للطفل واليافع اليوم إلى أي مدى هي يعني تخلق تحدي بالنسبة للكاتب اليوم في هذا العالم التقني التكنولوجي المتطور اللي ولا يعيش فيها الطفل واليافع اليوم؟ يعني كما قالت سيدة نزيهة كانت تعطيه القصة اللي قريناها احنا قبلتها يقولك شنية هذه يعني
3: صحيح الكلام هذا، وربما نمشي معك أكثر من هكا، الكتابة للطفل في حد ذاته هي تحدي
1: اليوم
3: باعتبار أنه هذا الكهل وهذا الشيخ وهذا الإنسان الذي قد نضج بشكل ما عقليا كيف يستطيع أن يكتب للطفل ونحن نعرف أن الكتابة للطفل أو لليافع كتابة لها شروط ولها محاذير أيضا يعني لها شروط من حيث مراعاة المراقي العرفانية لهذا الطفل الذي سنكتب له سواء كان كما كان تذكر سيدة نزيهة طفل صغير أو ربما يافع تجاوز سن 13 بالتالي إذا ارتقت معارفه نوعا ما وإلا أيضا محاذير من حيث المواضيع يعني فما بعض المواضيع التي لا يجب أن يقع التطرق إليها في تلك السن إلا غير ذلك من الأشياء، ولكن اليوم التحدي المضاعف اللي كنت سيادتك تتحدث عليه هو تحدي هذا الكائن المرقمن اليوم هذا الإنسان الذي أصبح مرقمنا وأطفالنا تقريبا أصبحوا مرقمنين أكثر منا يعني أو مواكبين لهذه الرقمنة أكثر منا ربما يرون في هذا العالم أشياء عجيبة وغريبة قد لا تجعلهم يتحمسون إلى ما كنا نتحمس إليه نحن عندما كنا أطفال ولكن يجب أن نعلم دائما أن هنالك شرط أساسي مهم في الكتابة للطفل وفي أي قصة وفي أي حكاية على أي محمل من المحامل سواء كانت محمل الكتاب المخطوط أو سواء كانت محامل أخرى رقمية أو محامل إذن صوتية سمعية بصرية في كل الأحوال عنصر مهم جدا وهو أصالة الموضوع وأيضا قدرة الكاتب على أن يجعل نصه مشوقا وقدرة الكاتب على شد هذا الطفل أو هذا اليافع أو هذا القارئ عموما حتى بالنسبة للكتابة الكبار لأنه التحدي الأكبر في تقديره هو أنه عندما يمسك الطفل بهذا النص هل سيواصل قراءته أم سيلقي به وهذه الحاجة الهامة جدا في هذا، هل سيجد نصا سهل الولوج أولا لغته في متناول هذا الطفل أو هذا اليافع، ثم أيضا ما سيقرأه وما سيكتشفه تدريجيا يمسك به وبتلبيبه ويجعله يواصل القراءة أم يجعله ينفر منه. وهنا التحدي، وأعتقد أنه حتى كنا ندخل مباشرة إلى ما كتبت السيدة نزيه، أعتقد أنه في شلبة مثلا وفي أيضا إصدارها الثاني شبح قد استطاعت أن تكسب هذا الرهان وأن تجعل من يدخل هذا النص لا يستطيع أن يخرج منه إلا بعد أن ينهيه.
1: نعم، هل شد انتباه القارئ وخاصة الطفل أو اليافع كما قلت أنت يعني يدخل لهذا النص وما يعني ما يبعدش عليه إلا ما ينهي هذا النص، هذا عنده علاقة بالموضوع بالقضية ربما يطرحها الكاتب بأسلوبه في الكتابة، يعني ربما الوصفة الناجحة حتى أنه اليوم الكاتب للطفل ولا اليافع يشد اهتمام هذا القارئ الصغير اليوم؟
3: والحقيقة ليست هنالك وصفة، ليس فقط في أدب الطفل لكن في الأدب عموما ليست هنالك وصفة سحرية بها يستطيع أي كاتب أن يمسك بالقارئ، ولكن في اعتقادي أنه ذكاء الكاتب في ذلك النص وقدرته على الجمع بينه. كنت أتحدث على أصالة الموضوع، عندما أتحدث عن أصالة الموضوع مع أن نتحدث عن موضوع ليس غريب على القارئ، يعني اليوم مثلا لا أعرف مثلا اليوم لو أننا سنتوجه إلى طفل اليوم ونتحدث له على الغول والعنقاء وغير ذلك من هذه الأشياء، هل سيتفاعل معها الطفل؟ هنالك نقطة استفهام. ولكن عندما نتحدث اليوم عن موضوعات تمس الطفل، تقترب من الطفل وتقترب من هذا العالم الجديد الذي يعيشه، يعني وبالتالي إذا كان توفر إذا أصبت موضوع مع الأسلوب الجيد مع القدرة على خلق التشويق مع لغة سهلة ومفهومة يستطيع أن يتعامل معها ويجدها إذا القارئ مفهومة، أعتقد أنه هذا الكل يستطيع أن يصنع نصا قادر على اختراق القارئ وشده.
1: نعم، خلينا نمشي ونفصل الآن الحديث على نص شلبة اللي هو الإصدار الأول لضيفتنا الكاتبة نزيهة بن عمر، وطبعا الإصدار الثاني شبح اللي هو إصدار جديد زادت ونحكي عليه ونكون في لقاء قادم أكيد مع هذا الإصدار الثاني، ولكن خلنا نتلقوا بشلبة. هذا العمل وعالم هذه القصة أو هذه الحكاية سيدة نزيهة، منين انطلقت الفكرة اللي حبيت ولا القضية ولا الموضوع اللي حبيت تطرحه في هذا العمل؟ ونرجع للعنوان في بعد زادة.
2: هي مغامرة في جزيرة جربة، حكم أنا أسيلة جزيرة جربة كل في الأصل، معرفتي بالأماكن بالأسماء كل ما عندي كل. انطلقت بمغامرة، فبدت من البطاح وانت داخل الجزيرة معنا وبدت الأحداث معناتها تتوارى معناتها في عرس في الجزيرة، بحكم هني تعريف بالجزيرة في الأحداث مع خيال، استعملت بعض الخيال ثم اعتمدت على بعض الأبعاد الاجتماعية للجزيرة، للعادات التقاليد كل، يعني جمعت بين عدة معناتها جوانب وانطلقت برغم في الأحداث بتاع القصة.
1: نعم، يعني بداية حكاية القصة منين تطلق؟ خلينا نقربوا شوية الصورة للمستمع ومن بعد نخليهم هما يكتشفوا هذا العمل، يعني وين حبيتها تبدأ الحكاية، القصة، الموضوع اللي انت اخترت انك تكتب عليه في شلبة؟
2: بحكم قلت لك أنا خطر من الجزيرة، من الحاجات عشتها مثلا عشت المناسبات غادي، عشت الواحد الحكاية، وفي الأخر بالتحديد معناتها هي كيما معناتها الجزيرة عادة احنا نعرفوها جزيرة الأحلام، وبني القارئ كي باش يدخل باش يلقى هو في جزيرة الأحلام بالحق، بيلقى روحه في حلم. علاش؟ انت خاطر هي كفكرة معروفة بجربة جزيرة الأحلام، اللي باش يمشي القارئ انه باش معناتها كي باش يقرا باش ينتظر حاجه لكن باش ينتظر
1: حاجه اخرى
2: يلقى حاجه اخرى طبعا
1: بالضبط. هذا اللي حبيت نوصل انه في الحكايه يعني اصل الحكايه وربما بعض تفاصيل هذه الحكايه. سي فتحي شلبة كيفاش شفت ربما هذا العمل كتجربة أولى للسيدة نزيهة في علاقة بالموضوع اللي اختارت أنها تحكي فيه والأسلوب زادة اللي كتبت بيها القصة؟
3: هو أولا هذا العمل أنت كنت سألت بداية القصة هي في نهاية الأمر عمل دائري يعني إذا شئنا قصة دائرية أو رواية دائرية بدأت بالدخول عبر البطاح وانتهت بالخروج
2: عبر البطاح
3: وبين الدخول والخروج هذه المغامرات التي تقع. وأعتقد أنه هذا النص نجح في أنه يراوغ القارئ في كما كانت تذكر سيدة نزيهة في أنه الداخل إلى الجزيرة داخل إلى جزيرة الأحلام وبعض الناس يضيفون إلى جزيرة الأحلام والنسيان في استحضار لحكاية أوليس وجنوده الذين تذوقوا إذن تلك الفاكهة التي يختلف إلى حد الآن في تصنيفها وفي معرفة هويتها وطبعا رفضهم للمغادرة. وربما طريف في هذه المغامرة وأنه نحن أمام شخص يكتب من داخل الجزيرة وتقريبا ينقل لنا صورا حية للحياة في الجزيرة كما كانت وكما هي الآن. يعني تقريبا أستطيع أن أقول أنه الذي لا يعرف شخص الذي لا يعرف الجزيرة يستطيع اليوم أن يصف لك من خلال شلبة مثلا سوق ربع في حمص السوق يعني وتلك المتاجر وطريقة التعامل إلى غير ذلك من الأشياء بالإضافة إلى هذه الأجواء الجربية بامتياز من خلال الأسماء من خلال الأجواء الاجتماعية من خلال العلاقات من خلال حتى بعض التعابير يعني التي استعملت في هذا النص تعطيك ومن خلال أيضا المشهد العام اللباس وغير ذلك. إذن نحن أمام جولة في جزيرة جربة.
1: جميل.
3: والطريف في كل هذا أنه بالإضافة إلى التعريف بجزيرة جربة والاشتغال على هذا الجانب بشكل حرفي هنالك هذه المغامرة التي تعيشها العائلة من خلال معاشته طبعا هذه الطفلة التي تروي لنا هذه القصة وهذه المغامرة التي فيها طبعا هذا الجانب ربما المخيف اللي هو فيه يعني وكأنه هنالك من إذن يأكل لحوم البشر إلى غير ذلك والخروج من هذا من هذه المشكلة والهروب والمغامرة. إذن كل هذا جعل هذا النص يشد القارئ سواء كان قارئا يافعا أو قارئا كهلا أيضا يعني حتى من خلال ما أعرف على الأقل ردود الأفعال هنالك حتى بعض الناس الذين هم ليسوا يافعين يعني من الكبار قد قرأوا النص وتمتعوا به ووجدوا فيه ووجدوا فيه ما يجعلهم يتمتعون ويقرؤون قصة تمسكهم من بدايتها إلى نهايتها وينتظرون إلى ماذا ستؤول فيها الأمور.
1: نعم هذا التشويق ربما في كتابة القصة سواء للطفل وإلا لليافع من خلال تجربة سيدة نزيهة وقراءتك ربما لهذا الكتاب ويمكن لأسلوب زاد الكتابة اللي هو مهم سي فتحي زاد خاطر كما قلت أنت حتى الكبير هو أنا قريتها وتستمتع وأنت تقرأ فيها القصة ولو تحب تعرف الحكاية ولكن أسلوب الكتابة للطفل وإلا لليافع في مقاييس ربما محددة مطلوبة من الكاتب اللي توجه بكتاباته لهذه الفئة العمرية كيفاش تعاملت معها سيدة نزيهة في هذه
3: هو الحقيقة سنجد تقريب أغلب شروط الكتابة للطفل متوفرة في أصحيح. هذا النص من حيث المعجم مثلا المعجم كان معجما يراعي كما قلت منذ قليل إذن المراقي العرفانية لهذه الفئة يعني أنه يناسب تقريبا هذا العمر بل أنه يمكن حتى ينزل إلى حتى سن 8 سنين وتسع سنين وانت طالع إلى حدود سن 15 و16 سنة وهذا مهم. ثم الجانب الآخر هو الجانب العقدة أو جانب إذن التطور السردي وهذا هذه القدرة على عدم كشف النقاب على مآل الأحداث إلا في آخر النص ثم تشابك العلاقات الموجودة بين الشخصيات قدرتها أيضا على إدارة هذا الحوار الرائع بين الشخصيات وبلسان أهل الجهة يعني بمعنى أنك لا تقرأ لا تجد انفصاما بين ما تقوله الشخصية وبين هويتها هذه الشخصيات في أغلبها شخصية جربية وتعيش بعقلية جربية، إذن هي تنطق بما ينطق به جرابة. وربما القارئ الذي يدقق النظر في هذه المسائل سيجد فرقا مثلا بين الخطاب الذي تؤديه أو تقوم به في الحوار شخصيات ذات الأصول الجربية وبين الشخصيات الأخرى من الضيوف الذين جاءوا لحضور العرس عند العم صالح. العم صالح الذي سيصبح طبعا إشكالا كبيرا يعني آكل لحوم بشر وغير ذلك، يعني هذا اللغز الذي سنكتشف حله في آخر القصة. وهذا مهم جدا أنه فعلا تستطيع أن تترك هذا السر إلى آخر لحظة ونجد أنفسنا كما قال أحد النقاد أمام نص هيتشكوكي تقريبا، يعني إذن هنالك مغامرة، هنالك بحث عن اللغز، هنالك إذن بحث بوليسي، هنالك إذن كل هذه الأشياء تجعل هذا النص ممتع وطريف. وأيضا من حيث حتى التصوير ومن حيث الوصف ومن حيث أيضا التطور السردي استطاعت إذن أن تؤلي في هذا النص بشكل جميل يقنع القارئ ويمسك به، وهذا الأهم عندي.
1: سيدة نزيهة، قراءة صفاتك ككاتب وكناقد وتجربته الكبيرة في هذا المجال وأنت تكتبين هذا العمل، تكتبين شلبة، كيف اشتغلتي على مختلف هذه النقاط، خاصة أنه أنت خليتنا في إطار محلي وقت نحكي على جربة، وقداش مهم زادة بالنسبة للكاتب اليوم اللي يتوجه الأطفال واليافعين أنه يعطيهم قصة وحكاية من عالمهم، من ثقافتهم، من من من من تموقعهم ووجودهم في بلادهم. نحكي على جربة نجم، يعني في كتاب آخر ولا قصة أخرى تكون في مدينة أخرى تونسية. قديش يعني كان مهم بالنسبة لك الاشتغال على هذه النقاط حتى يكون العمل الأول الذي تقدمه نزيهة بن عمر يستجيب لهذه المقاييس اللي تقدم عمل جيد للأطفال ولليافعين؟
2: قد بحكم علاقتي بالأطفال ديما كان عندهم رغبة يحبوا يزوروا جزيرة جربة، ديما يقول كان نحب نمشي، آخر يقول كان نمشي
1: هي ذالي الناس كل يحبوا يمشوا مش كان الأطفال
2: ديما أقول لهم كي نكتب لكم
1: حكاية عليها
2: على جربة حكاية عليها، كانوا بالحق يستمتعوا خاطر قريت سنة سادسة وسنة خامسة يعني كبار من بداية المراهقة. بالطبع ممكن يكون الفضل حتى لتلامذتي، وبعد كي بديت تكتب كانت مجرد تجربة بسيطة. كان بعد بحق وقت كورونا قاعدين في الدار كنت كي نكتب نستشير سي فتحي كل مرة نكتب به ليه، كنت عندي متردة خطر متخوفة كل
1: خاصة كتجربة أولى، بل
2: كانت كتاباتي نصوص قصيرة فقط يعني ما كنتش نكتب نص هكا طويل بتاع، لكن كان هو كل مرة يشجعني باهي يعجبه يدي ما بلك مش بنت تخطرني معناتها زوج يقول لي لا واصلي واصلي. كنت كي نكتب كان بالحق كان كل مرة يشجعني شوف يقول لي هاك تعرف معناتها نجم تكتب بالحق، وهو في حد ذاته كان يشد النص معناتها كان يعجبه كان يقول لي لا بالحق تنجم تكتب بطريقة معناتها خاصة تشويق تعتمد تشويق، وفما اعتماد عنصر المفاجأة اللي برشا كي معناتها القراء كي قراوا القصة كانوا يقولوا لي ما كناش نتصوروا الشخصية هذيك هكاك ما كناش نتصوروا الشخصية هذيك وهذيك شبيها عمتك معناتها حتى هم تفاعلوا أصلا مع الشخصيات النص. شوي بشوي الحمد لله كي النص لقيته أنا شد معناتها شد القارئ من سواء كان طفل ولا معناتها شباب ولا معناتها بالحق على جميع معناتها الفئات العمريه معناتها حتى كبار في العمر لو من عمري انا ما بالحق الحمد لله معناتها
1: كانت ناجحه التجربه الاولى، وربما هذه اللي شجعتك انك تواصل في هذا
2: أكيد
1: المجال. قراءتك كانت اكيد بكل موضوعي صفتها
3: هو شوف باش نكونوا واضحين، هو هذا هو الإشكال الذي يطرح الآن في الساحة الأدبية أنه كل ما يكون ربما الأطراف والكاتب والناقد قريبين من بعضهم إلا ونحن نظن أنه في نهاية الأمر هنالك مساعدة وهنالك مجاملة خلينا نكون ونحط الأمور في نصابها. هذا النص نص كتب لفئة عمرية معينة فيما يخدم هذه الفئة العمرية المعينة. هذا النص جميل يؤدي هذه الأغراض. وهذا هو بموضوع بشكل موضوعي. وطبعا مش من حقنا زاد باش نقولوا هذا النص راهو معناها قمة في الروعة. لا، هو نص قبل وقرئ من طرف الأطفال ومن طرف من هم أكبر منه منهم، وقبل واستحسن. وطبعا هنا طبعا قد نص وأي نص قد يستحسن من طرف شخص معين وقد لا يستحسن من طرف شخص آخر.
1: طبعاً.
3: قد يراه شخص نص رائع وممتع متميز، وقد يراه شخص آخر نص متوسط أو ربما متواضع. وهذا لا يسيء إلى النص في شيء.
1: أكيد.
3: وهذا طبعا لكن أنا في تقديري وأن النص الذي يقرأ ويثنى عليه، وكما كان تذكر الآن السيدة نزيهة عندما يسائلك القارئ لماذا جعلت هذه الشخصية بهذه الطريقة وبتلك الطريقة، وعندما يقول لك شخص معين أو ما كنا نحسب أن عم صالح يكون شخصا من أكل لحم البشر، ما كنا نحسب أن كذا، إلى درجة أن في إحدى الجلسات النقدية سي عمر سعيدي وهو ناقد طبعاً معروف معروف في الساحة، إذن في إحدى الجلسات وكانوا يتناولوا نص شلبة إيش يقول إحنا جربة نعرفوها معناها مكان فيه سلم وأمان وحب وكذا إلى غير ذلك، كيف تجعلين جربة بهذا الشكل فيها أكل لحوم البشر؟ وكأنه بالنسبة إليه إذن المسألة لا يمكن أن تستقيم. وهذا رأي من الأراء، ولكن في نهاية الأمر نحن أمام نص فيه تخييل كبير
1: بالضبط،
3: وفيه ربما بعد استطاعت السيدة نزيهة أن تجعله أو أن تجعله مقبولا في سياق هذا النص، وهو أنها جعلت هذه الطفلة التي ربما حتى كنت سأكشف بعض الأشياء التي قد أكلت سمكة الشلبة، ونحن نعرف في الموروث التونسي ما تفعله سمك الشلبة بصاحبه عندما يؤكل في الوقت الذي تكون فيه السمكة قد أكلت تلك العشبة المسمومة، وكيف تجعل الإنسان يهرتق ويهدي. إذن فسيكتشف القارئ في آخر النص أن كل ما عاشته هذه الطفلة في نهاية الأمر ليس إلا من جراء ما تناولته من سمك. إذن وهذا مهم جدا أنه تمسك بك أنت كقارئ إلى آخر لحظة لتكتشف في نهاية الأمر الحقيقة، وتكتشف أن كل ما قرأته وربما كل ما أرعبك، لأن هنالك بعض القراء الذين قالوا خفنا فعلا. إذن كل ما أرعبك من هذه الأشياء ليس سوى خيال وحلم، أو هو هذيان فتاة قد تناولت هذه السمك.
1: نعم، مطلوب اليوم في الكتابة للطفل ولليافع، ونكمل معك بالنقطة هذه قبل ما نرجع سيدة نزيهة، مطلوب أنه يكون فما ربما عوالم مختلفة في الكتابة، كما قلت أنت يعني تنجم تخوف وتنجم يعني حاجات يمكن نحن عادة ما هوش متعود بها أنه يشوفها في القصص الطفل والليافع اللي يقراهم. مطلوب اليوم هذا التنوع.
3: هو أولا إحنا عنا من بين البحاذير هو هذه الجوانب، يعني
1: بالضبط
3: جانب
1: سألتك
3: القتل ولكن للأسف إحنا اليوم الطفل اليوم ما يشاهده اليوم على المختلف المحامل عنيف جدا. واليوم ربما عندما تكتب للطفل على العصافير تزقزق وكذا إلى غير ذلك لن يتقبل ذلك بهذا الشكل، ولكن أنا في اعتقادي أنه دائما قيمة النص هي في قدرته على شد القارئ. وطفل اليوم في اعتقادي أنه خلينا نقوله بدرجة تونسية قافز على طفل الأمس، ما عاد تنطلي عليه حيلة الغول وجحا وغيره. اليوم الطفل ينظر أو يشاهد أشياء ربما تفوق خيالنا نحن وتفوق أحيانا تصوراتنا نحن، وأنا كلنا عندنا صغار ونشوفوا شو في شنو قاعدين يتفرجوا يعني، أو في شنو قاعدين يشوفوا في هذه الأشياء في هذا الأمر. يا أخي إحنا كي نمشي للهاري بوتر مثلا، شنو هاري بوتر ما في الأخر في نهاية الأمر

0: قد تبدو لنا ربما نحن عندما نفكر بعقل رصين، عقل كهنة وعقل شيخ
1: نعم
0: رصين، قد ننظر إلى هذه المسائل
1: نعم
0: بهذه الطريقة، ولكن للأسف الواقع غير ما
1: غير
0: نفكر فيه
1: صحيح.
0: نحن، ويبقى دائما رهان الكاتب هو قدرته على شد هذا القارب.
1: نعم
2: أي
1: طبعا
2: باش نقص على سي فتحي، لو كان تصاغ اليوم قصص البطل نتاعها جحا ولا الغول اللي كنا بطريقة جديدة، يعني مش المألوفة اللي نعرفوا احنا زيد، بطريقة جديدة وبرؤية جديدة نجم تنجح،
1: بأسلوب
2: جديد معناتها ما يلبي متطلبات الطفل اليوم.
1: الطفل اليوم صحيح
2: اللي تلبي طلباته وكانت تجيبهم الكل، لكن حتى الكسوار متحرك كانت تعاود وصاغ بطريقة أخرى والله تنجح.
1: نجم
0: أكيد هذا ثابت، يعني احنا اليوم مثلا لو أنه خلنا نمشي، لو أننا نعود اليوم إلى قصص السندباد البحر اليوم في اعتقادي أنه ما عاد مجديا نتحدث عن السندباد البحر، يمكن نتحدث عن السندباد الرقمي اليوم، يمكن نتحدث عن السندباد الذي يتجول في المواقع مواقع الذكاء الاصطناعي، يعني
2: لا يقبل يعني تعمل قصص سندباد يا كافي خريطه ترى شنو وزورق وشراع، كي تعمل سندباد في سفينه وتعمل معاه هاتف وذكي ولوحه رقميه وكل تنجح لحكي،
1: يعني تاخذ الشخصيات اللي هي من الموروث ربما الثقافي نتاعنا سواء الادبي والا في معناتها التاريخي، ولكن تصيغه بما يتماشى مع العصر اليوم مع الموجود اليوم، يمكن الطريقة هذه تنجم تنجح. يعني
0: هو قدرتك دائما هو قدرة الكاتب على اختيار الموضوع ولا وعلى إذن الاتيان بفكرة جديدة تمسك بالقلب، وهذا هذا راه ليس سهلا. ولذلك احنا منذ قليل كانت تتحدث سيدة نزيه قالت انا نعيش مع الاطفال، يعني مثلا انا اتذكر على الاقل ما اعرف عنها ان نصوصها التي كانت تقدمها في الامتحانات لتلاميذها ما كانت تاخذها من الكتب، كانت تكتب نصوصا خاصة، وربما هذه النصوص لم تصدر بعد كقصص للاطفال، ولكن في اعتقادنا عندما ستصدر ستكون قريبة جدا من الاطفال، لانها تتناول اشياء قد استلهمتها الكاتبة من واقعها في القسم على تلامذتها، وهذا مهم جدا. ولذلك إذا عندما ننطلق من واقع الطفل نفهم الطفل، وعندما نكون أيضا نحن ككتاب عندنا القدرة أن نكون أطفالا، وأعتقد أن السيدة النزيعة عندها حظ كبير
1: عندها قدرة
0: يعني
1: كبيرة
0: طفله يعني فعلا يعني التفكير تفكيرها تفكير أطفال في أحيان كثيرة، وهذا ما يخليها ربما تنجح مع الأطفال، لأنه عندما تكتب للطفل بروح الطفل ستنجح مع الطفل.
1: أكيد. توصل
0: أما عندما تكتب بتحفظ الكهل عند ذلك سيكون هنالك حاجز بل حواجز بينك وبين الطفل.
1: نعم. حكينا من بكري على الرسائل اللي عادة يريد الكاتب أن يقدمها أو أن يوصلها لهذا القارئ، وخاصة عندما يكون طفل أو يافع من خلال شلبة. أي رسائل أرادت نزيهة بن عمر أنها تقدمها لهذا القارئ الصغير من خلال هذا العمل؟
2: فما برشا رسائل ضمنية، مثلا التعاون للمساعدة بين خاصة اللي ما يعرفوش الجربة أنه عن التضامن بين السكان، من المساعدة للإنسان السكان دي ما يتضامنوا مع بعضهم، ما بين الرسائل هي تعريف بالعادات والتقاليد
1: جميل.
2: الجزيرة معناتها التعريف بالثقافة معناتها الجزيرة من خلال الأسماء، من خلال أسماء الشخصيات، من خلال أسواب أسماء حتى لحوم الجزيرة، يعني تكتبشي الجزيرة تو كي تقرأ شلبة تلقى برشا أسماء متاع اللحوم كلها، كي تو تمشي على في الواقع معناتها بتلقى روحك تحوس كأنك كأنك زرتها قبل وكأنك متعرفها معناتها كل، يعني هناك عدد
1: جميل.
2: رسائل ممكن حتى الحرية يعني الإنسان معناتها معاش عنده كل البنت معناتها كيفاش معناتها تتصرف كيفاش تمشي كيفاش حتى الحياتية الحاجة الحياتية كيفاش العلاقة بين الأم وبنتها كيمشوا يقضيوا في السوق
1: جميل يعني صور جميلة يعني
2: هي أيضا معناتها
1: حبيت توصلها
2: الحياة اليومية متاع الإنسان العادي
1: اخترت لها عنوان شلبة باقي ديما في نفس المحلية اللي انت حبيت تخدم عليها، واحنا كنا

0: نحكيه على الرسائل اللي حابين توصلها من خلال هذا العمل، لأنه ربما الفكرة الأساسية متركزة على الحوطة يعني، ولا يعني في علاقة باختيارك لهذا الموضوع، لهذا العنوان بالذات.
1: لو انا اخترت غامض،
0: خاطر كي ما تقراش القصة تقول ما يمشيش لذهنك الغادي، ولك تقول هل هو اسم الشخصية، هل هي حكاية،
1: هي
0: هل
1: شلبة معروفة في الجزيرة أصلا، حتى سكان الجزيرة يحبذوا النوع بتاع هذا السمك، خاطر احنا موجود عندنا
0: نعم
1: بكثرة، مستهلكوه بكثرة. أول حاجة، ثاني حاجة الأسطورة بتاع شلبة، الحكاية اللي ياكل هالسوق
0: اي
1: كل.
0: اي
1: وأنا اخترت كلمة نكرة،
0: نعم
1: شلبة،
0: اي
1: لا فيها تعريف لا ألا حتى شيء. اللي هز الكتاب، أنا ديش أشكو ريتو
0: في
1: في
0: المعرض.
1: معرض الكتاب،
0: اي
1: شلبة
0: اي
1: طيش ماذا هذاك الغموض، كيما فما اللي طايش الكتاب، كيما اللي فما يتصفح، كما اللي فما يحب
0: يقرأ،
1: يقرا، يعني
0: يحب يعرف الحكاية.
1: يحب يعرف الحكايه، معناتها شنو هي شلبه.
0: نعم
1: فما شكون قال لك والله هذي على صيد، على الصيد،
0: نعم
1: شكون خذا الكتاب على اساس، وفما شكون قال لك هذي على سمكه، هذي قال لي نقرا في الكتاب، ما لقيتش كلمه شلبه في الكتاب. قال لي نقرا نقرا نزيد نلقى، قال لي نحسب باش نلقى فما والي ما فما ماكله، نقرا نقرا في الاخر قال لي ما عرضتنيش كلمه شلبه، كان في اخر
0: كان في
1: الصف.
0: الاخر نعم
1: يعني هذاك الغموض،
0: جميل.
1: انا كرا الحاجه الغامضه هي تشد القارئ،
0: نعم
1: خاصه القارئ اللي عنده الفضول يحب يعرف،
0: نعم نعم
1: الانسان اللي عنده الفضول وعنده الرغبه اللي يحب يعرف، ما يشد الكتاب
0: نعم
1: ويقرأ.
0: نعم
1: اللي ما عندوش رغبة ذيك حاجة
0: هذيك
1: أخرى.
0: حاجة أخرى
1: أي.
0: صحيح، وخاصة كيف يكون ديما نرجع يعني لبداية الحديث، أنه كيف يكون في علاقة بأدب الطفل وكتابة موجهة للأطفال ولليافعين. نختم معكم ونختم معك سي فتحي في قراءة ربما لتجربة السيدة نزيهة والكاتبة نزيهة بن عمر في علاقة بنجاح هذا العمل الأول، وهو اللي خليها تمشي للشبح اللي هو العمل الثاني، في ربما قراءة شاملة لهذه التجربة لهذا العمل الأول.
2: هو الحقيقة على الأقل اللي نعرف لحد الآن في رصيده تقريبا حوالي 10 نصوص قصيرة قد تصدر قريبا بالنسبة للأطفال، وفيها ما هو مستلهم من الوسط طبعا المدرسي باعتبار أنها مدرسة. وهذا النص شلبة الذي كنا نتحدث عنه، واللي هو فقط حتى يعلم القارئ وربما بعض الناس حتى الرغبون في قراءته، هي قصة طفلة صغيرة إذا تعيش مغامرات وتروي لنا هذه المغامرات وهذه المطاردات التي تقع في جزيرة جربة، مع قدرة كبيرة جدا في لدى الكاتبة في أن تجعل الإنسان يزور جزيرة جربة بكل تفاصيلها في أثناء هذه المغامرات، لنكتشف في الأخير أن كل ما عاشته هذه الفتاة إنما هو كان بسبب الهذيان.
0: نعم.
2: إذن هذا النص، ثم جاء بعده نص شبح الذي صدر منه الجزء الأول عن نفس الدار، دار ورقة بالمناسبة، إذن شكر جزيل لصاحب الدار. ويصدر قريبا خلال أيام قبل المعرض الوطني الجزء الثاني لهذا النص الشبح فيه. وكما ذكرت سيادتك أنه شلبة كانت في جزيرة جربة، شبح ربما أترك المجال للسيدة نزيهة التي تتحدث عن هذا الأمر، ستدور أو ستتجول بالقارئ في كثير من المدن، وعن فكرة طريفة أيضا، فعلا فكرة رائعة في اعتقادي أنا على الأقل في تصوري أنها طريفة جدا، وستمسك بالقارئ وستجعله يتابع الحكاية وينتظر أجزاء شبح. إذن بفكرة تنطلق، قد تحدثنا عنها السيدة نزيهة أفضل مني.
0: سيد النزيه، في علاقة بفكرة العمل شبح في الجزء الأول، وإن شاء الله في المعرض الوطني للكتاب التونسي نعود نحكيه على يعني زوج أجزاء في علاقة بهذا العمل الثاني.
1: بالطبع شبح مختلف عن صلب من حيث المغامرات، هي مغامرات معناتها واقعية، لكن ديما فما الخيال،
0: خيال.
1: ديما
0: نعم.
1: الأساس نتاعها الخيال.
0: نعم.
1: دور في تونس العاصمة،
0: أي.
1: بنزرت حميم لأن سيدي ثابت المرسى، يعني
0: جولة
1: هنا في وسط تونس.
0: نعم.
1: طريفة جدا، مغامرات طريفة جدا، العلاقة بين فنان وشبح، يعني
0: جميل
1: الصورة بالحق
2: الصورة جميلة. كنت تحدثي مع فنانة تشكيلية السيدة
1: تشكيلي
2: أيضا العلاقة ما بين فنان تشكيلي وشبح
1: حسنة شبح وكانت علاقة ممتازة بيناتهم يعني ديما هونين احنا ديما عندنا فكرة خايبة على الأشباح وخاف وعارفين الفكرة هذه أنا لطفتها ولت علاقة معناتها حميمية بيناتهم بالحق الأحداث كانت ممتازة كيما أما كيما شلبك كيما شبح كانت اللغة بسيطة. الأسلوب جميل فما التشويق فما عنصر المفاجأة فما المخيال اللي هو كعنصر قائم الذات لأنه أنت كي تقرأ القصة ما تعشر تقرأ تمشي روحك في الواقع طب تجيك حاجة تلقى روحك في الخيال مش في الواقع وذيك المراوحة بين الثنائية هذيك هي اللي تشد القارئ
0: صحيح المراوحة بين الواقع والخيال نعم هذا في شبح وأكيد لنا عودة الحديث على هذا العمل بأكثر تفاصيل معك في لقاء قادم. ضيفتنا الكاتبة نزيهة بن عمر إن شاء الله بالتوفيق لك سيدة نزيهة.
1: يعيشك يعطيك الصحة
0: شكرا برشا على حضورك معنا.
1: شكرا للسادة المستمعين
0: شكرا لك سي فتحي الكاتب والناقد فتحي بن عمر شكرا لك سي فتحي
2: يعطيك الصحة
0: يعيشك شكرا لك إن شاء الله بالتوفيق لك
1: قلت لكم اقراوا شلبة وما تندموش
0: أنا نقول هذا الكلام هذا يقرأوا شلبة ما تندموش وقرأوا شبح زادة وتوزنا باش نحكيوا عليهم مرة أخرى.
1: كان المستر له شبح جزء له الحضر فما كخذوه برشا قروه كلهم قاعدين انت وين الثيني وين الثيني مساكن هكا قاعدين خليتها بالعاني للتشويق حتى
0: قريبا وهذا عنصر مهم جدا وقت نكتبوا للأطفال واليافعين هو عنصر التشويق وحتى الكبار زادة هو اللي يخليه يكمل يقرأ معك الكتاب. شكرا بالتوفيق ليك شكرا لك سيدة نزيهة بن عمر شكرا لك ضيفنا الكاتب والناقد فتحي بن معمر. مازلنا مكملين معكم لقائنا المباشر حكينا على جربة في شلبة باش نسمعوا أغنية على جربة في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. لقائنا باش يتواصل مع ضيفنا في هذا الموعد من خلال الحديث على تجربته الإبداعية، على ديما نحكيه على التميز اللي يحاول يخلقه كل مبدع في مسيرته في رصيده من الأعمال. ضيفنا هو كاتب وشاعر وأيضا عنده مجموعة كبيرة من الإصدارات في مسيرة فيها الكثير من الأعمال في علاقة بالمجال الإبداعي ولا بالكتابة النقدية، زادة في مختلف الأعمال التي قدمها. عنده مجموعة من الدواوين: سفر في فصول اللغات، أزمنة اللون والجسد، كذلك مدائن الحزن، بستان النرجس والياسمين، هلوسات شعر عربي، الأوديسة التونسية. أيضا نعطيكم فقط فكرة على بعض العناوين الأخرى: كتاب نقدي بعنوان بلاغة الكائن اللغوي. ضيفنا أنتج عدد من الأنطولوجيات الشعرية العالمية في الشعر التونسي والشعر العربي، وكذلك أنطولوجيا الشعر التونسي والشعر الإيطالي، الشعر التونسي والشعر اليوناني، أنطولوجيا للشعر العالمي بعنوان باقات الورد والياسمين، وغيرها من الأعمال حتى في علاقة بالشعر الإفريقي، زادة شعر أمريكا اللاتينية، الشعر الهندي، وأيضا في علاقة بزادة الشعر النسائي الأوروبي. قصائد ضيفنا أدرجت في عدد من الأنطولوجيات الشعرية العالمية بلغات مختلفة في عدد من الدول كما صربيا والهند والمكسيك واليونان ونيجيريا وإسبانيا وجنوب إفريقيا. هو ضيفنا كذلك من الشعراء المساهمين في القصيدة الكونية لنجمع العالم في قصيدة واحدة، لشارك فيها 101 شاعر من القارة الخمس. قدم كما قلت دراسات نقدية أيضا منشورة في الدوريات العربية حول العديد من الكتابات. كذلك عنده مجموعة من الأقاصيص من المخطوطات الشعرية، رواية، كتب النصوص المسرحية أيضا يعني، وأعماله خاصة زاد ترجمت للعديد من اللغات الأجنبية كما الرومانية والإنجليزية والفرنسية التركية اليونانية الهندية الإسبانية والإيطالية، وتجربة فيها الكثير من الإنتاجات الفنية الإبداعية الأخرى، وكذلك تحصل على العديد من الجوائز ومن التكريمات كذلك في تونس وخارج تونس أيضا في العديد من البلدان، وتحصل على العديد من الجوائز كما جائزة الريشة الذهبية الأوروبية في أكثر من سنة، وكذلك جائزة المعهد الدولي للسلام، وكما قلت كرم في عدد كبير من البلدان وله عديد المشاركات في المهرجانات الثقافية العالمية. سعيدة بحضوره معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفنا الشاعر عبد الله الجاسمي. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
6: صباح الورد.
5: مرحبا.
6: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية الثقافية، تحية لكل عاملين بالإذاعة
5: يعيشك.
6: الثقافية، وأشكرك لهذا التقديم الجميل.
5: يعيشك. وهو البعض من الكثير يعني، في حاولتك أن ناخذ بعض العناوين في علاقة بهذه المسيرة المتميزة.
6: نعم، بعض الكتب مثلا. نعم. لي كتاب يعني في أو ثلاث كتب في صربيا من بينها أغاني الحب والألم وهو كتاب خاص، ثم لدي ورود صحراوية وهو كتاب خاص أيضا ترجم عن دار ميدان ونشر لي كتاب أيضا في اليونان وعن جمعية الأستاذة تناغوتي الزلوني ونشر لي كتاب أيضا في الهند نشر عن دار مرآة الأدب في الواقع ومرآة الأدب نشرت لي العديد من الكتب ولي كتاب أيضا في بنغلاديش ومشارك كتاب ضمن 20 شعر في العالم World Writers Award يعني كتاب العالم وعالم الكتاب العديد يعني تقريبا بين إنتاج فردي وإنتاج جماعي يعني مشاركة مع كتاب آخرين ثم أكثر من 150 كتاب حول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية كندا المكسيك يعني لكتاب مشترك مع الشاعر المكسيكي فيليب فيرنانديز وهو شاعر جيد جدا لكتاب أيضا في البرازيل مع الشاعر الكبير جدا في البرازيل أنطونيو ماشادو وهو كتاب مشترك اللي كتاب أيضا في باللغة البرتغالية أيضا منشور هو مدائن الحزن وكذلك لبي دي دولار أي سنابل وجع في فرنسا يعني العديد من
5: والعديد الحقيقة وربما سي عبد الله يعني في علاقة بالتنوع في التجربة يعني كل كاتب أكيد يبحث عن التميز يبحث عن عن التنوع يبحث عن أنه يخلق خصوصية في تجربته الفنية الإبداعية في أي مجال من المجالات بين الكتابة والترجمة والبحث والدراسات وعندك الكثير من المشاركات ومن التكريمات أيضا وقريبا مش يكون فما تكريم في مصر يعني هذا التنوع في التجربة يخليك ربما تعطي فرصة لجنس أدبي أكثر من الآخر أم حاولت أنك تخلق التوازن في مختلف هذه الأعمال التي قدمتها؟
6: والله في الواقع هو تقريبا التكوين العلمي سيكون له دور يعني في هذا التنوع وهذا الاختلاف فأنا مثلا شاعر ولكن في المقابل أنا أستاذ وباحث أنا لي ماستر فلسفة إسلامية لي ماستر في الشعر العربي الحديث وأطرح الدكتوراه في الفلسفة في الجامعة إذن هذا التنوع في التكوين بين الفلسفة والأدب والشعر من سيجعلك ضرورة يعني تهتم بما هو أدبي وما هو شعري بصفتك شاعر وأستاذ لغة عربية ثم الماجستير والأطروحة التي أحمله الفلسفة دفعتني ربما إلى الكتابة الفكرية وإلى الإنتاج الفكري وكانت هذه الدراسات الفكرية ثم أنني تقريبا الجميع يعلم أني إنسان انتوائي تبعي يعني لن أقول أنني أسافر كثيرا يعني أو أخرج حتى أني أحيانا في الحومة يسألون الكثير أين كنت بتبع يعني أدرس أعود للمنزل أقرأ أكتب ليس لي أي عمل تقريبا إلا البحث والقراءة وأحيانا فكرة بسيطة تطور إلى مقال أو إلى كتاب لذلك هذا التنوع يعني نتيجة التكوين الشخصي ونتيجة طبيعة البشرية فأنا تقريبا ما زلت مؤمن بالكتاب وبالقراءة في زمن يعني قلت فيه القراءة ليس لي أي عمل سوى أن أقرأ أكتب وأفكر وأبحث وأحاول الاطلاع على ما هو جديد والتواصل مع الأصدقاء هذا كله إذا نوع في تجربتي يعني والله أحيانا نخرج الشارع في سافرت ولكن في الواقع لا أنا كنت يعني مشغول بهجس فكرة ما أبحث أو الذي الفكرة لذلك كان هذا التنوع
5: في نقطة أخرى ربما سي عبد الله نذكر ضيفنا الكاتب الشاعر عبد الله الجاسمي وأنت قلت هذا التواصل مع الآخر ربما الآخر اللي هو بنفس اللغة والثقافة والآخر بلغات وثقافات مختلفة وأنت يعني عندك هذا الامتياز في تجربتك وقت نحكيه على الترجمة ترجمة أعمالك وإلا يعني نصوصك إلى لغات أخرى مهم هذا بالنسبة أكيد هو مهم بالنسبة لكل كاتب لأنه يطمح ويبحث عن أن يتعرف عليه القارئ الآخر المختلف عنه لغة وثقافة يعني هذا زاد جانب مهم في مسيرتك وفي تجربتك
6: نعم بالتأكيد يعني هذه عملية الترجمة والتواصل وإيصال النص التونسي والعربي في الواقع ليس لي هدف شخصي فقط ولا يمكن أن نقول هدف وطني فأنا أذهب إلى الآخر بهويتي بنصي العربي بلغتي بأصدقائي الشعراء بتاريخنا الشعر العربي اليوم صحيح أنا عربي ولكن العالم أرحب نحن اليوم فعلا نعيش في قرية كونية معناها في قرية أصبح من السهل التواصل، من السهل أن يتعرف الآخر علينا. من خلال تجربة بسيطة ممكن 7 أو 6 أنتولوجيات بين الشعر التونسي والشعر الصربي، الشعر اليوناني، الشعر التونسي والشعر الإيطالي، الشعر مونتينيغرو برائحة الياسمين منشور في كرواتيا بين الشعر التونسي والشعر الكرواتي، الشعر الإفريقي والشعر الهندي، كان هناك 20 شعر تونسي. يعني أنت توصل ثقافتك وتوصل لغتك إلى الآخر. اليوم أصبح حتى أنني أذكر في أحد المهرجانات الكبيرة في أوروبا زارت وزيرة فقالت أنت عبد الجسم الذي جعل من تونس مركز ثقافي عالمي، الشعراء يتحدثون عنه. إذن أنت أصبحت صورة لبلدك، صورة لثقافتك، صورة لهويتك. المسؤولية لم تعد مجرد شخص يبحث عن الشهرة، يعني شخصية لا تعنيني، ولكن أبحث عن هذا الانتشار، أبحث عن قارئ آخر ربما، أبحث للتعرف عن هويات شعرية أخرى. أحيانا استفدت كثيرا من خلال اطلاعي على التجارب الشعرية الأخرى، سواء في تجربة الكتابة أو في قراءتي أو في تكوين نفسي. إذن الاستفادة كانت حاصلة من خلال الاطلاع، ومن خلال أيضا الاحتكاك بالآخر، ومن خلال كما قلت أنا أحمل هويتي ولا أذهب منفردا، استطعت أن أوصل هويتي إلى حد ما إلى الآخر، فأصبح يعرف أسماء شعرنا، يعرف الشعر التونسي، يعرف بعض تجارب الشعرية التونسية. وأنت تحدثت مثلا على الشعر النسائي، في الشعر النسائي هناك دار نشر تصدر كتاب بعنوان وومن، أي نساء. هذه حاليًا وصلنا فولتري، يعني كل مرة تأخذ مجموعة من شاعرات العالم تترجم لهم، وتقد استطعت مثلًا من خلال 60 شعر أن تمرر 5 شاعرات تونسيات، وهذا الكتاب منتشر في جميع أنحاء العالم. إذن أحاول أن أقدم ثقافتي كما أقدم نفسي. يعني العمل تجاوزنا مثلا في فترة ما نظمت مهرجان صالون ثقافي، وأتيت بالدورة الأولى ب19 شعر، الدورة الثانية ثم 21، ثم بعد جميع 13. هؤلاء الشعراء كنت أتخيرهم، يعني هو ليس شاعر فقط، بل من هو كان رئيس قسم في في تلفزيون بلده، في صحافي، في كان يمتلك نشر. هؤلاء عادوا إلى أوطانهم وكتبوا عن تونس وأخذوا صور عن تونس. إذن أنت تحمل مشروع وطني أيضا، وليس مشروعا فرديا. وهذه المجلات موجودة، يعني بإمكاننا أحضر يوم وسترين يعني كيف تم الاحتفاء بتونس. يعني من ثم مجلة خصت ما يقارب 10 صفحات، وهي مجلة معروفة جدا، لتتحدث عن الثقافة. مشاو القربس، مشاو المرسى الأمراء، مشاو النابل، شافوا تونس، شافوا جمال تونس، شافوا بساطة المواطن التونسي وعفيته، وكتبوا عن ذلك. إذن أنت اليوم لا تحمل يعني ربما مشروع فردي للتعريف في نفسه، بل الأشياء كبرت أصبحت أكثر من ذلك.
5: جميل. وربما التنوع اللي انت خلقته في تجربتك، ضيفنا الكاتب والشاعر عبد الله القاسمي، فيه الكثير مما نتحدث حقيقة. وإحنا اليوم أردناها إطلالة معك على البعض من هذه العناوين في علاقة بهذه التجربة وهذا المسار، كما قلت أنت، يعني مش فقط كاسم الشاعر والكاتب التونسي عبد الله القاسمي، وإنما كمشروع وطني ربما، كيف يساهم المبدع في إبراز صورة بلده خارج حدود الوطن، ويساهم كذلك في التعريف بأدبه، بثقافته، بمبدعيه أيضا. فما تجربة أخرى في مبقانا من الوقت، وبشي كلنا لقاء آخر معاك للحديث على آخر إصداراتك، حتى نعطيوها أكثر وقت في لقاء القادم، ونعطيو أكثر وقت لآخر إصداراتك. تجربة أخرى يمكن مميزة في عبد الله هو الأعمال الكاملة، اللي هي زادت تجربة مهمة بالنسبة للكاتب، وخاصة وقت يكون فيها يعني تصدر في أكثر من نسخة في أكثر من بلد. وقت يحكينا يمكن على العمل الذي صدر في سنة 2016 بالشارقة، سنة 2023 بتونس، 2025 بمصر، وفي طبعة ثانية كانت في تونس في 2026 اللي هو بستان النرجس والياسمين. ونحكي وزادة ونخص الحديث كما قلت في لقاء قادم معك على زمن الحماقة اللي هو فيه الكثير مما نتحدث عن اشتغالك على هذا المجال، عن الحماقة الرقمية كما قلت أنت، حين يصبح الوهم أكثر جاذبية من الحقيقة. تجربة زادة الأعمال الكاملة وأنها تصدر أكثر من مرة، زادة تجربة مهمة بالنسبة للكاتب.
6: الأعمال الكاملة بستان النرجس والياسمين هي مترجمة وصدرت بالهند يعني كامل باللغة الإنجليزية. صدر منها مجموعتين في كتاب يعني الحب والوجع في صربيا، وهذا الكتاب يعني موجود أيضا على بعض المنصات الرقمية العربية الكبرى. وأحاول طبعا، لأن وجدت في نهاية الأمر أن إصدار مجموعة أو مجموعتين صحيح يثبت التجربة، ولكن لكي تكون هذه التجربة تأخذ حظها أكثر في الدراسة وتكون موضوع معناه للبحث الأكاديمي ينبغي أن تتوفر أعمال كاملة. وهذا فعلا ما تم. مثلا الدكتورة مسعودة أبو بكر في الجزائر اشتغلت في الدكتوراه على قصيدة النثر العربية وكان هذا الكتاب نموذج. الدكتورة عميرة في جامعة في المغرب أيضا اشتغل وكان بستان النرجس أحد أهم المراجع التي اشتغل عليه. الأستاذة سعاد الشيحي في ليبيا يعني أيضا في جامعة سبها الدكتوراه دولة اعتمدته مرجع الرئيسي. إذا أنك توفر أعمالك الكاملة سيكون مرجع للبحث الأكاديمي.
5: جميل.
6: ويقدم أكثر تجربتك ويجعلها أمام الأكاديميين لكي تدرسها، لأن الأكاديمي عادة عندما يجد أمامه أعمال كاملة وتتوفر فيها الشروط البحث الأكاديمي سيقبل على ذلك، ولعل هذا ما استفدته أكثر من نشر العمل الكاملة.
5: كما قلت زادة في تجربتك يعني تكريمات واعتراف زادة بقيمة ما قدمته، وهذا زادة ديما نقولوا أنه الإبداعات الفنان في أي مجال، يعني ما احنا توا نحكيه على المجال الأدبي ولكن في أي مجال آخر، هذا يعطيه الدفع أنه يواصل، هذا الاعتراف، هذا التقييم، هذا التكريم، هذه الجوائز. ويعني كان عندك يعني تكريمات، وقريبا زادة في القاهرة باش يكون فما تكريم زادة في احتفال المهرجان العربي للكتاب والإعلاميين بالقاهرة، باش يتم تكريم الأديب التونسي عبدالله القاسمي.
6: نعم الحمد لله، يعني تقريبا تكريم كان في كل أرجاء العالم. مثلا مقدونيا، سأتحدث عن الجوائز التي لم يتم تذكرها، مثلا جائزة ويليام شكسبير بمقدونيا وهي أفضل جائزة أدبية هناك، جائزة برج الأمل في كندا وهي جائزة أيضا، البيرو أيضا، فرابندو مارتي، وكانت يعني تقريبا خصصت من ثم جريدة يومية صفحتين للحديث عني وعن الشعر التونسي، وكانت هناك جائزة مهمة جدا. اليوم بودي أن أتقدم بالشكر إلى أصدقائنا في مصر ويسمونها المهرجان العاشر للأدباء والإعلاميين العرب. في هذه الدورة قرروا أن يكرمونني طبعا على مجمع الأعمال التي قمت بها، وطبعا لست وحدي، هناك
5: مجموعة من الأسماء الأخرى
6: العرب والمصريين، وإن شاء الله سنمثل تونس أفضل تمثيل. طبعا إلى جانب يعني زيارتي في القاهرة ستستغل دار النشر إذا أردت أن أذكر اسم هؤلاء.
5: طبعا مش مشكلة،
6: هي دار وعد بعر عامر للنشر، هي التي نشرت يعني الأعمال الكاملة من بستان النرجس
5: والياسمين.
6: ستنظر في حفل التوقيع إن شاء الله أيضا في مصر، وهناك سيتم تقديم الكتاب مع تقديم أيضا، هناك مداخلة ستكون حول الكتاب ونقاش إلى جانب حفل التوقيع. طبعا نشكر أصدقائنا في مصر، كذلك بودي أن أشكر الشقيقة الجزائر. الجزائر بمناسبة 50 استقلالها يعني كرمتني ب مهد مفتاح مهد الثورة بالنسبة لنا. عاصمة الفرنسا التي انطلقت منها الثورة الجزائرية المباركة يعني تم تكريم بمفتاح هذه المدينة. في الواقع وجدت الاحتفال يعني احتفي بالجميع والجميع وانا التونسي اتين بالثقافه التونسيه بعقليه المواطن التونسي وتقريبا نحن التونسي بامكاننا ان نتاقلم مع الاخر وبامكاننا ان نقدم الحب الى الاخر. الحمد لله يعني حتى في مثلا جائزه المعهد الدولي للسلام تسليمها لي في ابوجا في نيجيريا طبعا لي دعوة في نوفمبر أفكر إن استطاعت تلبيتها إلى الإخوة في بوتسوانا أيضا يريدون تكريمي لديهم مهرجان شعري كبير فوجهوا لي الدعوة وهم يريدون تكريمي أيضا.
5: هذا جميل الحقيقة هو الـ يعني الحضور في تونس ولا خارج تونس لأنه هذا يعطي إشعاع للمبدع التونسي في كل المجالات وللكفاءات التونسية أيضا والإبداعات التونسية في مختلف المجالات. للأسف احنا وصلنا لختام لقائنا من المشهد الثقافي زمن الحماقة في لقائنا القادم سي عبد الله نخص يعني الحديث أكثر.
6: بعد عودة من مصر سأحضر معي زمن الحقائق الحماقة وأحضر معي الطبعتين التونسيتين لكتاب بستان النرجس والطبعة المصرية
5: وتكون معنا في الأستوديو
6: إن شاء الله. يعني شكر الأستاذ نجدد شكري لكل الأخوة العاملين بالإذاعة الوطنية الثقافية والتحية لكل السادة المستمعين.
5: يعيشك إن شاء الله بالتوفيق ليك. نشكرك برشا على حضورك معنا. كما قلت في اللقاء القادم نتحدث عن زمن الحماقة عن تشريح العقل حين يخطئ بإمضاء ضيفنا الكاتب الشاعر عبد الله القاسمي. شكرا لك سي عبد الله. احنا وصلنا معكم لختام لقائنا المباشر من المشهد الثقافي. برامجنا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. أجمل تحية الفريق اللي أملكم هذا اللقاء كوثر الحجري منصف المرايحي ونادي حمراني. شاهي طيبة إلى اللقاء.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
8: فكونوا في الموعد.
9: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
10: ما وراء الكتاب.
11: ما وراء الكتاب.
12: ما وراء الكتاب.
10: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب منبر القراء في عصر الخوارزميات.
11: ما وراء الكتاب.
10: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
13: مع وفاء بركة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب، حصة جديدة تجمعني بكم مع أحباء وعشاق الكتب، المجموعة اللي ديما تجيكم بجديد من العناوين وبأيضا مواضيع تهم الشباب وغير الشباب من خلال الكتب. إذا مع المجموعة اللي ديما سعيدة اللي نتلاقى بهم في برنامج ما وراء الكتاب، دراوي درنها جندوبي، لبنى بوكادي، أيمن دراوي وهارون أحمد، اليوم حاضرين معانا بجديد باش يحكيونا على الأجواء الصيفية، قراءتهم الصيفية، اللقاءات اللي كانوا مع أصدقاء وحباء الكتب، كيفاش كانت في فصل الصيف ومازال يظل الصيف ومازالت السخانة. إذا باش نتعرفوا بعد شوية على العناوين وأيضا الأفلام أو السلسلات اللي حضروهمنا اللي باش يكون فما خليط مزج ما بين الإفريقي الأوروبي والعالمي. إذن مفاجآت السنة فيكم، حكايات مشوقة ومغامرات مع أحباء القراء، مع أحباء ما وراء الكتاب. إذن تنجموا تشاركونا عبر صفحة الفيسبوك على موجات إذاعة تونس الثقافية، وأيضا تنجموا تسمعونا على www.radioculturel.tn. مرحبا بالجميع.

0: نرجع معكم مستمعينا ونستقبل أحباء وعشاق الكتب اللي تعودتوا عليهم فيما وراء الكتاب. نبدأ على يميني هارون أحمد، مرحبا بك.
1: عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل بالمستمعين اللي سمعوا فينا على الإذاعة الثقافية. عدنا والعود أحمد، وإن شاء الله يستمتعوا الناس الكل بالحصة وإن شاء الله تتعدى خفيفة هكي.
0: إن شاء الله نرجعوا الأيام الصيفية والقراءات والبرامج الصيفية مع هارون ومع درة ويدر. مرحبا،
2: عسلامة وفاء، عسلامة السادة المستمعين، إن شاء الله تكونوا لباس وعديتوا صيف مليء بالمغامرات.
0: نعم، وتشويق درة معك؟
2: التشويق ديما موجود في الخيال وفي الحقيقة.
0: في الحقيقة فما البديل، كنا نحكيه هكا في الأوفة مع السخانة هذية، فما أجواء أخرى
2: أكيد
0: في تونس. نعم، مع درة بعد باش نعرفوا أكثر تفاصيل مع قراءاتك وبرنامج إن شاء الله الصيفي والخريف. قلت لي فما برنامج
2: وشتاء
0: وشتاء
2: خاطر احنا نبرنامج طويل والبرد.
0: نعم، لبنى بوكيدي، مرحبا. عودة ميمونة،
3: يا عايشة،
0: عندك برشا ما زرتناش فيما وراء الكتاب.
3: اي ديما معاكم، حتى كان ما يكونش عندي حضور فيزيك اما ديما نسمعكم.
0: نعم، كيفاش كان هاك تسمعنا هاك ماذا بك راك هاك تكون معانا، فما اسئله فما وفما جديد؟
3: ديما نتفاعل معاكم في الاوف الحقيقه، بعد نمشي للدرة هاك نعطيها فيدباك.
0: النقاشات بعد تتواصل بعد
3: النقاشات ديما
0: متواصلة مع البرنامج وبعد بث البرنامج. لكن اليوم بعد زيارة خارج تونس تنعرفوا بعد شوية، وهي زيارة الحقيقة متميزة وفيها اكتشاف للمستمع، مستمع إذا تونس الثقافية فيما وراء الكتاب، وللقراء. شنو تعطينا أنديس؟
3: أنديس كتاب ومتحف.
0: كتاب ومتحف، خليهم يفكروا شنية الرواية أو السلسلة اللي باش نحكيوا عليها اليوم. نهى جندوبي، مرحبا. مرحبا نهى.
4: عسلامة وفاء، عسلامة الناس الكل،
0: لباس؟
4: الحمد لله الحمد لله.
0: الأيام الصيفية والقراءات هكا والمغامرات والتشويق ولا العائلة؟
4: البحر بتاتخ.
0: البحر، نعم. لكن زادة كنت عندك سفرة.
4: إيه،
0: سفرة في هكا عميق إفريقيا،
4: خنقولوا في أدغال أفريقيا.
0: في أدغال أفريقيا، نعم. مغامرات مع نهى بعد شوية، ومعانا ساحة حول القراءة. وأيمن الدراوي، مرحبا بك أيمن.
5: عايشك وفير، مرحبا بكم، مرحبا بزملائي الكل، بالسادة المستمعين. الحقيقة كانت لي فرصة أنه صيف هذا، الحقيقة كانت لي فرصة أني عملت برشا سبور.
0: أيوة، أي.
5: مشيت قطعت برشا معناها
0: كيلومترات.
5: كنت
0: يعني هذه رياضة يومية يعني.
5: اي لا الحقيقة معناها عملت برشا مارش.
0: اي كنت في الصالح يعني.
5: كنت في الصالح والحق لله ونقصت حتى في الميزان الحقيقة. قالت لي معناها فرصة اني باش نتحرك برشا.
0: والله تجربة اخرى ولينا نكتشفوا في رواحنا زادة في يعني هكا
2: ماراثون الحياة.
0: ماراثون الحياة، نعم. نعم أيمن، زادة ديما عندك جديد ونحكيه زادة على الكتب والأخبار اللي قاعدة توا تتداول في يعني الدول الأوروبية وأيضا الأمريكية على الذكاء الاصطناعي. نعم، وتلقين الذكاء الاصطناعي زادة بالكتب. وباش نواصلوا مع أيمن الدراوي في الكتاب في عصر الخوارزميات، قبل ما نمشيه فقرة من بالقراء.
6: الكتاب في عصر الخوارزميات.
0: أيمن، إذا خلينا نمشيو نبدأ بالأخبار.
5: نعم،
0: اللي سمعناها حول المسح الضوئي اللي يستعملوا فيه الشركات الكبرى، شركات الذكاء الاصطناعي، منهم الشركة اللي طرحت نموذج كلاود
5: أنتروبيك. نعم،
0: نعم، اللي يلتجؤوا الشركات هذية إنهم ياخذوا الكتبات ويكون فما مسح ضوئي للكتب هذية وبعد يتم إتلافها.
5: نعم،
0: انا نحب نعرف هذه العمليه هذه شنو رايك فيها ساعه قبل كل شيء، وتو نعملوا زاده نشوفوا اراء نهى ولبنى ودره وهارون.
5: هي الحقيقه معناها اثارت الجدل المعلومه هذه في العالم الكل. هما حسب ما يقولوا انهم هما الكتب يشريوا فيها، وسورتو هو الموضوع خصيصا على الكتب النادره. معناها فيه نسختين او نسخه يشريوها كان هما يلقنوا الموديل متاعهم اللي هو كلود مثلا، ومن بعد هو باش يلقنوا يزم يصير اتلافوا لانه فما طريقه المسح والكل
0: يعني تقنيه
5: مقصوده ولا لا ما ينجموش هو بيدو ما ينجمش يقول لك معناها ما فماش حاجه تثبت انه هو قصدها ولا
0: وعلاش التجؤوا للكتب القديمه
5: الكتب القديمه النادره لانها كتب فيها معلومات ما هيش متاحه للناس كل هذا شيء
0: حتى بديه. الاسلوب الكتابه نعم. الاسلوب معناها الانسان يعني هو اللي يكتب نعم. الكتاب هذايا بافكاره باسلوبه بطريقته وبالمعلومات النادره اللي فيه
5: لكن هو صحيح معقول لك انه هو شيء يقول لك يقول لك انا شريت الكتاب ولا ملكي اللوم الكبير ما يكونش عليهم هما انا ما لومهمش هما اللوم اللي خلاهم يشريوا ويعملوا العمل هذا معناها هي معناها لازم تكون على مستوى اعلى انه هو مثلا
0: مقنن.
5: اي انه الحكومات ما يخليوهمش معناها يقوموا بالطريقه هذه او يحدوا لهم او تكون كما قلت مقننه باش ما تصيرش العمليه هذه هما الهدف الرئيسي انهم هما يلقنوا اكثر ما يمكن يعني الذكاء الاصطناعي
0: نعم.
5: بهدف مش للحاضر للمستقبل لانهم هم تو في معركه كبيره جدا مع
0: يكسب المعلومه
5: اكيد اكيد وشكون اللي
0: ينجم
5: اكيد واللي يكسب المعلومه نعرفوها هو يكسب المستقبل واللي يكسب المستقبل يكسب الحاضر
0: والمرحله هذه علاش معناها مشاو فيها شركات الذكاء الاصطناعي يظهر لي خاطر شفنا برشا نصوص اللي قاعده تتعاود يعني في نفسها حتى اسلوب يعني والتركيب يعني الجمل ولينا معناها نعرفوا ونميزوا ما بين نص مكتوب بالذكاء الاصطناعي والنص المكتوب يعني اللي كتبه الانسان يعني
5: هي لكن لا وصلوا توا انه ما عادش تنجم تفرق انا في هذه
0: بعد العمليه هذه ولا
5: اي بعد العمليه
0: بعد العمليه هذه
5: اي نعم واكثر من هذا راو وقتاش تفيق بيه وقت اللي تستعمل الذكاء البازيك معناه الاولي الذي هو يعني مجاني
0: نعم
5: لكن في موديلات اقوى ومتقدمه جدا لا لا معناه يعني شيء مهول انا معناه اني انا ندافع ذكاء الاصطناعي ولا شيء يخوف معناه حاجات فاقت الانسان
0: نعم وهذا يهزنا زاد في يعني خبر ثاني ومرحله ثانيه انه فما شركات للنشر وانت عندك تجربه في النشر الرقمي ايمن اكتشفوا فما روايات مكتوبه بالذكاء الاصطناعي يعني بعد ما تم طباعتها
5: نعم
0: يعني هنا شنو تقول في هذا الموضوع
5: ثم حتى اللي خذا جائزه
0: فما اللي خذا جائزه
5: نعم اللي ثم خذا جائزه ومن بعد فاقوا بلي هو يعني اكتشفوا انه هو بالذكاء الاصطناعي لهنا باش نرجعوا للموضوع نفسه أنه هو هذه اختيار نشر هما الناشرين ما يحبوش استعمال الذكاء الاصطناعي وهذا حقهم لكن ثم ناس أخرى زادة يقول لك لا أنا ما يقلقنيش هو كموضوع موضوع اللحظة هل استعمال الذكاء الاصطناعي يعتبر داخل في الإبداع أو لا هل الذكاء الاصطناعي مهم جدا بالنسبة للقارئ أو لا يعني أنا بيدي ما لقيتش بالنسبة لي يعني ما حسب الظرف حسب الكونتكست معناها هل كجائزة نعم إذا كان باش تاخذ جائزة وباش تدخل في كومبيتيسيون ما تستعملش الذكاء الاصطناعي أنت والكونتكست نتاعك شنية بالنسبة لي أنا هذا رأي شخصي باش تدخل في كومبيتيسيون أكيد معناها لأنهم هما باش يقيموا لك أنت قدراتك لكن كان باش تدخل في اندستري وباش تبيع وبيع وشراء وناس باش تعجبهم باش تقدموا للسوق خاطر ثم البوبيلير وفما الاكاديميك
0: وفما دور النشر هنا حماية يعني
5: بالضبط
0: يعني النص الادبي الاصلي
5: نعم هذا هو الموضوع هو انه الكتب المعنيه انهم هما اللي داخلين في مسابقات هذا هو يعني الاشكال اللي قاعد يصير تو
0: نعم.
5: لكن بالنسبة للكتب الأخرى ما يقلقهمش ما نتصورش كان يقلقهم دور النشر أما إذا كان كتاب موجه لمسابقة لهنا الإشكال
0: نعم خلينا نشوف رأي المجموعة نهاء ولبنى ودرة وهارون في هذا الموضوع نبدأ بهارون هارون رايك
1: جست نحب نسال معناها اسكو المسابقه هذه معناها اللي عطاوها الجزل اسكو المسابقه كبيره معناها عربين معروفه كيما البوكير
0: وكال دولية.
1: معروفه برشا
0: دوليه
1: انا في بالي خاطر من دور النشر يقراوهم قبل ما تعطيهم الدرافت يقراو عليكم من الاول اسكو معناها ولات عاديه الحكايه معناها يعديوا نصوص بالذكاء الاصطناعي هما
5: اي هو مسابقات دوليه يعني وفما حتى اللي خاطر في الغرب وفي الخارج يقوموا بعقود على نشر كتاب بعد عامين وثلاث سنين يعني الحكايه معناها علشان اندستري يعني بيتم معنى الكلمه فاكتشفوا انه فما كتابات صارت فيها يعني ادخال الذكاء الاصطناعي في الكتاب طريقه يعني اختيار الكتب مش كيما عندنا في تونس هما يعني شركات ملتي ناسيونال شركات كبيره وفيها لجان صغيره تخدم كل واحده انديبوندونت وفما كل مسابقات في وسط الشركه بيدها يعني ثم لجان صغيره تختار الكتب وفما بعد يصير اجتماع كبير معناها كيما يعني عندنا نحن ما نعرفش عارف بلديات ثم يصير ثم مجلس ما اكبر فما تصير على مستوى الوزارات نفس الشيء بالنسبه اللي قاعد يصير بالشركات الكبرى لان الشركات على مستوى العالم دونك هما يعطيو مثلا انهم هما يكتشفوا كتابات ويستقطبوا كتابات لوكالمو يعني في مناطقهم هما بعد يبعثوهم الى مستوى ما اعلى وثم ثقه بيناتهم
0: لكن وفما مقاييس لاختيار زاد الروايات هو المثال اللي موجود هو مش روايه كامله كتبت يعني بالذكاء الاصطناعي لكن استعانت بالذكاء الاصطناعي ونصت هذا معناها في
5: لكنهم يستعملوا خاطر ثم ما عادش نستعملوا تو الذكاء الاصطناعي ثم تو الكونسيبت نتاع الايجنت انك انت بيدك عندك ذكاء اصطناعي خاص بيك وانت اللي تدربه وقاعدين يستعملوا في موديلات قويه ياسر ثم مستويات عاليه جدا اللي ما بالحق معناه وانت كيفاش تحكي معه تقول له معناه نحب انا مثلا مستوى نتاع واحد ما نعرفش ما اخو هكا
0: في الاختصاصات يعني اختصاص في اختصاص معين. الهندسه اختصاص الطب اختصاص معناها كل معناها لونغاج نتاع الذكاء الاصطناعي يتأقلم مع كل اختصاص
5: ويتأقلم مع شنو طالب منه المستوى طالب. مثلا نعم. حتى سيدة مستمعين كي تجي تقول انت الذكاء الاصطناعي نحب حاجه مكتوب باش ندخل بها المسابقه الفلانيه العالميه هو باش ينساليزي روح في المستوى
0: في المستوى هذا نعم نرجع للكتب اكيد احباء الكتب والقراء معناها يراو عندهم نظره اخرى بالنسبه للحدث اللي حكينا فيه بالنسبه للذكاء الاصطناعي وتلقين الذكاء الاصطناعي من خلال الكتب دورا ويدر رايك في هذا الموضوع كقارئه ومحبه للكتاب
2: كقارئه ومحبه للكتاب يعني هو موضوع يواكب العصر يعني داكتوالي

0: كتابة الذكاء الاصطناعي ونشر الكتب يعني في هذا الموضوع، أو قبول يعني من نوعية من
1: خاصة في التمييز وفي
0: الكتب هذه.
1: استعمال الذكاء الاصطناعي، معناها ديما حتى كي نحكيو على استعمال الذكاء الاصطناعي نحكيو على بلاجيا،
0: نعم
1: في خوف من
0: نعم
1: البلاجيا، معناها
0: نعم
1: تقولش عليه الكاتب مش هو صاحب النص.
0: النص يعني نحكي هنا على حقوق التأليف.
1: اي
0: نعم
1: حكيتو على الجائزة اللي هي كان فهمت بصحيح اليابانيز
0: ناي
1: اليابانية
0: نعم
1: اللي
0: اليابانية
1: ربحت، واللي هي اعترفت،
0: هي قالت
1: وقالت اللي هي استعملت معناها الذكاء الاصطناعي، واللي هو يمثل 5%
0: نعم
1: من الكتاب اللي هي كتبته. دونك هما بعد ما خذوش منها ما سحبوش الجائزة على خاطر بالنسبة لهم 5% يعني انسينيفيون.
0: نعم
1: انا هذايا معناها نقدر الاعتراف هذايا ونقدر الصراحة هذايا، وهذايا اللي ناقصنا، خاطر أنا نحس اللي ناقصنا هو إطار قانوني وإطار أخلاقي.
0: نعم
1: باهي، في الإطار القانوني وعندي زوز أسئلة الآن والأخلاقي زاد. باهي، قبيلك حكينا على كيفاش تفرق ما بين نص مكتوب بالذكاء الاصطناعي وإلا لا، فما خبر قريته أنت قولي صحيح ولا لا، اللي ولات فما كيما العلامة المائية،
2: نعم
1: انك انت معناها ما تنجمش تنحيها حتى كنت تحاول تبدل يعني كلمات ولا حاجه، اللي
0: ايوه
1: ديتكتاب.
2: نعم
1: دونك اي نص هو ديتكتاب. تاكد لي يعني
2: لا
1: المعلومه
2: اكد لك،
1: هذه
2: لكنه هذا اختيار من الشركه بيدها بتاع الذكاء الاصطناعي،
1: حتى الفيرسيون بيي.
2: اي معناها انت اختيار منك،
1: انا نختار ولا
2: اي يعني انك انت
0: كيفاش يعني
2: الاختيار؟ يعني هو
0: يعني من شركه الذكاء الاصطناعي مش المستعمل يعني
1: يعني
2: عباره
1: هي تعطيك
2: اخرى
1: الاختيار.
2: نتصور هما بداوا باش يعملوها الحكايه كيما الكود الصغار، كود بارونتال، يعني انك يعني انت لو كان باش تستعمل او بالنسبه على مستوى الدوله يعني هي تختار انه بتصير الليميتاسيون هذه ولا مستوى، معناها هي باش تبع القانون اللي باش يصير في البلاد. بتقول لك انا مثلا في البلاد الفلانيه هذه نولي نعمل لهم هذه، في البلدان الاخرى لا مثلا اذا كان ما يحبوش ما يقلقهم هكاك، اما هذا
0: نعم.
2: واذا كان هي اختارت انها باش تعمل هكاك معناها ان هي تنجم ان هي معناها ما تفيقش به باش تخليك تفيق، اذا كان اختارت انا باش تخليك تفيق معناها هي تنجم تخليك ما تفيقش.
0: ما تفيق باهي، هذا اختيار يطلع دور
1: يعني هكا ولا هكا مش باش نفرقوا، خاطر هما حاولوا يجيبوا على السؤال الاخلاقي هذا والقانوني، ومن بعد طلعت
2: انا خممت في حل، خممت في حل
0: يساعد الجميع،
2: يساعد الجميع مثلا، هو اقتراح ينجم يكون مثلا هو شو وين الاشكال؟ انك انت وقت اللي تجي باش تنزل على فلسه تقول له اعمل لي هكا من سطر باش يكتب لك كتاب كامل. تنجم تجي بلاتفورم او ذكاء اصطناعي يعمل لك كيما نقولوا رابور، من بعد بعباره رابور استعمال الشخص للذكاء الاصطناعي، كيفاش كان المسيره نتاعو في انجاز الكتاب؟ هل كل مره يتابع معناها عتيله الانجاز والا نزل على فلسه فقط؟
0: يعني معناها مراحل نعم الانجاز
2: أي.
0: نعم للكتاب.
2: الرابور وقت يخرج اوبليغاتوار وقتها الناس نجم تقيم.
0: تفضل هارون.
3: وقتك يقول لك عبد مثلا مش يكتب كتاب ولا حاجه، يقول لك يبقى شهر ويمشي مثلا
0: سنوات
3: ويكتب ويمشي البلاصه هذي على الانسبيراسيون، معناها على حسب هكا ملكه الابداع باش تتنحى معناها
2: نحكيو في نعم. انا راني نقصد اذا كان في تقييم مجهود للمسابقه
0: نعم.
2: بالنسبه انك انت باش تبيعه فما مقاييس اخرى هذيك
0: نعم.
2: لانه السوق تحكم هذيك
0: نعم. السؤال الثاني دره، وبالنسبه زاده لتلاف الكتب اللي تلقينا ذاك
1: تلاف الكتب ذاك اصلا هو المشاهد صادمه، ونتصور فما حلول، معناها ما اكيد الحلول الاخرى يمكنش تكلفهم اكثر فلوس، خاطر احنا نحكيو يعني تويك على سباق
0: نعم.
1: شكون الموتور نتاعو
0: اقوى
1: اللي باش يكون النموذج نتاعو باش يكون اقوى. دونك سرعه التلقين هذيك يعني من لي فاكتور والعوامل اللي تخليهم معناها يسرعوا ويطوروا اسرع النموذج نتاعو. زاد حاجه اخرى نحب نحكي عليها في اطار لو ديبا اللي لازم يصير في الليتيراتور، صار في الصحة، صار في كل شيء، يعني ما فهمتش علاش مازالوا متحرجين باش يحكيو عليه في الكتاب في عملية الكتابة. نحس اللي القراء ينجم يحكيو فيه، لكن ناشرين وكتاب صعيب ياسر. وقت اللي الكاتب حتى عالميا راه حتى وقت اللي الكاتب بيحاول يحكي في الموضوع كما الكاتبة الروسية اللي حصلت على نوبل اللي هي أولغا توكارتسوك ما نعرفش كان

0: طاقته بصحيح ولا لا. قالت اللي هي تستعمل الذكاء الاصطناعي والدنيا قامت وما قعدتش. وقال لك نحيولها البري نوبل وما لها، هي تكتب بالذكاء الاصطناعي معناها ساشون كو، مع العلم انه هي كانت تكتب قبل اصلا ظهور الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: لكن هي زادا قالت حاجه مهمه ياسر، قالت للقراء تويكا ما عادش يحبوا يقراوا الكتب الطويله، هذا حقيقه للاسف، واللي هما يفضلوا يقراوا لي ريزومي وحتى في الفرجه ما يحبوا يتفرجوا.
1: نعم. نعم.
0: ماذا بيتفرج في ريزومي في حاجه قصيره. قالت لك انا نعدي ساعات او سنوات كما كنا نحكي باش نكتب
1: كتاب
0: اللي ماهوش باش تقرا، ماشي الزمن انه الاكثريه ماهوش باش تقرا. دونك هي قالت لك لازم نواكبوا العصر، لازم نحكيوا في الحاجات هذوما. وقالت لك انا كي نستعمل الذكاء الاصطناعي زاد هذايا حاجه ماذا بيا نحكيوا فيها اكثر. ذا هو الذكاء الاصطناعي ماهوش جوست باش تقول له اكتب لي الفكره هذيا.
2: نعم.
0: راهو الذكاء الاصطناعي معناها حاجه تنجم تعمل بها برين ستورمينغ، معناها تحكي معاها وتجاوبك اذا كان انت في، معناها نحكيوا على الكرياتيفيتي، ساعات تنجم تكون معناها حاجه اللي تعطيك مش هي باش تعطيك الفكره اما تقعد تحكي معاها وانت تطور
1: يعني
0: في الفكره
1: اخرى
0: وانت تطور في الفكره نتاعك. يعني الشمال انت اقترحت والله ماذا بيا انا معناها نشوفه نوع كتابة جديد لكن في اطار الشفافيه التامه، معناها انا كقارئه ما نحبش شكون معناها يقول لي هذا كتاب كتبه الكاتب الفلاني ومن بعد ذيك هو يطلع معناها الكل اي اي، ماذا بيا يولي معناها بما انه
1: ينص في الكتاب
0: صلحت مع فكرة انه معناها الوقت يتبدل.
1: أي.
0: اما تكتب لي معناها اللي راهو كما يقول لي
1: استعان بالذكاء الاصطناعي
0: تاع فلان الفلاني راهو استعملنا الذكاء الاصطناعي وهو كيفاش في كتابة في تصليح الجرامير والكونجوغيزون في توليد الافكار في باش تعمل الحبكة الناس اللي تحب الحبكة.
1: نعم.
0: يعني
1: هو هذا مع تطور الحقيقة في الزمن ومع التطور الذكاء الاصطناعي ومع تطور الكتابات أكيد كما كنت وذكرت درة الكاتبة ظهرت فئة جديدة معناها نوعية جديدة من القراء. على هذاك هي قالت نستجيب لهذه نوعية من القراء لكن ما ينفيش اللي فما القراء اللي هما أوفياء للكتاب وللكتب العميقة والفلسفية وبكل أنواعها.
0: هذاك علاش أنا ندعو ناس الكل اللي معناها ناشطين في ميدان الكتاب إن أحنا نحكيه بكل صراحة وشفافية ومن غير مواضيع تابورة. وأنت كي باش تقول نجمو نستعملوا الـ AI مش معناها أنت كاتب تعمل في البلاجيا. بالنسبة لي يعني كل واحد عنده رأيه صحيح لكن انك انت تقمع كما الرياكسون اللي صارت معناها على اولغا بالنسبه لي ماهوش حل.
1: نعم.
0: على خاطر بعد باش نولي ونكذبوا ما نحبش نتصف في الكذب.
1: نعم. شوفوا لبنى ونهي نفس الراي. لبنى
3: هذا موضوع كبير جدا.
1: ايوه
3: مازلت ما حسمتش فيه موقفي الحق التوا، اما ديما نقول اللي هي مساله ايتيك ولازم تكون فيها شفافيه باش القارئ يكون على وعي من الكتابه هذيك فيها تدخل نتاع اي اي في كما منعرفش انا كما قال دور انه يصلح الجرامير منعرفش انا يسقل الافكار.
1: نعم.
3: فكره ما كنتش نعرفها الفكره انه باش يولي
1: ويحط سجل
3: بصمه مائيه. منعرفش جاني هكا احسست انتم تحكيوا اللي بتدخل باش تولي اوبليغاتوار باش هكاك الاي اي ياخو اكثر ليجيتيميتي ومعناها هكا يولي رمز حاجه هي توا حاجه فرضه روحها اما تولي فرضه روحها اكثر.
1: نعم.
3: ونوريو نراوها
1: بالقانون
3: معناها مره واثنين وثلاثه
1: السيجن نتعود عليه
3: اللي موجود تولي نقبلوها يمكن بطريقه فيها اكثر سلاسه. اما ديما في موضوع الكتابه والابداع ما زلت ما حسمتش الامر الحقيقه فيه. يمكن كان نعرفش
1: انت لبنى بعد ما تقرا كتاب ولا عنوان بعد يتضح انه 50% ولا 30% مكتوب بالذكاء الاصطناعي شنو موقف
3: انا توا الحاجات اللي معناها ازعم اللي انا نجمت نشك اللي هما مثلا بالذكاء الاصطناعي هي حاجات قليله معناها تعرضني في الفيسبوك والا فيها كمان منشورات تظهر اللي هو ذكاء اصطناعي واللي هي ما فيها حتى روح. اما كان نهار باش نقرا حاجه فريمون مكتوبه بالكدي معناها باش نقتنع بها ولا باش ننبهر بالفكره ولا بطريقه الكتابه نتاعها.
1: يعني تقول ابدع بالذكاء الاصطناعي.
3: ما نعرفش.
1: لازم معناها حتى كي يستعمل الذكاء الاصطناعي يبدع فيه، معناها ما يفقدش البصمه، بصمه الابداع يعني الفني او الادبي او في الكتابه.
3: ان المأزق
1: هذا هي الفرق ما بين استعمال يعني اليوم اللي نستعمله فيه، يعني نخليه كذكاء الاصطناعي هو اللي يعني يكتب لنا برشا نصوص هكا حتى على الفيسبوك ولا
3: المأزق اللي نحس روحي انا فيه كقارئه، اللي باش نولي ما نعرفش انه الاي اي وانه الانسان.
1: الانسان
3: ما نجمش معناها نعمل سيباراسيون. اللهم ما نعرفش كان يبدا الكاتب والا الكاتبه عندهم منشورات كبيره اللي نجم معناها فريمون ما نعرفش
1: تفهم بال... نعم
3: قبل
1: نعم بصمه الكاتب واسلوبه. نعم
3: والا كان باش تسمع الانسان وهو يحكي، حتى كان باش تسمع وهو يحكي نجم يحضر روحه قبل مع الاي اي ويجي يعطينا ديسكور معناتها ميدياتيك سور ميزور مع الكتابات نتاعو. ولا حسوا ديبا كبير كبير كبير كبير. لا انكر اللي الاي اي تعاون،
1: نعم
3: في انك معناها هكا تسقل حاجه تتخمم في حاجه تاخذ ساعات ابروفل من عندها هي، معناها ما تمشيش للعبيد
0: حتى في البحث.
3: اما مازال الحقيقه ما عنديش موقف حاسم منها ومازلت نخاف منها على خاطر ما نجمش في لا سيباراسيون.
1: نعم شكرا لك لبنى. نهى نهى الذكاء الاصطناعي واستعمالاته والحدث اللي حكينا فيه وإتلاف الكتب بالنسبة لك.
2: بالنسبة للإي آي انا نشوف كيما عرفت سباحة 50 متر 200 متر مسابقات مختلفين واللي فما معناها كان الكتاب من عندك انت معناها من فكرتك انت من كتابتك انت هذيك مسابقة، كان بالإي آي هذيك كاتيجوري اخرى
1: كل
2: مسابقة
1: نعم.
2: اخرى معناها
1: نعم. ومقاييس اخرى
2: كما فكره نعم. كما فكره نتاع دودي وقت اللي قالت نقولوا اي معناها قول راهو قول بالضبط شنو اللي بالاي اي معناها ما تنجمش تقارنهم ببعضهم، ما ينجموش يمشوا في نفس السباق
1: نعم.
2: معناها خاطرهم بالحق حاجات مختلفه. انا ما عنديش مشكل حاجه بالاي اي، اما لازمك توضح مليح اللي هي بالاي اي وما تحطش في نفس البول مع العباد اللي ما يستعملوش الاي اي في الكتابه. هذا هو معناها
1: نعم.
2: راي
1: نعم. وبالنسبة للشركات الكبرى اللي تطور في النموذج الذكاء الاصطناعي من خلال الكتب،
2: هذه حاجة جراف أنا شفتها برشا حاجة ما توجع القلب. معناها تصور الانترنت تقص ولي إنكسيسيبل المعلومة هذيك للأبد إلى أن ترجع الانترنت
1: وتكون حكرة عند المؤسسة
2: نعم
1: اللي احتنت هذه الكتب
2: عندي غير خذوا المعرفة معناها ومنعوها عليك حاجة ما تجيش جملة أبخيتو معناها هي المعلومة هذيك اللي كتبها هو اللي كتب الكتاب ما يجيش باتواني متاعك أنت.
1: ما أنا جاتني كل المشهد فرنايت 451
2: حاجة كما هك
1: نعم في حرق الـ الـ الـ الكتب
2: اللي هي حرق المعرفة
1: حرق المعرفة
2: عليهم.
1: نعم أيمن باش نلخصوا يعني أيوة. سمعت أنت الحوار حول هذا الموضوع خليك الكلام.
4: أنا باش نقول ملاحظة وحاجة باش نخليكم تخموا فيها من بعد باش تخلي السادة المستمعين أنهم يخموا
1: زادة ينجموا يشاركونا على صفحة الفيسبوك.
4: نعم عندي استشراف على معناها مدى متوسط ومدى بعيد، وهو بعيد كنقولوا 10 سنين قدام ما كفرش. على مدى متوسط كما قالت نهى أنه باش يكون فما تسميات، نتصور فما تسميات للأعمال. احنا الإنسان ديما عندنا الرغبة باش نسميه الحاجات كما نقولوا نصنفه ميدل هالف معنى اللي أكثر 80% نسميوها باستعمال ذكاء الاصطناعي باش يولي هكاك برشا حاجات أعمال باش يولي. وفما الهاند ميد كما الهاند ميد توا معنى أنه نستعمل 100% إنسان.
1: نعم
4: لكن من بعد باش تصير دمقرطة الذكاء الاصطناعي باش يكون كل واحد عنا ذكاء اصطناعي خاص بينا باش يولي كيما الجينيتيك باش تولي حاجة منا.
1: نعم نعم
4: يعني باش تولي كيف فهمت
1: هنا نهى ودرة كان عندهم موقف آخر.
4: نعم لا لا لا هذا اللي هذا شنو باش يصير معناها اللي قاعدين يتوجهوا فيه أنه كل واحد يقول لك احنا تو ولات حاجة عادية. واحد يقول لك مثلا جينيتيك وعنده جينيتيك قوية او مزيان او كذا
1: حاجه
4: الطبيعه عطتها له او فهمتني او حاجه معناها من الحاجه هذيك جاته من نعم. من عند ربي. نفس الشيء باش تولي هكاك يتولد بذكاء الاصطناعي اللي خاص به وكل مره يبدا يتطور فيه باش تولي حاجه معناها باش نوصلوا
1: للمرحله اللي شفناها في الافلام.
4: كما شفناها في الافلام باش تولي انا نحن نبحث ما هي الانسان وباش تولي لي ديبا هذه وشنو هو الانسان بالضبط وذاته ما هي وش باش تتعلق
1: برمجه الانسان
4: والهويه وكذلك باش يعاود متصور معناها بعد 5-6 سنين باش يترح بقوه الموضوع هذا.
1: نعم خوفتنا
0: بربي. سؤال للايمن بما انك انت تخدم في مجال النشر وخاصه النشر الرقمي
4: نعم
0: ماذا بيا كان نخدموا على النوع هذايا متاع الحوارات
1: المواضيع.
4: نعم.
0: والمواضيع خاصة بالحق اللي نبهت فيه مثلا توا في السيونس نكتبوا دي زارتيكل وفما معناها المشكلة هذايا متاع البلاجيا ومتاع المقالات وقاعدين يقننوا فيها بشوية بشوية مثلا ما عندكش الحق تصنع معناها معلومات بالذكاء الاصطناعي يعني لكن عندك الحق تكتب بالذكاء الاصطناعي ولازمك تقول اللي انت تكتب بالذكاء الاصطناعي خاطر كان ما تقولش اللي انت كتبت بالذكاء الاصطناعي وفقوا بيك ينحيوا لك الارتيكل نتاعك. دونك فما يعني محاولات
4: مخاف توقعي شيء
0: صحيح لكن في مجال الكتابة منيش قادر نشوف في حتى شيء.
4: اي ليه هو الحقيقة صحيح ويعطيك الصحة ونجم نعمل مبادرة ونجم نحكي فيه أكثر وهذه فرصة هاي توا
1: في برنامج يعني ما وراء الكتاب.
4: نعم.
1: واللي يسمعوا فينا بالنسبة للقراء والكتاب والناشرين
4: نجم نعمل مبادرة كما قلت أنه نعمل تسميات للاستعمالات هذه وكل واحد وكل تسمية أو كل صنف يأخذ التوجه متاعه.
1: نعم.
4: وما يترتب عليه من مسابقات وما إلى ذلك خطر ذاك الصناعي حاجة حتمية ما فيهاش تو ولا حاجة منه. دونك علاش لك كما قلت له أنه مسابقة للمئة في المئة إنساني والاستعمال
1: كما شفنا في السينما زادة.
4: نعم. ونعمل نجم احنا أصلا تصير مبادرة أنه نحن نبدأ نكون سباقين ونعمل تسميات للحكايات هذه.
1: علاش لا هذه الافكار والاراء اللي طرحت في برنامج ما وراء الكتاب اللي مازال متواصل معاكم. بعد شويه نمشي وفقره منبر القراء مع العناوين اللي اخترناها لكم اليوم خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تحية لكل ملتحق بينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. مازال متواصل معكم ونمشي وفقرة منبر القراء.
1: منبر القراء،
0: وفي منبر القراء نرجع مع درة ويدر. درة مرحبا بك مرة أخرى. إذن مع القراءات والمنقوش أمسيات الأدبية
2: صبحية
0: الأدبية في الصيف والقراءات لعناوين مختلفة في مدينة بنزرت الجميلة مع أحباء الكتب ببنزرت. إذن كيفاش كانت الأجواء؟
2: الأجواء كانت مليئة ساعة من الأول بشوية فيبور،
0: أيوة،
2: وبهكا نسمة بحرية
0: وصيفية
2: ومن بعد كلنا الشهيلي.
0: ولا حل هذاك سؤالي برشا سخانة يا درة، كيفاش عملتوا صيف السناء؟
2: ولينا نختاروا في البلايس يعني اللي فيهم كليماتيزر،
0: أيوة،
2: لكن كنا نغمسوا في الحديث
0: تنسى المكان،
2: تولي ما عادش تحس بالسخانة، ما عادش تحس يعني تولي معناها تخلق يعني كيما البول هكايا،
0: أيوة، عالم منعزل هكا وحدك مع الشخصيات والعناوين الكتب. اذا العناوين اللي اخترتوهم في الصيف، خاصه بالصيف ولا كل واحد وقراءاته؟
2: احنا في الصيف بدينا تجربه وعجبتنا التجربه هذيا باش نواصلوها، اللي احنا قلنا باش نخصصوا 3 شهور متاع الصيف باش نقراو معناها ان بافي، كتاب اللي معناها طويل، على ذلك باش نعطيوه وقت يستحقه،
0: نعم،
2: ولكن باش نتشجعوا باش نقراو مع بعضنا وباش نبارتاجيو معناها اقتباسات والا افكار منه، ونشجعوا بعضنا كل واحد ونوصل ونحاولوا ان معناها نكمل الماراثون هذا. والكتاب اللي اخترناه في الصيف هو East of Eden، شرقي، أيوة، عدن، جون ستينبك. وكان عنا زادة قراءات أخرى كما أفعال بشرية لهانغ كانغ ولقاءات يعني حرة.
0: نعم، لقاءات حرة. إذن اليوم اخترت لنا عنوان،
2: أيوة،
0: ما بين العناوين اللي قمت بحوارها داخل المجموعة في نادي أحباء كتب ببنزرت. إذن اليوم الكتاب اللي هو
2: شرقي وعدن،
0: لأنه
2: للكاتب الأمريكي جون ستينبك، ولا ستينبك هذا معناها لغز، كيفاش كل واحد كيفاش ينطق الاسم يعني، لأنه آخر كتاب ناقشناه وأكثر كتاب اللي عاش معنا في الصيف.
0: نعم، ومن الكتاب الحائزين على جائزة نوبل. نعم، وأيضا مش نحكيه على كتاب آخر بعد قليل مع أيضا لبنى بوكيتي زادة، والكاتب أيضا حائز على جائزة نوبل، يعني ونبقى في قصص الحب لكن باختلافات يعني تنجم تكون عميقة أو بسيطة ما بين الشخصيات المختلفة. إذن نرجع هنا الشرقية عدن. إذن كي قريت الكتاب درة، أول هكا إمبريسيون، رأيك في قبل ما ندخلوا الحبكة والقصة اللي يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية؟
2: أول إمبريسيون حسيت اللي الوقت ولا بطيء أكثر، حسيت اللي معناها تقولش عليه الزمن يجري وهو يبطئ بشوية بشوية يعني.
0: نعم.
2: برشا وصف متاع طبيعة.
0: نعم.
2: وهذايا الشابتر الأول. ومن بعد يبدأ الانغماس يعني في الشخصيات والعائلات تو نحكي أكثر كيف ما قلت يعني على الحبكة، لكن أول امبريسيون ليا معناها كانت نتاع قديش عندي ما قريتش كلاسيك اللي فيه يعني برشا صفحات باش يكون الكاتب عنده معناها مجال، فسحة من المجال باش انه يعمل ديبوز على الطبيعة، على الديتاي، على حتى في وصف الشخصيات والكل.
0: نعم، والكاتب يقول عن هذه الرواية يعني هي من تعتبر من أعظم يعني أعماله الأدبية، وصف يعني عنوان شرقي عدن، قال كل شيء اللي كتبته قبل هو كان يعني بمثابة تدريب لهذا العمل. حسيت هذا درة؟
2: أنا ما قريتلوش برشا حاجات. كنا قرينا في الصيف تفكرت زادة قراءة جماعية عن الفئران والرجال اللي هو يعني كتاب رواية قصيرة معناها إذا كان نقارنها بشرقي وعدن وفما حاجات منها صحيح نقولهم أنا غدرة تخطي فيها غدرة عن الفئران والرجال معناها النهاية هكا أنا ما كنتش نستناها جملة وفما بلايس يعني في الكتاب اللي غدرنا يعني هكا
0: نحكي هنا
2: مراحل شخصيات وإلا
0: عنوان اللي اختناها اليوم هو شرقي عدن. نعم.
2: يعني الفكرة اللي قلت لي هو تحذير اللي كتبوا الكل الكتاب هذا يعني حسيته يعني في الكتاب ولو أني قريت كان كتاب واحد آخر بخلاف شرقي وعدن ولقيت هكا شذرات من روح الكتاب معناها موجودين في الكتاب متاع شرقي وعدن.
0: نعم.
2: والحاجة الأخرى زادة اللي East of Eden شرقي وعدن هو النجم نقوله اللي هو كيما أوتو فيكسيون يعني مخلط ما بينات أوتو بيوغرافي يعني هو فما شخصية اللي هي موجودة بالحق واللي هي من عائلة جون ستينبك من عائلة الكاتب لكن ممزوجة يعني بالخيال.
0: نعم. إذا نمشي للإطار العام والمكان للقصة وين تدور
2: الأحداث في بلاصة اسمها سالينز فالي اللي هي بلاصة في كاليفورنيا واللي هي ما فيهاش سكان يعني اللي مشي الشخصية الأولى اللي تعرفنا عليها هي سامويل هاملتون هو اللي كان المؤسس متاع المجتمع غاديكا.
0: نعم.
2: هي منطقة فيها برشة أراضي منطقة يعني متاع زراعة ومنطقة فيها برشة طبيعة فيها جبال فيها الماء وكان سامويل هاملتون معناها يوصف ويقول اللي يديه تجيب يعني عنده في يديه كما نقولوا احنا تعلم كل شيء معناها غاديكا يعني خاصة كان معروف اللي هو يعرف يحفر الابار يعرف البلاصة فيها ماء ما فيهاش كيفاش يخرج الماء
0: رغم انه الارض اللي اخذها هي كانت ارض يعني قاحلة. قاسية وقاحلة نعم
2: في كاليفورنيا صحراء يعني وهو يعني نجح أنا نقول إنه يعمر المنطقة هذية نحس معناه شخصية سخية اللي كان ما جيش هو شخصية سخية راهو ما نجمش يخرج الماء اللي هو رمز يعني الحياة ديما نقول منبع هكا نحكيه على نبع وإلا منبع هو نحسه سامويل هاملتون منبع متاع حنان زد دونك عمر الأرض هذيك بالماء وبالأرض اللي معناها ردها خصبة وزيدة بعائلته خدت جيب بارشة صغار وعطاهم بارشة حب وعمر يعني الأرض هذيك يعني بالحب وبالأشخاص والبارح كتبت ريفيو وقعدت شنية الغنية اللي باش نحطها إخي عجبتني حطيت ووتر وحطيت لاف إخي طلعت لي غنية The Water of Love
0: نعم.
2: لك بالنسبة لي أنا سامويل هاملتون The Water of Love
0: نعم.

0: إذا نمشي والحبكة وقصة الرواية من خلال عائلة هاملتون. نعم
1: بيه. زد واجب بالذكر أنه سامويل هاملتون كما قلنا جايب برشا صغار، منهم طفلة اسمها أوليف هاملتون اللي هي أم جون ستينبيك. وأنا من الأول ما كنتش في بالي بالحاجة هذي، ومن بعد وأنا نقرأ في الكتاب نلقى معناها كان يحكي على عائلة في ضمير الغائب. ومن بعد وليت نلقى في ضمير المتكلم معناها أنا قلت شكون الأنا هذي. ومن بعد عاد فهمت اللي هو جون الكاتب هو بيدو معناها يحكي على روح ويحكي على عائلته. الحبكة احنا باش نتابعوا زوز عائلات، عائلة سامويل هاملتون كيفاش جا، كيفاش تزوج، كيفاش جاب الصغار، حتى بوه باش نعرفوا معناها كيفاش تربى في ايرلندا خاطر هو جا من ايرلندا، وكيفاش اسس البلاصة هذية معناها في سالينز فالي. وميم طون باش نتبعوا زادة حكاية ذا تراسك فاميلي هذية، وخاصة الأخوات آدم وتشارلز. وبعد باش نقعدوا نتابعوا خاصة في حكاية آدم، وزيد هو باش يكون عنده أولاد. معناها أطفاله واللي هي معناها أطفاله كين و آرن زيد كيف معناها باش من حكاية آدم وخوه وبعد حكاية أولاد آدم هذوما
0: معناها قص على جيلين.
1: أيه.
0: لكن حتى القصة تتوارث يعني
1: القصة تتوارث الموضوع يعني الفلسفي عنده زادة صبغة دينية، وحتى احنا يعني عنا منها يعني الحكاية هذه في القرآن اللي هي قصة قابيل وهابيل.
0: نعم
1: يعني هي كأبوهم اسمه آدم وهما معناها كين وآرن اللي شبه على آخر
0: قبيل
1: وهابيل. نعم صحيت زاد أقل
0: فمعنى إعادة صياغة عصرية يعني للقصة قبيل وهابيل.
1: هو مش حتى إعادة صياغة، هو حسم فكرة إنه هل الإنسان يعني يختار إنه يكون شرير، وإلا الإنسان ما ينجمش يتغلب على حتى معناها الشر موجود فيه جينيا، وإلا ما ينجمش يختار انه يكون خير.
0: نعم
1: هذه هي الفكرة الأساسية،
0: هي الفكرة الأساسية للقصة. هل تنجم انك تتغلب على الشر الموجود سواء فيك او مع المجتمع، ويكون عندك اختيار وتحسم انك تبعد عن هذا الكل. لكن هذه نعرفه من خلال القصة ومن خلال يعني أجيال مختلفة. نعم
1: من خلال أجيال مختلفة، وزاد كل جيل كان عنده اختيار معين مختلف. وتقولش عليه معناها هو فما نقولوا احنا انسيكل معناها متاع توارث متاع شر، وباش نشوفوا هل يتكسر للسيكل هذايا وهل التوارث هذايا متاع شر، وإلا على خاطر الإنسان يعني هل هو كما قلنا عنده الإرادة الحرة وإلا لا.
0: نعم وأيضا تدرس زادة الرواية بعمق كيف يمكن لرفض الآباء زادة لأبنائهم أو غياب الحب ما بينات أو تفرقة ما بين المعاملات ما بين الأبناء، هل ينجم يولد الانتقام أو معناها بين الأخوة والصراع بين الأخوة والصراع النفسي داخل الإنسان
1: الغيرة. فما برشا كلمة جالس معناها الغيرة ما بين الأخوات. ومن أهم الأفكار اللي موجودة في الكتاب أهمية الحب، الحب متاع الأب والأم خاصة، واللي وقت اللي فما شك ولو طفيف أنه يحس روحه معناها الطفل موش محبوب كيف ما هو من أمه إلا أبوه، وقتها تبدأ الصراعات النفسية متاعه وتتشكل، وقتها معناها يولي يشعر بالغيرة اللي تنجم تولي يعني كره، وكالخوف هذاك يزيد يكبر انه هو مش محبوب ولا مش متقبل من العائلة، خاصة كان يشوف قدامه انه الاب متاعه يفضل خوه عليه هو. زادا نشوفه زادا في نفس الوقت سامويل هاملتون كيفاش يتعامل مع صغاره، والحب اللي اعطاه سامويل هاملتون لصغاره معناها اللي هما كانوا 9 صغار.
0: ولكن آدم كان عنده 2 أولاد توأم. نعم وكانت فما يعني مشاكل ما بين علاقته ما بين أبنائه والأبناء أيضا مع بوهم، وعلاش على خاطر الحقيقة فيها قصة فيها يعني
1: تراجيديا
0: كبيرة، والحقيقة فما شر اللي قاعدين هكا من خلال شخصية كيتي
1: كيت عندها برشا اسامي
0: في الكتاب، يعني اللي الشخصيه الحقيقه اللي هي اللي تنجم ما تكون لهاش الحب الكل، لكن ماذا بيك توصل للنهايه شنو وين وصلت الشخصيه هذه.
1: كثير معناها من الشخصيات اللي هكا مستفزين مستفزين برشا، وانا ما نجمتش معناها ما نجمتش نكرهها. اما اللي استغربته معناها اللي اول من قبل ما نتعرف على كاثي، شابيتر اللي يحكي عليها يوصفها معناها بمونستر،
0: نعم
1: بالوحش، نعم كيفاش الانسان ينجم يكون وحش، كيفاش الانسان وهو وحش ما نجمش يفيق بروحه اللي هو وحش، على خاطر هو عنده نظره على روحه ماهيش هي بيدها النظره نتاع
0: نعم
1: الناس الاخرين، معناها كلحظه الوعي اللي انت عندك الشر،
0: نعم
1: هذيك يعني
0: ما تشوف ان هي شخصيه مرضيه في يعني في الكتاب،
1: هي شخصيه مريضه
0: فوالا.
1: هي شخصيه ما معناها
0: يعني من اول من يعني اول حدث
1: فوالا
0: صار معاها في القصه، ما نخليوش ما نحبوش نحرقوا يعني القصه باش
1: مستمعنا نعم يقراوها. بالنسبه لها حريتها معناها لا تقدر بثمن، فما حتى حد ينجم يغصبها على حاجه وهي ما عندهاش حدود في رده الفعل. لكن شخصيه معناها
0: مثيره
1: مبنيه، يعني كتبها بالباهي ياسر يعني ستينبك، ما نتصورش اللي هي من الشخصيات اللي باش ننساها يعني.
0: نعم، ومن الشخصيات زاده اللي شدوك في هذا الكتاب دره، واللي حبيت يعني هكا تبع الاحداث، اكيد هما شخصيات الكل فيهم وقع وفيهم هكا معناها حركيه في داخل حبكه الروايه، لكن فما شخصيات معينه هكا يخليوك هكا.
1: قبل ما نقول شخصيتي المفضله نعمل شويه سسبانس، نحب نقول اللي الكتاب معناها اهم حاجه فيه انه الشخصيات ما فماش كالشخصيه البطل
0: بطل.
1: شخصيات الكل عندهم مساحتهم، حتى كان ما عندهمش نفس عدد الصفحات، اما عندهم المساحه نتاعهم في الحضور نتاعهم معناها
0: سريت
1: الزمن اللي هما نعم عاشوا فيه. فما احداث كان اللي التمارك حتى كان يحكي عليهم في فقره وكها، يعني فما شخصيات ما كانوش موجودين ياسر نقولوا احنا
0: نعم.
1: حكي عليهم في صفحتين الكل في الكل، لكن شخصيات يعني تقعد معلمه فيك. وهذا اكثر حاجه اللي عجبتني في الكتاب اللي تحسهم
0: عايزة. كل واحد عنده دور،
1: كل واحد عنده دور، وكل واحد
0: دور يعني المساحة معناها مال المساحة اللي هو الدور اللي حطه في هذه الرواية، معناها ما تنسيش حتى شخصية من الرواية،
1: ما تنسيش حتى شخصية يعني
0: كما انت قلت بالنسبة لعائلة هاملتون تسعة صغار ما تنساهمش، عائلة آدم
1: مميز بحاجة
0: نعم.
1: من الأول معناها خفت لندخل بعض، عملت شجرة العائلة هذا شكون وشنو معناها الكاركتير نتاعو كيفاش والكل، ومن بعد اكتشفت اللي عرفتهم خاطر عنده يوسف
0: الوصف
1: وعنده نعم. يعني الاسلوب يخليك تقولش عليه عايش معاك
0: نعم.
1: دونك انت عبد عايش معاك، ماش معناها باش تقول لي هذايا فلان ولا فلان، ماش باش يجيك اللبس هذاك. دونك نحب نقول اللي من اهم نقاط القوه نتاع الكتاب الشخصيات، وانا شخصيتي المفضله اللي هي من التراسك فاميلي، لهي من هاملتون فاميلي، لهي كاتي هي شخصية لي اللي هو ذا تشاينا مان اللي هو صوت الحكمة معناها
0: نعم.
1: في الدباء قعدنا نحكي برمي يعني الآراء انه قالوا هي الشخصية الموغاليزاتور يعني اللي جي عطيك لاموغال، وانا ما حسيتش هكاكا يعني حسيته شخصية حقيقية جدا. كيفاش تعرفنا عليها وكيفاش حب الكاتب يعرفنا عليها كانت مميزة برشا. وكان مش هو راهو هو معناها كان كل
0: توازن، عمل توازن للعائله يعني كيفاش يتعامل مع الابناء نعم.
1: معناها فما مقطع يقول هو اللي ربى اولاد ادم، وفما مقطع وقتها يقول اللي هما يحبوا لي ولكنهم معناها زي ادماير البو نتاعهم، اما الحب يعني كان لي سورتو كي كانوا صغار. حبيتها شخصيه خاطرها كيف ما قلت هي كانت بمثابه اللصق معناها ما بينات العائله نتاع ادم وصغاره، وما بينات زاد عائله الهاملتون وتراسك، على خاطر احنا ملول نقراو كل واحد في شيره، ومن بعد اول اللقاء باش يكون عبر لي
0: نعم. وفي كل العائلات نلقاو الثنائيات الخير والشر.
1: صحيح نلقاو الثنائيات ونحس زادة اللي هو يحاول انه يكسر الثنائيات. معناها مفماش خير مطلق وشر مطلق. على خاطر مثلا شخصية كال اللي هو الابن يعني اللي هو زعما عنده يحارب في قوى الغيرة والشر عنده، معناها هو ما هوش شرير مطلق وما هوش خير مطلق، يعني إنسان واعي إنه هو عنده شعور مثلا الغيرة أو بيحس هكا إنه يبدأ بش يكره وبعد يقول لي أنا ما نكرهش. معناها فما كالصراع الداخلي إنه هو يدحض فكرة شخصية خيرة ولا شخصية يعني شريرة.
0: رغم أني فما زوز شخصيات أني شفتهم في يعني كاثي هي معناها الشر المطلق في في القصة، رغم أنه معناها كي نقراو يعني شخصيتها وظروفها ومحيطها اللي هي قررت أنه تعيش فيه وكيفاش تعاملت مع أبنائها ومع زوجها ومع محيطين بها، معناها حاجة ما يتصورهاش العقل الطبيعي.
1: في الأخر جتها لحظة الصحوة،
0: لكن النهاية درامية. نعم، وشفت آرن اللي هو الابن الخير الفاضل الفضيلة المثالية يعني
1: أكثر،
0: ولكن نهاية لكن زاد نهايته قتل في المعركة في الجيش. وقتها هو معناها جنت في الجيش بعد ما عرف يعني حقيقة أم. نعم، يعني هنا هذوما زوج شخصيات اللي حسيتهم الإكستخام يعني الشر والخير، لكن والبقية آرن كانت يعني تتعامل معها
1: شخصية خيرة كومبليتمون. تعرفش علاش؟ على خاطر احنا كان عندنا نظرة على الصراع الداخلي متاع كال، لكن آرن عمرنا ما شفنا هو شنو يخمم من الداخل، معناها علاقته
0: غامض.
1: كان فما معناها غموض من ناحيته. كافي نعرفوها شنو تخمم من الداخل. آدم كيف سامويل كيف، لكن آرن نحس فما غموض، نحسه فيك.
0: نعم،
1: يعني يخفي حاجة معناها أخرى.
0: نعم،
1: والله وجهة أعلم، هذا وجهة نظر.
0: وجهة نظر. حتى المثالية ماهيش صادقة، يعني نجم يكون فما شر مخفي. يعني
1: لو مش الشر اللي متاع باش يضر عبيد، ولا مثلا كان عمره ما يضر عبد كما كاثي مثلا، لكن نحكيه على الشعور الانساني العادي راهو متاع ما نعرفش انا غضب ولا متاع غيره ولا متاع
0: مثلا. كي ناخذ موقف كال كي هز خو الام باش يتعرف على الحقيقه الخو، انت شنو ترى حاب يحطه قدام امر الواقع
1: او قال لي في وسط الكتاب كي يقنع في آدم إنه معناها الحقيقة قد ما تكون صادمة. الكذب متاع الأشخاص اللي أنت تحبهم يوجع أكثر من الحقيقة بيدها. إنك تكتشف إنه العباد اللي تحبهم مخبين عليك حاجة ولا كذبوا عليك في حاجة.
0: كان نقلبوا السؤال، كان أنت دورة في شخصية كال، هل تقوم بنفس الموقف؟
1: هو كال من لو اللي راهو ما حبش يقول الحقيقة، لكن بعد أقنعوا لي كان جيت قال له الحقيقة.
0: نعم،
1: خاطر مهم، خاطر هو بده يعرف.
0: نعم،
1: هو مش يعرف، عرفتك اللي يعرف وما يعرفش، عنده الشك والناس تحكي وهو يسمع في كلام وخايب زاد الموقف هذاك، دونك لازم واحد يقطع الشك باليقين.
0: نعم، هارون لبنى ونهى برشا قاعدين يرسموا توا احنا في البلاتو راهم. انا بعد نقول مستمعينا يتفرجوا في الفيديو بعد ان شاء الله في برنامج ما وراء الكتاب ويشوفوا هل يعني الصور الابداعيه في البلاتو ما وراء الكتاب. خلينا هي الترجم في كل ما هو قاعد يقال في البلاتو. نهى
2: قاعدة نعمل في تجربة، نجمش نعمل زوز حاجات مع بعضها، معناها نستعمل حواس مختلفة فرد وقت
0: جيد، يعني الكونسنتراسيون هنا التركيز، كيفية التركيز
2: بالكدا. ورغم اللي انا قاعدة نعمل في حاجة اخرى خاطر الحاجة الاخرى سهلة ولا
3: مربوطة
0: ولا اثرت فيك يعني. وانت تسمع فينا نهى، شنو هي الحاجة هكا اللي شدتك في القصة، شرقي عدن او شرقي عدن؟ من الشخصيات اللي حكينا هكا
2: كيف قلت اللي فما القصه نتاع قابيل وهابيل، قلت نحب نعرف هالحكايه كيفاش، خاطر انا نعرف هالقصه اما اكتشفت لي انا ما نعرفهاش كوم الفو، ما نعرفهاش بالقدا، كان نجي باش نحكي عليها ما نجمش نحكي عليها.
0: نعم،
2: قلت ملا تو نسال الدره تحكي لي من بعد
0: او كيفاش أيضا استحضرها الكاتب في هذه الرواية.
2: يعني هي قلوا احنا قصة حقيقية، كيفاش استحضرها وهو في كتاب.
0: نعم. إذا لبنى زادة كانت حاضرة في هذه اللقاءات الأدبية في بنزرت. تعطينا رأيك ساعة في اللقاءات هذه وأيضا في عنوان شرقية عدن.
3: ما قريتش الرواية للأسف، أما كمهم حبيت نمشي خطر نحب نسمع الآراء. أما قريت لستينبيك زادة of my son man، عندي فكرة شوية على ستيل ديكريتور نتاعو. اللقاء كان مشحون.
0: أيوة.
3: تعددت فيه الآراء. كان الحقيقة لقاء يشرهك باش تقرأ الرواية، على خاطر يعكس كومبلكسيتي ديجا متاع الرواية، وتحس فما برشا صراعات.
0: نعم.
3: كسوا صراعات وجودية نفسية، صراعات مع الآخر، أغلبها نتصور مع الذات وبعد تنعكس على الآخر.
0: آخر. نعم.
3: أما
0: مواقف أيضا الشخصيات، يعني من خلال زادة تصرفات الآخر، العلاقات.
3: السؤال المحوري اللي كان في اللقاء الكل حسب رأيي هو هل الإنسان مخير أو مسير، وهل أنه أنك أنت معناها باش تكون إنسان شرير أنتخيمي، وإلا باش تختار العنف كرمز للخير أو للشر، إلى أي مدى فما تبرير معناها للحاجة هذيك.
0: وانت يا لبنى تشوف انه الانسان مخير او مسير؟
3: نتصور زوز. نتصور زوز. اما سولون لو كونتكست معناها اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه، واحنا يمكن هو صحيح نقراو في كتاب في امريكا وكلاسيك امريكي، اما حاولنا شويه نطبقوه على الواقع نتاعنا.
0: نعم.
3: بيان سور ما حاولناش انها تكون تطابق ايدنتيك معناها اللي قاعدين نعيشوا فيه.
0: اما نعم.
3: حتى واحنا بعاد معناها في الزمن وفي المكان، البوزيسيون تاع الانسان انه هو يعمل حاجه باهيه والا خايبه كان كيف ما قلت لك محوري في اللقاء. وفكروني زاد في سنوات الجامعه كي كنا نقراو الكلاسيك ونقعدوا هكا نتحاوروا فيهم، سورتو كتب ويليام فوكنر ساوند اند ذا فيوري، وسورتو اللي فما دره حكيت على لو بيرسوناج اللي هي تحبه، ذا تشاينا مان، وكيفاش هو اللي يصنع التوازن في الروايه هذيك. فما سده في روايه ويليام فوكنر، انا شخصيه مش نحرقها لكم، اما هي كانت المراه اللي خلقت التوازن، واللي احنا نشوفوا بها بتدخ الحقيقه من زاويه اوبجكتيف معناها ما فيهاش تدخلات. دونك فكروني قداش لي كلاسيك متشابهين على اختلافهم، وقداش ياخذوا وقت ديجا. يمكن فما قراء يقراو هكا فيسا معناها الكتب والكل، اما نحس اللي عامل ان نقراو كتاب معناها بتؤدى حاجه معناها مزيانه تخليك ديجا تحس بمرور الزمن من غير احنا في الصيف، اما به ان نحسوا به معناها ونحسوا هكا بالانفيرونمون اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه، وتخلينا كيف حتى نثبتوا كيفاش الكتاب قبل كانوا يكتبوا، قداش عندهم دقه في الوصف، دقه في نسج الشخصيات.
0: شخصيات. نعم.
3: انك انت تتعلق بشخصيه وتولي تعرف من وصف الشخصيه هذاك شكون على تعددها. حاجه يسر ثمينه معناها هذاك، ولا عندك بوند ايموشنيل مع الكتاب.
0: نعم.
3: شكرا. ان شاء الله نقراها زاده في المستقبل
0: ان شاء الله. شكرا لك لبنى. هارون،
4: الحقيقه سمعت بيه الكتاب هكا مره، لقيته مره هبتين عليه ريفيو هكا، ما كنت على اساس وقتها حاط باش نقرا ممكن ما قريتوش، لكن بعد ما حكيت لنا عليه دور جسبيغا كي نقراه. اول حاجه ان النجم نقول حسب ما حكيتوا انتم الحوار ان هي روايه دسمه، يعني فما برشا مواضيع النجم نناقشوا فيهم ونحكيوا عليهم. ثانيا ما نعرفش كي لاحظتوا اللي على نظريه قابيل وهابيل انه فما كالتلاقح بين الحضارات، انه فما الانسبيراسيون، انه فما النجم نضحوا ازمه القطيعه اللي هو ما بين نقول لك ما بين العرب والغرب ديما، افهم معناها هو كاتب معناها اوروبي
0: اوروبي امريكي
4: امريكي كتاب امريكي، مي خذ النظريه هذيا معناها نتاع قابيل وهابيل، وعرف كيفاش يوظفها معناها باش ينجم يناقش الموضوع كما حب هو. كما قلت لك روايه دسمه، وان شاء الله جيات معناها باش نقراها بقدره ربي تو نقراها معناها
0: ان شاء الله، وترجعنا
4: بالريفيو برايك ان شاء الله.
0: ان شاء الله لكل الشخصيات. اذا نخلي لك الكلمه دره، وهذا هذه الروايه تحولت الفيلم.
1: أيه.
0: عام 1955
1: وفي اكتوبر بتهبط سيري.
0: اي
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
4: جست عندي تعقيب صغير على تحويل الروايات على على سيري. اخر مره منعش كان سمعت الروايه 100 عام من العزله كيفاش تحولت السيري على نتفليكس معناها ما لقاتش النجاح المتوقع. ان شاء الله معناها الصناع نتاع المسلسلات هذوما معناها
1: ما نسامحهمش.
4: انا بيدي زاد خاطر بالحق ولاو ماخذين طابع الكوميرسيال اكثر منه معناها الطابع النقدي هكايا في الروايه. ولا جيسبيغ معناها تتحول لك تصير حاجه معناها كما التوقعات نتاعك انت. اول حاجه
1: ان شاء الله انا ما قلقنيش كان يبدلوا معناها حاجات، لكن نحبهم ديما يحترموا المتلقي يعني ويحترموا العمل الاصلي.
4: صحيح.
1: مش بالضروره يعني يكون نسخ كامل والا ما يكونش فما يعني تغييرات. معناها عندي شويه تسامح، لكن ساعات نحس لي كما كنت تحكي يعني لا تمثيل باهي لا حبكه معناها تبدا يعني حاجات يبدو تيغي باغ لي شوفو معناها تحسوا يستهزئ بيك صاحب العمل اكثر منه. ما نحكيش اصلا على كيفاش يستهزئ بالعمل الاصلي يعني 100 عام من العزله يعني كمان اثر عظيم.
0: نعم
1: ان شاء الله. لي يعني انا اللي شفتهم الممثلين والكاست والكل
4: يبشر
1: يبشر بالخير والله اعلم. نتفليكس ما عنديش فيها ثقه كبيره.
0: اذا باش نختموا فقره منبر القراء، دره كان تعطينا هكا مشهد قد راسخ في بالك واللي يلخص الفكره هذه، اختيارنا ما بين يعني الشر والخير وهل نتوارث الشر او الخير. يعني
1: هو انا يعني هو المشهد مقسوم في جزئين في
0: أيوة.
1: في الكتاب باش هكا نحكي شويه وندعوهم باش يكتشفوا هما باكثر تفاصيل كيفاش تطرح يعني موضوع قابيل وهابيل.
0: نعم.
1: هو بما انه ادم باش يسمي ولاده وتحبت له باش يسمى ولاده، عندهم هما يعني المسيحيين عندهم عاده انهم يهزوا معاهم البيبل ويكتبوا عليها اسامي الصغار.
0: نعم.
1: كي هو هاز البيبل سامويل قعدوا يحاولوا انهم يلتنسبيغ من اسامي من البيبل. فما برشا حكايات اللي موجودين غاديك اللي نلقاوهم في القران زادا في يعني في الاسلام حتى في اليهوديه. فما برشا يعني شخصيات على الاقل تتبدل التفاصيل لكن الشخصيات يعني موجوده. حكيوا على قابيل وهابيل. يا اخي هو قال له يعني النهايه الماساويه نتاعهم ما نحبهاش يعني تتطبق وتتطابق اساميهم على مصائرهم.
0: نعم.
1: يا اخي بدلوا هكا شويه في الاخر يعني كال كالب وارن ما همش بعدين ياسر على كين وآبل.
0: نعم.
1: تحسهم ما خلط ما بيناتهم ولا كيفاش به. ومن بعد 10 سنين لي في مخه قعد حوار اللي دار ما بيناتهم كيفاش معناها في قصة قابيل وهابيل يعني فما عندهم انفرسي كيفاش قال ربي الهابيل اللي انت يوماست لازمك تقتل خوك. قعد لي فك 10 سنين هذم السؤال هذاك في مخه يدور. يا اخي مشي هذايا بارتي عجبتني على الاخر مشي قعد يقرا في العبري باش يشوف النص الاصلي شنو على خاطر اكتشف اللي فما برشا ترجمات.
0: نعم.
1: وكي قرا تاكد انه يعني ربي خيرك
0: اي
1: ومن هنا يعني تستين بك يعني جزا ما هو رايه انه هو بالنسبه ليه احنا مخيرين. وحتى يعني في الاخر الاحداث وكل شخصية معناها كيفاش اختارت مصيرها معناها حب يدعم الحاجة هذه اللي يراه.
0: نعم.
1: الإنسان
0: مخير
1: وندعوكم. نعم. أنتم معناها أنكم تزيدوا تقرأوا على الحكاية هذه
0: ونشوفوا
1: ونزيد نعمل رأي. نعم.
0: رأي. نعم نعم إن شاء الله. إذا إحنا إن شاء الله يعني اللي ما اكتشفش هذه القصة يقراها ويشاركنا أيضا رأيه على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب المازال متواصل معاكم. نسمع جوني كاش في هيرت اللي النجم يلخص يعني علاقة يعني هنا مشاعر الأب آدم مع ابنه كار.
5: I hurt myself

thing, try to kill it all away, but I remember everything.

0: ما وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: ما وراء الكتاب.
3: نرجع معكم مستمعين في ما وراء الكتاب مع عناوين الكتب، ونرجع مع أصدقائي نهاء الجندوبي بعد نقاش. وإحنا في الغناية رجعنا للشخصيات، يعني رواية شرق عدن أو شرق عدن، الحقيقة شخصية مركبة، كل واحد وهكا ونظرته ورؤيته للشخصيات. وندعوكم مرة أخرى باش تقرأوا هذا العنوان. لكن نهاء ترجع لنا اليوم بكتاب وبنقول نصائح كيفاش إنسان كي ينقطع على القراءة كيفاش ينجم يرجع بسهولة أو بصعوبة من تجربتها باش تنصحنا. نهي
4: أنا حب نحكي على حكاية من عرش فريكانت ولا عند العباد. أيوة. اللي يحبوا يقرأوا، أما ساعات تحس روحك تحب تقرأ أما ما تقرأش، تهز معك كتابك للبحر للبر للخرجة في الدار في الصباح في الليل
3: شيء،
4: إيه بختار ما تقرأش،
3: تقرأ منه سطير وبعد
4: نعم ترجع تصلحه بسكوتش تزيد تصبر وشيء
3: تبدأ تحكي معاه خلنا نقرأك
4: تغزله
3: تغزله بعد
5: صحيح
4: وما تقرأش.
3: أيوة
4: أستخدم ما حسيت كأني مشكلة معني فما بيا أنا ولا الشخص اللي يعمل هيك، هل هو عنده مشكلة؟ معني لازمه بتدخ يحكي يشوف شبيه عليه وما يحبش يقرأ، إلى أن تفكرت اللي فما كتاب يحكي على الحاجة هذه.
3: أيوة.
4: قلوا أحنا حسيت وقتها ما عادش حسيت برشة بالذنب، أنا كيف اللي هكا تقلقت قلت يا خشميني معني
3: مشكلة مني أنا تقول
4: صحيح
3: زعما وليتها كما نحبش القراءة.
4: مرة صاحبتنا ماجدة.
3: أيوة تحية لميجدة.
4: ايه دونك وليت رجعت له قلت اي معناها ما هيش الحكاية ما تخصنيش كان انا الحكاية فما منها في الدنيا، واكتشفت اللي فما معناها حتى حقوق نقوله احنا متى القارئ. وتكتبوا الكل في كتاب كتبوا دانيال بناك اللي هو كمان غما اللي هو نقوله احنا بالذات يحب يقولك اللي ميسالش كلمة تقراش معناها كينو الحق متاعك كينو حاجة العاديين اللي ما تخليكش تفرسي روحك باش تقرا، اما يقولوا احنا تحيي فيك الحب تاع القراءه دونك كاينو لي كيما غيفي ما يجيش فورسي معناها لازم يفيق عندك
3: من تلقى نفسك صحيح. لازم تكون عندك يعني الرغبه باش تقرا.
4: نعم يعطيك الصحه دونك كاينو حابي نحي لك العقده نتاع القراءه او كل المنظر نتاع ستاندار نتاع سي ايفيدون تحل الكتاب وتقرا تلقى روحك منغمس في القراءه وتشيخ معاه اللي هي ما تصيرش ديما معناها في الحقيقه
3: ومش الناس الكل
4: صحيح.
3: نعم
4: دونك هو نقولوا احنا عمل 10 حقوق اللي جاوا بعض عباد اخرين وعملوا حقوق اخرين.
3: ايوه
4: منهم نبداو بيهم.
3: ايوه
4: نبداو حقك باش ما تقراش دونك. أيوة. القرايه لازمها تكون متعه ومش حاجه بالسيف. حقك باش تنقص صفحات دونك حقك باش ما تكملش الكتاب.
3: يعني لبنى ودر ما مش متفقين معك شويه في
6: حقك باش البنود الكتاب
3: نجم تقول خلينا نكملوا الحق
4: مثلا تعرف شنو النهايه شنو مثلا تنجم تقرا شويه لكن هو يشكيك الكتاب وانت تغشش خاطر شخصيتك ما تنجم ما تكملش تقرا والا معناها مؤقتا تنجم ترجع
3: مؤقتا نعم
4: وقت اخر حقك باش تعاود تقرا معناها تمشي الحاجه ديجا تعرفها قراها مليح

0: نخر شوية من الوسط وحقك باش تقرب بصوت عالي.
1: ايوه
0: كم ساعة تنجم تعيش مع الكلمات وتفهمها
1: وتفهم اكثر.
0: وحقك باش تسكت، معناها ما تعطيش رايك في الكتاب، ما تناقشوش، معناها تقراه وكهو.
1: مش بالضرورة أني لازمني نعطي رأيي في الكتاب،
0: مش ضروري يكون عندك رأي، حتى ساعات ما عندكش رأي. وفي بالي فما شكون بعده جات قالوا حد أخرين حقوق أخرين اللي أنا عجبوني على الأخر، اللي هو حقك باش تخدم في الكتاب، خاطر هو
1: متاعك. أيوة.
0: هذه باهي،
1: هذا حق انه هي حط اي من اي من البنود الاولى. نعم.
0: اما ما نعرفش كان ثم منه حق كونك تتخيل نهايه اخرى.
1: اي نجم فما يعني
0: نجم نزيدوها احنا ذا.
1: اي نجم فما معناها مقترحات هكا واراء من القراء، وحتى يعني في طريقه كتابات اخرى على الكتابات الرقميه انه تنجم يعني حتى سيروره حكايه الشخصيات تنجم تبدلهم يعني، لكن هنا تكون قصه اخرى
0: صحيح الكاتب زعما
1: حاجه اخرى. نعم
0: ديما فما اخلاقيات.
1: نعم نعم كما حكينا على الذكاء الاصطناعي. نعم اما هذم البنود الكل خليوني نرجع نقرا زعما بعد.
0: اي يسهلوا عليك، تعرف لي انت مش مضغوط ومش لازم عليك، تولي يرجع لك بتاتغ الشغف، خطرت حاجة هكا ملزومة عليها ما عادش تحب تعملها.
1: نعم يمكن كما انت قلت معناها نجم نقرأ جملة من أول صفحة، جملة في وسط صفحة وفما كل أو بالمقلوب. أيه. يمكن يثير فيها هكا الشغف أنه نحب نقرأ القصة أو الرواية الكل، لكن زاد هذا النجم يكون على مدى القصير والطويل، لكن
0: ولا طويل جدا زاد
1: هو طويل جدا كأنه هي قالت لي عشت التجربة هذيك. رجعنا نقرأ
0: بديت ما في اديت اما الحق نتاع ربي قريت
1: مش في نفس
0: الصفحه،
1: مش في نفس النسق يعني كما تعود
0: 3 شهور 14 صفحه.
1: هنا يظهر لي باش تدخل في مسابقه هكا تحضر فينا دره للمسابقات اكتوبر للقراءات اكتوبر، يمكن لازمك تدريبات نهى
0: نسرع
1: تسرع شويه
2: قليلا. تكفي انك ما تكملش الكتاب وترجع له مره اخرى، نجم نطبقه
0: نفعلوا
2: بلكشي، خاطر الفكره انه نحس كل كتاب عنده وقته، معناها برشا كتبات نبدا نقرا فيهم باهين مش خايبين، اما ريتك الكونيكسيون هذاك اللي انت تولي الكتاب تحب ترجع له وتبدا تخمم فيه وانت تخدم وتقول وقتاش نروح لداري بدي كتابي، وعرفت نولي اتقوقع معاه فما كان انا وكتابي والحكايه في الدنيا. نحس هذاك هو اللي كل كتاب عنده وقته، ما نفهم كتبت بديتهم ما نجمتش ما كونكت معهم، خليتهم رجعت لهم بعد سنوات طويلة جدا كما كنت تحكي، ومعناها كان تجربة كما مثلا كان نحكي على دوستويفسكي وانت تقرأ توا في الأبلة، كي قريت كرايم اند بانشمنت الجريمة والعقاب من الأول أول مرة ما قلت شنو هذه الجريمة ويقتلوا فاس ومن بعد كعودت قريت مرة أخرى قريته في 3 أيام هبلت به الكتاب.
1: يعني اختيار الوقت وقتاش تنجم تقرأ الكتاب.
2: ما تغصبش نعم. على روحك خليه الرجال قد أخذر له الكتاب.
1: نعم هو يعيط لك وحده. نعم يجلبك. شكرا لك نهى، واحنا باش نواصلوا في هذا الموضوع ونجموا يبداو بالقصص، وخاصه الشباب اللي يحبوا الجريمه ويحبوا المغامرات. نعم عندك سؤال نهى؟ نحن بعد نمشيو لهارون مع
3: ملكة الجريمة أغاثا كريستي.
1: نعم مع هارون بعد ما تلقي سؤال درة.
2: حقك في انك تكتب على الكتاب، شنو معناها الحق اللي انت عمرك ما طبقته وتحس لي كان تطبقه يعني باش يعمل إضافة؟
0: نصور عليه، نحاول السين معناه كان راها نصورها ممكن وإلا كان يولي الكتب فيهم حاجة تصور، خاطر أنا عرفت نحب تصور، معناه نشد الكتاب لتو نبدأ لوج نلقى شي تصويرة نفرح كراه، وفي الكتاب مثلا حتى ذا أديت ما فماش تصور بدأت خذيك الحاجة
2: عندي كتاب فيه تصورت وانا مقترح عليك
1: مازال فيها كل يعني الجانب الطفولي النهاية، خاطر من أول الطفل أول ما يشد الكتاب اللي هي وجهة تصور أول ما يلاول
2: أنا نحس لي أما نحس لي فما ناس عندهم ميموار فيزوال
1: أي
2: معناها عندهم ذكرى بصرية.
1: بصرية. نعم شكرا ليك نهى درة. بعد قليل نمشي رحلة مع لبنى بوكادي، رحلة جميلة إلى تركيا، لكن قبل هذايا مع ملكة

0: ريما أغاثا كريستي مع هارون أحمد.
1: ما وراء الكتاب
2: اليوم بعد الحقوق اللي حكيت لنا عليهم نهي اليوم قررت باش نهزكم معناها في رحلة صغرونة هكا من عظماء مواليد سبتمبر اللي هي ملكة الجريمة واللي هي من رائدات معناها في الروايات هذو معناها أغاثا كريستي الغنية عن التعريف اللي هي معناها تعتبر من أعظم كتاب الكتاب الجريمة معناها وال يعني رادة في المجال متاعها هذي
0: ورواية البوليسية
2: في رواية البوليسية وديجا هذي من أكثر يعني الكتاب مبيعا معناها في حتى الوقت هذا وديجا بعت أكثر من مليار نسخة
0: وترجمت أعمالها إلى لغات إلى 100 لغة حول العالم تقريبا. ديجا
2: في فرنسا وحدة معني كل عام براتيكمون قاعدة تبيع 70,000 نسخة وما نجمش نحكيو معناها على الروايات عملت برشا روايات ثم لم يبقى أحد جريمة في بلاد الرافدين والعديد من الروايات اللي تنجموا تطلعوا عليهم حتى في مواقع التواصل الاجتماعي الكل وكم ديجا موجودين هم. دونك اليوم حبيت
0: انت يا هارون من يعني محبي قراءه يعني الروايات البوليسيه ولا
2: نعم
0: جريمه
2: نجم تقول لي انا بالحق من النادي المحبين متاع الروايات هذوما تحس بالحق اللي هما روايات هكا فيهم مود معناها فيهم هكا معناها كيف يقول مصي فصلين معين هكا معناها تشويق يبدا فيهم الحاجات اللي انت باغ اكزومبل اللي راهم احنا ساعات في لي سيري معناها نتاع السسبانس نتاع القتل معناها سونساسيون غير في الروايات معناها خاطر تو بلاس عباره انت معناها في بلاصه القارئ في عباره معناها سو بلاس عباره في بلاصه الروائي غادي دونك عباره نجم يولي هو المحقق نجم يولي القاضي نجم يولي هو الجلاد نجم يولي هو ميمسي حتى القاتل معناها دونك هو فما كل معني كل فولكلور كي غادي معناها في الروايات هذوما حاجه ممتعه حاجه ماهيش معناها وما تستنيش معناها باش تخرج منها منفعة جوست معناها هكا باش تعمل منها مود كما قلت لك وكا
0: نعم لكن هو بعض القصص الحقيقة البوليسية أو الجريمة تخليك هكا كما أنت تقول تعيشك في عالم آخر عالم البحث على الـ يعني قاتل. القاتل أو الحقيقة لكن هذاك يخليك أنك فما أفكار يعني في مخك هذيك اللعبة وين في القصة وفي الرواية ما تلقاشك الملل اللي برشا توا يعني الجيل الجديد اللي يبحث عليه يعني في الروايات الجديدة أو في نوعية الكتب يعني ككل أول سؤال نسأله علاش تختار في يعني كتب البوليسية أو الرعب يقولك نلقى فيها الشغف نلقى فيه يعني سرد هكا الحكاية يعني فيها نسق كمتسارع فما تشويق هذاك اللي خليني أني نمشي ونقرأ هذا العنوان
2: يقولك ستو ما فيهش ملل معناه ما يحسش اللي هو معناها هكا برشا بتتر وصف ولا حاجة دونك اللي بيه الفايدة يلقاه يقولك هو ذيك علاش برشا عبيد بتتر اتجه توا للتقرا في الروايات هذوما حتى في الفرجرة
0: نعم نعم وهذايا شفنا معناها برشا اللي ترجمت لي سلسلات ومنها سلسلة تفرجت فيها نهي تعطينا رايك فيها
3: عجبتني محلاها قصيرة هي تقريبا فيها شوية حلقات
0: شنو يعجبك فيها هكا
3: عجبتني الفكرة متاع مفهوم العدالة
0: نخليكم انتم الاكتشاف اذا مستمعينا خليكم معنا ما زلت رحلتنا متواصله في ما وراء الكتاب بعد شويه ختامها مسك بحكايه جميله جدا يعني تهزنا هكا لتركيا ومحبه او هوس بالحب وين نجم يوصل خليكم معنا

0: نرجع معكم مستمعينا في ما وراء الكتاب ومع رحلتنا اللي ابتزنا لها لبنى بوغادي كما قلت لكم لتركيا في قصة جميلة برشا متحف البراءة لبنى
1: متحف البراءة.
0: قلت لي انت باش نزل لإسطنبول، انا حبيتك هكا ترحب بنا بجمل تركية.
1: جمل تركية اسهل حاجة مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا كما نعم. عنا احنا بالضبط
0: نعم. اذا باش تاخذنا في رحلة متحف البراءة اللي هو فيه الحقيقة قصة سلسلة متحف ما بين الخيال ما بين الواقع، وانتي عشتوا مادام الكل لبنى
1: مازلت عايشة فيه مثال انا في قريت الكتاب تنقول لك قديش كملته، قريته في 2025 كملته ديجا في 18 اكتوبر والكتاب كي قريته ما كنتش نعرف اللي هو المتحف هذية موجود بالحق معناه دونك قريته كفيكسيون أثار انتباهي أورهان باموك، قريت له قبل كتب أخرى وكما قبيلة كنا نحكي الكتاب عيط لي قال لي أيا لبنى إيجا أقرأ
0: إيجا أقرأ.
1: وأنا ديما معناه يجيو دي مومون ولا أوقات في العام كما نقول نحب نقرأ حاجة تفوق تفوق طاقة الخيال متاعي، طاقة القدرة متاعي على نعرفش على الكلام على الكتابة على التخيل على اللي هو دونك فما دي زوتور نرجع لهم خاطر نعرف اللي هما عندهم الملكه هذيا انهم يخليوني مش حتى نهرب معناها نسافر الى عالم اخر
0: مختلف.
1: على قد ما هو بعيد يمكن عليا في ملكه الكلمات على قد ما هو قريب لي
0: نعم.
1: دونك مشيت لمتحف البراءه وانا نقرا من الاول كنت ساذجه نوعا ما كيف ما قلت لك اللي انا ما نعرفش اللي هو متحف موجود بالحق دونك قلت كيفاش هذيا، قعدت نسأل في جوجل قلت يا أخي ذي حقيقة ولا المتحف موجود ومن بعد هو نسج معناها الرواية على المتحف ولا كيفاش. دونك بعد بفعل القراءة نعرفوا إنه هو الفكرة الأولى كانت فكرة معناها غيسي رومانسك، هو معناها رواية وأرهان باموك هو يكتب في الرواية هذية، جاتوا الفكرة إنه هو يبني المتحف هذية ولا يأسس المتحف هذايا. دونك صاروا العاملتين اون باراليل، ما نحبش نحرق معناها الكتاب اما خلينا نقولوا الفكره العامه
0: الفكره العامه اللي مبني عليها
1: الكتاب نعم. خاطر انا بالنسبه لي هو صحيح كتاب يحكي على قصه حب لكن هو مع كامل حبي واحترامي للحب اكبر من الحب بينات معناها ام ايفا. هو الكتاب باش نتبعوا فيه حكايه شخصيه نتاعنا كمال وقصة الحب متاعه والهوس متاعه والفناء الفسون. كمال مرة هو يمشي في شوارع اسطنبول عجبته حقيبة تخل بشيخوها للفيانسي متاعه للخطيبة متاعه وقتها صار أول لقاء مع فسون. فسون كانت تخدم في
0: المتجر هذا
1: بوتيك شانزيليزي اسمه
0: هذه تبيع الماركات يعني
1: الماركات العالمية
0: نعم.
1: دونك تخل وهو فسون عنده قرابة كما نقولوا احنا بعيدة كمان
0: العائلة
1: سامحوني قرابة بعيدة مع فسون وهما زوز ديجا بعاد في العمر على بعضهم، كامل في اوائل الثلاثينات وهي من با مزلت حتى عمرها 18 وحتى في الاجتماعيا كامل من طبقة الراقية وطبقة
0: برجوازية
1: البرجوازية في اسطنبول وهي من الميدل كلاس تكاد تكون فقيرة
0: نعم
1: بالمعايير متاع المجتمع وقتها. والرواية متاعنا تصير في 1975
0: مش بعيدة برشا يعني
1: وتستمر حتى كشلوش نتبع
0: 1984
1: باش تبدأ على خاطر هو في الشابيتر الأول باش يبدلنا بالحدث القادح كما احنا نقولوا اللي تبني عليه الرواية
0: نعم.
1: والشابيتر اسمه لومومون لو بلوز اورو دو ما في باش يبدأ يحكي لنا كيفاش هو نهار الاثنين 26 ماي 1975 مع مطلثة غربة بشي يقعد يوصف هو هونية بشي قابل فسون معني يسلم عليها قالها وينك شنحوي العائلة والكل وقعدت في مخه معني الرقاغ الأول بيناتهم كان ديجا مشحون بالعواطف وشريه برشا فلوس ديجا
0: الحقيبة
1: هذيك وهديها الفيانسي متاعه ومن بعد بور لانيكدوت معني طلعت فيك مهيش
0: أوريجينال
1: ومشي باش يرجع حيلها معناها خاطر خطيبته قالت له راهي هذه ماهيش لوريجينال وحس معناها كانهم هكا لعبوا بيه كما احنا نقولوا وهو ليه معناها حتى بعد كي نقراو كي نتفرجوا في سيري كانت تعلى باش يرجع يهزلها
0: معناها يرجع لها الحقيبة.
1: وبيان سور في الكتاب وإلا في السيريز باش نشوفوا كيفاش لي بيرسوناج ردت فعل وكيفاش حياة كمال مع الفيونسي نتاعو معناها فيها عالم كامل وحياته مع فوسون هي معناها لوبوزي وهذاك يمكن اللي خليه يمشي يهرب الفوسون على خاطر بالنسبة لي هذيك مازلت صغيرة جون ما عندها معناها نايف مازلت قاعدة تكتشف ديجا هي في الحياة
0: حتى تركيبة شخصيتها مختلفة عن اللي هو معناها اللي موجود في العائلة كعلاقته مع أمه كعلاقته مع خطيبته كعلاقته زادة مع أصدقائه
1: وي عالم نعم. آخر
0: عالم آخر
1: عالم آخر نعم. دونك كتبنا باش يبدأ هكا
0: معناها هنا حب يهرب من تشوفه من المجتمع هذا أو الأقدار هي خليته
1: حب يهرب ما نتصورش لا. أنا في تصوري هو العالم عالم وهو معناها نفسانيا ووجوديا هو العالم الأقرب للفسون دونك قصة الحب هذه كيف ما قلت لك معناها قصة هوس باش تولي على خاطر باش تكون فما بيان سور قصة الحب لكن بعد باش تمشي وتخلي فسون
0: فما قطعة يعني
1: فما قطعة دامت من الأول العام قعد عام كامل ما عنده حتى خبر كيما نقولوا احنا على الفسون ومن بعد دامت برشا أعوام اختفيت من حياته كومبليتمون وقعد سخر كيف ما قلت لك حياته كل للطفلة هذه

0: هنا باش يقولنا للمستمع كيفاش سخر يعني السنوات هذه الكل هنا شنو عمل كمال؟
1: كمال هو عمل برشا حاجات.
0: أيوة
1: عمل برشا حاجات وهذه من قوة أورهان باموك على خاطر طبعا قلت لك ما نحبش نحكي برشا على الرواية ماذا بيا القراء يكتشفوها وحدا ما لخاطر باللي باش نحكي عليها.
0: نعم
1: الرواية هذه هي رواية كلمات.
0: نعم.
1: يعني لازمك تقرأها باش تشوف قديش لو بوفوار ديجا نتاع الكتيبة قوي وقديش ليماجينير نتاع الراوي ومتاع الكاتب أورهان باموك على خاطر ديجا في الكتاب الشخصية اللي تحكينا في الحكاية هو كمال. دونك من الأول يخلقك البوند هذاك مع الشخصية، تحس أنت من الأول متعاطفة معاه باللي شنو هو باش يعمل ولا شنو هو باش يصير.
0: نعم.
1: أنت ديجا يو تيك سايد. أما الحاجة اللي نحب نركز عليها كيفاش الرواية هذية باش نركز عليها مع القراء.
0: وانا علاش انا لبنى هنا سؤالي شنو عمل كمال وكيفاش يعني هالعلاقه هذه، حبيت نقرب يعني للمستمع هنا علاقه هذا الكتاب او القصه بقصه المتحف.
1: أي.
0: يعني بيدها
1: هو متحف البراءة على شنو هو قايم؟ قايم على ديجا القطيعه اللي صارت ما بين كمال وفوسون واللي خليت كمال يكون عنده اتاشمون كبير برشا باللي زوبجي.
0: ايوه
1: دونك كمال الحاجه الوحيده اللي باش تخليه يقف على ساقيه كما نقولوا ويعزز ذكرى فوسون في حياته هما لي سوبجي اللي كانوا بيناتهم في يوم ما. على خاطر
0: نعم.
1: زاده الروايه هذه تعطي برشا اهميه للمكان وللسباس. كمال حب يخلي معناها حب يربط علاقه مع فوسون، اخي اقترح عليها انه هو باش يقراها دروس خصوصيه. وين باش يقراها؟ في يمبل مرهمات.
0: أيوة.
1: اللي هذية ديجا هي بعد ولات هي
0: المتحف.
1: المبل هذية متاع دارهم في كما نقولوا احنا الحي شكر جمعة في بي أغلو في اسطنبول.
0: اسطنبول
1: الحي اللي دارهم كما نقولوا احنا القربج الكل متاع دارهم حاطينه في
0: موجود.
1: المبل هذيك.
0: نعم.
1: دونك هي ديجا كما نقولوا احنا معناها معبية بالدبش فيها برشا غبار والكل، وهو على خاطر يعرف ديجا وقتها المجتمع باش ينظر لهم نظرة دونية. علاش باش يتقابل هو اياها وهو امه كانت ما شاء الله معناها
0: ديما تتبعوا
1: ديما تتبعوا معناها باش يوصل الحديث. اقترح عليها باش يتقابلوا في الميبل هذيك. دونك لقائتهم الكل كانت في الميبل هيك. واي حاجه كما قلت لك ما نعرفش انا سيجاره كيس حاجه ما ستها
0: اي شيء تستعملوا يعني فوسون
1: الا حتى في لوندغوا هذيك.
0: أيوة.
1: ولا عنده طابع اخر معناها حتى لهنا الاسباس خذيت طابع ولا رمز.
0: نعم
1: رمز كيف ما قلت لك للوصال ديجا مع الحبيب نتاعو. رمز من بعد في لابسونس كيف قعد معناها كما نقولوا احنا نوستالجيك. ولا فما طابع نتاع نوستالجيا في الاسباس هذاك. دونك ولا يتقابلوا ديما غاديكا كيف ما قلت لك، وهو يحضر لها خاطر هي باش تعدي ليكزامان اللي تو كي تتفرجوا تعرفوا اسكو نجحت ولا لا
0: ولا لا.
1: اما كيما نقولوا الاسباس هذاك
0: هو اللي يجمعهم
1: كي صارت القطيعه من بعد كمال كما قلت لك ولا يلم في اي حاجه عندها علاقه بفوسون في الاسباس هذاك
0: ويحتفظ بها
1: ويخبيها. والا ولا زاد يمشي من بعد خاطر ولا يزور في عائلتها، هي وقتها بعدت على عائلتها وهو ما يعرفش عليها وين. بوندون 8 سنين قعد كل يوم يمشي يسهر في دارها. وكي يمشي لدارهم بيان سور هو بالنسبه ليه الجنه هذيك، هذه الاسباس اللي تعيش فيه ولا عاشت فيه الحبيبه نتاعو.
0: ايوه
1: ما نعرفش انا يلقى شكي ليهز وبلوط يهزها بغسادون يهزها اي حاجه.
0: نعم.
1: ومعناها وصلت بيها ساعات هي سرقه.
0: نعم حاله مرضيه
1: يعني هي حاله مرضيه
0: هوس.
1: اما ما تنجمش معناها تقولش به يعمل هكذا باش كان يسخفك معناها فهمت. ولا ساعات مثلا كي يسرق حاجه يعوضها بحاجه
0: أخرى.
1: معناها يهز حاجه ويعطيهم حاجه اخرى. وفما حاجات زاد نحس لي احنا عندنا منهم هنا في تونس كيما كنت تفكروا وكل لعبه الكلب اللي يبدا يعمل براسه
0: ودركي
1: وقتها سرق لهم هو معناها واحد.
0: أي.
1: من دارهم
0: واحد اخر. نعم
1: دونك يعطيك حتى معناها نبعد حتى على كمال وفوسون حتى انت علاقتك في الاسباس اللي تعيش فيه ومع لي زوبجي اللي تستعملهم ياخذوا طابع اخر. تولي رموز كيف
0: نعم.
1: قلت لك كيف زاد باش نرجع على اهميه لي زوبجي من الاول. فما لوبجي اللي هو البلوطه نتاع فوسون اللي هو زاد لوبجي كلي في الكتاب هذايا باش تبني عليه كيف معناها
0: الروايه. نعم.
1: الكل وباش نراوه في المتحف إذا إن شاء الله كي نمشي.
0: وفي نهاية زادة الرواية باش يكون عنده زادة دور،
1: أي عنده دور تطلعه يعني الرواية، نعم. معناها البلالت هذو كان تعفوسون كها. دونك انا في علاقتي بال
0: شفت يعني القرط ذا البلوطه شفتها،
1: اي موجود القرط.
0: انا باش نرجع، انا تو نستنى لبنى، خاطر لبنى زارت هذا المتحف ورجعت لنا بالتيكي اللي هي موجود. اي انا الحقيقه سبقت لان نستنى في راي لبنى كيفاش يعني بعد هالقراءه هذه والاشياء يعني الاشياء اللي يعني نعم اكتشفت انه المتحف موجود وهالاشياء هذه الكل موجوده في هذا المتحف وشفتها يعني على ارض الواقع يعني بني.
1: انا قلت لك من الاول كانت عندي السذاجه اللي ما كانش في بالي اللي هو معناها متحف بالحق. من بعد بيان سور وانا نقرا معناها فقط وجي رياليزي، اما بعمري ما حاولت نمشي لجوجل ونقول له بربي وريني المتحف كيفاش من داخل
0: ولا
1: كيفاش، معناها جوست خليت انا وخيالك يجهزني. أيوة. وهو ما شاء الله معناها الكتابه نتاعو كتابه فيزيوال على الاخر، كل حاجه يكتبها انت تراها معناها وحدك. وقلت المتحف هذا راني باش نمشي
0: باش يجي نهار ونمشي له.
1: بون كنت ما كنتش نعرف وقتاش بالضبط معناها، اما كان في لي بلان تاعي. والحاجه اللي زدت عازت بيا على الاخر بدا نقرا في الكتاب، وما تنجمش انت تقراهم معناها ما تمشيلوش على خاطر الكاتب والراوي هو اللي يعطيك الدعوه. تصور انت يجيك اورهان فاموك ولا شخصيه من شخصيتك المفضله يقول لك انت راك باش تجي لداري مثلا، ما تنجمش تقول له لا. دونك في الكتاب هذايا ما نعرفش كي نجم نقراها الباراجراف ولا لا،
0: تفضل.
1: اما في اخر الكتاب معناتها في شابيتر اسمه شابيتر 83، شابيتر اسمه بونور.
0: نعم.
1: نلقاو هنايا الشخصيه نتاعنا اللي هو كمال باش يتلاقى مع اورهان باي باش يقول له راني انا بعد ما دار العالم معناه في الكتاب الشخصيه نتاعنا كي قرر انه هو جاي يحب يعمل ميوزي وهو معناه في سريه عنده الفلوس ولا ابار انه هو يلم لي زوبجي نتاع الحبيبه نتاعو، دار العالم شي معناه بلوزيور ميوزي باش يشوف كيفاش باش التصور
0: نتاعو
1: باش يعمل
0: المتحف. نعم.
1: ولهنا زاد في الكتاب فما دي ريفيرونس كبيره على الميوزي اللي في العالم الكل وكيفاش فما الميوزي معناها معناها كيما نقولوا احنا السوفيستيكي برشا والا لي ميوزي اللي هكا العاديين تحسهم قرب منا كيما هو عمل الميوزي نتاعو معناها في حي شعبي ما فيهوش برشا تكلف. دونك كنت التصور نتاعو هكاك. ومن الشروط نتاع الشخصيه نتاعنا كمال الارهان بي باش يكتب له معناها الكتاب باش يحكي باش يوصل قصته للعالم وللقراء، قال له نحب معناها الميوزي هذايا يجي وهو القراء، نحب اي قارئ يكون لحمي سابق ديجا يحب اي قارئ يكون عنده اكسي للمتحف
0: هذايا.
1: قال له معناها كيفاش؟ قال له انا نطلب منك انك انت باش تحط لي لهنا معناها في الكتاب البيي هذايا في الكتاب باش اي قارئ يجيب النسخه نتاع الكتاب نتاعو نطبعوا له احنا لهنا ويدخل غراتويتمون للمتحف.
0: نعم.
1: واحنا نعرفوا ديجا اللي المتاحف يعني فما صحيح متاحف معناها ابيتي بودجي تمشي لها، فما متاحف غاليه او واحد يقول بربي مع صفر وفلوس ايتوديون ولا ما نعرفش معناها انسان ما عندوش برشا
0: مش يستغله يعني
1: تدخل بكتابك حاجه بصراحه متفري.
0: نعم.
1: دونك انا ولهنا قلت
0: هي فكره جميله الحقيقه.
1: فكره جميله جدا
0: ورائعه. يعني تقعد في الذكرى وكانك انت ما نعرفش يعني بعديك انت تعطيني رايك يعني لبنى. يعني بعد هالتيكي ومشيت المتحف حسيت روحك يعني انت ضمن هالقصه او كانك يعني فضوليه حبيت تعرف فقط كقراءه؟
1: بان الساعه جتي ايمو انا ريت معناها المشي نتاعي الكل هي كانت لاسباب عائليه على باس، والسبب الثاني تحت العائلة هو متحف البراءة. معني نحب نعمل حتى شيء نجم نقعد ما نمشي لحتى بلاصة نمشي كان متحف البراءة. كي نمشي له سي انا نحسب روحي معناها درت العالم. دونك كي مشيت كيف كيف انا علاقتي بجوجل مابس خايبة. كيفاش باش نمشي لبنى كيفاش باش نمشي؟ بون سألت شوية قلت انا في البلاصة الفلانية كيفاش لي ديريكسيون؟ من الاول ما فهمتش حاسيلو هو كيما نقولوا على اليمين انا كنت ماشيه على اليسار. بعد قلت لي وقيتش نفهم جوجل مابس ديجا ونسال شويه. أيوة. عبيت. دونك سالت اللي بيع في الكعك هذاك بتاع تركيا
0: انا
1: سيميت.
0: سيميت
1: قلت بربي راني ماشيه المتحف البراءه ومحلي الاحساس كي تقول عبد راني باش نمشي يعني قال لي ماشي. قلت له ماشي المعصوميات ميوزيسي. قال لي راهو ما طريق معناها الاخر. قلت عرفت الديريكسيون صحيحه وجوجل فهمتوا الحمد لله فرحانه بروحي جوجل مابس وقعدت حاسير ونمشي. انا وقتها في شارع الاستقلال في تقسيم.
0: أيوة.
1: بعد كي باش تمشي باش تدخل معناها الانهجه كيما نقولوا احنا وطريق عربي ومعناها مهم شكل فيهم برشا عبيد فهمت. اما لاحظت غاديك حتى لي بوتيك يسر تراديسيونيل والا حاجات حتى
0: يعني محافظين على الطابع التقليدي
1: التقليدي.
0: نعم.
1: وتلقى الحاجات اللي معناها مش ماكش باش تشريهم جوست باش تفرج عليهم. كها وين بديت ماشي نغزر لك العلم يرفرف من فوق.
0: أيوة.
1: تاع الميزي قلبي يدق تقول ما عرفش انا ماشي باش نشوف الحبيب نتاعي. قلبي يدق وليت نبكي معناها جيتي ايمو على الاخر وما عرفتش كيفاش نتصرف. قلت لك معناها انا دو ناتور نعبر بالدموع.
0: نعم. وكان معناها القصه رجعت لك في اللحظه هذيك يعني تشوف الشخصيه هذيك. نعم.
1: هكا انتنس ترى فيه كل شيء تحسه ديجا انترسيكسيون تاع برشا حاجات. ديجا كيف ما قلت لك ليتيراتور مع انتي وكي قريت الكتاب وانتي وقتها فينا حالة معناها في حياتك وإلى فينا سيتواسيون وشنو حسيت مع الشخصيات وين تفرجت في السيري زادة قبل في فيفي اللي خاطر هي هبطت السيري وبعد تلقى المتحف قدامك. احساس الحقيقة لا يوصف. فيه برشا دموع متاع فرح برشا هكا حب. ومن بعد الاحساس الاكثر تحسه متاع فخر انه هو كيف ما قلت لك يطبع لك معناها في الكتاب نتاعك ويطبع بالسيجل نتاع لي بوكل دوغاي نتاع فوسون.
0: هذيت قلت لك لي بوكل دوغاي هذيك
1: مهمه الورقه هذه مكتوب فيها ذا ميوزيوم اوف انيسنس.
0: ايوه.
1: تدخل بكل فخر مجينة. العالم مجانا
0: مجانا
1: هو مجانا. اما هاني قلت لك تحسها ثراء فاحش خاطر تدخل بكتاب معناها.
0: نعم.
1: سي با ايفيدون. ومن اللي تدخل انا في بالي باش نتملك نفسي سي بون دخلت معناها تلقى ديجا اللي المتحف مقسم كيف ما مقسمه
0: لي الفصول
1: اي من الاول تلقى معناها كيما نقولوا احنا الاول على يمين دوبا تدخل تلقى الحيط الكبير اللي هو فيه ديجا لو بيرسوناج نتاعنا لما البونتا نتاع الدخان لمها البونتيت نتاع الحبيبه نتاعو مثلا يقول يحط معناها يلصق البونتا ويقول لك هذه وقت اللي هي متغشه هذه وقت اللي هي فرحانه
0: معناها يعني يوسف الحاله يوسف حالتها
1: الحاله نتاعها ديجا تنقول لك قداش لم من
0: اكثر من
1: 4213 ميجو تلقى في الحيط الكل هذه معناها في الفلور الاولاني.
0: ايوا.
1: وتلقى حاسيلو يقول لك تو تطلع على الفوق باش تلقى هو فيه 3 ايتاج. ديتاج الاول هو معناها مش شابيتر الاولاني حتىكش للشابيتر 51 والديتاج الثاني من شابيتر 53 حتىكش شابيتر 79 والشابيتر الثالث هو من 80 حتىكش اليوفا الكتاب وفيه الثالث البيت نتاع كمال اللي قضى فيها كمال
0: بقيت حياته. نعم.
1: ومعناها ولوغدغ كيما لوغدغ نتاع نتاع لي شابيتر.
0: نعم.
1: وتلقى زاده هكا في الحيوط ديسيتاسيون اللي هما معناها يماركيو يماركيو معناها الروايه كيف ما قلت لك مثلا من الاول هو قال لنا لو مومون لو بلوز اورو دو ما في تلقاها معناها مكتوبه على الحيط وبيان سور كل شيء مكتوب بالتركي والانجليزيه وتنجم تاخذ دي زيكوتور تسمع بهم حكايه كل شابيتر شنو
0: يعني ترى انه المتحف هو خلد يعني قصه الحب هذيا بين كمال وفوسون
1: لان بالنسبه لي معناها اكثر من قصه الحب هو انتصار للادب.
0: نعم.
1: الأدب تراه في الواقع على أرض الواقع.
0: هذا هو زاد سؤالي معناها اللي ما قراش مثلا الرواية ويدخل متحف هذا باش يحس نفس الشعور كيما حست لبنى أو باش يراها أنهم أشياء معناها تقليدية من زمن آخر ما فماشك المعنى اللي أنت حسيته يعني بعد قراءتك للرواية.
1: هو نصور كل إنسان شنو باش يحس. مثلا أنا قابلت شكون ما قراش الرواية تفرج. أيوة. في السيري
0: السيري قرب نجم يقرب. أنا مثلا من معناها الأشخاص اللي تفرجوا في السيري ما قريتش الرواية لكن نتصور أنه معناها يكون عندي شغف أني نشوف المتحف ولا هذه الأشياء. أي. لكن اللي ما شافش يعني القصة أو المسلسل ويحب يكتشف هذا المتحف يوصل له هذا الإحساس توصل له القصة
1: ما تصور انشي وسنسيبيليتي متاع اللي مشي بشي يشوف معناتها
0: يعني هنا نجح يعني في
1: جلب القارئ
0: مثلا
1: متصور نجح. آه. هنا في جلب القارئ على خاطر هو حتى غادي فما قلت لك انه هو مقسم التخوازيتاج وفما الاندرغراوند لوتا تلقى فيه مكتبة هما يبيعوا فيها كتب أورهان بامكو الكل مكتبة على كبر الحيط كلها كتبة طبعا نعطيكم بعض التصاور نجم تحطهم دونك ما تنجمش ترى هذاك الكل وما تشريش، اللهم انت انسنسيبل معناتها. وكيف كيف لو فيت انك انت فما زاد كتب ماهمش للبيع، هما حاطينهم باش انت تكتشف بيهم، خاطر ما فماش فما لو ميزي دو لينوسونس، فما برشا كتابات اخرى تكتبت عليه. دونك نجم ترى ولا نتصور حتى معناها في تفاعل انساني مع العبيد اللي تجي وتتفرج زادة في المتحف والكل، سي سيغ باش معناها باش تحير عندك هكا شويه شغف انك تاخذ فكره كمان. اما انا قلت لك بالنسبه ليا نحسه انتصار للادب كيفاش تراه معناها على ارض الواقع اللي هو موجود، واللي يقول لك راني هوني معناها يحتضنك كقارئ ويدعوك انك انت معناها تؤمن بالادب، خاطر فما برشا معناها حتى قراء معناها يقول لك باهي هاني نقرا ما شنو باش يبدل الادب. انا نحس معناها وشفت مش كان احساس اكهاو اللي هو يبدل لفت انه معناها عبيد يجيو من انا لبنى من تونس باش نمشي معناها كنت نجم معناها
0: تمشي لتركيا وتزور العائله وتروح.
1: نعم. قبلت مثلا فما ام جبت معاها بنتها طفله صغيره راه معناها مدرسه ولا حتى اقل، وهي تقول لها شنو اول طفله مرات رات البلالة قد تقول لها شنو هذوما هما هكا حاطينهم الفوق في هكا كيما نقولوا نتبلو لوح.
0: ايوا
1: قعدت امها تحكي لها معناها تقول لها شنو هذيك والكل. دونك نعرفش انا بالنسبه ليا
2: هما فهميش معناها جيد غادي باغ اكزومبل في المتحف
1: كل شيء تنجم تاخذ تسمع معناها بالكيد كيما نقولوا احنا ما فهميش جيد معناها يدور معاك خاطر ديجا الاسباس ضيق ما يسمحش انك انت تكون معاك جيد وهو يقعد يحكي وعباد اخرين، دونك هكا تسمع انت وحدك خير. والمتحف ما يحلش نهار الاثنين اللي يحب يمشي على خاطر كيما هوني معناها في تونس دور الثقافه ما اي حاجه معناها تبع وزاره الثقافه ما تحلش بالاثنين.
0: نعم رغم ان القصه بدات من نهار الاثنين
1: اي ريت بتليف معناها حتىكش نهايه الاسبوع. نعم. وحتى حد ما يقلقك ما انتش بتقعد قد ما تحب ما انت غادي، اما انا حسيت اللي مره واحده ماهيش كافيه.
0: نعم.
1: على خاطر فيه برشا دي زوبجي برشا، ومعناها انا مثلا فما حاجه ما جاتش مبالي الا ما فما معناها مراه قدامي عملتها ان هي تحل قجره.
0: ايوه
1: انا قعدت جوست معناها نتفرج
0: تشوف اللي موجود المعروض. أيوة. لكن انت باش تكتشف من بعد
1: نحبه برشا هو شابيتر 69 اسمه بارفوا. شابيتر هذه كله مبني على كلمه بارفوا، الجمل الكل اللي فيه يبداو بالكلمه هذيك. راني قعدت لوجع لي قلت يا خيمين ومعني كل شيء مرتب، وهو كما نقولوا احنا فما كما هكا كما نقولوا احنا مستطيل ولا مربع هو حطه غاديك. دونك انت ما تقعدش تغزر كان الحيوط اي بلاصه تلقى فيها شابيتر حاجه، والمراكي حلت القجره فما دي لتر وهكا برشا حاجات مكتوبين ما نعرفش معني مني سيغ، اما فما حاجات كتبوهم الزوار كما رسائل معني خليهم غاديك بتدخل فما حاجات هما من قبل معناها معبين بيهم القجرة كما نقولوا. والغرفة زي متاع كافيه للفوق ياسر ياسر مزيانة هكا مسيجينها هما والكل، اما يعني كتراها تقول واو هوني عاش البيرسوناج وكل دونك جي ادوري الاكسبيرينس.
0: انا كمال حب فوسون لكن فوسون حبت كمال.
1: فوسون حبت كمال وي
0: خليه القارئ يكتشف
1: وي، اما ديما معناها نحب وركز وندد انه هو راهو يتجاوز قصه الحب
0: بين الفصول. نعم. نعم.
1: هو
0: نعم.
1: معناها حاجه يونيفرسال.
0: نعم.
1: حاجه زيد معناها اسطنبول شخصيه من الشخصيات في الكتاب هذايا، وحنا نعرفوا هوس وهكا موك ديجا باسطنبول القديمه والجديده.
0: نعم.
1: فما حاجه زيد دي ديتاي يسر عجبوني مثلا في الكتاب هونيا فما شابيتر كامل يحكي على الكولونيا. هما عندهم ثقافه كامله معناها غادي تمشي كضيف يرشلك
0: الكولونيا.
1: دونك في المتحف قعدت نلوج فما معني شابيتر هو ديجا يحكي عليها، وحتى انا برشا دبيبز كيفاش. أيوة. هي قبل كيفاش كانوا يعملوها وتوا كيفاش لي بوتاي معناتها. دونك الكتاب اكبر من قصه الحب بين كامل وفسون. انا نقول قصه حب الادب وتمدد الادب في الزمن.
0: نعم شكرا لك لبنى، ونقول للمتحف تحصل جزاء على الجائزه جائزة المتحف
1: المتحف
0: أيه. العام في أوروبا لعام 2014.
1: آه.
0: خاطر معناها نظرا معناها الفكرة الاستثنائية لهذا المتحف. أيه. وإن شاء الله بكشي الفريق كامل نمشي لتركيا ونشوفوا هذا المتحف.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك لبنى بوكادي يعطيك الصحة، وإن شاء الله في رحلة جديدة وعنوان آخر في ما وراء الكتاب.
1: Mettez une carte à la fin du roman afin que les curieux puissent facilement se repérer dans les rues d'Istanbul pour trouver tout seul leur chemin jusqu'à notre musée. Ainsi, en passant par les mêmes rues que celles que j'empruntais et en découvrant les mêmes vues que celles auxquelles j'étais habituée, les gens qui connaissent mon histoire avec Fesun s'en souviendront. Que les lecteurs bénéficient d'une entrée gratuite dans notre musée. Pour ce faire, le mieux est de placer un billet dans les pages. Le visiteur qui viendra le livre à la main n'aura qu'à le présenter à l'agent posté à l'entrée qui apposera un coup de tampon pour l'estampiller. Où mettre ce billet ? Nous n'avons qu'à le mettre ici.
3: ما وراء الكتاب.
0: هكا احنا وصلنا لنهاية حصتنا من برنامج ما وراء الكتاب مع أصدقاء البرنامج أيمن دراوي. شكرا ليك.
4: شكرا وفاء مرة أخرى، والحقيقة استمتعت بالحلقة وإن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله
0: مع مواضيع أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي والكتب. نهى الجندوبي شكرا ليك.
5: عايشك وفاء، بارك الله في سيدتكم الكل، وعلى بخشين
0: إن شاء الله. ولبنى بوكادي، لبنى شكرا ليك.
1: عايشكم الكل، استمتعت بالحصة إن شاء الله في حصة قادمة.
0: وهارون شكرا ليك.
2: شكرا ليك وفاء، إن شاء الله تكون حصة ممتعة خفيفة كي وحصة الإفادة، وعلى بخشين
0: إن شاء الله. ودرة ويدر
6: شكرا وفاء مجددا. شكرا السادة المستمعين، تابعونا في الموسم الجديد وإن شاء الله تكون بادرة خير للبرنامج والناس الكل
0: إن شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، وإن شاء الله نتقابل الأسبوع القادم كلها الخميس من الساعة 3 PM في برنامج ما وراء الكتاب على موجات إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.
3: ما وراء الكتاب.
7: ما وراء الكتاب.
8: ما وراء الكتاب.
3: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
7: ما وراء الكتاب.
3: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
9: مع وفاء بركة.
10: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
11: فرقة الإذاعة التونسية
12: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
13: تأليف.
10: سينما.
14: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
10: موسيقى وحوارات.
15: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
10: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
16: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي.
17: الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نرتفع في سماوات الإبداع الفني في عوالم الإبداع التي نجد فيها التنوع والاختلاف، ومش نحكو على عالم الخزف الفني. الحقيقة في عالم الخزف الفني سوف نحاول أن نكتشف تلك الكتلة الطينية وكيف تحولت إلى شكل إبداعي فني مشحون بكثافة من المعاني والرؤى، رؤى الفنان، رؤى المجتمع، رؤى الإنسان بصفة عامة. ومن خلالها باش نحاول نفهم معنى فعل التشكيل والتقنيات المناسبة ورؤية المجتمع التونسي للخزف الفني والممارسات الفنية للخزف الفني في تونس، كيف منزلتها في المجتمع، كيف يراها المجتمع، وأهم والمؤسسات التي تحتضن هذه الممارسة الفنية. الحقيقة هي أكثر ممارسة تجعل الإنسان قريبا من ذاته ومن الأرض، كلما اقتربنا من الأرض كلما كنا أكثر استقلالية وحرية وأكثر ذاتية. خلينا نحكي على الذاتية في ما في في الحصة باش نفسروا معنى الذاتية، ولكن هذا الكل باش يكون مع ضيفنا سي محمد عشيشة، وهو مدير المركز الوطني للخزف الفني بسيدي قاسم أجليسي. مرحبا بك سيدي محمد.
18: أهلا وسهلا كريم، وشكرا على الاستضافة.
4: على كل حال باش نمروا على الأفكار اللي كنا ذكرناها في المقدمة، باش نحاولوا نفكهم في ثلاثة مراحل، في فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات. في فقرة على حافة الإبداع. يعني احنا توك بدينا نحكي سي محمد على الخزف الفني ونفسره ونقوله راه هو شكل من أشكال الفنون التشكيلية كيف النحت والرسم وغيره، ولكن خلنا نفسره شنو هو الخزف الفني وكيف يختلف عن كل واحد يقوم بعمل تشكيل الطين، ما هل بالضرورة هو يقوم بممارسة نشاط الخزف الفني؟ نفسر المستمعين في الفقرة الأولى الحكاية دي. تفضل.
18: سعيد من نذكره اللي الخزف أو الطين أو صناعة الطين هو أقدم حرفة ولا أقدم مهنة ولا أقدم فن، لأنه الإنسان البدائي عندما اكتشف النار واكتشف أنه قطعة الطين تصبح صلبة وقت اللي تيح له في النار، اكتشف اللي راه نجم يعوض حجر الصوان بمادة أخرى، ومن هنا بدأ تشكيل الطين. وهوني نجم نحكيه على المفردات الأساسية لتشكيل قطعة خزفية، هي الطين، الماء، النار والهواء، وكل عنصر عنده وظيفة. هذا الطين اللي يكون شبه صلب يصبح لين كنا عجنوه مع الماء، ويصبح صلب وقت نحطه في الفرن ويمتزج مع النار وباستعمال الهواء، وبالتالي فما عملية تصاعدية من الأرض إلى السماء. هذا الطين اللي كان موجود في داندي كارير، والإنسان استخرجه وعجنه شكل به خدمه حرقه، وهو دي الحركة العمودية هذه تخلي الإنسان يرتفع ويرتقي مع هذا الطين اللي كان مرمي على الأرض باش يشكل به قطعة خزفية آنية أو منحوت أو أي شكل من الأشكال. وبالتالي هذه الحرفة أو هذا الاختصاص أو هذا الفن بالنسبة لي هو من أرقى الفنون، خاصة إذا كان نعرف أيضا أنه الإنسان خلق من طين.
4: يعني الفكرة هذه الأولانية أنه رأوا الخزف بصفة عامة، تشكيل الطين ما هيش حرفة جديدة وإنما هي قديمة بقدم الإنساني، بدأت مع بداية الإنسان إنه في علاقته بالطبيعة وفي علاقته بالتراب بصفة عامة، وبدأ نتحدث عن
18: بعلاقته مع عناصر الأساسية في الطبيعة صح. اللي هي الماء والنار والهواء.
4: لهنا في الفكرة الأولانية أنت قلت هو فن، بل ما نحكي على الحقيقة تحول علاقة الإنسان بالطين من ممارسة تقليدية إلى ممارسة فنية. التحول هذا كان توضحوا لنا أكثر، يعني في بدايات ما كانش فني بطبيعة الحال، كانت في نوع ما فيها كل قلوا احنا الفخاري، فيه الأواني، فيها في تشكيل عناصر تساعده باش هو في حياته يقرش كلمة في تجربته اليومية. متى بدأنا نتحدث عن الخزف الفني؟
18: شو
4: تاع المعنى التاريخي للكلمة؟
18: أي ما هوني مربوط بعدة تفاعلات عبر التاريخ، ومرتبط أيضا بالإنسان وممارسته الحرفة هذه، لأنه حتى بداية القرن العشرين الطين والخزف والفخار الكلنا كانوا يستعملوا فيه فقط للاستعمال اليومي، لكن راهو حتى في الاستعمال اليومي فما درجات من المعرفة ومن الحرفة ومن الإتقان. مثال نعطيك مثال بسيط ناخذه من بلاد الصين بعيد علينا برش، كي ناخذه بول متاع تي صحفة من الشاي نجم نشريها بدينار كيما نجم نشريها بألف دينار كيما نجم نشريها بمئة ألف دولار ولا مئة ألف دينار، نفس الشكل نفس الزخرفة ونفس الألوان، لكن الفرق أنه هذه متاع دينار صنعت في مصنع عادي، الثانية متاع ألف دينار صنعت في ورشة متاع حرفي باليد، ومتاع مئة ألف دينار صنعها فنان خزاف أو نحات وحط عليه التصحيح متاعه.
4: هي القطعة الوحيدة يعني مثلا ليست لديها ثانية غير شكل
18: الاسم السينيوتيو التصحيح هذيك المعلم فلان احنا كي ناخذوا اذا كان هنا مشيت بيك للصين مشيت بعيد شويه، لكن كي نرجع لتونس تاريخيا وبتعاقب الحضارات والفترات التاريخية وتطور الزخارف في تونس وتطور المعرفة وتطور الصناعة حتى بداية القرن العشرين، ولين نحكيه على الخزف الفني في نابل وقت اللي شملة جاكوب شملة وأبنائه اللي هما بدأوا من القلالين في ورشة القلالين، ومن وقتها بدأوا يحطوا في السينيوتيغ متاحهم التصحيح متاحهم على الجداريات أو على القطع الخزفية. وقت سكرت ورشة القلالين وتنقلوا لنابل، جاكوب شامل أيضا فتح ورشة في نابل، والمستعمل الفرنسي يجلب معها ديزاينر وخزاف فرنسي ديفيركلو والثاني مستحضرش اسمه الآن، يعني طور الخزف. ما عادش نحكيو على فخار نابل ولا نحكيو على الخزف الفني بنابل، يعني ورشات الخزف في نابل عبد الرزاق الخراز وبعض الورشات الاخرى اللي دخلوا في التصور الجديد نتاع الخزف الفني، ولين نلقاو تصحيحها، نلقاو خراز، نلقاو عبد الرزاق، نلقاو شملة. شملة كانت عندهم عديد، وهو ولده اللي يعمل نجمة، اللي يصور حوتة، اللي يكتب اسمه، يعني من فم ولين نحكيو على الخزف الفني. ولكن هوني الخزف الفني دائما يبقى في إطار القطاع الخزفية للزخرفة أو للاستعمال اليومي أو الجداريات. وقتاش وين نحكيو على الخزف الفني مع فنانين تشكيليين في تونس، ونحكيو مع جماعة الكود دي تونس، مع جورجي، مع خاصة الجورجي اللي كانت عنده ورشة متاع خزف، وبدأ في تزويق العديد من الأماكن العمومية بجداريات خزفية، سواء كان البريد أو بعض النزل كما قصر قسقانس. أكبر دليل على هذا قسقانس فيه جداريات ممتازة وجميلة جدا للجورجي، لكن للأسف هي الآن في معناتها في وضعية سيئة. لكن هنا ولين نحكيه على الخزف الفني من منظور الفن التشكيلي مع الفنانين التشكيليين. هذا نحكي لك دائما في تونس، وهذا التطور اللي صار عبر التاريخ. يعني حتى بداية القرن العشرين ما كانتش كان الخزف راهو حتى قبل تعرف أنا ديما نحكي هذه نحب نحكيها لأنه تعجبني برشا. الإنسان عبر التاريخ مع الإنسان ما قبل التاريخ تطور برشا، لأنه كي الإنسان ما قبل التاريخ كان يستعمل فيه ان تنقل عن النعامه وبيضه النعامه، ومن بيضه النعامه كانوا يصنعوا البيبرون الصغير والاواني للشرب. يعني الصغير كي تولد كانوا ياخذوا العظم تاع النعامه يجدوها طرف جلد باش تستعملوها كبيبرون ولا رضاعه للطفل الصغير. كي اكتشفوا الفخار يطيب ولينا يصنعوا في البيبرون هذيك من فخار من خزف. يعني لهنا اعتقد في حد ذاته هذا ابداع. يعني إذا كان كل هو العمل الفني سنسل. العمل الفني عشنو يشنو قائم على الإبداع وعلى الابتكار وعلى الفكرة، هو قائم على الفكرة بالإضافة إلى التقنية فما الفكرة. أنا كنشوف هذيك الفكرة أنه خمو وتطور الأشكال، لأنه يعني نشوف الأشكال أو كنمشو يمكن توا إحنا كنزور المتاحف متاعنا نشوف القطع الخزفية والفخارية ننظروا لها من تقرأوش نعرفوش نيل استعملتها، لكن ترجع متحف هذا وتشوف تو تلقى هذوما نحكي لك عليهم، تلقى الرضاعة الصغير اللي كانت تصنع من أواني فخارية. إذا هو في حد ذاته والزخارف الموجودة عليها في حد ذاته نوعية الزخارف هي أيضا شكل من أشكال الإبداع، الفكرة والتقنية عبر التاريخ. حتى بداية القرن العشرين كان قطاع تصنع الاستعمال اليومي كانت بزخارف يدوية فيها برشا حرفة وبرشا معرفة، طورت مع شملة وفي نابل عبد الرزاق وخراز، ثم دخلوا الفنانين التشكيليين تقييم من الستينات الخمسينات الستينات، خاصة سعد العزيز جورجي اللي فما العديد من النزل سواء كان في جابس أو في المستيرة أو نزل الموجودة فيها جداريات كبيرة جدا وجميلة جدا، وأيضا حتى بعض ساعات وفترة هذيك هم ريكول تونس كانوا يدخلوا بعدة مواد من قوم الحديد، نلقاو من التابيسخي النسيج، لكن خاصة الخزف كانت سي عبد العزيز الجورجي.
4: بيعطيك صحة، أنت تو احنا حكينا على الخزف الفني من كفن تشكيلي بطبيعة الحال كدخل في منظومة الفن التشكيلي، وحكيت على نابل، ولكن زاد عندنا تجارب أخرى مثلا كي نحكوا على سجنان. يعني سجنان فيها الفخار. هل نجم نحكو على أنه في سجنان أكل الطين اللي تقوم به النسوة واللي تتحوله إلى أواني وفيه الزخرف زاد هو نجم يكون خزف فني؟ هل ننظر للمنتوج تاع الخزف الفني اللي مرتبط انت كنت تحكي بحياتنا اليوميه ينجم يكون يرتقي من الوظيفي الى الفني في الخزف في سجنان؟
18: شو احنا كي نحكيو على سجنان نحكيو على وكان نحكيو على تجربه الانسان ما قبل التاريخ مع ماده الطين، لانه هذه التجربه الحقيقيه صحيح. لانه تجربة سجنين ولا البرامة في سليانة أو الملاسين يعني بحذين لنا احنا بعدنا مشين سنة لكن أيضا الملاسين يعني احنا الورشات هذوما متاع النسوة اللي دخلوا ويصنعوا الأواني الفخارية اللي استعمل اليوم كانوا راه تاريخيا كما هذك نفس الدماغ ونفس التواجد تمشي متاع الإنسان ما قبل التاريخ اكتشف النار وهي نفس طريقة الحرق حتى طريقة الحرق الكويسون تصير في طريقة بدائية سيلوفير يعني مش داخل الفرن لكن على قطاع من الحجارة ويوضع القطاع الفخارية هذيك ويقوم بعملية حرقة. هوني الحقيقة ما جبش نحكيه على عمل فني نحكيه على ممارسة حرفية فيها من المعرفة لكن نجم نحكيه على القراءات لتطور هذه الممارسة الحرفية لأنه فما بعض القراءات اللي يقول لك خزف فخار سجنين ما كانش مزين كما يزينوا فيه تو صحيح. هكا كان بتأثيرات من الاستعمار الفرنسي لأنه كنشوفوا البرامة ونشوفوا لأنه تعرف راه الفخار هذيك نلقاهم بزرة المقردين في كل في كل قرية كان ما كانش فما قبل لا بلار لا تفال لا أواني حديدية اللي كان موجود هو كان الفخار إذن الأواني الفخارية إذا كانت يصنعوها ويملسوها للاستعمال اليومي متاعهم. وفما كما قلت لك بعض قراءات يقول لك الزخارف جاتنا من الجزائر من تيزي وزو من القبائل البربرية اللي غادي اللي هو تواصل لأنه تعرف أنا في 2010 في سيدي قاسم نظمنا يوم الخزف حول الفخار البربري واستدعينا حرفيات من سجنين من تيزي وزو من معتكاس بالجزائر من جزر الكناري ونفس نوعية الزخارف نلقاوها في أمريكا الجنوبية في المكسيك ونلقاوها أيضا في مشيت تركمانستان في المتحف متاعهم عندهم نفس الزخارف ونفس القطاع الفخارية وهذا دليل على أنه الهجرة وتنقل الإنسان البربري على نفس خط العرض لأنه كشفت سمي تملك هذوما موجودين كلهم على نفس خط العرض وأيضا قد يكون دليل على أنه الأرض كانت كتلة واحدة
4: صحيح. والأشكال بالله اللي شفتها أنت كنت للمتلقي اللي يسمعنا تو شنو الاشكال اللي مشتركه بينا احنا واللي في الجزائر ولا في
18: هي اواني فخاريه للطهي نفس الاشكال
4: اللي ترسمها الزخارف على الزخرف
18: الزخارف تقريب هي احنا كي نرجعوا لانه تعرف مع العديد من الباحثين الجزائريين كتبوا على شنو هي الزخارف هي زخارف تحكي على خصوبه الارض تحكي على الانوثه تحكي على خاصة على خصوبة الأرض ونذكر كي جبنا الحرفيات من معتكاس من تيزي وزو وكانوا يتكلموا بالشلحة بالبربري جبنا معهم كانوا يترجمونا ايش كانوا يحكيوا كانوا يحكيوا لنا ايش يرسموا وهذاك هو الإبداع الحقيقي لأنه كل خط وكل شكل عنده معنى عنده حكاية هيك كتابة في سجنين حتى كي تحكي معهم يقول لك احنا نزينوا خاطر لقينا جدنا يزينوا هكا معناتها ما عندهمش صحيت وبالتالي كي نحكيوا على فخار سجنين ولا بقيه الجهات الموجوده ما قلت لك راهو احنا نعرفوا كان سجنين لانه خدم عليها برشا ديوان وطن الصناعه التقليديه
4: تثمين
18: صحيت لكن فما العديد من الجهات اللي فيهم صناعه فخارية بنفس الطريقة صحيح ما فيهم زخارف لكن يمتازوا أيضا
4: بالحرفية
18: ومعرفة تقنية أكثر
4: بياتك صح لكل حال احنا كينا وصلنا للمعرفة التقنية وصلنا للحرفية هذا باش يخلينا نمشوا للفقرة الثانية وباش نحكوا على التقنية يعني كيفاش قطعة الطين دي تتحول إلى عمل فني والتقنيات المناسبة لذلك. ولكن في فقرة صدى الروح.
16: صدى الروح
4: في فقرة صدى الروح، يعني احنا حددنا تقريبا الخزف الفني وحكينا على تجارب المحلية ورجعنا وخرجنا للعالمية يا سيدي في سياق في تفسير بعض المشترك بين الثقافات وبين الشعوب ورحلة الإنسان في اكتشافه للطين وفي محاولة انه يغير فيه. هذه الكليكة يخلينا نرجع شوية ونحكي على الخزف الفني اللي أنت تقريبا أعطيتنا لمحة في الفقرة الأولى حول العناصر الأربعة، اكتشاف الإنسان العناصر الأربعة وحول النار، ولكن خلنا نمشي أكثر في العمق. يعني المنتوج اللي هو أيا كان المنتوج في الخزف الفني، ثم تقنيات مناسبة مشتركة لدى كل الخزفين يعني بالمعنى الفني للكلمة. كنت تحكينا على التقنيات والتمشيات متاعها للنصر نقولوا هذا عمل فني أول حاجة، ومن بعد نشوفوا أهمية أنه يكون الحرفي متمكن من الأدوات، يعني كيف يتمكن الحرفي.

0: المنتوج خزاف فني.
1: شو التقنيات الأساسية إذا ما تكون موجودة عند سواء كان عند الحرفي أو الفني الخزاف. لكن إذا كان نمشيو نابل مثال، نعمل بك رحلة في نابل، نجم نلقاو حرفيين مختصين في تقنيات معينة فقط. الملاس يعرف كان يدق ملس، اللي يعرف يغطس في الدهن كما يقولوا في نابل في الماي يغطس أكهو، اللي يعمر الفرن. يعني نجمو نلقاو حرفيين مختصين في
0: جزء من المنتوج
1: صحيح، اللي يعرف يزين. فما شكون يعرف يقول لك اعمل في الخط المحيط هكاو، فما شكون يقعد عمره كامل هو ينقط يعمل في النقاط. وبالتالي يعني التقنيات الاساسيه للخزف هي متعدده، والاساسيه اللي تعلمناها وعرفناها التاني نحكيو عليها بالملاسة ولا بتقنية حبال الطين بالكولومبا ولا بالنحت طريقة ولا بشرائح الطين، هذوم التقنيات الأساسية في صناعة قطع خزفية. وبعد في التزويق سواء كان تحت الطلاء فوق الطلاء باستعمال الأكاسيد بالتخطيط، يعني هذوم التقنيات الأساسية اللي نعرفها. الحرفي عادة تلقاه عنده مجموعة من المعارف اللي يعرفهم ولا يعرف معرفة واحدة. لكن إذا كان نحبوا نحكيوا على فنان كخزاف، بالنسبة لينا يجب يكون مطلع وملم
0: كل مراحل
1: بكل مراحل وفوق هذا فوق هذا التجربة، العمل المخبري لمعرفة طبيعة الطين، تركيبة الطين، طبيعة الطلاءات، كيفية مزج الألوان باش تحصل، والتحكم في الفرن وفي النار. لأنه فما العديد من الخزافين يقول لك يحكي على الصدفة وعلى عامل النار. صحيح النار قد يكون في البداية صدفة النتيجة نتحصل عليها، لكن يجب نفهم ونعرف كيفاش تحصلت بعض الحاجة هذيك، ولو كان عن طريق الصدفة لأني عملت خطأ في التركيبة متاعي، ولا فت 20 درجة في الفرن متاعي، ولا الفرن متاعي اللي هو موش درجة حرارة مش معتدلة في البلايس كل كيف كيف. وهذا كله يتطلب معرفة. وبالنسبة لنا الخزاف كفنان يجب يكون الخزاف الحقيقي اللي يكون عنده معرفة ودراية بمختلف التقنيات، يكون عنده معرفة بهم الكل، وأيضا يكون عالم بعوالم خيمياء الخزف وتركيبات الطين وتركيبات الطلاءات. وبالتالي انا ما جيتش نقول لك راهو الحرفي يقول انا مثال، فما حرفيين يجي في تبسي بدل الزخرف يقول لك هذا ابتكار. الابتكار يتطلب فكره، والفكره يلزمها تكون فيها اضافه فنيه. يعني كي نبدل لون التبسي من الاخضر نعمله احمر ونصور عليه حوته، مش معناتها هذاك تجديد وابتكار.
0: بهاتك صح، احنا تويكا مشينا من مرحله التقنيات وتمكن الفنان الحقيقي كما قلت انت والخزاف الحقيقي من مراحل الانتاج العمل الفني اللي هو الخزاف الفني كمنتوج، واللي فيه القولبه والنقش. انت قلت
1: القولبه، سمحني كريم، القولبه نحكيوا على القولبه، تحكي على الجبس،
0: على الجبس،
1: على الجبس. هوني عاده في في في, في الورشات للصناعة للقطاع الخزفية، لكن كفنان نجم مستعمل ولا كنحات نجم مستعمل. لكن ربي سامحني باش نرجع للنقطة هذه، لأنه بالإضافة للتقنية التقليدية نعرفها، تو تطور كبير علمي كبير جدا صاير خاصة في الدول الأوروبية وفي الخارج تونس، واستعمال تقنية جديدة. لأنه أنا بعد ساعات يجوني الموردين المركز ولا المتكونين في المركز يوريني فيديو يقول لي مسيو هذا شفت هذا الخزاف يخدم جد. توا احنا بصد اكتشاف ومعرفة تقنيات بالتطور التكنولوجي والتطور العلمي وصناعة الآلات، يعني ولينا نكتشف تقنيات جديدة اللي كل خزاف بالبحث وبالتجارب يحاول أن يطور من فكرته ويطور أيضا من معرفته التقنية باش يقدم حاجة مختلفة على المستنسين بها واللي قدموا فيها الخزافين الاخرين.
0: بيعطيك صحة، يعني لهنا حتى الخزاف الفني ما يلزم الخزاف والفنان يكون مواكب للتطورات التقنية والتكنولوجية وكل ما يتعلق بالعناصر الضرورية في تشكيل العمل الفني. ولهنا نحكو على حاجة مهمة، انه اكل المزج في عملية المزج حتى داخل في إنتاج ما

0: عمل فني معين مثلا، انا باش نحكي تو على المركز نتاعكم، انتم تنشوا في خزف فني فيه المركز نتاعكم وفيه اعمال فنيه، شنو هي خصوصيه الاعمال الفنيه نتاع المركز اللي في باب سيدي قاسم؟
1: بالنسبه للمركز الوطني للخزف الفني، احنا الهم الاول والاول وحيد بالنسبه لنا في البدايه، لانه زعنا عمليه زوز اشكال تكوين، الاولي والتكميلي. بالنسبه للاولي، الهاجس الاول نتاعنا هو المعرفه التقنيه، لكن نعطيهم مساحه باش يكون عندهم الذاتيه في العمل نتاعهم. يعني كي نعطيو احنا فكره نتاع تمرين، نحطوهم توا على الانترنت نلقاو الصور، يعني وبالاخص بنتريست صور، نعطيهم امكانيه نتاع محاكاه، المحاكاه مع ادخال بعض التغييرات اذا كان يحبوا هما، يكون معرف حتى احنا حتى كبشر التجديد والابتكار عندنا مختلف، فما شكون عنده يحب يبدل ويجدد، فما شكون يقول لك انا نحب نعاودها كما هي. اذا احنا الهدف الاول نتاعنا مع التكوين الاولي هو الجانب التقني، لكن نعطيهم مساحه أن يكون الأعمال نتاعهم مختلفة، ما تتباهاش بعضها، وهذه هي الحاجة اللي متميز بها المركز الوطني للخزف الفني. يعني نعطيه نفس التمرين، لكن نفس التمرين
0: كل واحد
1: وكل واحد كل واحد الشكل نتاعو الخاص به هو. يعني كي تجي للمعرض احنا نتاعنا مثلا ان شاء الله لترو اكتوبر، مش تلقى عديد الأعمال، مئات الأعمال اللي ما تتباهاش بعضها، ولو أني قادمينها بنفس التقنيات وبنفس الأساليب. هذا بالنسبة للتكوين الأولي. بالنسبة للتكوين التكميلي، هو مواصلة للبحث في العالم التقني، لكن نعطيهم أكثر مساحة للتجديد والابتكار، وباش يخرجوا الروح متاعهم والهوية متاعهم وذاتهم في العمل هذاك. يعني كي تجي تشوف الأعمال متاع التكوين التكميلي، تلقى مجموعة من الأعمال المتشابهة اللي فيها شخصية، تقول ها هذه، تقول بتاع شكون، نقول لك هيك، تقول لي صحيح والله الخدمه تشبه له، وتحسها متماشيه مع الشخص هذاك، وتحس فيها روح الشخص هذاك. كيف كيف يعني تلقى هويه للعمل اللي تتماشى مع صاحب العمل هذاك.
0: بهذاك علاش احنا تويك انت تو بديت تحكي عن الابتكار والتجديد، وتقول انت كل عمل فني، الخزاف الفني بصفه عامه، عنده خصوصيه كانه لانه مطبوع بذات الخزاف في حد ذاته. كنت تحكينا واحنا نعرفوا على خصوصيه المركز الوطني للخزاف الفني اللي هو مكان تاريخي في الاصل، وكان تحكينا على احنا نحكوا على انه ثم نوع من الهويه، ولكن زاد ثم نوع من المرئي الموجود موجود بداخلنا اللي فيه ذاتي بالاساس، واللي فيه رؤيتنا لذواتنا، رؤيتنا للعالم، ورؤيتنا لما هو الديني. وساعات نوصل نحكوا على كانه كيفاش ان الطين هذاك الشكل الملموس مشحون بمعاني فيها حتى التصوف. فسرنا الفكره دي، لانه نظرتنا دائما للمركز وللكمقام التاريخي، في نفس الوقت نظرتنا للخزف بصفه عامه كمساله، برغم اننا نشوفوها قدامنا باشكالها وبالوانها، لانها فيها الغموض وفيها انها تسحرنا بكونها تعبر على تجارب لا مرئيه.
1: شو قبيله قلت لك اللي بالنسبه للخزاف كفنان، الفنان كخزاف يكون عنده معرفه تقنيه بمختلف التقنيات، ويكون منفتح على العالم وش صاير في العالم باش يطور من ذاته من. لكن ايضا الخزاف بالاضافه لهذه التقنيه في حد ذاتها، اذا كان مش يقعد في التقنيه كو، مش يكون حرفي، مش يعاود ويقلد ويعمل محاكاه. لهنا تولي الفكره وذات الخزاف. والفكره نتاعي كخزاف نجم نشكلها ونظهرها لك في العمل، لكن ما نجمش تقراها انت. نجم تشوف عمل، تشوفه كعمل جميل استتيقي، قد يعجبك قد ما يعجبكش، لكن هو انطباعي لهنا رايك. لكن الفكره داخل العمل اللي هي ذات الفنان وروح الفنان وفكره الفنان ما يظهر للناس الكل. قد تظهر من خلال الشكل، قد تظهر ايضا من خلال الالوان المستعمله، لانه كل شيء عنده دلاله، لكن تبقى دائما غير مفهومه.
0: ثم جانب من الغموض، يعني
1: جانب من الغموض. يا كان الفنان ولا الخزاف يحب يظهرها، يحب يحكي عليها، ولا ما يحبش يحكي عليها. يحب مثال لو انه مسيرتي من وقفه عندها فتره انا تقريبا من 2013 2014، لكن نحكي شويه على التجربه نتاعي. كنت عندي تاثير كبير بالمكان اللي انا موجود فيه، وشواهد المقابر الحفصية والعثمانية الموجودة في حديقة المركز آنذاك، وكنت نستعملها من الطباعة. فما شكون يقراهم كقراءة الخط واستعمال الخط، فما شكون يحكي على الهوية التونسية. لكن ولأول مرة مش نحكينا على الأثير. أيضا فما زوج شخصيات في العمل متاعي، ديما تلقى شخصين موجودين. نحكي على الخلوة وقت والأشكال، حتى عملت لزولوا غل خلوة يعني في شكلها متاحة تماشيا. أنا وقتها الحكاية في مخي الخلوة. علاش ديما نحكي على الخلوة؟ للرجل بمفرده أو المرأة بمفردها. ورجل الدين يمشي يمشي لمكان بعيد، يختار مكان باش يكون الخلوة متاعه. وقت اللي الله عز وجل خلق آدم وحواء، خلقهم في الجنة في خلوة، كهبطهم على الأرض كانوا أيضا في خلوة، وكانوا ذكروا أنثى. يعني مثل هذه اللي أنا من الأشكال من الأفكار اللي كانت
0: وجسدتها في في في في أعمال في أعمال.
1: أنا كي جسدتها في أعمال مرئية تشوفها، لكن ما تفهمهاش أنت. تشوف في حاجة درويش، وكانوا يقولوا درويش، يقول لهم درويش درويش ودرويشة باهي درويش ودرويشة. لكن في فترة معينة ما تجمش تفسر أنت أفكار كان هذه، تخلي القارئ إيش مش يقرأ
0: يقوم بالتأويل.
1: يأول قيمة العمل الفني تجيب من خلال هذا، من خلال المعرفة التقنية والفكرة اللي فيها ما يخالج الفنان، ذات الفنان، تساؤلات الفنان، حياة الفنان. مثال، تعرف كل فنان تشكيلي ولا كل خزاف في فترات عنده فترات هادئة، ما هيش فترات متاع ابتكار وتجديد. يقول لك أنا ما نجمش نخدم وهذا الفنان راهول. جيت كان جيني فترات كان هكا، وكنت مش ما نقعدش ما نخدمش في ورشة نتاعي، ناخذ تباسي تبسي ابيض ونكتب. عندي عديد من التباسي اللي نكتب عليهم بالخط بقلم الاوكسيد خاص بالخزف، كل باستيل وكريون باستيل، ان نكتب عليهم بالاخضر بالاحمر بالاصفر. كتبت فيهم قصة حياتي كامله من اللي انا صغير حتى تقريبا وقت 2012 2013. لكن كنت نبدا في السطل من فوق على اليمين، نهبط الفستر من اللوطة ونخلي الفراغ باش حتى إنسان يكون قادر ما يكون قادر على قراءة الفكرة كاملة. والخط حتى الخط مش واضح، كانوا تخرف بيشة متاع دول. يعني الإنسان ولا الخزاف ولا الفنان كي يحب يخدم ويحب يخرج الباطن متاعه والموجود الداخل، يخرجه باستعمال التقنية أو بفكرة معينة. وهذا أساسي وضروري باش نجمو نحكيو على عمل فني. حاجه ثانيه، ولو يختلف اكيد يختلفوا معايا عديد الفنانين، مثل انا كنت ندخل ورشه عمري ما نعمل صوره او رسم اش نحب نصنع. اتعامل مع الطين مباشره بالفكره التي تولد انذاك، وقت اني نشد
0: دون
1: الطين
0: التخطيط لها، يعني
1: دون التخطيط لها. الفكره تولد
0: مع اللحظه
1: مع اللمسه اللي تلمس فيها الطين، ووقتها تبدا عمليه الولاده للفكره اللي نحب تجيني وقتها في مخي. نحب نشكلها. وعادة في العمل متاعي نعتمد الأشكال البسيطة اللي من بعد، لأنه نحط ديما التواصل مع الطلاء والرسم اللي مش يكون موجود. وبالتالي المعرفة التقنية ضرورية، الفكرة والهوية.
0: أيوه.
1: لأنه باش نشوفوا نجموا نشوفوا عمل نقولوا يا هذا فنان من تونس، نجم نعرفوا راني كي تبدا فيه هكا روح. ولكن حتى بمعرفة متاعنا توك خزافين على المستوى العالمي، وتو مثال في الدول العربية في فترة معينة حتى التسعينات، العراق كانوا العراقيين كانوا هاربين علينا برشا، أشواط كبيرة جدا في عالم الخزف الفني نحكي ديما، بحكم أنه العراقيين كانوا يخرجوا يقرأوا في أمريكا، يقرأوا في لونجلتير، تطور التقنية عندهم أنواع الطين. لأنه نحن نحكيه كي نحكيه على الخزف راهو وما حكينا تو ما حكينا بصفة عامة، لكن الطين أنواع. فما الطين نحن نستعملوا فيه اللي هو سيلاباتا فايونس، نوعية الطين من فوتش 1050 درجة، ما نحكيناش على الجري على البوكسولين 1200 و400 درجة اللي تعطي طابع آخر ويعطي ألوان أخرى ويعطي ثراء آخر بالنسبة للقطعة الفنية. لكن كي نرجو أن نخرجوا خارج حدود التونسية ونشوفوا نعملوا نظرة على العالم الصاير، ونبدأوا بالدول العربية، نلقاو حتى التسعينات قبل حرب الخليج العراقيين كانوا بعد علينا برشا، وكانوا عندهم ثراء كبير وخزافين كبار، ولحد الآن الحقيقة عندهم حركة فنية خزافية متطورة. نقصد شوية على قبل، لكن نجم نقول احنا تو حتى في تونس نجم نفسهم، ولات عندنا تقييم نفس الصيت كان نجم نقول في عالم الخزف الفني. لكن ايضا مصر مصر ايضا المصاروه الخزفين المصاروه اللي تميزوا بالبريق المعدني تميزوا اخذوا طابع معين في نوعيه الاعمال الفنيه نتاعهم، وهذا يمشي مع طبيعه التدريس الجامعي اللي عندهم وايضا انفتاحهم على الدول الاسيويه والاوروبيه، لانه الجامعات في مصر تبعث الطلبه نتاعها في تربصات في تزنجيجان في الصين او في يعني عندهم اتفاقيات دوليه، والانفتاح هذاك يعطي راه تطور كبير. احنا اذا شي ينقصنا تو في تونس يمكن منطقه دول الخزف كان في سيدي قاسم حتى 2019 كان عاطينا الانفتاح هذايا وكان عاطينا هيك الرؤيه باش نشوف ايش صاير لبرا كي يجيبوا الخزفين بحذنا. لكن في الدول العربيه عندنا مصر والعراق، بقي الدول العربية نلقاو فيها تجارب ضعيفة ومتفرقة، اللي فما هما تو بصدد النمو قاعدين يحاولوا يخلقوا حركية خزفية فنية في السعودية ولا في الأردن ولا منعشنا في الكويت، يعني بعض التجارب نعتبرها متوسطة اللي يحاولوا قاعدين يخرجوا. لكن كنقارنوا احنا مع الدول الأوروبية اللي صاير في إسبانيا وفي فرنسا في إيطاليا، عملنا خطوة لكن هما عندهم ثراء كبير على مستوى المواد الأولية وعلى مثل كما كنت نحكي لك قبيلة نوعية الطين اللي تختلف علينا نحن، ويمشوا في تصورات وفي أفكار، وحتى التطور التكنولوجي راه عنده قيمه كبيره برشا تو اللي هما زي ايضا يستعملوه في تشكيل الطين وفي الافكار نتاعهم.
0: بيعطيك صح. لكل حال احنا كاين باش نمشوا باش نواصلوا الفكره هذه ولكن بزاويه مختلفه اللي هي في فقره ايقونات.
2: ايقونات
0: في فقره ايقونات انت تو بديت تحكي على خصوصيه التجارب الخارج من الجغرافيا تاع تونس، وقلت راه ثم العراق وثم مصر، ثم التجارب ماشيه وتتحسن. التجارب هذيه تخلينا نقولوا احنا في تونس، نبدا بتجربه تونس. انت قلت تجربه تونس ثم خطار قريبين من العراق وكل شيء، ولكن كنا احنا الجغرافيا نتاع انتاج الخزف الفني في العالم العربي، ونقولوا انت اعطيتنا خصوصيه نتاع مصر في الجانب التقني كل شيء، ونقولوا شنو ما هي خصوصيه الخزف الفني في كل منطقه. صحيح العراق متطورين وعندهم تجارب ثريه، ومصر قاعده تتطور بتطور البعد الاكاديمي مع البعد الفني. كان تعطيني في الجغرافيا هذه خصوصيه كل واحده في الجانب الفني خاصه، يعني تونس بماذا تتميز في الجانب الفني، العراق الفنانين بصفه عامه في العراق ثم مشترك اكيد ما بيناتهم، ساعات ممكن ثم اختلاف بسيط ولكن المشترك الكبير انه عندهم يركزوا على جانب معين، ثم شكون يركز على الجانب علاقه الانسان بالطبيعه، يركز والاخر اللي يركز على جانب علاقه الانسان بالانسان بالقضايا المعاصره، ثم شكون يركز على علاقه الانسان بالله، كل واحد كيفاش يركز فيه بالاساطير. كانت تعطيني في الجغرافيا هذه الاختلافات بيننا وبين الاخر الثقافي.
1: شو هي الاختلافات؟ واضحه بوضوح الجغرافيا. كيفاش؟ لانه احنا كنشوف التجارب نتاعنا في تونس نلقاو فما من خلال التجارب الموجوده فما هويه من خلال العامل التاريخي نتاعنا والعالم الصوفي، كاين نحكيو على تجربه خالد بن سليمان او بعض التجارب الاخرى اللي راهو حتى العالم الصوفي مش بقيه الدول العربيه الكل نلقاو فيها التصوف بما كيما موجود عندنا في تونس. يعني التجارب التونسيه فيها ذاكره تونسيه لكن ايضا فيها تاثيرات اوروبيه وخارجيه، اللي تعرف بحكم قربنا من اوروبا نلقاو بعض خزافين يتاثروا بخزافين اجانب فرنسيين ايطاليين، وبالتالي نلقاو بعض الاحيان بعض التشابهات على مستوى الاشكال على مستوى الفكره، ولو انه الفكره نجم واحد يحكي على فكره والاخر من خلال العمل هذاك يحكي على فكره اخرى يبني عليها فكره اخرى. نحكيو في
0: ثم فكره ناظمه
1: صحيح، لكن التاثيرات نجم نشوفوها. لكن كي نجيو ناخذ نقارنوا الخزف الفني التونسي بالخزف الفني المصري، بالرغم اللي احنا مش بعد برشا جغرافيا، لكن نلقاو اختلاف ما نشبوش لبعضنا. اولا تقريب جل الخزافين المصاروة يعتمدوا على البريق المعدني وعلى نوعية تقنيات أخرى في الحرق، لكن عندهم تأثير التاريخ متاعهم، تاريخ الأهرامات، تاريخ الفراعنة،
0: الأساطير
1: تدور حول هذاك الكل، أن نلقاوها حاضرة وبقوة في الأعمال الفنية، تقريب في جل الأعمال الفنية. لكن أيضا الخزافين الشبان والخزافين اللي خرجوا نلقاو عندهم تأثيرات بما يحدث في إيطاليا أو بما يحدث في الصين. يعني هيك تعرف الانفتاح لكل إنسان في أي اختصاص، كي يخرج ويشوف الصاية العالم ويشارك في ملتقيات دولية الخزف ويشتغل مع خزافين أخرين ويشوف تجارب أخرين، لابد باش يرجع بحويجة معاه،
0: تثيق في الإثراءات مذهبية
1: صحيح، يرجع بحويجة معاه كي يرجع للورشة متاعه، يحب يطورها، يحب يمشي يتأثر بها، وهذا عادي جدا، لكن ما تبعدوش على فكرته الأصلية وعلى الهوية متاعه. كي نحكيو على العراق أيضا نفس الشيء، فما تأثير الجغرافي، تأثير التاريخي العراق وما أدراك ما تاريخ العراق، لكن أيضا فما التأثيرات الخارجية بحكم أن الخزافين هذوما درسوا في أمريكا ودرسوا في لونجلتير ودرسوا في دول أخرى، اللي روحوا بمعرفة ثانية، روحوا بتقنية مكتسبة جديدة، روحوا رجعوا لبلادهم بمعرفة، تراكم معرفة عبر السنوات اللي حاولوا يوظفوها في الأعمال متاعهم. وبالتالي يعني كي ناخذوا الخارطة ونشوفوا الدول هذه وحتى بقية دول الخليج راه فيها بعض التجارب الناجحة اللي تلقى فيها الهوية متاعهم متاع كل شخصية المحلية، لكن نشوفوا بتلاقح التو بوجود النت وبوجود الأفكار عوالم مفتوحة، نقول الفكرة تتطور. لكن نرجع ونقول قد يجب يسمعون يقولوا راهو هذا قديم شوية ولا في مخه، أهمية التقنية راهو في أي حرفة، الخزاف الفني والفنان التشكيلي إذا كان موش حرفي وما يعترفش بالتقنية، أنا نتمنى نهار واني حرفي بطبيعة، نملس نعرف نملس نعرف أن نخدم على دولاب، لكن ما نملس كما ملس في نابل، لأنه يملس كل يوم، الملس في نابل كل يوم يقعد على دولاب أقل حاجة 8 سوايع
0: حكم التكرار،
1: حكم التكرار صحيح. كان نهار نوصل نتعلم نملس كيفه، نجم أنا أكون في الفكرة متاعي وبالأفكار متاعي نجم نتطور، وهذا مهم جدا. لكن التقنية أيضا يلزمها فكرة ويلزمها هوية، وما يلزمهاش تقليد، لا للتقليد، لأنه تول نشوفه فيه زادة، فما بحكم الانفتاح وبحكم السفر متاع الفنانين ولا فما برشا تقليد وبرشا محاكاة، ويجي يكتب اسمه ملوتا وتولي عمل فني، لكن كي تدخل على النت تلقى العمل نفس العمل أيضا موجود. وهون التطور هذية التكنولوجي والانفتاح هذية عنده إيجابيات كما عنده سلبيات،
0: يعني هذية العوالم المفتوحة كأنه خلقت إشكاليات من جهة أنه واللي نحكي على التجربة الإبداعية ولت محدودة، وخلينا نقول خاصة في المحليات كيف في مصر ولا العراق، ولا دائما ما ننظر إلى الآخر الثقافي الغربي مثلا على اعتبار أن لديه تطور العلمي والتقني وحتى الفني والتجارب الفنية الثانية متاعه، تخلينا ثم نوع الفنان كانوا في حلقة اتباع ماكش شكل استقلالي، وهذه أخطر حاجة.
1: والله سمعني كريم، أنا هنا من حبة ما قولش فنان، إذا كان التطور العلمي وشو اللي سلبي علاش تبع أنت، إذا كان فهمت، إذا كان الإنسان خدم وطورنا وقربنا المسافات وعطاك الانفتاح هذاك، علاش انت تمشي تاخذ بسهوله تنقلها الفكره؟ هذيك اخطر حاجه. على غني انا حبيش نشوفها نقطه ايجابيه سلبيه، انا نحب التطور هذاك نشوفه نقطه ايجابيه، لكن الشيء اللي مش نشوفه يزمو يدفعني اني نطور من ذاتي ونطور من فكرتي ونطور من التقنيه بتاعي باش نخلق حاجه خاصه بي انا. معلش احنا كبشر ناخذ الحاجه الايجابيه باش نرجعها سلبيه، وهيك صايره تقريبا في مختلف الاختصاصات تقريبا، فهمت؟ اذا التطور هذاك لازم ناخذه بالايجابيه نتاعو وما ناخذوش بالسهوله نتاعو.
0: صحيح، بهذه هذه الثنائيات بين الإيجابي وأنه الإنسان التثاقف والإثراء المتبادل. المهم يبقى أن نضع دائما خطا فاصل بين الأنا والآخر، وأن يرى أن تجربة الإبداع الخاصة به لا تكون مجرد اتباع لتجربة الإبداع الآخر في إن كان في الحاضر أو في الماضي. وهذا يخلينا نقول أنه المهم الانفتاح، ولكن دائما عنده ضوابط معينة، انفتاح في التقنيات في الألوان في الأشكال، ولكن عندما تبدع تجربة الإبداع تكون متسمة بالخصوصية متاعك أنت، هذه الأصالة، الأصالة في الفن، المنطقة
1: الهوية،
0: الأصالة والهوية، العمل العمل الفني الأصيل الفريد الذي لا يتكرر الذي لا نجد فيه اتباع، وفيه بصمة اللي هي الهوية. وإحنا نحكي على التجربة دي كأنه حكينا كل تجربة فنية فيها هوية، فيها البصمة فيها هوية، ولكن كيفاش نجمو احنا ماك الهويه المحليه البصمه نكونوا عندنا انتاجات فنيه لها بعد عالمي، مثلا كي عمل فني في تونس اللي هو انت قلت مطبوع بطابع الهويه المحليه، كي نخرجوا به في للعالمي في الملتقيات الدوليه ولا في المعارض الدوليه ياخذك البعد الكوني العالمي. هل الثنائيه هذه كيفاش تنجم تفسرها الناس؟
1: الثنائية هذه كي تبدأ فما روح خاصة بالعمل هذيك، لأنه أنت كي مش تشارك في ملتقى دولي ولا في معرض دولي ولا يلزم العمل متاعك متميز، متميز على بقية الأعمال، لأنه توب كما كنا نحكي قبيلة بحكم الانفتاح الخزف في أمريكا ولا في إسبانيا ولا في إنجلترا ولا في الصين، كي يدخل يتفرج نجم يشوف العمل متاعنا. كي تمشي أنت بعمل خاص بك أنت في الهوية متاعك وفي قوة عمل راهو قوة العمل الفني،
0: قوة العمل في الشكل في المادة
1: تاخذها من قوة شخصية الفنان وهوية الفنان، هي ديما غادي. إذا كان العمل ما فيش روح، ما فيش هوية، ما فيش حضور، العمل يكون حاضر بذاته بطبيعة ما مش تكون تمر مرور الكرام، يمر عليه مرور الكرام العمل هذاك.
0: باش نسألك لهنا الثنائية هذه الشكل والمضمون، أهمية العمل الإبداعية وأنه يكون عنده بعد عالمي من جهة المكونات ولا من جهة ما يقدمهم الشكل؟ قد الخزف الفني في الآخر فيه ثنائية المادة والشكل،
1: هو متكامل. هو متكامل، يعني تنجم تكون فكرة بسيطة ومش حتى فما تكون يقول لك خدمة كبيرة وخدمة صغيرة، لا مش بالكبر ولا بالصغر، تنجم تكون منحوتة ولا شكل صغير جدا لكن عنده قيمة كبيرة برشا. كما قلت من نأكد ديما أنه الإبداع والعمل الفني وهو ثنائية، ثنائية التقنية والفكرة، ثنائية التقنية وتعامل الفنان والخزاف هذيك مع التقنية هذيك، ثنائية الخزاف والفكرة، يعني هما حلقات يرتبطوا مع بعضهم باش يكونون السلسلة، والسلسلة تكون متينة، تكون فيها وجود صحيح، ما تكسرش بسهولة. إذا كان الفكرة ضعيف والتقنية ضعيف والخزاف ضعيف
0: منتوج ضعيف
1: إذا كان الخزاف عنده شخصية ومتمكن من التقنية متاعه وعنده فكرة، حامل فكرة باهية ونجم يجسدها ويجسمها في عمل، بطبيعة العمل مش نتحصلوا على عمل متميز، بتكون متميز على المستوى الوطني على المستوى الدولي. والحقيقة الخزافين التوانسة من خلال تجارب اللي نعرفهم الحضور متاعهم سواء كان على مستوى الوطني ولا حتى على مستوى الدولي ومشاركتهم في الخارج، يعني الخزافين التوانسة ولات عنا صيت وعنا يعني يعرفونا ويعرفونا بنوعية التطور بالتطور الفني اللي صار في الخزف في تونس، وهذا من خلال الملتقيات الدوليه ومن خلال المشاركات نتاعنا، وايضا من خلال ملتقى دولي الخزف اللي بدا من 2011 في تونس وجبنا برشا العديد من الخزافين العالميين وتعرفوا على التجارب التوانسه واللي استدعوا فيهم من برا، وهذا ما ينجم يكون كان شي تراكم نتاع عمل لعديد الاشخاص اللي قاعدين نساهموا بشويه بشويه في تطور الخزف والخزف التونسي.
0: انت تويك تحكي على هذا جانب ايجابي، وخلينا نواصلوا ونشوفوا نظرتك انت لمستقبل تجربه الخزف الفني في تونس، يعني كيف تراها؟ امام اكيد ثم صعوبات ثم تحديات، ولكن كيفاش تشوفها في المستقبل؟ تنظر الخارطه انا وهنا موجود، اما نحكوا على الغد المستقبل.
1: شو توم احنا حكينا على الخزف الفني، لكن ما بين الخزف التقليدي الحيره في الحرفه اليوميه وبين الخزف الفني فما الحرفه الفنيه، فما عديد الورشات القاعده تطلع بشويه وتكون في منتوج مغاير لما هو صناعات تقليديه ولا يرتقي لعمل لانه يكون عمل فني. فدي بول سامباتيك، دي فورماك سامباتيك اللي تعجب الناس وعندهم مش اهل يتسوقوا قابلين للتسويق. احنا في فتره ما لازمش نخلطوا الاشياء مع بعضها البعض وما لازمناش نستسهلوا. واللي يعرف بيتا من بيتات العالم الخزف تريكنا صغيره يحتفظ بها، يطور بذاته، يا ما يقولش انا راني خزاف. لانه في الفتره الاخيره اللي صاير في تونس فما
0: زخم
1: كبير. زخم كبير برش اللي فيه وعلي اللي اذا كان نحبوا نواصلوا يلزم اللي يعرف روحه ناقص في حاجه ولا يحب يطور يلزم يطور من ذاته ويطور من فكرته ويطور من معرفته باش هو يتطور. ما كانش ما يواصلش. وهذا مهم جدا لانه صحيح فما تطور كبير صار في السنوات الاخيره وهذا نلاحظوه راهو من خلال معرض الصناعه التقليديه، من خلال لي مارشي اللي قاعدين يصيروا، من خلال المشاركات نتاع الخزافين التوانسه. لكن هذا ما يلزمش يخلينا نستسهلوا الحكايه ونقولوا اي صحيح راهو صحيح فما، لكن كيفاش؟ وكيفاش قاعد يصير هذايا؟ حتى الطلب على شراء الافران، على شراء المعدات، قاعده يكبر، قاعد يكبر، وهذا مهم وباهي برشا الحركيه اللي صايره في البلاد. لكن وتعدت الورشات اللي ولات برا تدرس في الخزف والعباد قاعده تتعلم، ولانه الطين زاده احنا خذيناه من العالم الفني والعالم التشكيلي، لكن هو عنده عالم اخر، عالم نفسي، عالم ممارسة الطين، انه الراحة النفسية، وانه لكن ما يلزمش الراحة النفسية اللي انت تعمل عمل ولا شكل خزفي تولي فنان وتمشي تشارك به. وهذا التقييم اللي صار في القطاع بصفة عامة، اللي قاعد يصير تقييم في قطاع الفنون التشكيلية بصفة عامة، يعني لهنا يلزمنا نخلطوا نفرقوا ما بين الأشياء ونعرفوا روحنا وين ماشيين، شنو هي السكة اللي نحبوا نمشيوا عليها، ونعرفوا وكل واحد يعرف قيمة ذاته وقيمة نفسه بالمقارنة مع المعرفة التقنية نتاعو وبما قاعد يقدم فيه من أعمال فنية وأشكال خزفية.
0: يعطيك الصحة. كل حال أنت تو أعطيتنا كاين الخارطة المحلية وشروط إمكان النجاح في المستقبل لتجربة الخزف الفني في تونس أمام هذا الزخم الموجود اليوم. فيها نوع من التطور ولكن فيها نوع من عدم الوضوح بين العفوي وبين اللي يعتمد على التجارب الذاتية فيها النفسي وبين اللي ينجم يكون يوصل لمرحلة الإبداع هذا والوظيفي زاد اللي فيه الاستهلاك. يعني هذا يجب أن نضع خط فاصل بين كل هالعناصر هذه حتى نحافظ على تجربة الإبداع في الخزف الفني التونسي. شكرا سي محمد عشيشة، وأنت مدير المركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم جليزي، واليوم أنت اخترت لنا أغنية لهذه دنيا ريس البحار. ألف شكر على هذا الحضور.
1: عايشك، شكرا مرة أخرى على الاستضافة.
0: إلى لقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة. يا سيدي.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: حديث المسرح.
3: To be or not to be.
4: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
5: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
6: تذكرش قدام من ضربه، تذكرش قدام من ضربه.
7: قديش يا زهرة قديش لينك يا خسر.
2: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
8: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم في هذا الموعد المباشر من البرنامج المسرحي الأسبوعي على موجات إذاعة تونس الثقافية في حدود هذا التوقيت كل يوم اثنين. تتابعونا طبعا، نتحدث على المشهد المسرحي في تونس وفي الوطن العربي، طبعا كذلك نقدم التجارب والمشاريع والرؤى المسرحية، ونطرح أيضا الإشكاليات والمسائل المسرحية ربما الشائكة أحيانا، أيضا نقدم تجارب شابة إلى آخره من المواضيع في هذا الموعد الخاص بأهل الفن الرابع وبكل عشاق هذا الفن أيضا متابعين أينما كانوا في تونس وخارجها. أمن لكم هذا اللقاء، وتأمن لكم هذا اللقاء اليوم ثلاثي نسائي، في الهندسة التقنية زميلة مريم بنجارة، وفي الديجيتال وفي كل ما يتعلق بهذا بالتوثيق لهذا البرنامج طبعا اللي هو الآن يمرر مباشرة ويبث مباشرة على صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك، طبعا الزميلة مريم مناع، ومن أمام الميكروفون في الإعداد والتقديم سميح قصد الله. تتفاعلوا معنا وتتواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.96.1، التردد الأفقي على النايل سات 11900، الموقع الإلكتروني www.radiokulturel.an، كذلك على شبكة التواصل الاجتماعي على الخاصة بإذاعة تونس الثقافية أو صفحة الخاصة على الفيسبوك. مرحبا. إذن اليوم نفتح طبعا الأبواب دائما لتجارب مسرحية متنوعة كما قلت. سنسلط الضوء اليوم على مهرجان من في بلد شقيق بطبيعة الحال، مهرجان هذه السنة في دورته الثامنة، تشارك فيه تونس بطبيعة الحال إلى جانب عديد الدول الأخرى. هو مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي بالمغرب الشقيق، ومعنا مباشرة على الخط من الدار البيضاء طبعا رئيس المهرجان الأستاذ خالد بويشو. أهلا وسهلا، مساء النور.
9: أهلا ومرحبا، سعيد بلقائكم وبلقاء المستمعين وكل الشعب التونسي، نحبكم كثيرا من المملكة المغربية.
8: الله يخليك، شكرا جزيلا، ونحن أيضا نحبكم. مرحبا بكم وتحية ليك أستاذ خالد ولكل طبعا المجموعة اللي معاك في هذا المهرجان، لأنكم أكيد أنكم يعني مجموعة كبيرة تشتغل وتسهر على هذا المهرجان.
9: نعم، بالنسبة لنا نشكركم أولا على هذه الاستضافة الجميلة، وكذلك فإن قدأت فوق الإبداع اللي هو الجهة الملتمة لمهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي، يتشرف العام بتنظيم الدورة الثامنة التي ستنعقد ما بين 30 شتنبر 2026 إلى 4 أكتوبر 2026
8: تحت
9: الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مسرور الله. وكما قلت نتشرف باستقبال تجربة مسرحية من تونس من إنتاج المسرح الوطني التونسي وتعامل تفوق مع المسرح التونسي ليس جديدا، فقد سبق لنا استقبال في دورات سابقة الأستاذة العزيزة والأخت زاهرة بن عمار
8: حسين
9: ديانا، وكذلك في هذه الدورة نتشرف باستقبال جريمة من فلسطين لفرقة لمسرح فلسطين الحرة الأستاذ غنام غنام، وكذلك تشريبات فرقة المسرح المستحيل من بغداد العراق الأستاذ أنس عبد الصمد، وكذلك بحضور نقيب فناني العراقيين الأستاذ الدكتور بارجولي، وكذلك هناك تشريبة من مصر فرقة اتجاهات المسرحية للمخرج محمد فاضل القباني لمسرحية الليبيز.
8: من تونس الهريبات طبعا.
9: نعم أتكلم طبعا على الهريبات.
8: الهريبات وفاة أبوه.
9: المخرجة الأخت الفنانة الكبيرة وفاة طبوبي.
8: خلينا قبل أستاذ قبل ما نواصل ونتحدث على المهرجان، خلينا قبل ذلك نعود إلى البداية، يعني هذا المهرجان في بداية والفكرة الأولى اخترتم أنه يكون عنده هذا العنوان المسرح الأمازيغي. يعني لماذا؟ ما هي الأهداف؟ يعني كيف انطلقت يعني هذه الفكرة وما هي أهدافها؟
9: نعم، هذه الفكرة بالنسبة لنا في المغرب نعتبر شمال إفريقيا كلها أمازيغية، مع التحولات التي حدثت تاريخية يعني من العهد القديم والممالك الأمازيغية القديمة، قرطاج مثلا، نوميديا أو طنجيس أو يعني الممالك التي كانت في المملكة المغربية قديما، وفي هذا الإطار هذا نقول المسرح الأمازيغي وهذه الثقافة التي حافظت وهذه اللغة التي حافظت على وجودها منذ العهد القديم إلى الآن في هذه البلدان، طبعا مع نسب متفرقة في المغرب والجزائر أو في تونس إلى حدود صحراء سيوة في مصر، وكذلك في دول جنوب الصحراء على مستوى شمال النيجر وبوركينا فاسو ومالي، مرورا إلى جزر كناري التي تعتبر حاليا إسبانيا وهي ليست كذلك. وفي هذا الإطار نرى أن المسرح الأمازيغي ليس منغلقا على مستوى التجارب المسرح الأمازيغي أو التجارب الناطقة بالمسرح الأمازيغي. نحن نعرف أن في المغرب لدينا 3000 أمازيغية، هناك تاريفيت الريف في منطقة الريف، ولدينا تمازيغت التي في الوسط في الأطلس المتوسط، وكذلك لدينا تسوسيف أو تشلحيت يعني السوسية من منطقة الوسط ابتداء من الرباط الدار البيضاء إلى تخوم الصحراء.
8: نعم هذا
9: الإطار هذا.
8: نعم تفضل.
9: وفي هذا الإطار هذا أن بالنسبة للمهرجان الدار البيضاء المسرح الأمازيغي يحتضن كذلك فرق ناطقة بالعربية، فرق ناطقة بالدارجة المغربية وبالدارجات في هذه الدول في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط، وكذلك يستقبل العروض الميتامسرح أو العروض الحركية التي لا تحتوي على نصوص ولكن تحتوي على حكاية.
8: يعني أستاذ خالد، المهرجان هو صحيح عن المسرح الأمازيغي في جزء كبير منه، لكن هو منفتح على مسارح أخرى.
9: نعم، منفتح على مسارح أخرى. لماذا؟ الهدف الأسمى هو خلق جسور التواصل والتعايش وتبادل التجارب حتى لا تبقى كل تجربة مثلا ناطقة بلغة ما منعزلة عن التجربة الأخرى، وكذلك لأجل تطوير الخبرات الخبرات، وكذلك لاستقطاب فنانين. نحن نعرف مثلا من تجربة المغرب هناك عديد من الخريجين المعهد العالي يعني يعملون بالدارجة العربية وصولهم أمازيغية، حاليا اتجهوا إلى الدراما الأمازيغية. يعني هذا هدف.
8: في هذا وحتى نفتح قوس ربما يا أستاذ خالد، بالنسبة للمسرح الأمازيغي في المغرب، يعني أنت كمسرح يعني كيف تقيمه؟ يعني هل له حضور يعني كحركة ربما مسرحية أمازيغية موجودة، يعني لها تأثير، لها يعني حضور؟
9: نعم أكيد.
8: نعم.
9: أنا تجربة المازيغين في المغرب لم تنطلق بالأمس، بل بدأت في يعني عادت في العلبة الإيطالية ابتداء من الستينات.
8: نعم.
9: بتأسيس الحركة الثقافية الأمازيغية في المغرب في ذلك الوقت. وحاليا هناك عدة تجارب مسرحية أمازيغية التي قامت بعدة أعمال قيمة وفازت بعدة جوائز. وبالنسبة للمهرجان دار بيضاء المسرح الأمازيغي فهو يحتضن الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف المسرح التي تنظم تحت رعاية صاحب الجلالة الملك، والتي تمنح بمناسبة ذكرى أجدير. ذكرى أجدير هو خطاب ملكي كان في 17 أكتوبر 2001، وهو الخطاب الذي عمل تحول تام في الفكر الدولة على مستوى العناية بالمكون الأمازيغي والنهوض بالثقافة والفن الأمازيغيين.
8: جميل. طيب لماذا أستاذ خالد، يعني لماذا لا نرى هذا المسرح في المهرجانات مثلا العربية أو غيره، خاصة العربية؟ مثلا نحن في مهرجاناتنا العربية يمكن أن نشاهد مسرح روسي، مسرح إسباني، مسرح كرواتي، مسرح، لكن لا نجد مسرح أمازيغي. لماذا؟
9: هنا يجب على مسؤولي هذه المهرجانات أن ينفتحوا. هناك من لديهم حساسية من كلمة أمازيغي في تونس أو في الجزائر أو في المغرب أو في أي منطقة من هذا العالم. هذا مكون ثقافي. أما التجارب المسرحية مثلا عندما نتكلم عن تجربة مسرح تفوق التي أتشرف برئاستها وإخراج أعمالها والتي أسست منذ 1997 إلى الآن، قامت بعدة أعمال بدعم من وزارة الثقافة المغربية، بدعم من معهد ملكي الثقافة الأمازيغية. قمنا بعدة جولات خارج المغرب، يعني في الدنمارك، في إسبانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في عدة دول أوروبية. وفي ابتداء من 2022 انفتحنا على الدول الإفريقية وقمنا بجولة في السنغال وفي عدة دول. الدول الأفريقية، الدول الأوروبية ليست لديهم هذه الحساسية. أما المهرجانات العربية فهذا السؤال أفضل أن أتركه.
8: نعم، نعم صحيح، لأنه يعني أعتقد أنه حان الوقت أنه يبرمجوهم. كما قلت أنه فما مسرحيات أجنبية تكون موجودة في المسرحيات في المهرجانات العربية، رغم أنه الجمهور في أغلب الأحيان لا يفهم هذه اللغة، لا يفهم الروسية أو الكرواتية أو غيره. وأحيانا حتى تأخذ جوائز هذه الأعمال، فلما لا أنه يكون المسرح الأمازيغي موجود. أنا أذكر يعني مرة أو مرتين في تونس يعني جاءتنا يعني مسرحية أمازيغية، نتذكر في أيام قرطاج المسرحية كنا شاهدناها، لا أكثر، يعني عدد محدود جدا يعني حقيقة. إذن مهم جدا أنكم تحاولوا أنكم ترسخوا هذا المسرح الأمازيغي، وهذا حق طبعا وحق المبدعين المسرحيين الأمازيغيين في المغرب وفي كل مكان. في نفس الوقت أستاذ خالد، يعني أنتم كما قلنا يعني منفتحون بطبيعة الحال في إطار هذه الشركات.
9: نعم، نحن منفتحون على مستوى الشركات، وليس لدينا أي إشكالية في استقبال فنانين ناطقين بأي لغة. ولديهم أي اتجاه، ولديهم أي ديانة، ولديهم أي إخلاص. ما يهمنا هو الإبداع. وتجارب التي تحضر إلى ركح خشبة هذا المهرجان من أجل أن تنير عتمات الكواليس لكي نتابع تجارب تكون إضافة نوعية لهذا المهرجان ولمتابعيه وللفنانين المشاركين، وكذلك لتبادل وجهات النظر ووجهات يعني الخبرات وإبرازها. هذا أساس. الأهم هو اللقاء، هو الإنسان، هو التعايش، هو التبادل الثقافي، وتجاوز كل الخلافات على خشبة المهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي.
8: نعم، هناك جزء مهم في المهرجان وفي هذه الدورة، الدورة الثامنة، خاص بالمسرح الأمازيغي، سواء في فعالياته يعني ندوة، المسابقة. أعطينا فكرة على هذا الجزء الخاص بكل ما هو أمازيغي.
9: نعم، يعني كاين بالنسبة لما هو أمازيغي كاين مسابقات لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية سنة المسرح برسم إنتاجات سنة 2025. هذه الجائزة التي يعلن عنها ابتداء من مارس لتلقي الطلبات، وبعد ذلك تتكون لجنة منبثقة عن مجلس إدارة معهد الملك للثقافة الأمازيغية لقيام بالفرص ومشاهدة الأعمال واختيار زبدة هذه الأعمال ثلاثة أربعة كل سنة وخمسة. أما في إحدى الدورات كانت هناك ثمانية فرق هي التي تبارى في المرحلة النهائية لهذه الجائزة.
8: هذه السنة أربعة.
9: السنة أربعة.
8: لماذا فرق؟ يعني قللتم في العدد يعني؟
9: لم نقلل لحقاش هناك فرق أخرى خارج هذه المسابقة. هذه لجنة الجائزة لا علاقة لتفوق بها. وعينها المعهد هو الذي يقوم بالفرز ويعطينا من سيشارك، وهو من يعين اللجنة الخاصة بالتحكيم في هذه الجائزة.
8: نعم، اللي هو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
9: الذي قام الملك محمد السادس رحمه الله بالإعلان عن تأسيسه سنة 2001 بأجدير. ولهذا نقول نحن نحتفل بالذكرى الفضية لخطاب أجدير الذي أسس لكل ما يتعلق بإدماج الأمازيغية في الحياة العامة المغربية، مرورا بالدستارة. يعني تم الدستارة الأمازيغية سنة 2011 إلى جانب عربية كلغتين رسميتين، وكذلك محطات أخرى، يعني إدماج في إعلام خط قناة خاصة بقناة الأمازيغية، يعني الدعم العمومي للأعمال الأمازيغية، يعني الدعم العمومي للسينما والأفلام الأمازيغية، الدعم العمومي لمجموعة أشياء. وهذه الأمور التأسيسية تأتي بقوانين تنظيمية ينظمها الدستور المغربي.
8: جميل. إلى جانب المسابقة أيضا، المسابقة الوطنية للثقافة الأمازيغية، هذه فقرة أيضا يعني موجودة في فعاليات هذا المهرجان. هناك أيضا فعاليات أخرى خاصة بالمسرح الأمازيغي إلى جانب العروض طبعا المسرحية.
9: هناك عروض مسرحية أخرى التي غير مشاركة في المسابقة بالنسبة لنا نحن كمسرح تافوكت، بحكم أننا لا نشارك في المسابقة بحكم أننا جهة منظمة.
8: أننا
9: سنقدم ثلاث أعمال. عمل أستاذ سميطنين، وهو أول عمل مازيغي مطبوع صدر في المغرب في بداية الثمانينات للأستاذ صافي مؤمن علي. وكذلك
8: يعني ستقدمون عمل يعود إلى الثمانينات
9: ككتابة.
8: ككتاب.
9: يعني صدر في
8: كتاب
9: الثمانينات.
8: جميل.
9: يعني بالضبط سنة 81 عملنا له الإنتاج في مسرح تافوكت، وسيقدم هذا العمل بحكم أننا سنكرم هذا الأستاذ صافي مؤمن علي من المكرمين في هذه الدورة. وكذلك سنقدم أحدث أعمالنا، اللي هو عمل بالنسبة للعمل أول أستاذ صميتين بمعنى الأيام الباردة.
8: نعم.
9: وسنقدم عمل آخر من تأليف وإخراج خالد بويشو الذي معكم.
8: نعم.
9: بعنوان مدغيغ. مدغيغ بمعنى من أنا.
8: مدغيغ. مدغيغ.
9: من أنا.
8: نعم.
9: وهو عمل سنقدم العرض الأول له في خلال هذا المهرجان.
8: نعم.
9: وكذلك لدينا أوبيرات خاصة بالأطفال ناطقة بالعربية، وهي أوبيرات أرجانا، أوبيرات غنائية تربوية يقدمها مسرح تافوكت لجمهور صغار حتى لا ننساه.
8: نعم.
9: وكذلك لدينا عروض مسرحية أمازيغية أخرى قادمة من مدن أخرى تقدم لا نقول هامش، لا هامش لدينا في المهرجان، لدينا عروض شرفية.
8: نعم. جميل.
9: وكلها ستكرم.
8: جميل.
9: هذا الأهم. بالنسبة للأمر الآخر، بالنسبة للأنشطة أخرى لدينا هناك الأمر الذي يتعلق بالتعاون المغربي الإماراتي، وذلك في إطار التعاون فضاء تبدع مع الهيئة العربية للمسرح. وفي الإطار هذا يعني يسعدنا أننا تلقينا مجمل إصدارات الهيئة العربية للمسرح، وسيكون هناك معرض خاص احتفائي بالإصدارات المسرحية التي تصدر عن الهيئة.
8: نعم.
9: وكذلك لدينا معرض خاص بمجمل منشورات وإصدارات معهد الملكي للثقافة الأمازيغية. هذين المعرضين سيكونين في فضاءين مختلفين.
8: نعم.
9: حتى لا يتم هناك خلط.
8: نعم.
9: وكذلك لدينا ندوة مهمة.
8: نعم.
9: لتخليل هذه الذكرى ذكرى خطاب أجدير، ولدينا ذكرى لدينا ندوة ثانية اللي هي موضوع التعاون المغربي الإماراتي مشروع توثيق المسرح المغربي. في هذه الندوة سيشارك الدكتور
8: يعني في الشراكة مع الهيئة العربية للمسرح في إطار سواء كان المعرض هذا للكتب
9: وكذلك
8: والندوة التي الشراكة في توثيق المسرح المغربي.
9: نعم نحن نعم. موسوعة توثيق المسرح المغربي ستصدر خلال أشهر.
8: نعم.
9: عن الهيئة العربية للمسرح. وهي كانت موضوع اتفاق منذ سنوات، أشرف على تنسيق هذه الموسوعة الدكتور عز الدين بونيت، وشارك فيها مجموعة من الدكاترة في توثيق يعني كل مراحل المسرح المغربي ومن ضمنه المسرح الأمازيغي.
8: نعم جميل.
9: وفي الإطار هذا سيشارك في هذه الندوة إلى جانب الدكتور عز الدين بونيت الدكتور غنام عن الهيئة العربية للمسرح.
8: نعم.
9: وكذلك الدكتور مسعود بوحسين أستاذ التعليم العالي الفني بالمغرب، وسيسير هذه الندوة ويشرف على تأطيرها الدكتور عبد المجيد شكير مخرج وكاتب ورئيس فرقة مسرح أبعاد.
8: نعم. به كذلك يعني تواصلوا في اللقاءات، يعني هناك لقاءات فكرية أخرى إلى جانب الندوة.
9: نعم هناك لقاء فكري خاص بالتنظيم يعني تنظيم الحياة المسرحية داخلية، أنني أتشرف أنني عضو الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة بالمغرب، عضو المكتب الوطني.
8: نعم.
9: هذا اللقاء الفكري سيكون بتنسيق مع الفرع الجهوي لجهة الدار البيضاء أسقاط برئاسة الأخ إسماعيل بوقاسم، لأجل تقييم تجربة هذه التنظيم، يعني من تنقلوا تنظيم المهنة.
8: نعم.
9: كل ما يتعلق بقانون الفنان، تطويره، الدعم المسرحي، حقوق الفنان، حقوق المجاورة، يعني كل ما يتعلق بتأطير هذا
8: المهنة
9: الأمر التي تهم الفنان، وكذلك على مستوى انفتاح المستوى

0: كتابة بتيفيناك.
1: يعني ماذا؟ الكتابة بتيفيناك.
0: نعم، كتابة بالحرف الأمازيغي.
1: أها، اسمه تيفيناك.
0: هو تيفيناك.
1: تيفيناك. تيفيناغ.
0: تيفيناغ هو حرف قديم في شمال افريقيا كما هو معلوم، وحتى الاسم اسمه قديم، ويعني بالعربيه تيفيناغ يعني اكتشافنا.
1: تيفيناغ.
0: وهذا اللفظ يعود الى ما قبل التاريخ.
1: جميل.
0: نعم.
1: الكتابه اذا تيفيناغ هي
0: نعم كتابه
1: ورشه،
0: يعني الحروف الامازيغيه. كتابه امازيغيه بحروفها الاصليه.
1: نعم.
0: من تأطير الدكتور الحسين الغلب. وكذلك الذين ورشة التوثيق الإعلامي للمسرح بالصورة. من تأطير الدكتور عبد الله فداح وهو مختص في هذا الجانب. ولدينا كذلك ورشة مهمة جدا وهو المعجم المسرحي بالأمازيغية من تأطير الدكتور عبد السلام بومصر.
1: بمعنى أعطينا فكرة عليها يعني.
0: نعم، معجم المسرحي الأمازيغي، يعني معجم.
1: يعني أنتم قمتم بالمعجم أو ستكون ورشة للقيام بمعجم؟
0: ورشة خاصة بالمعجم الذي سيصدر عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
1: لأن
0: الدكتور عبد السلام بومصر هو عضو هذه عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ويعمل على في هذا الشأن.
1: نعم.
0: وكذلك لدينا ورشة خاصة للدكتور يوسف توفيق بعنوان السرد الحكائي في المسرح الأمازيغي.
1: نعم.
0: وكان انفتاح على تجارب عالمية. لدينا ورشة أخرى باسم فيزياء الجسد من تأطير المخرج العراقي أنس عبد الصمد، وهي الورشة التي جابت عدة دول. تابعت نشاطها وخصوصا عندما كنت في باريس، وفي الإطار يعني كانت الورشة زارت حتى اليابان وتوفيا وعدة دول، ونتشرف باستقبالها وأن يستفيد منها الشباب المغاربة.
1: نعم.
0: يعني هذه خمسة ورشات. لدينا توقيعين اثنين مؤلفات. هناك مؤلف جديد صدر حديثا قبل يعني خلال 15 يوما من الآن، وهو المسرح باسم المسرح الأمازيغي.
1: نعم.
0: يعني الامتدادات ديالو والمسارات. وهذا المؤلف هذا من تأليف الدكتور عمر إيد اثنين.
1: نعم.
0: ويحصل تجربة المسرح الأمازيغي منذ البداية إلى حدود 2010. يشتغل حاليا على الجزء الثاني من الكتاب. ولدينا توقيع آخر للدكتور علي صوبري لتجربة تجربة المقاومة المغربية في الأطلس، يعني ربيع أي تسد نواحي منطقة صفرو قرب أو قريبة بعض الشيء إلى مدينة فاس.
1: نعم. جميل. هذه طبعا أهم فعاليات هذه الدورة الثامنة، إلى جانب طبعا كالعادة يعني تكريمات خاصة بهذه الدورة أيضا. وهناك مكرم يحمل اسم هذه الدورة.
0: نعم، المكرم الذي يحمل اسم الدورة هو من أعمدة الأساسية لمسرح تافوكس. غادرنا إلى رحمة الله
1: والفنان
0: والأخ أبو علي عبد العلي، وهذا ثقافة عرفان لا تفارقنا أبدا، وهو معنا دائما رغم مغادرته. نتمنى له الرحمة،
1: وهو
0: الفنان أبو علي عبد العلي. ولدينا تكريم الأستاذ الصافي مومن علي. وكذلك لدينا تكريم دكتورة أمينة بن الشيخ مستشارة رئيس الحكومة المغربية مكلفة بالأمازيغية، وفي نفس الوقت هي رئيس التحرير جريدة العالم الأمازيغي إعلامية وناشطة جمعوية. وفي الإطار هذا يشرفنا أن نكرمها على مجمل العمل ديالها. وكذلك لدينا تكريم المسرح العراقي من خلال الأستاذ جبار جودي تجربة، وتكريم المسرح التونسي من خلال فاطمة بن سعدان، ونتشرف.
1: جميل.
0: أول مرة أعلنها أنا.
1: جميل. تستحق التكريم. تستحق حقيقة.
0: حتى هي لا تعلم بي ولا هي ولا وفاء، بحكم أننا لازم ننتظر تأكيدهم مشاركة المسرح التونسي.
1: إن شاء الله يكونوا موجودين إن شاء الله في قدرة.
0: أتمنى أن يكونوا موجودين، ونحن نعيد العدة لهذا الأمر.
1: نعم.
0: وسنكون جد سعداء باستقبال تجربة من تونس.
1: نعم، وإحنا أسعد.
0: كذلك تكريم تجربة المسرح المصري من خلال

0: تحيه اللبيس لفرقه اتجاهات والمخرج محمد فاضل القباني.
1: نعم.
0: في هذا الاطار هذا نحتفي بالفرق المشاركه كامله، نحتفي بتجاربها، لا نسمي خارج المسابقه انه هامش، بل هو قلب المهرجان. وفي الدوره المقبله ان شاء الله تم التخطيط لاجل عمل مسابقتين متوازيتين، مسابقه خاصه بالجائزه الوطنيه الثقافه المزغيه التي يشرف عليها المعهد، وكذلك هناك اخرى تشارك كل الفرق الاخرى بما فيها الفرق الامازيغيه.
1: نعم جميل.
0: يعني هنا لجنتين كذا، وبحكم ان المهرجان لا ينظم في قاعه واحده.
1: نعم.
0: ننظمه في 10 قاعات.
1: 10 قاعات.
0: 10 قاعات ما بين الدار البيضاء، بحيث هو مسارح جهات الدار البيضاء الكبرى، جهات الدار البيضاء سطات، هذه الجهه التي تضم الدار البيضاء، تضم سطات، تضم الجديده، تضم بن سليمان، تضم بن حمد، تضم زنامره، يعني عده مدن تضمها. نحن لدينا انفتاح على 4 مدن من هذه الاقاليم، يعني مدن محيطه بمدينه الدار البيضاء. يعني لدينا 4 قاعات خارج الدار البيضاء، و6 قاعات داخل الدار البيضاء.
1: داخل الدار البيضاء. نعم.
0: نعم.
1: نذكروا انه هذا المهرجان من 30 سبتمبر الى 4 اكتوبر. طبعا فيه كل هذه الفعاليات اللي ذكرها الاستاذ خالد بويشو. حبيت فقط ونحن نتحدث عن هذا المهرجان وعندما اسستموه، يعني استاذ خالد، اكيد انكم وضعتم اهداف بعيده المدى، يعني ما هي يعني أهدافكم؟ يعني كيف ترون هذا المهرجان في المستقبل؟
0: هذا المهرجان نراه كمحطة أساسية في خارطة المهرجانات العالمية.
1: نعم.
0: هنا نعمل على ذلك، نتمنى أن تتوفر له الإمكانيات اللازمة والكافية لكي نحقق هذا الطموح بإشراك كل الفرق الراغبة في المشاركة فيه. وكذلك بحكم أن كانت التجارب الأولى لمهرجان كان كنا ننظم في 8 أيام، حاليا ننظم في 5 أيام، نطمح إلى العودة إلى 8 أيام ب10 قاعات.
1: نعم.
0: وفي الإطار هذا أن
1: يعني لماذا قلصتم 5 أيام؟ أسباب مادية ربما؟
0: ما مسائل تتكون هناك إجراءات مادية ضرورية، هناك تضخم، هناك الأشياء التي كانت في وقت ما ممكن أن تقضيها بمبلغ ما، حاليا لا تقريبا الا 3% الى 4%.
1: صحيح.
0: وهذا الامر ينسحب على العالم باجله.
1: صحيح. نعم.
0: وفي الاطار هذا يعني نسعى الى خلق شراكات ثابته مع دائمين لاجل تطوير الفكره، ولاجل خلق التواصل ما بين المسارح في تونس والمغرب في كل مكان. وفي هذا الاطار هذا الطموح ان يكون المهرجان محطة بارزة على خارطة المسارح العالمية.
1: لأنه ربما هو ميناء المهرجانات من القلائل يعني اللي يهتم باللغات الأصلية يعني.
0: نعم.
1: يعني أنه ممكن أنه أيضا يكون فرصة أنه يشاركوا فيه مهرجانات من العالم.
0: نعم.
1: بلغاتهم الأصلية أيضا، فيعني يكون ينفتح أكثر ربما ويعرف الجمهور أكثر بهذه.
0: نعم.
1: اللغات أو بهذه الثقافات.
0: نعم.
1: يعني ممكن أنه يتوسع
0: وهذا
1: أكثر.
0: مهم.
1: نعم. نعم.
0: وهذا مهم في مسار تطور المهرجان، في على كل التجارب التي تستحق. وفي هذا الإطار هذا نتمنى خيرا، هذا ما نقوله.
1: نعم.
0: وحاليا كما قلت لك لدينا 5 أيام من 34 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، ونتمنى أن نعود في مستقبل الدورات إلى 8 أيام حتى يكون هناك إشعاع أكبر ولقاء أكبر ما بين الفنانين وجمهورين.
1: نعم جميل. سأغتنم ربما فرصة حضورك معنا أستاذ خالد بويشو حتى نتحدث على فضاء تفوكت للإبداع، إن شاء الله نكون نطقتها صحيحة يعني تفوكت. نعم
0: تفوكت هي بمعنى الشمس.
1: الشمس. جميل. نعم. فضاء تفوكت للإبداع، أعطينا فكرة عليه، يعني متى تأسس، ما هي أهم يعني أعماله؟
0: نعم.
1: فكرة يعني موسعة عليه منذ تأسيسه إلى اليوم.
0: داكور. أما بالنسبة للفضاء تفوق الإبداع، التأسيس كان في فاتح أبريل 1997 واعتمد على جلب طاقات لخلق تكوينات في فن درامي على مستوى جميع الأصعدة لمدة سنتين إلى 4 سنوات. السنتين الأولى كانت كلها على مستوى التكوينات، السنتين الموالتين لحدود 2001 المزاوجة ما بين التكوينات والإنتاج المسرحي. وفي 2001 حمل الاسم فضاء تفوق الإبداع. قبل ذلك كان اسمه مسرح تفوكس، ولحد الساعة في أعمالنا نقدمها باسم مسرح تفوكس. يعني كإطار مؤسسي فضاء تفوق الإبداع. وكانت في تلك الفترة أول مرة، يعني بعد خطاب الجديد طبعا الذي كان في 2001 حصلنا على دعم وزارة الثقافة. ثم انطلقت المسيرة الاحترافية بعدة أعمال. عمل الأول كانت جنان وفات، يعني ضاعت فوجدناها. وهذا العمل قام بعدة جولات، وقمنا بتصوير العمل لقناة إيطالية. تم بثه هناك بحكم أن هناك جالية كبرى للجالية كبرى المغاربة أو من أصول أمازيغية في أوروبا بشكل خاص. وبعدها تم إنتاج مسرحية تمويت ندرار بمعنى موال الجبل للمؤلف صافي مؤمن علي، وقد تم تصويرها حينها للقناة الثانية المغربية دوزام. وبعد ذلك أجديك انت فوقت بمعنى وردة الشمس. أجديك انت فوقت وتولف أعمال هناك يدفيات للراحل الطبيعي كمؤلف، وهناك عدة أشياء تلات بمعنى الظلام للأخ الذي نهديه في هذه الثورة أبو علي عبد العالي. وهناك أعمال كثيرة مرورا للأستاذ المدنين التي تحدث عنها قبل قليل للأستاذ صابر بن علي بمعنى الأيام باردة وقمشيش.
1: يعني هناك أعمال أيضا خاصة بك أنت يا أستاذ خالد كمخرج،
0: كلها أعمال من إخراجي.
1: كلها من إخراجك، جميل.
0: يعني هناك تعددي على مستوى التجارب التأليفية من مشاريب مختلفة، رغم أنني أكتب أنني أخذ نصوص أخرى يا مكتوبة بالأصل الأمازيغي، أو أننا نقوم
1: بترجمتها،
0: نقول تمزيغ يعني استنبات النص. يأخذ وقت ربما 6 أشهر أو سنة. يعني عندما ننهي إنتاجا ونبدأ في الجولات نعمل على الإنتاج الموالي، يعني يأخذ وقته على مستوى النص على مستوى الإعداد.
1: نعم.
0: وفي الإطار هذا يعني هناك عدة طاقات شابة تعمل معي في فضاء الإبداع. هناك أعمدة لهذه الفرقة مثل الأستاذ محمد بن سعود، وهو من الوجوه الدرامية الكبرى في الدراما الأمازيغية في المغرب. هناك توريا أبو هاري، هناك تاجر عبد الله، هناك معنا بشرى عمور دائما توقف هناك بحكم أنها تعمل
1: تحية طبعا البشرى عمور،
0: وكذلك في المهرجان هي من تشرف على الإدارة الإعلامية. والعلاقات والتنسيقات.
1: تحية لها كبيرة. تحية لها كبيرة بشرى عمور. طبعا الإعلامية.
0: وهناك نساء كثر بحكم أن حتى بالنسبة للمكتب الإداري اللي تفوقت فيه فردين ذكرين، هما خالد بوشو رئيس والسي محمد بن سعود، والباقي كلهن نساء.
1: جميل، هذا انتصار للنساء.
0: هذا هو الجميل، يعني مقاربة النوع. نحن من نطالب بمقاربة النوع.
1: ودائما كذلك ما نقول أنه النساء يعني ربما هم أقلية، يعني بالنسبة في الإخراج خاصة في التمثيل يعني موجودات، لكن في الإخراج
0: لو يعرفون ماذا تساوي المرأة في الثقافة الأمازيغية منذ القدم لا تجاوز للأمازيغية.
1: نعم طبعا أكيد،
0: الأم دائما، الأخت، المرأة في الشارع لها احترام خاص. أعرفها أو لا أعرفها.
1: نعم الملكة طبعا. نعم. طبعا هذا الفضاء إن شاء الله أكيد مزيد من الإنتاجات والأعمال في هذا, وجذب انتباهي يعني أو جذبت انتباهي ورشة حول قوانين ربما وظروف المهنة, يعني مهنة المسرح وكل ما يتعلق بها. يعني كيف ربما ترى ربما الوضع الواقع المسرحي ربما في المغرب؟ يعني هل يتشابه مع بقية ربما الدول أم لا؟ أم هناك تجديد, هناك إجراءات جديدة فيما يتعلق بالمهنة؟ يعني أعطينا فكرة.
0: أنا بالنسبة للتجربة المسرح المغربي, الناطقة بكل الأنسن المغربية من دارجة أو عربية فصحى أو أمازيغية, في هذا الإطار التشابه مع تجارب دول أخرى, هناك يتقاطعون في شيء ويختلفون في أشياء أخرى. بالنسبة لنا في المغرب لدينا تجربة خاصة, حصلنا على قانون فنان قبل مدة, سعينا إلى تغييره, إلى تعديله, إلى المطالبة بحقوق أكبر, بدعم أكبر, والأمور تمضي. وتجارب المسرح المغربي هي معروفة في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي العالم كذلك, بحكم أن المشاركات والتتويجات التي تمت لعدة.
1: لا طبعا يعني المسرح المغربي أكيد أنه موجود, لأن كنا نتحدث على واقع المهنة أنا, مش على المسرح.
0: نعم, واقع المهنة أنه يتشابه إلى حد كبير بدول أخرى, هو واقع صعب. يتطلب احترافية كبرى, يتطلب المزاوجة, يعني لا يمكن الاكتفاء بممارسة المسرح لوحده لكي إنسان يعيش ويفتح بيت. هناك ضروري أن ينفتح هذا الدراما التلفزيونية من تلفزيون, من سينما, ومن أشياء أخرى مثل الوسائل الإشهارية التلفزيونية, لكي يكون هناك توازن وعطاء. أما الاختفاء بالمسرح لوحده, هناك من يخفيه بحكم درجات الممكنين, يعني هناك من يلعب أو يعني يشارك في العرض الواحد بأثمنة 3000 درهم أو 4000 درهم, يعني بحكم 300 إلى 400 أورو العرض الواحد تخفيه. هناك من يعمل ب 200 أورو, هناك من يعمل ب 150 أورو, يعني هناك اختلافات في درجات هذا الممثل مثلا. بعكس المهام الإنتاجية, هي مهام إنتاجية مثل التأليف أو الإخراج أو السينوغرافي, المهم المهام الإنتاجية عموما لها تقييمها الخاص, بحكم أنها كلها تدخل في خانة التأليف المسرحي. أنا كمخرج أدخل في خانة المؤلف المسرحي. التأليف المسرحي على مستوى الحقوق وحقوق مجاورة, يعني هناك حقي آخذ في إعادة ثبت أعمالي مثلا سنويا أو هذا, يعني هناك أشياء كثيرة في هذا المجال.
1: نعم به جميل. ربما أعود إلى مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي. هناك نقطة أردت أن ربما أتساءل عنها, هي الجمهور. الجمهور أستاذ خالد, يعني كيف ربما من دورة إلى دورة تقيم تفاعل الجمهور مع هذه الفكرة, مع هذا المهرجان؟
0: أنا بالنسبة لفكرة مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي, خصوصا الأعمال الأمازيغية, أنا ما أدر سؤالك يهم الأعمال الأمازيغية بخصوص وليس الأعمال الأخرى.
1: لا, المهرجان بشكل عام, يعني ما يقدمه المهرجان من فعاليات؟
0: نعم, هناك معلومة التي يجب أن يعرفها الجميع, أن مدينة الدار البيضاء تعتبر هي أكبر مدينة أمازيغية في العالم.
1: في العالم؟
0: في العالم هي مدينة الدار البيضاء, يعني نسبة ناطقين بالأمازيغية والذين يفهمون الأمازيغية كبير جدا. في مدينة الدار البيضاء, مدينة الدار البيضاء تحتوي على 8 عمالات. يعني ممكن أن تسافر من,
1: يعني نسميها إحنا معتمديات في تونس.
0: نعم, معتمديات, وكل عمالة لها مسرح أو مسرحين. وفي الإطار هذا هناك إقبال, هناك الأسبوع هناك تعطش. وفي هذا الإطار هذا أنا أريد شهادة الأستاذة زهيرة
1: بن عمار
0: التي سبق لها أن زارتنا في مهرجان مسرح المزيغي وكيف تفاعل مع الجمهور.
1: نعم جميل جميل، إن شاء الله بالتوفيق. نعم. أكيد للدورة
0: حتى أي. حتى التواصل، يعني التواصل المعتمد من لدنا في فضاء تفوت الإبداع. يعني قبل انطلاق الدورة هناك بلاغات من شهر 7 اللي فات، يعني جوي هناك تواصل، هناك قنوات تلفزيونية ستواكب الدورة، هناك وصلة إعلانية ستمر في التلفزيونات المغربية للإعلان عن مواد المهرجان، هناك ندوة صحفية ستسبق انعقاد الدورة بأيام. يعني هناك
1: تحذيرات، يعني
0: نعم
1: استعدادات.
0: يعني إطار هذا عندما نقول الفن في الأخير هو معروض.
1: نعم
0: هناك معروض، هناك عارض. إذن أين المتلقي؟
1: نعم
0: يجب أن نعمل المتلقي طبعاً بشهرين أو ثلاثة أشهر.
1: طبعا هذا أكيد جدا، لأنه لا يمكن أن نقدم المسرح لأنفسنا، يعني لنا كضيوف وكأعلاميين فقط، يعني فما الجدوى؟ لابد أن يكون الجمهور
0: المسرح الأمازيغي يحضر جمهور، تحضر عائلات، تحضر يعني تكون العائلة كاملة تحضر إلى أمام مسرحي، بحكم أنهم يعلمون مثلا أن هذا المسرح حتى في تطرقه لمواضيع حرجة أو كذا يعرف كيف يمرره.
1: نعم جميل. الشراكة مع الهيئة العربية للمسرح ستكون في هذه الدورة أم إنها شراكة متواصلة؟
0: أنا بالنسبة للتعاون الذي بيننا وبين الهيئة العربية للمسرح انطلق منذ دورة 2022، ونطمح في مستقبل الدورات أن نرتقي به إلى درجة شراكة. وفي هذا الإطار هذا لأجل الانفتاح ولأجل نحن ندعو الجميع للحضور لكي يكتشفوا ما هي الأمازيغية.
1: جميل.
0: وليس مجرد سماعنا من خارج أو من لا أو أخذ انطباعات غير صحيحة.
1: إنسان
0: يحضر يرى يقيم تجربة ثم يمد لنا يده لكي يطور معنا التجربة ونمر إلى تجارب أخرى.
1: جميل جميل، إن شاء الله بالتوفيق أكيد والنجاح لهذا المهرجان، مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي. مهم جدا أنه نقدم هذا المسرح الأمازيغي ونجعله يعني يظهر ويتطور أكثر، ومن خلاله أنه اللغة الأمازيغية تكون حاضرة وتكون يقع الاهتمام بها سواء كان نقديا أو إعلاميا أو غيره. فكل التوفيق ليكم، وإن شاء الله دورة مميزة أستاذ خالد بويشو، وإن شاء الله كل التوفيق لكل المجموعة اللي معاك في تنظيم طبعا هذا المهرجان اللي نذكره أنه من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر بالدار البيضاء، وبطبعا أكثر من مكان في المغرب في الدار البيضاء طبعا. شكرا ليك أستاذ خالد بويشو، نورتنا، كل التوفيق ليك أيضا في أعمالك الخاصة. بالنسبة لك كتابك الأخير، يعني أعطينا ربما لمحة على الكتاب.
0: هناك كتاب مسرح أمازيغي الميثولوجيا والأعلام. هذا الكتاب لا زلت أشتغل فيه، أكتب، ليس لي موعد محدد للذهاب به إلى الطباعة، ولكن عندما أنتهي منه أتواصل معكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا جزيلا، كل التوفيق والنجاح، ولكم كل النجاح إن شاء الله. شكرا جزيلا.
0: لا شكر، وهذه فرصة طيبة، وشكرا لك وللجمهور التونسي وكل المستمعين ومتتبعي الإذاعة الوطنية التونسية.
1: الله يخليك لإذاعة تونس الثقافية. شكرا جزيلا أستاذ خالد بويشو، رئيس مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي، في دورته الثامنة التي ستنعقد من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، وطبعا تونس تشارك في هذا المهرجان، وإن شاء الله طبعا مشاركة طيبة، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق أيضا. شكرا ليكم طبعا مستمعينا اللي كنتوا معنا في هذا اللقاء المباشر. طبعا احنا نعرفوا انه الفترة هذه بداية يعني الموسم الثقافي الجديد وبداية الموسم المسرحي اللي بتكون فيه مجموعة من المهرجانات اللي ستنتظم تباعا في كل أنحاء الوطن العربي، في تونس، في المغرب، في الجزائر، في مصر، في العراق، في الأردن، في الخليج، يعني في كل أنحاء يعني الوطن العربي بتكون هناك مهرجانات. يعني نعرف انه عدد كبير من المهرجانات المسرحيه التي تنتظم في الوطن العربي، نتمنى فقط انه هذه المهرجانات يعني اكيد انها تسعى انها تقدم الاضافه وانها تنتقي العروض الجيده وانه تكون فعالياتها يعني بطبيعه الحال هادفه ومؤثره في محيطها، وأنه أيضا تسعى إلى تطوير المسرح عموما سواء كان عربي أو مزيغي أو غيره. يعني وإن شاء الله أيضا تكون مثل جلسات أيضا التقييمية لهذه المهرجانات حتى لا تتكرر يعني فعالياتها، لا تتكرر عروضها، لا تتكرر ربما لا يتكرر مشاركوها إلى آخره. يعني فمهم أنه تكون هذه المهرجانات موجودة لأنها تضفي حركية وتؤسس أكيد وتعطي فرصة للمسرحيين في كل مكان من أنحاء العالم العربي، لكن أيضا المهم الجودة بطبيعة الحال، الكيف قبل الكم. شكرا لكم جميعا على المتابعة. طبعا سنلتقي غدا إن شاء الله في حدود الساعة 10 صباحا في برنامج المشهد الثقافي. شكرا جزيلا لمريم بنجارة، مريم مناع، نفيس العشري في التنسيق، ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سميح قزدلة. أحييكم ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.
2: حديث المسرح.
3: To be or not to be.
4: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
5: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
2: حديث المسرح مع سماح قصد الله.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، وموضوعه هو يرتبط بصورة الأب في الرواية العربية، انطلاقا من رواية جديدة للأديب الروائي السوداني الصديق طارق الطيب، رأيت ما لا يجوز لك، هذه الرواية صادرة عن دار المصرية اللبنانية في إخراج جيد ريم الجمري صديقتي الشاعرة والكاتبة. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا عيسى، صباح الخير ليك ولكل مستمعي الإذاعة الثقافية، مرحبا بكم. اليوم فعلا نحن سنكون على موعد مع رواية جميلة جدا.
1: رواية جميلة جدا، ونذكر أنه طارق الطيب إذن هو روائي سوداني من مواليد القاهرة في الحقيقة، من أب سوداني، ونشر إلى حد الآن يعني 18 كتابا باللغة العربية، له أيضا أعمال ترجمت للألمانية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية وغيرها من اللغات، لغات العالم. تم تعيينه كسفير النمسا لعام الحوار الثقافي الأوروبي عام 2008، وله العديد من الأعمال الروائية منها في السنوات الأخيرة ما يسبق الواو شعر صادر بإسطنبول 2022، له الإله الصغير، هذه رواية مهمة صدرت إذن بتونس 2021، أطوف عاريا صدرت بالقاهرة 2018، كذلك رحلة 797 المتجهة إلى جينتا رواية القاهرة 2014، إلى غيرها من الأعمال السردية والشعرية المهمة لطارق الطيب.
2: وتجد الإشارة لأنه هذه الرواية اللي سنتحدث عنها اليوم، رأيت ما لا يجوز لك، رشحت في القائمة الطويلة لجائزة كتاريا هذه السنة.
1: الصورة التي نحملها دائما أو في الأغلب ريم الجمري عن صورة الأب في الرواية وحتى في السينما المصرية والعربية هي ذلك الأب المتسلط، الأب الحازم العنيف الذي يعاقب، إذا كأنه يمثل هذا المجتمع الذكروي أو الذكوري. كيف يمكن أن يقدم إذن صورة الأب انطلاقا من مجموعة من النماذج ريم؟
2: أعتقد أنه تصديقا لقولك أنه صورة الأب في الرواية العربية، وطبعا خاصة أنه أغلب هذه الروايات اللي كانت فيها صورة الأب موجودة حولت إلى أفلام سينمائية، لذلك وصلت أكثر ربما للجمهور العريض، أنه لاحظ أنه كان دائما الأب في هذه الروايات يحمل ثقل اجتماعي وسياسي وثقافي أيضا، فما تشابك حاد بين السلطة والذاكرة والهوية، لذلك ديما يبرز حضوره خاصة خلينا نقوله في المرحلة التأسيسية. سيد نموذج الأب السلطوي، الأب المتسلط، الأب اللي هو رمز القانون واللي يحافظ على المقدس الاجتماعي، يطاع ولا يناقش. ولعل أقوى مثال على ذلك شفناه في ثلاثية نجيب محفوظ، شخصية أحمد عبد الجواد، هذا الأب الصارم الجامد يعني اللي يتحكم في أحاسيسه. لكن أنا في رأيي الشخصي أن هذه الصورة بدأت شيئا فشيئا تتحلل أو تتغير، ربما خلينا نقوله، ليظهر نموذج آخر للأب في الرواية العربية، ذلك الأب اللي فيه الهشاشة الإنسانية، اللي هو كائن مأزوم في النهاية، ربما تسلطه هو نتيجة الأزمة النفسية اللي يعيشها ونتيجة هشاشته خلينا نقوله. وربما أكثر مثال شفناه في رواية حنا مينا،
1: أي نعم،
2: مثلا الشمس في يوم غائب غائم عفوا،
1: غائم نعم،
2: أو عند غالب هل سأضحكون. وبدأنا أعتقد نتدرج للتخلص من صورة الأب التقليدي ونمشي أكثر أيضا مع خلينا نقوله ظهور النفط، راهو مهم زيدا أثر، ولذا في كتابات عبد الرحمن منيف كانت صورة الأب أيضا شيء آخر مختلفة. ثم تقدمنا نجم نحكيه على عمارة يعقوبيان ومن يشاهد الفيلم على الأسواني، يعني فما خلينا نقول حصل نوع من الانشطار الحاد بين الموروث اللي نحافظ فيه على صورة الأب القوي، الأب اللي هو يخاف حتى من ظله، إلى الأب اللي هو عنده هشاشته وعنده أوجاعه. زاد أيضا ربما بشير خريف في دقلة في عراجينها أو حتى في الطهر والطهر أيضا شفنا شكل آخر ونموذج آخر للأب. ربما هذا يخلينا نسأل ونطرح سؤال، هل استطاعت فعلا الرواية العربية تتحرر من عقدة الأب السلطوي؟
1: المهم ريم القمري شاعرة وكاتبة، هذا السؤال المهم. أنت تحدثتي عن ثلاثية نجيب محفوظ أو أغلب أعمال نجيب محفوظ التي حولت أغلبها إلى أعمال سينمائية وتناولت صورة الأب المتسلط، وحتى وهو يحكي عن أفراد أو حتى يحكي عن مصر، عن المحروسة، عن الذاكرة، عن الاستعمار، عن مقاومة الإنجليز إذن في تلك إذن الفترة. ورأينا إذن هذه الثنائية المتضادة المتقابلة بين عبد الجواد هذا رمز السلطة والعنف والقسوة، وبين أمينة رمز الأم
2: المطيعة
1: الراضية بالواقع
2: في
1: الطيبة الحنون إذن إلى غير ذلك.
2: وأنا أعتقد في رأيي
1: وهذا يصور إذن السلطة الأسرية إذن التقليدية، ويصور المجتمعات العربية في تلك الفترة. نعم هذا مهم جدا،
2: هو لم يكن خيالي يعني.
1: لكن ريم أسألك هذا السؤال، ما بعد 67 وهزيمة العرب 67 والنكسة 67 تغيرت في الحقيقة صورة الأب،
2: تغيرت تماما،
1: أصبحت إذن هذه الصورة الهشة الضعيفة
2: المنكسرة
1: الحاملة لهوية.
2: ربما روايات حيدر
1: مثلا
2: أبرزت هذه الهشاشة وهذا الضعف بعمق، يعني أعتقد في روايات أكثر من رواية لا تحضرني الآن الأسماء،
1: هذه
2: رواية تحدثت على النكسة وما بعد النكسة وهذا الانكسار الذي عاشه الرجل العربي ورجل الشرقي عموما، واللي هو انعكس طبعا على مكانته داخل الأسرة، لأنه مكانته تراجعت وصورة الأب القوي السلطوي تراجعت،
1: لأنه هذه القوة، قوة الرجل واعتداده بنفسه وبشخصيته إذن تراجعت، أو كأنها إذن
2: انكسرت
1: إذن بعد هزيمة إذن مع الـ إسرائيل طبعا 67، وكذلك في ما تلتها من هزات إذن ومن انكسارات. لكن دعينا ريم إذن نتحدث أيضا عن رواية مهمة ظهرت إذن بعد ذلك بعد أعمال نجيب محفوظ، ورواية مهمة أعتقد رواية خبز الحافي لمحمد شكري
2: طبعاً.
1: هذه الرواية التي جاءت بصورة الأب القاسي،
2: أي.
1: ليس القسوة بمعنى العنف والاعتداد، وإنما القسوة مع الطفل
2: السادي،
1: السادية
2: السادية
1: نعم، يصبح إذن هذا العنف يعني مصدر للخوف ودعوة للطفل هذا حتى يتمرد عليه.
2: صحيح،
1: هذا ما رأيناه إذن في
2: هي التعرية، هي يعني الخبز الحافي أعتقد أنها تتجاوز حتى فكرة الأب وفكرة، هي عرت المجتمع
1: أكيد
2: تعرية يعني، وذهبت إلى خلينا نقول إلى العظم، رأينا كل شيء كما يجب أن يرى.
1: نعم
2: كما
1: نعم.
2: يجب أن يرى بصراحة، يعني لأنه فيها قسوة كبيرة، بعض المشاهد فيها أنا إلى الآن أذكر عندما كنت أقرأها كنت أتوقف، ما كنتش عندي القدرة أني نكمل المشهد، نجم نبتعد يعني، فما مشاهد قاسية وقاسية جدا يعني.
1: قاسية جدا وتناولها إذن محمد شكري ليس فقط في الخبز الحافي ولا ما في أعمال إذن أخرى. هناك رواية أخرى إذن موسم الهجرة للشمال
2: طبعا
1: حملت أسئلة الأبوة وكذلك الهوية
2: بالضبط
1: في سياقات اجتماعية
2: هذا اللي حبيت أن نضيفه، أنه نقول أنه في الحقيقة صورة الأب السلطوي هي توارت وتفتتت، خلينا باش تتحول إلى قمع مادي، قمع السلطة، حضور يعني الأب في الواقع لم يعد الأب الواقعي بل أصبح رمز، هو الرمز، الرمز للوطن المفقود، للهوية المشتتة، وكنا نحكي ونحن عن النكسة وما بعدها. هذية مثلا نجم نلقاه في رواية تعائد إلى حيفا لغسلين كنفين.
1: نعم.
2: ولا أصبح الأب منطقة اشتباك بين الذاكرة والنسيان، بين محاولة الأبناء للتحرر من أثره أو للتصالح مع غيابه. يعني هو في النهاية الأب كان دائما حاضر، لكن أشكال حضوره اختلفت وأصبح رمزي، أصبح عنده رمزية أخرى. أصبحت أصلاً لما عندنا تتحدث عن ربما عن حتى عن قسوة الأب، ليست فقط القسوة المادية بل هي قسوة ربما الوطن، ربما قسوة الوضع، ربما قسوة الإطار الجغرافي والسياسي اللي وجدت فيها الشعوب العربية. فالأب أخذ جزء من هذا، عبر عن جزء من هذا.
1: نعم، وخاصة قلنا رواية إذا موسم الهجرة للشمال مع شخصية مصطفى السعيد، يعني خاصة في متعلق بهذه العلاقة المأساوية بالماضي وبحياته المضطربة وما شابه ذلك. لنلخص الأمر إذا ريم القمري فيما يتعلق إذا بهذا الموضوع، صورة إذا الأب في الرواية العربية تجاوزت إذا الصورة المكرسة الكلاسيكية التقليدية من كون الأب إذا هو حامل للسلطة، حامل للعنف، لممثلة فيما بعد في الحقيقة مجموعة من المعاني التي ظهرت في أعمال إذا ذكرتها أنت مشكورة ريم، منها الذاكرة، منها الهوية، منها إذا رمز الغياب أيضا عن العائلة، رمز الانهيار
2: طبعاً.
1: والهشاشة النفسية التي تزامنت مع الهشاشة النفسية للمجتمعات العربية.
2: المجتمعات العربية يعني نزعت الأقنعة وأصبحنا قادرين أن نتحدث عن أوجاعنا، عن ألمنا، لم يعد محرج الأمر أن تتحدث عن فقد الأب، عن غيابه، عن أو ربما عن قسوته اللي هي سببت لك مشاكل نفسية. أصبح من الممكن الحديث عن هذا، يعني لم تعد صورة مقدسة كأنه إله، كسرت هذه الصورة وأصبحنا نتحدث عنه كإنسان عادي يمكن أن يكون ملائكي. فنعشر دائما بالحنين.
1: أنت ريم، أنت مثلا كيف استحضرتي صورة الأب؟
2: أنا مثلا في مجموعتي القصصية خصصت قصة كانت بعنوان لا أحد ينجو من الحنين. في هذه القصة كنت أستحضر صورة أبي الحقيقة، يعني أيامه الأخيرة واحتضاره في البيت وإلى آخره. لكن أنا تحدثي عن كان ربما فيه جانب كثير من الحنين، جانب كثير من الرغبة في استرجاع أوقات كنت أحس أنه كان يجب أن أكون فيها أقرب. يعني القصة كلها كانت تدور عن كيف أنه كنت أحاول أن أستعيد الزمن، أن أسرق الزمن، أن أقبض على الزمن حتى أستطيع أن أسترجع لحظات أخرى معه. فصورته كانت صورة مليئة بالحنين وبالحاجة إلى الأب اللي تحس في لحظة ما أنه رحل قبل أوانه ربما، وهو حتى لو كان بقي أكثر كنت دائما سأحس أنه رحل قبل
1: أوانه. ولاحظ إذا الزمن يعني في الفترة الأخيرة من علاقتنا ومن ارتباطنا بأبائنا وأمهاتنا، صحيح. يعني يصبح إذا زمن كأنه يجري بسرعة.
2: صحيح صحيح. ونكتشف أننا ربما كنا مقصرين في أشياء هي تبدو بسيطة. لكن لم يعد بإمكانك القيام بها، يعني
1: نعم.
2: ما لا أدري مش الندم، لكن هو ربما العجز،
1: العجز عن تنفيذ ما تفكر به وما
2: طبعا
1: يعني
2: في النهاية هم يرحلون، عندما يرحلون يأخذون جزء من حياتنا معهم، يعني إنه جزء من ذكرياتك ومن حياتك مع الشخص الذي رحله أخذه معه، يعني أنت لا تستطيع
1: ذكرى كبيرة.
2: فهذا مؤلم، يعني
1: هذا مؤلم. وهذا الحديث يعني قريب من موضوع هذه الرواية.
2: نعم.
1: لطارق الطيب
2: بالضبط.
1: رأيت ما لا يجوز لك. ريم، نستمع إذن إلى هذه الأغنية أو مقطع من هذه الأغنية، نستمع إذن إلى مقطع من الرواية بصوت أمل قطاري ثم سنعود.

حدائق السرد. لم يكن حلما حين رأيت أبي يتضاءل في لحظات حتى يصير طفلا في الثانية من العمر تقريبا، أسير أمام مرآة عريضة.

0: لا أتمكن من رؤيته إلا في المرآة، أشعر بثقله يزداد مع الوقت. صرت روح أبي، خشيت وطأة الإنصات إلى الاعترافات، فالاعتراف ربما ينطوي على آثام يريد المرء نزعها عن روحه. إذا نزلت على شخص محايد أو متخصص متمرس فالأمر طبيعي، لكن أن تنزل على الإبن فهذا يخرجها من الحياد إلى التورط، ولا سيما إذا مست أشخاصا من العائلة أو أسرارا. كأن أبي اختار أن تكون مقصورة الاعتراف عندي كي أمنحه صك الغفران. فهل لأبي خطايا؟ وهل هو نادم على أفعال قام بها أو تقاعس عنها؟ هل الندم يمثل توبة؟ ثم هل سيحكي كل شيء بلا خط أحمر، بلا سقف يعري روحه أمامي في اعترافات حرجة؟ ومن أنا حتى أكون ذاك الجالس أمام إفصاحه عن خطاياه؟ وكيف سيكون رد فعلي؟ ثم أين لي بسلطان كاهن حتى أخلصه من آثامه؟ أبي هو آخر شخص في العالم يحثني فضولي على كشف أسراره. لماذا اخترتني يا أبي دون كل شقيقات وأشقائي أو أعز أصدقائك لتحكي وترمي الأسئلة علي بأشواكها وتجعلني أتواطأ معك بالوقار؟ ألا تدري بأنك حملتني عبئا سيرهقني طويلا بعد أن نويت أن أركن اعترافاتك كقلاع رمل على الشاطئ أو كتمثال ثلج يذوب في صهد؟ أقنعتني بأسئلتك التي من حديد ولم تهتم بفزعي وهي تصدأ. زواجك القديم السري الذي أسررت لي به لا يعرف أحد شيئا عنه، وليس بالأمر الخطير. اسم المرأة الذي أتذكره أكثر من اسم أمي أكاد أتواطأ في البحث عن أصله، لكني لم أفهم. نزلت ذات يوم لإحضار الداية لأمي، لكنك لم تعد إلى البيت إلا بعد شهور أو بعد عام. ذاك الغياب الطويل استغربته دوما ولم آخذه على محمل الجد. أرتبك الآن حين تتردد جملتك في مخيلتي وأنت تقول دا حصل أيام غياب عن أمك. إذن ثمة غياب حصل بالفعل. الكلام الذي تناثر وقتها إلى سمعي جمعت أطرافه كيفما اتفق دون أن أصل إلى حقيقة واضحة. من رواية رأيت ما لا يجوز لك، طارق الطيب.
1: حدائق السرد.
2: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر موضوع هذه الحصة، سورة الأب في الرواية العربية، انطلاقا من رواية للروائي السوداني طارق الطيب رأيت ما لا يجوز لك. هذه الرواية الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية في 224 صفحة من الحجم المتوسط. ريم القمري، أهلا وسهلا بك من جديد.
3: أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. فعلا رواية رأيت ما لا يجوز لك لطارق الطيب كما ذكرت هي صادرة عن الدار المصرية اللبنانية. أنا رأيت أن هذه الرواية تتمحور حول سؤال وجودي صادم، وهو ماذا لو لم يكن الموت صمتا ونهاية بل بداية اعتراف طويل. نعود إلى العنوان رأيت ما لا يجوز لك. عتبة العنوان تضعنا مباشرة أمام حظر معرفي، فالرواية تشيد بناءها العام على عبور منطقة البرزخ، لا بوصفها فضاء للغياب بل باعتبارها فضاء غريبا وجريئا، لكن للحضور مش للغياب. إنه مجتمع، يعني البرزخ كأنه مجتمع مصغر يحكمه عراء فكري وانكشاف كلي، حيث تسقط الأقنعة وتتلاشى السريرة لتصبح الخواطر مشاعة ومكشوفة للجميع. يعني فضاء العام الذي تحدث فيه الرواية هو البرزخ، الشخص أو بطل الرواية موجود في البرزخ، لكن البرزخ لم يكن عالم صامت بل أصبح عالم صاخب، عالم فيه حياة، الموتى فيه يتحدثون بكل حرية بكل جراءة، يسقطون

0: جميع الأقنعة، والأهم من كل هذا أنه لا أحد يحاسب، لا أحد مطالب منه أن يشعر بالذنب أو يشعر بأنه ارتكب خطيئة. فقط هو فضاء مشاع لنخرج كل ما في داخلنا دون الخوف من رأي الآخر، من حكم الآخر، حتى أنه ذهب إلى أبعد من ذلك، أنه الأشخاص الذين ماتوا وهم متخاصمون أو أن قاتل وقتيل يصبحون في البرزخ أصدقاء، يجلسون قرب بعض ويتحدثون بكل حرية دون أن يخشى أي شخص منهم أن يسخر منه الآخرون أو أن يحاكموه.
1: إذن هذا البرزخ ريم إذن يتجاوز التفكير البشري المعتاد المكرس اليومي في حياتنا، من كون حينما يتحدث شخص أو يعترف شخص فهو معرض للمحاكمة أو العقاب أو ما شابه ذلك. البرزخ إذن ينفي كل هذا ليكون الاعتراف اعتراف إذن بلا عقاب. نعم، إذن ننطلق بالمكان.
0: المكان
1: إذن هو بعد إذنك ريم إذن هو المقبرة، وهو مكان للكشف.
0: صحيح، هو خلينا نقول أن المكان هنا اللي هو البرزخ أصبح مكان يتراوح بين الواقع والرمز، يعني هني رمزية كبيرة جدا للمقبرة. يعني تحول الرواية المقبرة من مكان خلينا نقول ميتافيزيقي ربما إذا تصلح العبارة أو متخيل أو ما ورائي للدفن إلى استعارة نقدية للحرية والحقيقة المطلقة. يعني هنا هو يريد أن يصنع لنا فضاء، هذا الفضاء نملك فيه الحرية والحقيقة بصفة مطلقة، مش شبه الحقيقة بل نحن قادرون على قول الحقيقة بصفة مطلقة. فالمقبرة هنا تجرد الكائنات من أسباب الصراع الدنيوي، لا غير، لا حسد، لا تفاضلية بيننا، لا غايات. الأعداء يتجاورون بلا ضغائن، يعني القاتل والقتيل يجلسون قرب بعض ولا ضغائن بينهم، ولا توجد أي رغبة في الانتقام أو في الثأر
1: أو في العقاب.
0: هذا أو في العقاب، لأن المظالم زالت، يعني كل ما كان في الدنيا بقي في الدنيا، لم يعد له أي أهمية ربما في فضاء البرزخ، لأن الصدق المطلق في البرزخ، يعني فضيلة الصدق المطلق، أن تصل للصدق المطلق يعني أن الأقنعة والدفاعات النفسية وغيرها كلها انهارت، لم يعد الفرد محتاج أن يحمي نفسه.
1: أكيد
0: أصبح قادر على أن يقول
1: أو يدافع عن نفسه.
0: أنا هكذا.
1: نعم.
0: أنا هكذا مثلا، لا أدري، أنا قتلت أو أنا سرقت أو أنا خنت أو كذا، أنا فعلت، عشت هذا وفعلت هذا، ولن أستطيع أن أغير فيه شيء، فقط أنا أتحدث لتعرفوا من أنا وليس لمحاسبتي.
1: أصبح عالم البرزخ أو المقبرة عالم إذن الذكريات، عالم الأسرار التي لم تكشف في الدنيا، عالم الأفكار.
0: صحيح.
1: المقموعة.
0: صحيح.
1: بشكل خاص.
0: صحيح.
1: الأفكار المقموعة، لأنه ثقافتنا العربية التقليدية هي ثقافة قمع الأفكار. كل هذه الأشياء المقموعة إذن في حياتنا، تأتي المقبرة ويأتي البرزخ ليعريها، ليكشفها، ليبث فيها روحا،
0: لأن نتخلص من القيود الاجتماعية والثقافية والدينية، يصبح الإنسان حر وخفيف.
1: هذا هو. عندما يدخل إذن هذا البطل إذن إلى البرزخ، يلتقي بأمه.
0: نعم.
1: لاحظي ريم، هذه الأم إذن تبوح له بقصة حبها.
0: صحيح.
1: لشخص آخر، لكنها تقول له، توضح له، تقول له: يا يا يا يا بني، يا أنا لم أخن أباك جسدا وإنما عاطفة.
0: عاطفة.
1: نعم. نعم. الخالة أيضا تعترف.
0: نعم. صحيح.
1: بحسيسها، بانفعالاتها. يتذكر أو يلتقي أيضا بأخته التي ماتت صغيرة، يلتقي بأخيه التوأم، يعني يأخذ في تلك الأفكار التي عاشها في حياته وهو يتمنى موته.
0: بالضبط.
1: كما يتمنى
0: حتى مع نفسه
1: الأفكار يا ريم التي لا نستطيع أن نقولها في الواقع. صحيح. في الحياة.
0: صحيح.
1: أصبح إذن عالم البرزخ
0: يعطيك فرصة أن تتحدث. هو نعم. عندما التقى بأمه وخالته وأخته وأخيه التوأم في ذات الوقت، سرد الحياة اليومية المسكوت عنها واللي هو عاش جزء منها، ولكنه لم يكن يفهم في ذلك الوقت ماذا يحصل بالضبط. جاءت في شكل اعترافات هادئة مجردة من كل تبرير أخلاقي. لا أمه حاولت أن تبرر ولا خالته ولا هو أصلا بحث عن عن عن تبرير. شخصيات هنا لا تطلب الغفران، بالعكس هي تروي عرائها النفسي كما هو، يعني ما لم تستطع ربما أمه ما لم تستطع أن تقوله في حياتها، ونفس الشيء أبوه. هنا في البرزخ جئت لأسرد قصتي أو جئت لأسرد حكايتي، والآخرون يستمعون ولا يحاكمون ولا يجرمون، فقط يسمحون للشخص بأن يتعرى نفسانيا أو نفسيا دون أن يخشى المحاكمة.
1: هذا مهم جدا. نعم، كذلك يصبح الموت في الحقيقة رمزا للحرية، تحرر خاصة من الخوف. أكثر شيء يعني يخاف منه الأحياء هو الخوف من العقاب والخوف من الفضيحة والخوف إذن من الاعتراف في حد ذاته. لذلك في البرزخ أو في المقبرة سقطت كل الأقنعة وتحررت الشخصيات، وتحررت الأم، وتحررت الخالة، وتحرر البطل في حد ذاته.
0: نعم. نعم، وكأنه صورة يعني وكأنه الموت هنا جاء ليشكل ثنائية مع الحرية، الموت والحرية. هي مفارقة الحقيقة مقلقة، الموتى يصبحون أكثر حرية من الأحياء، الأحياء مكبلون بالخوف كما ذكرت من الفضيحة ومن نظرة الآخر، بينما المقبرة حررت قاطنيها من عبء الخوف وتلميع الذات لتدفعنا للقول، وكأن البرزخ هو استعارة للحرية القصوى التي لا تتحقق إلا بعد تسديد ثمن الوجود، وكأنه علينا أن نموت حتى نكون أحرار.
1: هذا البعد الرمزي يستغل،
0: هذا البعد الرمزي أكيد
1: يستغل عليه. طبعا. طيب. نعم، نأتي إلى صورة صوت الأب قبل أن نعود إلى قضايا أخرى. هذا الأب الذي يعاني من مرض الزهايمر، يعني كأنه يعني هذا البطل وهو يدخل البرزخ يتأمل ذنبا كبيرا.
0: صحيح،
1: وكأنه يحيل على ذنوبنا نحن كبشر، ذنب إهمال إذن الأب.
0: صحيح،
1: وهو مريض بالزهايمر.
0: زهايمر.
1: نعم.
0: صحيح، هي صورة الأب هنا جاءت مقرونة بالذنب. الأب المصاب بالزهايمر في رأيي هو كان الخيط الرفيع الذي يربط البطل بالحياة، يعني إذا على طول امتداد الرواية هو كان موجود في البرزخ وكان دائما يسأل نفسه هل سيغادر هذا البرزخ أم لا. هو لم يكن كان معجب بما بالحياة في البرزخ، ولكن كان دائما يحس أنه ترك وراءه أباه المريض، فهذا يجعله يرغب في العودة إلى الحياة. حضور الأب لا يعالج عاطفيا بل بوصفه تأملا في الذنب وفاجعة التأخر، لذلك كان هو خايف. الزهايمر هنا ليس مجرد مرض بل هو استعارة لفقدان عالم كامل يتسرب ببطء، وتأكيد على العلاقات الإنسانية التي نؤجلها ظنا منا أن الوقت ما زال يتسع.
1: يقول
0: هذه هي
1: بعدنك يقول طارق الطيب يعني في هذا الإطار في هذا الموضوع
0: تحديدا،
1: أصيب أبي بالزهايمر دون أن نشعر، وكمثل كل البدايات مع هذا المرض اللعين حسبناه في البداية نسيانا معتادا بسبب كبر السن، بدأت الحالة بنسيان معتاد. اكتشفت لاحقا أن أبي يسجل ملاحظاته بغزارة وبطريقة غير مسبوقة في قصصات يلصقها في أمكنة عديدة، إلى أن يقول فيما بعد: لما نسمي الزهايمر مرضا؟ لعله نوع من تحرر الروح والخلاص التدريجي من سجن الجسد بيهمل أهم جزء فيه الذاكرة، لعله حيلة لمحاولة الاستغناء عن العقل بالتحليق بعيدا نحو دنيا أجمل تشبه مرابع الطفولة. إذن يعيش إذن هذا البطل هذا السارد، ولعلها تكون سيرة ذاتية هذه التأملات، تأمل إذن في هذا المرض الذي يجعله يحس بالذنب.
0: صحيح،
1: هذا يحيل على ما نحس به نحن ريم.
0: نعم.
1: في علاقتنا بأمهاتنا وأبائنا حينما نعود تذكر بعض اللحظات نقول لقد مرضت أمي ومرض أبي ولعلي كنت مقصرا معه مقصرا معها لأني لم أبقى معها زمنا كافيا لأني كنت إذن
0: مشغولا
1: بأشياء أخرى فيحس بالحزن الكبير لأنه ندم لأنه لم يبقى مع أمه وهي تتألم لم يبقى مع أبيه وهي تتألم أخذته الدنيا بعيدا أخذته المشاغل هذا إحساس بشري
0: صحيح.
1: ينقله لنا طارق الطيب في هذا العمل الروائي ب
0: بدقة رائعة فعلا لأنه كان في كل لحظاته وهو في البرزخ كان في كل لحظة يعود لتذكر أشياء عاشها مع والده أشياء فعلها والده لأجله وكان دائما يحس برغبة دفينة أنه عليه أن يعود لأجله عليه أن يعود لأجله ولكن طبعا سنكتشف في نهاية الرواية أنه لما عاد لم يجد شيئا لم يجد وجد البيت مهجور
1: سنعود في بابا
0: نعم هذا دليل على أنه لا يمكننا أبدا أبدا أن نسترجع الزمن مستحيل يعني الأشياء التي لا تفعل في وقتها أو لا نعيشها في وقتها لا يمكن أن نسترجعها يمكن أن نعيش أشياء أخرى
1: لا يمكن يا ريم لا يمكن نسترجع أبائنا لا يمكن نسترجع أمهاتنا لا يمكن
0: طبعا.
1: نسترجع الطفولة الذكريات الجميلة قصص عشناها لا يمكن أن نسترجعها لذلك نحن نحس بالألم بنوع من العذاب بنوع من الذنوب
0: لذلك هو ربما هون يختار مرض الزهايمر ليس بالصدفة لأنه أعتقد أنه أقصى شيء هو أن تسرق من الشخص ذاكرته يعني سرقة الذاكرة يعني خلينا نسأل نفسنا هل الإنسان شيء آخر غير ذاكرته
1: نعم.
0: ما الذي يمكن أن يقدم الشخص في حياته إذا فقد ذاكرته يفقد كل شيء
1: نعم وهناك ثنائية عالجها أيضا وأنت كتبتها أيضا في مقال لك حول هذه الرواية وطبعا فيما يتعلق بالذاكرة والنسيان
0: الذاكرة والنسيان
1: الحياة الإنسان ذاكرة مرتبطة بزمان مرتبطة بمكان مرتبطة بشخصيات مرتبطة أيضا بأحداث لكن لولا النسيان لا أصبحت الحياة جحيما لأننا لا يمكن أن نتذكر دوما مآسينا ومحننا وألامنا ولا أصبحنا محتجزين
0: أنا عندي الحقيقة رأي آخر أنا
1: أعتقد, نعم.
0: أنا أعتقد أننا نحن لا ننسى شيئا خاصة فيما يتعلق بالمآسي والألام أو الأشياء التي تؤلمنا فعلا يمكن أن تنسى أشياء سعيدة يمكن أن تسقط من ذاكرتك لكن الألم لا ينسى والأشياء المؤلمة لا
1: نعم.
0: أنا أعتقد أنه نحن لا ننسى ولكن هناك جزء ربما في ذاكرتنا يحتفظ بأشياء مؤقتة يضعها ويغلق عليها حتى نستطيع أن نواصل الحياة لكن أن ننسى نهائيا لا أعتقد ذلك لا أعتقد أعتقد أنه الإنسان يحتاج إلى ذاكرته بأشيائها المؤلمة وأشيائها المفرحة لا نستطيع أن نفصل ذاكرتنا أو نقسمها فقط نحن نتعود على الحياة مع هذه الأشياء مخزنة في جزء ما من ذاكرتنا
1: نعم إلى أن يخرج إذن من البرزخ من الجبانة
0: نعم.
1: كما يقول هو المقبرة انقشع ضباب فبانت بوابة حديدية خرجت من الجبانة مع مرافقي حارسي مخفورا به بقيد غير مرئي إن حرنت بإمكانه إعادتي إلى الجبانة فاحت رائحة عشب وحطب محروق فركت عيني بقوة قبل أن أفتحهما على مشهد جديد قديم يتحول العالم ريم الخارج إذن يختلف تماما عن عالم البرزخ أو عالم الداخل أو عالم الموتى ليعود إلى عالم الأحياء لكن هل سيجد العالم الذي كان يحن إليه ويفكر فيه أو ينتظره
0: أعتقد أنه هنا تصل الرواية إلى ذروتها حين يعود البطل إلى الحياة أو إلى عالم الأحياء ليجد بيته مهجور وقد التهمه الخراب
1: نعم.
0: يعني المقبرة كانت بالنسبة له مكانا للاعتراف وأعتقد هوني ذكاء من طارق الطيب، لأنه لأني شخصيا عندما كنت أقرأ الرواية لم أكن أتوقع هذه النهاية. هي نهاية ذكية جدا،
1: يعود بك إلى الواقع،
0: يعود بي إلى الواقع، لكن
1: للحياة.
0: لكن احنا كنا نعتقد يعني طول صفحات الرواية كنا ننتظر أن يعود ليجد الأب في المنزل أو شيء من هذا القبيل، لكن هو يعود ليجد البيت مهجور ومنذ سنوات، منذ سنوات مهجور. إذن البيت هنا هو مكان المواجهة القاسية مع الحقيقة، يريد أن يقول لنا أن زمن لا يعود إلى الوراء، أن الأشياء تتآكل ببطء حتى نفوت فرصة ترميمها.
1: نعم.
0: يعني هناك أشياء متى ما، وكنا نتحدث عن هذا في البداية، متى ما ضيعناها لا نستطيع أن نسترجعها مطلقا.
1: هذا ما يقوله مثلا في غمضة وعند الغروب وجدت نفسي عند بيتنا في شارعنا، تغيرت ملامح الشارع والبيوت، لا يمكن لمثل هذا التغيير أن يحدث في فترة وجيزة، وصبت بالهلع من منظر الشارع المكتظ بالناس بالضجيج والأصوات العالية، بنايات شاهقة لم تكن موجودة هنا، ملامح المكان تؤكد لي أنه هو، فهذا محل أبو يونس الخضري عند الناصية، لكنه يبدو مظلما لا يقف فيه صاحبه بل سيدة لا أعرفها جاهدت ليتعرف على وجوه لبعض المشاة دون جدوى. ريم، هذا يقول لنا فكرة أخرى أو أفكار أخرى تتعلق بالأمكنة.
0: صحيح.
1: نحن حينما نعيش مع أبائنا وأمهاتنا في طفولتنا ومع أخوتنا ومع جيراننا ومع أقاربنا، ونعيش حرارة تلك العلاقات وحميميتها وجمالها ودفقها، وتغادرنا تلك الأحداث وتلك الرفقة وتلك العلاقات، ونعود إلى تلك الديار بعد سنوات ونجدها باردة موحشة.
0: صحيح، مؤلم جدا، صورة مؤلمة.
1: بعد أن كانت علاقتنا بالديار بذلك البيت، البيت الذي عشت فيه أنت يا ريم، علاقة قوية متينة، تصبح تلك الجدران التي ترينها جدران باردة، حتى وأنت تنظرين إلى المكان الذي كنت تنامين فيه، إلى الزاوية التي كنت إذن تضعين فيها إذن كتبك ودميتك الصغيرة ومذكراتك وأشياءك الحميمة، تجدين ذلك المكان باردا لا علاقة لك به، يعني تصبح هناك نوع من الغربة.
0: لأنه يرحل أصحاب البيت، عندما يرحل أصحاب البيت خاصة عندما نفقد الأب والأم والجدة والجد، نفقد الأب والأم والجدة والجد، كل هؤلاء هم روح البيت في النهاية، عندما نفقدهم يصبح البيت مجرد جدران باردة لا شيء، الحياة توقفت.
1: لذلك تبدو العلاقة مع المكان في الأغلب هي العلاقة النفسية أكثر منها
0: طبعاً.
1: علاقة مادية حقيقية واقعية،
0: هي ليست واقعية، والدليل على ذلك أنه هناك أشخاص يهاجرون ويسافرون ويذهبون ويعيشون في بلدان بعيدة جدا، ويبقى داخلهم حنين إلى حي ولدوا فيه قد يكون من أسوأ الأحياء، ولكن كل سنة يعود إلى ذلك الحي رغم سوءه ورغم فقره وكل الأشياء السيئة ممكن تكون موجودة فيه، وهو يرى أجمل من المدينة الراقية التي يعيش فيها. فما هناك شيء له علاقة بالحنين، بالحنين وبتكويننا في طفولتنا الأولى، لا يمكن أن نتخلص منه. يمكن أن تذهب إلى أجمل وأرقى الأماكن، لكن سيبقى حيك الذي نشأت فيه وعشت فيه طفولتك الأولى هو أجمل الأماكن على الإطلاق.
1: لكن أحيانا العودة إلى نفس المكان إلى البيت قد تسبب لنا أزمات، ما معنى ذلك؟
0: نعم تسبب أزمات،
1: تسبب أزمات. ما معنى ذلك؟ أن يطمس ذلك المكان، أن يتغير أو تتغير ملامحه، أن تطرأ بعض التنقيحات وبعض أن يتهدم مثلا ذلك البيت ويبنى بجانبه مثلا متجر أو تقوم عمارة أو تقوم
0: إذن تغير معالم الحي،
1: تغير مثلاً
0: بأكمله
1: معلم البيت، يعني يصبح بيتا متغيرا في كذا في زواياه، حتى في الشارع الذي تمشي فيه، حتى في زواياه، حتى في محلاته التي كانت تذكرك بطفولتك بما كنت تقتنيه وأنت طفل صغير، وعندما تعود لا تجد تلك الأمكنة التي حفرت في ذاكرة تصاب بألم.
0: تصاب بألم صحيح.
1: أعطيك مثال أنا صحيح. حدث لي مثلا أنا عدت منذ سنتين إلى كلية الآداب من نوبة. في الحقيقة غادرت من نوبة يعني في عام 91 كلية الآداب وعدت إليها منذ سنتين. أول مكان يعني كنت أحن إليه هو المكتبة، مكتبة اللغة العربية. وصبت بخيبة كبرى
0: طبعا صحيح.
1: لما جد يعني تلك الرغبة في الدخول إلى المكتبة، لأني عندما تركتها في شكل وجدتها في شكل آخر. هذا مثال من الأمثلة التي حلتنا عليها. إذن هذه الرواية مهمة،
0: وربما لذلك
1: طيب.
0: ربما لذلك الذاكرة مهمة، لأنك الصورة التي تخزنها في ذاكرة خاصة عندما يتعلق الأمر بالبيت، ببيت اللي عشت فيه الطفولة. يعني أنا شخصيا مثلا دائما في كل فترة من الفترات أحلم كأني في البيت كما كان عندما كنت طفلة، دائما دائما دائما يعني بعد مدة طويلة. فهذه الصورة تبقى مخزنة في الذاكرة، ذلك هو بيتك وسيبقى في ذاكرتك حتى ولو تغيرت المعالم وحتى ولو تغيرت الأشياء، لكنه سيبقى بيتك لأنه طفولتك عشتها هناك فستحمله معك أكيد.
1: والطفولة يعني هي تخبر لنا طبعاً. كثير من الذكريات والمشاعر والأحاسيس، لأننا تربينا في ذلك المكان. ونعود إذن إلى هذا العمل، في الحقيقة رأيت ما لا يجوز لك لطرق. طيب عمل يعني يجمع بين ما هو واقعي نعيشه في حياتنا وبما هو رمزي صحيح. نحتاجه ونحفر عنه في ذاكرتنا،
0: ربما حتى نفكر أكثر، يعني حتى نفكر ونفهم أنه ربما الحقيقة الكاملة لا توجد. الحقيقة الكاملة هي امتياز الموتى.
1: نعم.
0: أما الأحياء
1: تحررهم
0: بالضبط. أما الأحياء فيحتاجون إلى قدر من الغموض والنسيان والأوهام لكي يستمر. وأعتقد هذا ما نقوم به.
1: نعم.
0: وإلا لما استطعنا الاستمرار.
1: طبعا هذا البعد الرمزي يطرح لنا أيضا أسئلة وكذلك حالة من التأمل
0: صحيح.
1: تأمل في الماضي والحاضر والمستقبل،
0: كأنه يريد أن يقول
1: حضور هذا البعد الفلسفي في
0: الرواية. نعم. وكأنه يريد أن يقول عليكم أن تحاولوا أن تغتنموا قدر المستطاع الحياة قبل أن يأتي الموت. حاولوا أن تعيشوا أكثر مع من تحبون، حاولوا أن تقدموا أكثر، أن تعطوا أكثر، أن تكونوا صادقين، أن تكونوا صريحين مع أنفسكم.
1: نعم. طارق الطيب يعيش في النمسا، وأعتقد ذلك يعني في ريف
0: صحيح
1: النمسا، وفي مع زوجته، وكان قد زار تونس والتقينا في السنة الماضية في الجزائر.
0: نعم.
1: والرجل يعني طيب، وأعتقد أنه في الرواية الكثير من سيرته
0: طبعا
1: الذاتية
0: صحيح.
1: ومن طفولته. وطارق الطيب يعني مغرم بالتصوير الفوتوغرافي في
0: التقاط
1: الصور
0: فعلا يجيد التقاط يعني الصور واللحظات
1: فنان يعني في التقاط الصور والغلاف، غلاف الرواية يؤكد هذا الشغف بذلك. ولعله في هذه الرواية كان ملتقطا الكثير من الصور الفوتوغرافية من الذكريات. نعم. التي كان يحشدها.
0: أنا الحقيقة نعم سألته يعني هو قال أنه في الرواية أكيد أشياء من سيرته العائلية، ولكنها ليست سيرة عائلية.
1: أكيد أكيد طبعا طبعا
0: فيها أشياء فقط يعني
1: هذه رواية سيرة ذاتية. نعم.
0: فيها نوعا ما
1: رواية سيرة ذاتية تجمع بين بعض تفاصيل عاشها طارق الطيب
0: أكيد.
1: وبعض الأحداث التي يستدعيها التخيل والبناء الفني وبنية الرواية.
0: وأنا أعتقد أنه
1: باعتمادي 17 فصلا
0: صحيح.
1: في مختلف إذن هذا العمل ريم.
0: أنا أعتقد أنه لا توجد كتابة، فقط تعقيبا على رأيك والحديث عن السيرة وإلى آخره، لا أعتقد أنه يوجد كاتب يستطيع أن يكتب دون أن يكون في عمله جزء من ذاته.
1: أكيد أكيد
0: أكيد, أكيد جزء من ذاته يعني موجود.
1: ريم في الحقيقة شكرا لك على هذا الحضور، على هذا التقديم لرواية مهمة، لرواية عربي محترم قدير طارق الطيب.
0: الطيب. شكر لك عيسى لأنك دائما ما تحتفي بالروايات وبما نكتب وتهتم وتبحث. نحب نوجه تحية لطارق الطيب أكيد سيستمع لنا في فيينا. روايته ممتعة جدا وهو شخص فعلا يعني خلينا نقول يشبه ما يكتب. شخص مميز جدا فيما يكتب وفيما يفعل. نوجه له تحية من تونس ونتمنى أن نروه إن شاء الله قريبا في تونس. وشكرا لك مرة أخرى. عفو. وسعيدة أني ديما نكون معك في الإذاعة الثقافية.
1: مستمعينا شكرا على الانتباه والمتابعة. إلى اللقاء.
2: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
6: فكونوا في الموعد.
7: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
8: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
9: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
8: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين. ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين. سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
10: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
8: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
11: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
7: إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة.
12: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

ويتواصل اللقاء دائما على موجات مالكة الإذاعة تونس الثقافية. الرحلة متواصلة إلى حدود الساعة 8:15. تحية لا تكون إلا لمستمعينا، لا تكون إلا لمن اختار البقاء برفقتنا، ونحن نرجو دائما أن يكون الجميع معنا وأن يكون الجميع مع دائما هذه المختارات وهذه المواكبات. هذا المساء ككل اثنين نحن أيضا أوفياء لمستمعينا ونتفاعل مع المقترحات الغنائية التي تتفضلون بها على امتداد الأسبوع وأيضا خلال اللقاء ونقدم الباقة. شكرا جزيلا للأفاضل دائما، شكرا جزيلا لمن يتكرم دائما علينا بالجمال وبالبهاء وبالنقاء، وهذا الكرم ليس غريبا على مستمعينا، نحن نسعد بذلك. كرم من خلال هذا المقترح أو ذاك، ونحن نعود سواء للتفاعلات أو نعود أيضا لهذه الباقة من الأغاني. عدد من مستمعينا في طرقاتهم إلى منازلهم بعد أن أدوا يوما جميلا ويوما رائعا في خدمة الآخرين، في أعمالهم، في اجتهاداتهم، في بذلهم، في هذه العطاءات المختلفة والمتنوعة. هنيئا لكم أنكم ربحتم دعاء وربحتم أيضا هذا الكرم من كل الذين خدمتموهم، فضلا دائما عما تقدمونه طبعا، فأنتم فضلا عما تجنونه، فأنتم أيضا تبتغون مرضات رب العالمين، وكلنا يسعى لذلك، هو ابتغاء مرضات الله وإفادة الناس، أو هي في خدمة الآخرين وفي إفادتهم ونفعهم. وربنا طبعا في عونك ما دمت في عون أخيك وما دمت تقدم عملا وتتفانى في خدمته. نواصل رحلتنا ونواصل دائما مع باقة المقترحات الغنائية وباقة المواكبات.

يتواصل اللقاء دائما على الموجة نفسها، موجة ملكة الإذاعة، حين متجددة لكم. وفي أنا نواصل رحلتنا ونواصلها دائما مع الأخبار الثقافية، وهنا نتحدث عن أحد الشعراء المكرمين، أحد الشعراء المبدعين، على مجلة نبض المبدعين العرب الصادرة في مصر، نشرت مؤخرا 10 قصائد للشاعر فتحي بالسعيدي، إلى جانب طبعا باقي أخرى من نصوص شعراء عدد آخر من البلدان العربية، سواء من ليبيا ومن مصر، سوريا، لبنان، العراق والسودان. وهذه القصائد وجدت صدى رائعا ومميزا، وجميعها قد نحت مناحي إبداعية متنوعة ومختلفة، وتنقلت بين المضامين والمواضيع والأغراض الشعرية، فوردت متعددة ووردت أيضا إبداعية. فيما يخص شاعرنا، فيما يخص مبدعنا المبدع التونسي الأستاذ فتحي السعيدي، الذي يملك بدوره رصيدا لا بأس به، رصيد أدبي شعري، وطبعا هذا يضاف إلى هذه المشاركة العربية. نعود له طبعا فنتحدث عن باقة من الإصدارات، نجد لها مجموعة شعرية عنوانها غيض من فيض، صدرت سنة 2019، والشاعر يستعد أيضا لإصدار كتاب جديد بعنوان آه يا بخت. طبعا مهم جدا أن نتحدث دائما عن المبدعين، والشاعر فتحي بالسعيدي يتحرك وينشط في مجال الفن الرابع، ويساهم أيضا بعدد من الأنشطة والتجارب المختلفة في هذا المجال، وطبعا له اهتمامات عديدة، وتجربته أيضا منفتحة على عدد آخر من التجارب المتنوعة والمختلفة. إذن هذه التجربة جمعت الشعر، جمعت المسرح، جمعت إبداعا، وهي تجربة هامة فريدة متنوعة فيها من الإبداع ما فيها، وبالتالي يستحق دائما أن نثني على إبداعاته، وأيضا أن نثني على اجتهاداته المختلفة، وأن نثني على الطاقات بصفة عامة، كل من له إبداع وكل من يعمل ويجتهد لابد دائما من الثناء عليه والحديث عن إبداعه من أجل تحفيزه ودعمه ليواصل دائما نحت هذه التجربة واسم هذه التجربة بالجمال وبالبهاء. نواصل رحلتنا ونواصلها دائما مع مقترحاتكم الغنائية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم للارا حرب بالإنجليزية وعنوانه Arabic Poetics: Aesthetic Experience in Classical Arabic Literature، بمعنى الشعرية العربية، التجربة الجمالية في الأدب العربي الكلاسيكي. صدر هذا عن جامعة كامبريدج عام 2020 ويضم 302 صفحة. وقدمت المؤلفة في هذا الكتاب تصورا لما يمكن أن يجعل من التجربة الشعرية العربية تجربة جمالية في نطاق واسع، وحاولت أن تقدم جملة من الأسس والرؤى التي تسير هذه الرؤية الجمالية. وطرحت طبعا جملة من الأسئلة فيها علاقة بين إثارة اللغة للعاطفة وتطوير التجربة العاطفية للتجربة الشعرية. هذا الكتاب يقوم على أطروحة أساسها أن منظري الأدب والنقاد العرب في العصور الوسطى كانوا يصوغون مفهوم الشعرية من خلال تجربة جمالية كامنة تتمثل في الدهشة. وفكرة الدهشة والحق يقال ليست جديدة في الطرح، فقد طرحها الناقد الشكلاني الروسي فيكتور شيكلوفسكي حينما اعتبر أن وظيفة الأسلوب الفني في جعل الأشياء المألوفة تبدو غريبة. هنا أكثر من ذلك تتحدث لارا حرب عن أنها تبدو مدهشة. والدهشة كما يعلم السادة المستمعون هي فكرة فلسفية قامت في تفكير أرسطو على أن التفلسف يبدأ بالدهشة. الدهشة هي عند لارا حرب تجربة ممتعة وانفعالية ناتجة عن عملية إدراكية لاكتشاف معان غريبة وغير متوقعة، وهي تتطلب إزاء المتلقين جهدا ذهنيا لاستيعابها. فعلى سبيل المثال، طبعا هذا المثال نقدمه للسادة المستمعين للتفسير، حينما يقول أبو الطيب المتنبي: بقائي شاء ليس هم ارتحالا، وحسن الصبر زم للجمال. فإن هذا الشاعر يخرج من نطاق العادي حينما لا يجعل الارتحال سببا مرتبطا بإرادة البشر، كأن يقول أنا شئت الارتحال، إنما خرج إلى درجة الدهشة والغرابة حينما جعل بقاءه هو السبب في أن يرتحل عن الجماعة. وفي العجز حينما في الكلام العادي نقول زمت الجماعة الجمال، بمعنى جعلت لها لجاما أو حبلا في أنفها تقودها به، لكن هنا في البيت جعل حسن الصبر هو الزمام إذا شئنا وليس الحبل. فهناك خروج من المعنى العادي إلى معنى الدهشة. في بعض أبواب الكتاب هناك حديث عن وضع مقاربات النقد الأدبي في سياقها التاريخي، حيث تقسم حرب هذه المقاربات إلى المدرسة القديمة في النقد الأدبي والمدرسة الجديدة. وقد تبلورت المدرسة القديمة في القرن العاشر عقب ظهور نوع جديد من الشعر، وهو الذي يسمى الشعر المحدث في منتصف القرن الثامن. نتكلم هنا عن الثامن للميلاد، أي الثاني للهجرة. وكان شعراء المحدث عادة يستخدمون أشكالا بلاغية مبتكرة مثل البديع وصورا شعرية بعيدة للتخيل، على عكس الشعر الأكثر طبيعية وواقعية لدى القدامى. وقد أدى صعود المدرسة القديمة في النقد خصوصا عبر نقد البديع إلى إجراء مقارنات بين هذين النوعين من الشعر. في الفصل الثاني تتناول المؤلفة العلاقة بين المنطق والشعر في التقليد الأرسطي العربي، وتركز على الفلاسفة مثل أبي نصر الفارابي وابن سينا وابن رشد، مع الإشارة إلى حازم القرطاجني وأبي محمد السجلماسي بوصفهما ناقدين أدبيين متأثرين بالشعرية الأرسطية. وفي الكتاب حديث بالطبع على تجربة الجرجاني وخلفائه بإظهار تقاطع الدهشة بوصفها نظرية جمالية من زوايا متعددة، إذ تنشأ البلاغة في رأيها من استنتاج معان غير ظاهرة وأحيانا غير متوقعة حول سياق الخطاب وإضافة إلى معناه الأصلي اعتمادا على البنية النحوية، ويؤدي استكشاف هذه المعاني إلى توليد الدهشة. قدمنا لكم كتاب لارا حرب، Arabic Poetics, Aesthetic Experience in Classical Arabic Literature Studies in Islamic Civilization، الشعرية العربية التجربة الجمالية في الأدب العربي الكلاسيكي، مع تحية توفيق جليل.
1: مكتبة الثقافية. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
5: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، دائما تحينا متجددة لكم وفي أنا، ونوصل الرحلة. إذن الأجواء ستكون رائعة ومميزة عندما نتحدث عن هذا المهرجان، مهرجان الإذاعة والتلفزة. هو مهرجان إعلامي عربي، هو أيضا بمثابة هذا العرس الإعلامي الكبير والذي يحتفي أيضا بالمبدعين في هذا المجال الإعلامي. وطبعا الجميع سيكون حاضرا والجميع سيكون مواكبا، ولا بد دائما من نجاح مثل هكذا تظاهرات. منذ قليل الحديث كان عن وزارة الشؤون الثقافية وعدد أيضا آخر من الشركاء. نحن عندما نتحدث عن هذه الأعراس فإننا نتحدث عن مشاركة الجميع، كل لابد أن يشارك وكل يشارك من موقعه، وكل أيضا يساهم في إنجاح هذه التظاهرة وهذا المهرجان، كل من موقعه من أجل الأفضل لتونسنا. نوصل رحلتنا بعد قليل مع ضيوفنا أبناء الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مسامعينا الافاضل. نسعد بكم، نسعد ان نواصل رحلتنا في هذا المواسم دائما على موجات ملكه الاذاعه، اذاعه تونس الثقافيه. واستقبل هذا المساء كما قلنا الجمعيه الوطنيه لاولياء التلامذه والطلبه، ومعنا رئيس الجمعيه الاستاذ توفيق شحدوره. مساءك سعيد، اهلا وسهلا.
1: اهلا بك، اهلا بك دكتور رمزي، مرحبا بكل المستمعين وكل أحباء الإذاعة الثقافية.
0: أهلا ومرحبا. أيضا يحضر معنا عضو الجمعية الأستاذ نور الدين بوعزيز. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا الأستاذ رمزي، نشكرك على هذه الاستضافة لنعطي رأينا وأفكارنا ومشاريعنا حول جمعية أولياء التلاميذ والطلبة في هذه بداية هذه السنة الدراسية.
0: إذن هو أردنا أن نذكر بالجمعية ونذكر أيضا بالأهداف المختلفة وبالأنشطة العديدة التي أنجزتموها.
2: في الحقيقة هذه المدة في ونحن نستعد للعودة المدرسية،
0: قبل ذلك نذكر بالجمعية، نذكر بالجمعية. نعم.
2: إذن الجمعية أهدافها معروفة، تساهم في مساعدة التلاميذ سواء في الابتدائي أو الثانوي والجامعة، أيضا تساهم في مساعدة الأولياء، يعني هنالك تلاميذ معوزين، تقوم الجمعية بشراء الكتب والكراسات وكل الأدوات المدرسية، يعني هي عبارة على سند. أيضا الجمعية تساهم في تكريم التلاميذ النجباء، وهذا ربما سنتحدث عنه بعد قليل. يعني الجمعية تتدخل وتساند التلاميذ النجباء الذين نجحوا بمعدلات فائقة، مثل تلاميذ البكالوريا لهذه الصيفة. فالجمعية دائما لها حضور على المستوى الوطني، لا نقول في جهة من الجهات، وإنما تقريبا على كامل تراب الجمهورية.
0: جميل. وآخر الأنشطة التي أنجزتموها في هذه الجمعية؟
2: آخر الأنشطة فعلا في هذا الإطار، ساهمنا في المشاركة صحبة المجتمع المدني في تكريم نجباء التلاميذ المتفوقين في الابتدائي في الثانوي وكذلك التلاميذ البكالوريا.
0: جميل جميل. إذن هو لكم مشاريع ولكم برامج متعددة. نعم، نعم. تفضل. نعم
1: نعم، مساءكم جميل مستمعينا الكرام الأعزاء، وأحييكم بكل محبة وتقدير، وأشكر إذاعتنا على هذه الفرصة التي تتيح لنا أن نتحدث عن موضوع يمس كل بيت تونسي، وهو مستقبل أبنائنا وبناتنا ومستقبل المدرسة والجامعة ودور الأسرة في بناء جيل قادر على نجاح وصناعة المستقبل.
0: نعم، لو كان نحن أستاذ توفيق المزدح. نعم.
1: نحن في الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة نؤمن بأن التربية والتعليم ليست مسؤولية المدرسة وحدها وليست مسؤولية الأسرة وحدها، وإنما هي مسؤولية مشتركة تجمع الأسرة والمؤسسة التربوية والطالب والمجتمع المدني وكل الأطراف التي تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان. ومن هنا جاءت رسالتنا أن تكون صوتا مسؤولا للأولياء والطلبة، وأن نساهم في الدفاع عن حقوقهم والاستماع إلى مشاغلهم واقتراح الحلول وفتح قنوات التواصل بين الأسرة والمؤسسة التربوية، وأن نعمل من أجل بيئة تعليمية أفضل وأكثر عدلا وإيمانا بأبنائنا. ونحن لا نريد أن تكون الجمعية مجرد جهة تتحدث عن المشاكل، بل نريد أن تكون شريكا في الحل ومبادرا وفاعلا وحاضرا إلى جانب أبنائنا في كل المراحل. فالطالب اليوم هو المواطن والمسؤول والمهندس والطبيب والأستاذ والقائد غدا، وإذا أردنا أن نبني تونس أفضل فعلينا نبدأ من المدرسة والجامعة ونبدأ من أبنائنا.
0: نعم. إذن ماذا أردت

0: القول، لو لخصنا ماذا أردت القول أستاذ توفيق؟
1: أردت القول أن الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة هي أبوابها مفتوحة لكل التلاميذ وكل الطلبة، كما عودنا كما سمعت عن برشا المداخلات مع التلاميذ اللي متحصلين على البكالوريا ومتحصلوش على توجيه، فهمتني، بقرب محل إقامة نتاعهم وبكل مسقط راسهم.
0: علاش هو ضروري؟ معناها هو ضروري أنه معناها الطالب يتحصل على توجيه قريب لداره؟
1: لا مش ضروري، أما فما هناك خاطر نشوف المعدلات، فما المعدلات نتاعهم ما وصلوش، وصلوا القفصة، وفما حالات إنسانية وحالات اجتماعية اللي معناتها الوزارة يعطى الصحة ودارة التعليم العالي والبحث العلمي والسيد المدير العام، نحب نشكرهم هذا المنبر اللي هي معناتها الحق قاعدة كل عام، وندخلوا احنا كجمعية للطلبة حق تلبينا الطلبات متاعنا حسب الملف الطبي ولا حل من هو الإنساني.
0: أما سي توفيق، معناها كان الأحرى، وهذا ما يجب أن يكون، لأن الآن هناك عدد من مستمعينا ربما يتساءلون، يعني يقول لك أنا كولي وابني له مشكل، لولا تدخل الجمعية لما حل المشكل. يعني ضروري جدا، هذا واجب الوزارة أن تنظر في جميع الملفات بعيدا عن تدخلات الجمعيات وغير ذلك. هذا ما يجب أن يكون أستاذ توفيق.
1: لا ده صحيح، لكن أنا علاش قلت لك نحب نشكر المديرة العامة؟
0: لا، المديرة العامة واجبها، المديرة العامة أو غيرها، هذا ما قصدته. معناها في العادة هذا ما يجب أن يكون أستاذ نور الدين، معناها الوزارة أن تكون فاعلة وخدومة للجميع، وكل الملفات لها نفس المكانة ونفس القيمة ونفس الأهمية، وأن تعمل الوزارة طبعا مع كل الملفات بكل شفافية، هذا ما يجب أن يكون. ولكن هنا طبعا ربما أنتم لكم أدوار أخرى بعيدا عن ذلك أستاذ توفيق. تفضل أستاذ نور الدين.
2: أشاركك الرأي، لكن هنا الجميع أحيانا تقف سند للتلميذ الضعيف، سند للولي الضعيف، سند للطالب، يعني تحاول في ربما حلحلة المشكل.
0: نعم،
2: يعني انا اتصور في رايي ربما في هذا المجال، ولو ليس اختصاصي، الوزاره لا يمكن ان تحل المشاكل 100%. فهنا
0: يعني
2: نحن عباره همزه وصل. لا، نحن لا نحل، نحن همزه، مجرد همزه وصل بين التلميذ وبين الاداره.
0: لا يعرف الجمعيه، هنا الذين لا يعرفون الجمعيه ما ذنبهم؟ احيانا ربما تتدخل الجمعيه لفائده هذا أو ذاك على حساب طالب آخر. هنا ربما أنا أقول أن الجمعية لها أدوار أخرى ربما أفضل.
2: نعم.
0: وتكون بالفعل سندا لهذا الطالب أو لهذا التلميذ ولهذا الولي، لأن هذه المسألة ربما تخرج لنا لا مساواة ولا تكافؤ في الفرص. ولذلك أنا قلت يا حبذا أن تؤدي الجمعية أدوارا أخرى.
2: نعم، نحن نتدخل في أدوار أخرى، وخاصة الجانب الاجتماعي.
0: جميل.
2: جانب الإيواء مثلا للطلبة، يعني بعيدين على مناطق التدريب، على مناطق القراءة متاعهم، يعني تتدخل الجمعية ربما في مساعدة أولئك الطلبة في البحث عن سكن، في يعني تساعدهم.
0: نعم.
2: مساعدات من هذا القبيل.
0: جميل.
2: إنسان يكون يسكن بعيد 200 أو 300 كيلومتر وما يعرفش المدينة، يعني كل من يتصل بالجمعية إلا وتكون له سند.
0: جميل.
2: هذا القصد بتاع الجمعية.
0: نعم، وهذا ما يجب أن يكون.
2: نعم
0: نعم، هذا رائع، أن تكون الجمعية ملجأ أحيانا لعدد ربما من المحتاجين بالفعل والباحثين عن سند، والبعض يفقد بالفعل للسند. فأنتم تحسب لكم أستاذ توفيق أنكم سند من لا سند له، هذا جميل.
1: نعم دكتور رمزي، احنا إضافة إلى النشاط اليومي.
0: نعم.
1: نحن نرى أن دور الجمعية يجب أن يكون أوسع من ذلك بكثير. أولا نعمل على تعزيز العلاقة بين الولي والمؤسسة التربوية، لأن نجاع أبنائنا يتطلب الحوار والثقة والتعاون وليس الصدام. ثانيا نريد أن نكون حلقة وصل بين الأولياء والطلبة من جهة، والمسؤولين والهياكل المعنية بالتربية والتعليم من جهة أخرى، فننطق المشاغل بكل مسؤولية ونبحث في المقابل عن حلول الممكنة. ثالثا للجمعية دور مهم في التوعية والوقاية، سواء فيما يتعلق بالعنف المدرسي أو التميز أو الانقطاع المبكر عن دراسة أو مخاطر استعمال غير مسؤول للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. رابعا نهتم كذلك بالطالب خارج الجانب الأكاديمي، لأننا نؤمن أن المدرسة لا تصنع فقط تلميذا ناجحا في الامتحان، وإنما تصنع شخصية متوازنة مسؤولة تحترم الآخر وتعترف حقوقها وواجباتها. خامسا نريد أن نساهم في دعم الطلبة وتشجيعهم مع التفوق والمبادئ والابتكار وربطهم بالمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية حتى تكون لديهم رؤية أوضح لمستقبلهم الدراسي والمهني. سادسا من أدوار الجمعية أيضا الدفاع عن تكافؤ الفرص، لأن أبناء تونس جميعا يستحقون فرص عادلة في التعليم مهما كانت جهاتهم أو ظروفهم الاجتماعية. وأخيرا نحن نؤمن أن المجتمع المدني لا يجب أن يكون حاضرا فقط عندما تكون هناك مشاكل، بل يجب أن يكون حاضرا قبل المشكلة بالتوعية والاقتراح والمبادرة. رسالتنا بالاختصار هي نسمع نرافق نقترح وندافع، ولكن دائما بروح المسؤولية والحوار، لأن هدفنا في النهاية واحد، مصلحة أبنائنا ومستقبل تونس.
0: نعم ولا يوجد أروع من ذلك. وهذه الأهداف التي تفضلت بها صراحة هي أهداف نبيلة، هي أهداف تخدم المجتمع، هي أهداف راقية حضارية، أهداف أراها أنا تساعد على التنمية الشاملة في تونس، لأنكم تعملون على بناء الإنسان هنا، هذا يحسب لكم. تفضل أستاذي نور الدين.
2: بهذه المناسبة أتقدم بتحية راقية لرجال التربية في الابتدائي والثانوي والتعليم العالي، لأنهم يصنعون الإنسان، الإنسان الإنسان التونسي، رجل المستقبل. والمدرسة العمومية اللي هي مدرستنا جميعا والتي نحن نعمل على أن تصمد أمام هذه العواصف. المدرسة التونسية قدمت الكثير والكثير، ورجالات تونس أو أقول رجال تونس أو النخبة التونسية التي تعمل في في في في تونس في بلدنا الجميل أو تعمل حتى في خارج الحدود، يعني خيرة النخبة التونسية موجودة في الخليج العربي، يعني موجودة في كندا، موجودة في أوروبا. أنا استحضر على سبيل المثال لي أستاذ عنده ابنه يعني رئيس قسم في مستشفى في مستشفى باريس الاستعجالي، يعني طبيب تونسي يكون شيف سيرفيس. معنى هذا يشرف. هذا يشرف المدرسة التونسية.
0: هو لما حالة أنت ذكرت المدرسة العمومية، أيضا المدارس الخاصة، هنا نحن هنا نحيي أستاذي، نحيي كل المربين في المدارس العمومية والمدارس الخاصة. أنا سابقا كنت في كل مرة أتحدث دائما بغيرة عن هذه المدرسة العمومية التي ترعرعنا فيها، ولكن أيضا اليوم لا يوجد فرق بين المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة، لأن الهدف مشترك بينهما هو بناء الإنسان. المدرسة الخاصة بدورها تعمل وتجتهد من أجل الإنسان طبعا. فصحيح هناك من هناك مقابل لذلك من عدد من العائلات، ولكن المسألة عادية.
2: هو في الحقيقة ليس هنالك أي تفرقة بين المدرسة العمومية أو المدرسة الخاصة، يعني كلنا نعمل تحت راية واحدة اللي هي راية تونس. والنشيد الوطني في كما يسمع في المدارس والمعاهد العمومية هو نفسه يسمع أيضا في المدارس الخاصة. وكلهم أبناء تونس.
0: نعم.
2: والقاسم المشترك لهذه المدارس هو تنشئة الإنسان التونسي، هو تكوين إنسان يخدم بلده ويكون مشعا في أي مكان في العالم.
0: نعم، لا نختلف في ذلك. إذن أستاذ توفيق، ماذا لديك أيضا؟ تفضل.
1: لا، أنا نحب نقول أبناؤنا ليس مجرد أرقام في المدارس والجامعات. نعم. وليس مجرد أسماء في قوائم الامتحانات والنتائج، هم أحلامنا، هم مستقبل عائلتنا، هم مستقبل تونس. ولذلك فإن الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة اختارت أن تكون قريبة من المواطن، قريبة من الولي، قريبة من الطالب، قريبة من التلميذ، قريبة من كل عائلة لديها ابن أو ابنة يحمل حلم ويتطلع إلى غدا أفضل. نحن لن ندعي أننا نملك حلول كل المشاكل، ولكننا نملك شيء مهم جدا، الإرادة والصدق والاستعداد للاستماع والعمل. نحن نؤمن أن الاختلاف في الرأي لا يجب أن يفسد علاقاتنا، وأن الحوار أقوى من الخصام، وأن التعاون قادر على تحويل الكثير من الصعوبات. وأقول دائما إذا أردنا أن نغير مستقبل مجتمعنا فعلينا أن نبدأ من الطفل، وإذا أردنا أن نحمي تونس فعلينا أن نحمي أبنائنا، وإذا أردنا أن نبني تونس أفضل فعلينا أن نبني مدرسة أفضل. ومن هنا ومن هذا المنبر نبدأ أي نمد أيدينا إلى كل ولي وكل طالب وكل مربي وكل مسؤول وكل جمعية ومنظمة توهم أن خدمة أبنائنا هي خدمة للوطن. وفي النهاية أتوجه بالشكر إلى إذاعتنا الكريمة وإلى كل المستمعين وإلى الدكتور رمز العمدوني.
0: العفو.
1: الذي منحنا وقتا واستمعوا إلينا، يعطيك الصحة.
0: هذا واجب، هذا واجب أستاذي توفيق، هذا واجب طبعا. أنا هنا أؤدي واجبي، أنا من يشكرك ويشكر أستاذي نور الدين لتفضلكما بقبول دعوتنا أن تكون معنا في هذا المباشر، هذا المساء، وأن نتحدث طبعا عن هذه الاستعدادات للعودة المدرسية. تفضل أستاذي نور الدين، منذ قليل كنت إذن تتحدث عن الاستعدادات، إذن استعدادات الجمعية للعودة المدرسية والجامعية.
2: المدرسة التونسية، ربما القصد منها هو المدرسة العمومية، لأن في المدارس الخاصة تقريبا الناس التي تدرس أبنائها في المدارس الخاصة هي ميسورة نوعا ما بالمقارنة مع الفئات الشعبية أو الفئات الأخرى.
0: ولكن أمام المشاكل وأمام المعضلات أستاذي نور الدين، أحيانا يقف هذا الولي مهما كان ماله أو حجم ثروته، مهما كان ميسورا، أحيانا هناك بعض المشاكل. وفي رأيي البسيط المتواضع جدا، أعتقد أن الجمعية تخدم جميع التلامذة والطلبة، والجمعية اسمها الجمعية الوطنية لأولياء التلامذة والطلبة، وليست خاصة بالمدرسة العمومية ولا المدارس
2: طبعا
0: الخاصة.
2: نعم، هنالك مشاكل في توجد مشاكل في المدرسة العمومية، على سبيل المثال الانقطاع المبكر.
0: نعم.
2: وهو موضوع يعني محرج.
0: نعم.
2: محرج لكل، محرج للوزارة، محرج للولي، محرج للجمعيات. يعني كيف نترك هؤلاء الشباب يعني في قلب العواصف وهم لا يملكون سلاح المعرفة وسلاح العلم؟ كيف سيقاومون هذه الحياة التي تبدو صعبة في عصرنا اليوم؟ بالإضافة إلى ذلك هنالك أيضا مشاكل أخرى، مشاكل ربما أقولها مشاكل الانحراف. يعني
0: صعوبات عديدة.
2: لا، هنالك صعوبات هي موجودة. انتشار المخدرات في الأوساط المدرسية، يعني وكأنني هنا من هذا المنبر أعلن صيحة فزع من أجل كل المجتمع أن يتكاثف أولياء مؤسسات كلها تتضامن من أجل يعني إبعاد تلاميذنا وفلذات أكبادنا على هذه المشاكل التي تدمرهم.
0: هذا مهم تفضلت به، ونحن تحدثنا عن ذلك. ولكن كل تونس اليوم، كل تونس، الجميع يتحدث عن هذه الآفات. هنا سؤالي، ماذا فعلت الجمعية الوطنية لأولياء التلامذة والطلبة في هذا الإطار؟ ما هي برامجكم؟ هل على الأقل هل برمجتم مستقبلا في القريب العاجل ندوة وطنية يحضرها الجميع من أجل على الأقل إيجاد حلول، تقديم مقترحات بدائل، تقديم مقترحات حلول لهذه المعضلة؟
1: هذا ما تم فعل دكتور رمزي العبروني، يقول عليك عايش معنا. نحن تو باتصال بالفروع متاعنا في كامل الجمهورية، واتصلنا بهم باش نبرمجوا معناتها الندوة كل عادة، ندوة معناتها وطنية يحضر فيها جميع
0: الأطراف والوزارات، نعم
1: جميع الريبريزونتون نتاعنا في الجمعيات، اللي نستمعوا للمشاكل نتاع الجهات، خاطر كل جهة والمشاكل نتاعها فهمتني، ويحضر معنا كان لازم السيد وزير التربية أو من ينوبه فهمتني،
0: والتعليم العالي أيضا،
1: والتعليم العالي والبحث العلمي إن شاء الله،
0: التكوين المهني
1: والشباب الرياضة،
0: الطفولة
1: وتوفر كل نعم. الأطراف إن شاء الله في العادة،
2: وخبراء في علم النفس أيضا،
1: ندوة وطنية، وإن شاء الله ما تكون حاضر معنا دكتور رمزي
0: إن شاء الله. إن شاء الله إذاعة تونس الثقافية دائما تحضر ودائما تواكب،
1: نعم.
0: ومؤسسة الإذاعة كل مؤسسة الإذاعة تحضر وتواكب وتساهم في إنجاح هذه الفعاليات المختلفة، وخاصة مثل هكذا مواضيع هامة وحارقة وتخدم وطننا.
1: وهذا ليس بغريب على الدكتور رمز العمدوني،
0: لا العفو، لا
1: متواجد في جميع
0: المحافل
1: الثقافية في الندوات، نقعو في في
0: العفو استاذي، العفو
1: اسمه في حاصلوا في كل معناتها انا وين نمشي ديجا معناتها الدكتور رمزي العمدوني لقى سبقني ولقى موجود معناتها كما يقولوا المبادر ديما تجي منهم من الاذاعه الثقافيه ومن الدكتور رمزي العمدوني.
0: يا سي توفيق اخشى ما اخشاه، ما هو لا ثم البعض هذه على سبيل المزاح، ثم منشط لن نذكر اسمه، منشط تلفزي ظهوره متراكم ومستمر، وكلما فتحنا الشاشة إلا ووجدناه، فالجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الجمهور يتندر يقول ربما سنفتح الثلاجة سيخرج لا تجعلني مثله لو تكرمت.
2: هنا الدكتور رمزي ربما في في في حقبة تاريخية معينة هنالك برنامج في إذاعة فرنسا الثانية على ما أذكر يقولوا بادي دي مون سان جاك مارتان، ذلك المنشط الفنان الأنيق الأكاديمي الموسوعي الذي ربما فرنسا كلها وكل البلدان الفرنكفونية يوم الأحد إلا وتجلس أمام التلفاز لتشاهد ذلك البرنامج الطويل والممتع والشيق لجاك مارتان.
0: كل يوم أحد
2: كل يوم هي مقولة بادري مونسون جاك مارتان، يعني هذا نموذج للمنشط الفنان الذواق الجميل الجيد. والدكتور رمزي العمدوني هو من ذلك النسيج.
0: العفو هذا من أخلاقك ومن أداب سي توفيق، شكرا جزيلا لكما. إذا التفكير قريبا إن شاء الله تعالى في تنظيم ندوة، هذا ما فهمته، ندوة وطنية لطرح مشاغل عديدة ومشاكل مختلفة ربما موجودة ومتراكمة في قطاع التربية والتعليم.
1: ويمكن ما تدخلوا معنا المجلس الأعلى تفاعل معك في بالك
0: المجلس الأعلى للتربية، نعم
1: طلبنا من السيد الرئيس باش يفعلنا، والحمد لله نشكره
0: فعل المجلس الأعلى للتربية،
1: وإن شاء الله نكونوا وإحنا فاعلين موجودين معهم، وإن شاء الله معناتها يكونوا معنا في الندوة الصحفية هذه،
0: الندوة
2: الوطنية، الندوة الوطنية،
1: فهمتني؟ لأننا نحن كجمعية لا نستطيع أن نضمن لأبنائنا أن تكون حياة سهلة، ولن نستطيع أن نساعدهم على أن يكونوا أقوى وأكثر علما واكثر املا واكثر قدره على صناعه مسبقا ان شاء الله. نحن نجم نكون معاهم والامل في ابنائنا ينتهي، لان معناتها ابنائنا ابناء تونس نحلم بها اليوم، فهمتني، سيبنيها ابناؤنا غدا. ونحب في الاخير رسالتي لكل ولي، لا تتركوا ابنائكم وحدهم امام تحديات الحياه، استمعوهم، رافقوهم، آمنوا بهم، لأن الطفل الذي يجد من يؤمن به اليوم هو الإنسان الذي سيؤمن بوطنه غدا.
0: نعم، منطقي جدا. تفضل أستاذي نور الدين.
2: إضافة بسيطة لما تفضل به سي توفيق جحدورة.
0: نعم.
2: في هذا المجال، وبحكم مهنتي وممارستي للتعليم طيلة عقود، الطفل لا يجب أن يكون وحده.
0: نعم.
2: يعني خاصة المرافقة العاطفية. يعني الأب والأم يجب حضن الأطفال، لا يجب أن نوفر إلا الشيء المادي. نعم. الملبس أو المأكل أو المشرب أو السفر أو لكن الطفل خليه في حضنك.
0: نعم.
2: تستمع إليه جيدا، يشعر بالأمان، يشعر يبتعد عن ما كل ما هو محبط، عن الإحباط. يعني في هذه الحالة نستطيع أن نبني ذلك الطفل الذي سيكون رجل المستقبل.
0: نعم.
2: يعني نخاف أولادنا، أحيانا الهواتف هذه الذكية فكت أولادنا.
0: نعم.
2: يعني خطر دائم، خطر كبير وكبير جدا، محدق بكل أبنائنا سواء في المدينة أو في الريف.
0: نعم.
2: يعني تفشت هذه الظاهرة بصفة كبيرة، وربما هذه دعوة للولي مباشرة. أبعد، يعني فعل الأمر، أبعد الهواتف عن أبنائك.
0: نعم.
2: ربما خليه في تعطيه ساعة أو ساعتين في الأسبوع. أنا كأب كولي نحاول باش نطبق هذه الفكرة، لأن فعلا صار الهاتف بالتجربة التلميذ تلقاه شارك في القسم. شارك مفهوم الذهول، يعني لا هو يتجاوب مع المعلم ولا الأستاذ ولا حتى شيء. لماذا؟ لأنه عبارة ذلك الإدمان الذي ولد نفور، ولد تقاعس، ولد عدوانية. يعني هذه كله مشاكل هذه الهواتف التي قللت وأسقطت حتى النتائج الجميلة والجيدة لتلاميذنا. يعني المعلم والأستاذ يجتهد ولكنه لا يجد شيئا في الأخير. لماذا؟ لأنه مع جسم فارغ بلا روح. السبب هذه الأفات، سواء المخدرات أو الهواتف الذكية، وكلاهما سيف ذو حدين.
0: نعم. تفاعلا معك، هناك عنوان اليوم في هذا الباب يتحدث عن السويد وفنلندا والنرويج وفرنسا وإيطاليا والدنمارك. كل هذه الدول تعود إلى الكتب المطبوعة والكتابة باليد، وتمنع استخدام الهواتف في المدارس بسبب الإفراط في استخدام الشاشات. أنا أنظر هذا ما تفضلت به. طبعا يأتي هذا التوجه مع تزايد المخاوف من تأثير الإفراط في الشاشات على تعلم الطلاب وتركيزهم وتفاعلهم، إذن وهو ما دفع عددا من المدارس إلى إعداد هذه الورقات المختلفة، وطبعا برنامج كامل من أجل العودة إلى الورقة والعودة إلى القلم والعودة إلى الفصل الدراسي أساسا، بعيدا عن هذه الهواتف المختلفة.
2: هذه البلدان الراقية أو البلدان المتقدمة تعود إلى الوراء للاستعمال اليدوي.
0: نعم.
2: لأن بحكم خبرتي وتجربتي، لما تلميذ في الأقسام الصغرى أو الأقسام الدنيا يستعمل الصلصال أو يأخذ أقلام الزينة ويلون، هنالك إضفاء الروح والجمالية للطفل. يعني نحاول أن نخلق طفل مبدع، في حين أن استعمال هذه الآلات الذكية فإنها تخرج لنا روبو.
0: نعم.
2: معناها مجرد صورة ينزل على الزر تطلع له صورة جميلة.
0: نعم.
2: ما ثماش الروح الإنسانية التي تبنى يعني ببطء.
0: نعم. لا ننسى أستاذي توفيق، لا ننسى أننا نتحدث عن دول رائدة في مجال التربية والتعليم، وتعلمون أن ترامب مثلا عندما تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة طبعا الرئاسية له، بعد أن عين وزير التربية بعدها قرر إلغاء الوزارة ككل، وقال التجارب الناجحة موجودة في النرويج، في النرويج وفنلندا والسويد، وما علينا إلا أن نتخذهم أسوات لنا ونماذج ونتبع مشاريعهم حتى ينجح الأمريكي. إذن هنا نتحدث قلنا السويد، فنلندا والنرويج، أيضا الدنمارك، نحن نقول بي سكوندناف، نعم، مع فرنسا وإيطاليا، جميعها إذن قررت منع استخدام الهواتف في المدارس. فمثل هذه الجرأة مهمة أستاذ توفيق.
1: احنا المبادرة هذه بدلنا بها احنا قبلها مرة، لكن هنا لا من يستمع.
0: معناه انتم كجمعية،
1: احنا كجمعية وطنية نبهنا من اول تعملاول على ما على منع الهواتف الجوالة صرتوه في المدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية، فهمتني؟ لكن لا
0: ما مجيب،
1: فهمتني؟ حتى الوزارة عملنا مكتوب وعمل وقلنا معناتها يلزم معناتها منع الهواتف الجوالة، لكن هاك تشوفوا حتى في البكالوريا نهار الباك موجودين معناتها الهواتف الجوالة، ولذا معنا فريمون معناتها من هذا المبنى نؤكد على هذا. في الندوة الصحفية بتاعنا باش نجيبوا الموضوع هذايا
0: الندوة الوطنية،
1: ان شاء الله معناتها، وان شاء الله نكونوا معناتها باش نزيدوا نعملوا مراسلات، وان شاء الله معناتها نتواصلوا، وان شاء الله في تونس زادة يتفعل هذا القانون
0: ونحميوا
1: ابنائنا. فانت تصور انت تلميذ صغير سنة السادسة بالبورتابل نتاعه معناتها الذكي، والواحد معناتها والولي هو يلزم زعله وعي، الولي يلزم الولي يكون واعي، فهمني؟ انت تلميذ مثال في عمره 11 عام 12 عام عطيه بورتابل معناتها، فهمتني؟ معناتها باش يدخل فما برشا حوايج معناتها ديجا برشا مشاكل صارت من جراء البورتابل هذا، معناتها يراه في حوايج ويحبوا يطبقوا في معناتها سي بور سا. واحنا معناتها كجمعيه ان شاء الله نواصلوا، وان شاء الله معناتها يتفاعل القانون هذا، وان شاء الله معناتها يطبق هنا في المؤسسات العموميه والمؤسسات التربويه نتاعنا ان شاء الله.
0: نعم تفضل استاذ نوردي.
2: بالاضافه مش كان التجربه نتاع الدول الاسكندنافيه هي المتطوره، ثم دول جنوب شرق، دول جنوب شرق اسيا عندهم تجربه ثريه.
0: لا فقط عالميا،
2: نعم
0: نحن نتحدث هنا عالميا.
2: أي.
0: في السنوات الاخيره
2: أي.
0: المراتب الاولى للبلدان الاسكندنافيه، النرويج والدنمارك فنلندا السويد، ثم ايضا طبعا في مراتب بعدها مباشرة نذهب هنا إلى اليابان وهونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية تايوان وهذه الدول. نعم
2: على كل هو المشروع برأيي المشروع جيد للغاية، لأنه يعطي فرصة للطفل لأن يعود إلى جبلته، أن يعود إلى طينته الأولى حتى يعني يتقدم ويفرز مؤهلاته.
0: نعم.
2: بعيدا عن عن عن عن, عن هذه الحضارة نتائج الحضارة أنا أقول التافهة.
0: هو لا محالة. أنا سأعود لنقطة مهمة ذكرتها منذ قليل، نحن ذكرنا هذه البلدان ولهم عدد كبير من المختصين في علم النفس وفي علم الاجتماع، ولهم عدد من الاستراتيجيين، ما يعرف اليوم بالاستراتيجي في عدد من القطاعات أنه يرسم لك استراتيجية مستقبلية في قطاع معين بعد القيام بعدد كبير من الدراسات في ذلك. هنا هم وصلوا لهذه النتائج. أستاذنا الأستاذ نور الدين بوعزيز بعد عقود من التدريس هذا المساء يقول أنا بدوري وصلت لذلك أن الطفل لا يمكنه أن يكون مبدعا إن واصل مواكبة هذه الشاشات المختلفة.
2: الإبداع يبنى باليد، ويبنى بالتفكير السليم ويبنى بالإحساس. يعني استعمال هذه الهواتف عبارة عن حرق مراحل، لكن بالرجوع إلى الفطرة فإن الطفل تبنيه يعني وكأن إنسان يبني حجر الزاوية، نبني الطفل حجرة حجرة وركنا ركنا، وبهذا نصل إلى التلميذ السليم، التلميذ القويم الذي يفكر، الذي يحس، الذي يتألم، الذي يحس بالغير، يحس بالفقير، بالمريض. يعني هنالك حميمية يشعر بها الطفل في معاملته مع المحيط الذي يكون فيه.
0: نعم، كيف أختم معكما هذا اللقاء؟ تفضل سيدي توفيق.
1: في الختام هذا اللقاء طيب، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر بجزيل الشكر الامتنان إلى الدكتور رمزي العبدوني منشأة هذا البرنامج على حسن الاستقبال وعلى هذه المساحة الجميلة التي أتاحها لنا للحديث عن قضايا تهم أبنائنا وأوليائهم ومستقبل منظومتنا التربوية. كما توجه بكل المحبة والتقدير إلى الإذاعة الثقافية إدارة وإطارا وعاملين على دورها الكبير في نصر المعرفة والثقافة وفتح منابر الحوار الهادف وعلى إيمانها الدائم بأن الكلمة الصادقة والمسؤولية يمكن أن تصنع فارقا في المجتمع. وأقول في كلمة الأخيرة، الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة ستظل وفية لرسالتها قريبة من المواطن، صوتا للأولياء، سندا للطلبة، وشريكا لكل من يعمل من أجل مدرسة أفضل وجامعة أفضل ومستقبل أفضل لأبنائه. وشكرا للدكتور رمز العمدوري، وشكرا لإذاعة ثقافية، وشكرا لكل مستمع تابعنا اليوم، وكلنا أمل أن نبقى أن تبقى الكلمة جسرا بيننا وأن يبقى أبناؤنا دائما في قلب اهتماماتنا. حفظ الله أبناء تونس وحفظ تونس وشعبها، وعاشت تونس آمنة متألقة بأبنائها وبناتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نعم، شكرا جزيلا. أسمع
2: يعطيه الصحة، هو دائما مبدع.
0: نعم نعم، شكرا جزيلا أستاذ توفيق شحدورة، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة. وصراحة ما تفضلتما بتقديمه مهم جدا. شكرا جزيلا لعضو الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة أستاذي نور الدين بوعزيز. طبعا مهم جدا ما تفضلتما بتقديمه، وسأنتظر أيضا سأنتظر الندوة الوطنية،
2: أتمنى
0: وأنتظر أنشطة أخرى مختلفة متنوعة ترقى بواقعنا التربوي.
2: تفضل. أنا استيش. أتمنى أن تكون ضيفا علينا، ضيفا طبعا ضيفا مبجلا في هذه الندوة الوطنية التي تهتم بالطفل ومن أجل بناء الطفل والبعد عن هذه الانحرافات، سواء انحرافات سلوكية أو الانحراف، يعني نبتعد عن هذا الهواتف الذكية. نعم. لننقذ أبناء تونس من هذه العواصف.
0: نعم، سيكون لي عظيم الشرف طبعا أن أحضر هذه الندوة المزمع تنظيمها بإذن الله تعالى. وإذاعة تونس الثقافية تشرع أبوابها لكل الجمعيات، كل المنظمات، كل من يعمل من أجل المساهمة في التنمية الشاملة في هذا الوطن، كل من يعاضد مجهودات الدولة للرقي أساسا. شكرا جزيلا رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة أستاذ توفيق شحدورة، شكرا جزيلا عضو الجمعية
2: أستاذ
0: نور الدين بوعزيز. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا بعد هذا الفاصل الغنائي.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحينا لكم متجددا. وفي انا نواصل رحلتنا ونحن نتحدث عن هذه المجموعه من المبدعين التونسيين. نتحدث عن احد الذين جعلوا من اصواتهم مساحه للقاء بين عوالم موسيقيه متباعده، هو الاستاذ منير الطرودي. هذا الفنان التونسي الذي انطلقت مسيرته الموسيقية من الإنشاد الصوفي والموروث البدوي إلى فضاءات الجاز والارتجال. مولود سنة 68 وتشكلت هويته الموسيقية من الموروث الشفهي التونسي، وأساسا هنا نتحدث عن الغناء البدوي والإنشاد الصوفي. الحديث عن هذا الفنان انطلق في تسعينيات القرن الماضي من خلال ربما عرض الحظ على المخرج الفاضل الجزيري، والذي بدوره قدم فيه موروث صوفي تونسي في قالب مسرحي وموسيقي معاصر. ولكن هذا الفنان له بدايات سابقة، ولكن المشروع الرئيسي لهذا الفنان تأسس سنة 2000 عندما تأسس مشروع نجوم، والذي أيضا مزج من خلاله الموسيقى البدوية والصوفية بالجاز لتصبح مواويله وباقة من الأذكار والنغمات الشعبية مادة مفتوحة على الارتجال والإيقاعات المركبة. باقة من الأعمال والمشاريع من بينها سلواه، من بينها تواصل، من بينها عروض أخرى موسيقية تونسية، وكلها مثلت له تجارب ثرية لتفتح له فضاءات الإبداع المتنوعة والمختلفة. إذن هذا الفنان بصدد تقديم باقة من الأنماط الغنائية التونسية والعتيقة المختلفة، وبسبب خلق أيضا مزيج من التنوع الرائع الإبداعي والنوعي الخاص به. وطبعا كل ذلك يتجاوز ربما هذه الآلات الشرقية ولا الغربية، ليرتكز على جوهر مشترك بين الإنشاد الصوفي والجاز، ويتمثل أساسا في الارتجال والحرية التعبيرية. إذن نلحظ لدى هذا الفنان انفتاحا على موسيقات عالمية، نلحظ لديه إبداعا من خلال تطويره لهذه الموسيقات، ومن خلال تضحيته أيضا من أجل خلق إبداع خاص به بعد هذا المزج الذي يخلقه بطريقته بين الموسيقى التي تشبع بها هذه الموسيقى التراثية وهذا الموروث الشفوي التونسي، وبين هذه الأنماط الموسيقية الأخرى، ليقدم دائما هذه القوالب الإبداعية. مهم جدا دائما أن نتحدث عن الإبداع، ويحسب دائما لكل فنان إبداعه، ويحسب لكل موسيقي أو لكل مسرحي، لكل سينمائي منحوتاته، لكل فنان تشكيلي أيضا جوهره، كل له الإبداع الخاص به والمنحوتات الخاصة به والإضافات التي يتفضل بتزويق العالم بها. ودائما أيضا نحن نتابع ونستمتع بهذه التنميقات وهذه أيضا التوشية والزخرفة
الإبداعية لهذه المجموعات من موسيقيين. نوصل الرحلة معكم مستمعينا، نوصلها دائما مع الإبداع، ونعود أيضا لمبدعة سحرتنا في ثمانينات القرن الماضي وتسعينيات وبداية الألفية، ولازالت دائما تبقى مبدعة، الفنانة سميرة بن سعيد.

أهلا ومرحبا، ونحن نستمع لهذه الفنانة سميرة سعيد، أو سميرة بن سعيد كما عرفناها. مباشرة ذهبنا إلى المغرب الشقيق، ومباشرة أيضا ساقنا الحديث، أو يسوقنا الحديث إلى الحديث، يسوق الحديث إلى التطرق أساسا إلى مهرجان أندلسيات المتوسط، والذي أعاد التراث إلى قلب النقاش. وهذا المهرجان احتضنته مدينة تطوان، وهو أندلسيات المتوسط، والموعد كان ثقافي، وقد وضع التراث والهوية والتعايش الحضاري في قلب الحدث، وكان هو المدار الحقيقي لجميع المواضيع في هذا المهرجان. وبالتالي استعاد التراث المكانة التي لابد أن ينالها. وطبعا هنا نتحدث عن هذا الموعد الثقافي الذي مثل أيضا مدارا حقيقيا، وعاد إلى جملة من النقاط والمسائل قد أعادها أساسا للنقاش. فالتراث يشكل دائما موضوع، ويشكل موضوعا، ويشكل حوارا مستمرا بين الماضي والحاضر والمستقبل، لأنه ينقل لنا قيما، ينقل لنا عادات وتقاليد ومهارات وأنماط عيش، وينقل لنا باقة من الرؤى الإنسانية لأجيال متعاقبة، وهذا يجعله عنصرا رئيسيا لبناء هويتنا. هنا نذهب أو نعود إلى هذا الرأس، المال المادي واللامادي. والتراث طبعا له مكانة هامة في رأس مال الوطني بصفة عامة. إذن نحن نذكر ذلك حتى نؤكد قيمة التراث كرافعة للتنمية الاقتصادية، قيمة التراث كعنصر رئيسي لبناء هويتنا الوطنية، قيمة التراث كرافعة للتنمية الاجتماعية، قيمة التراث والاحتفاء بتراثنا لبناء الإنسان عموما، قيمة التراث ليكون موردا اقتصاديا يستقطب السياحة والسواح، وقيمة التراث الذي يدمج ربما بين ظفرين السياحة الثقافية والصناعات الإبداعية المتنوعة والتكوين والتسويق الرقمي وغير ذلك من المجالات، ليحولها إلى فضاءات متحركة بعد أن كانت جامدة. قيمة التراث في حماية أيضا، عندما نهتم به فنحن نحمي منتوجاتنا ونحمي ممارساتنا الثقافية المتنوعة، ونطور أو نعمل على تطويرها وتحسينها وحمايتها من الاندثار. كل ذلك يكون أساسا عندما ننخرط جميعا ونثمن هذه الذاكرة الثقافية، الذاكرة التي تحمل هموما متنوعة لأجيال متعاقبة، وتحمل في الأساس إبداعات هذه الأجيال، وتحمل قراءاتها، وتحمل أيضا بصماتها ومنحوتاتها. وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنته تقنيا زميلتنا مريم جارع، وأخرجته رقميا زميلتنا مريم مناع، ونسقت مختلف فقراته زميلتنا نفيسة العشري. هذا رمز العمدوني، يرجو لكم الحب دائما. ليلة سعيدة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: على طريق الإبداع،
8: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
7: دربة مع فؤاد الجرجولي.
9: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا ممن اختاروا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رادة الحياة. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
10: أهلا وسهلا ومرحبا.
9: علي ذويبي يرافقنا هذا اليوم في الهندسة الصوتية الروسية، معكم كالعادة من أمام المصدح لنأخذكم في جولة في رحاب محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
10: اخترت نصا عنوانه فستاني الأخضر، وهو بقلم منجية زيدون.
9: إطلالة البداية. إطلالة البداية. في إطلالة البداية تعودنا دكتور فؤاد أن نقدم لمستمعينا ومستمعاتنا فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول بشأن نص فستاني الأخضر في إطلالتنا الأولى عليه، وأيضاً بماذا سنذكر بخصوص صديقة البرنامج منجية زيدون؟
10: نتحدث أولاً عن منجية زيدون كاتبة هذا النص، فنقول هي هاوية كتابة أدبية. هذا ما يبدو منها في الظاهر من خلال ما يصل إلينا منها من محاولات أدبية، وكذلك من خلال تلك الرسائل الإلكترونية المصاحبة لتلك المحاولات. لكن الحقيقة أستاذ عروسية أن صورة هاوية الكتابة التي تبدو من منجية زيدون تخفي وراءها صورة أخرى، هي صورة إنسانة مسكونة بالكتابة، مولعة بها، تجد فيها راحة نفسية، وتجد فيها ما يجسم تعلقها بالكتابة ورغبتها في مزاولتها. الرأي عندي أن منجية زيدون بإمكانها أن تصبح كاتبة متمرسة إن هي واصلت السير في نهج الكتابة، وإن هي أقبلت على مزيد التقدم والتوغل في طريق الإبداع.
9: نعم.
10: منجية زيدون تكتب خاصة السرد القصصي المنثور، وسردها هذا أدخل في أدب الذات، ذاك الذي يتحدث عن ذات الكاتبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الذي يتحدث عن الذات بصفة عامة ويجعلها محورا للقص والحكي. ومنجية زيدون قد تكتب بين الفينة والأخرى نصوصا شعرية، وهذه النصوص تدل على أنها ما زالت في بداية الطريق في مجال هذه التجربة، لكن مع ذلك تبدو تجربتها واعدة، ولا شك في أنها سترتقي إلى مراتب عليا من الجودة إن سعت منجية زيدون إلى تطوير كتابتها الشعرية. في إطار هذه التجربة الإبداعية، تجربة منجية زيدون، يتنزل نصها الذي سيكون عليه مدار الكلام في حصة اليوم، ونعني نصها فستاني الأخضر. وكالعادة أستاذ عروسية، قبل أن نشرع في مزيد التعرف على هذا النص، وقبل أن ننطلق في تحليله والتعليق عليه، نسلك مدى أبنى على اتباعه في هذه الحصة من قراءة للنص تتيح لنا أن نتبين ملامحه الكبرى قبل البحث عن التفاصيل الثاوية فيه، قبل أن نبحث عن التفاصيل الثاوية فيه. فإليك الكلمة إن تفضلت، اقرأي علينا إن شئت فستاني الأخضر لمنجية زيدون.
11: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
9: فستاني الأخضر. كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة ومبتهجة ومعجبة بفستانها الأخضر الجديد المزركش ببعض الأزهار الحمراء والصفراء مع بعض الفراشات الملونة. اقتناه لها والدها، ربما اختار هذا اللون لأنه يذكره بسنابل زرعه المتمايل قبل أن تقتاده السلطة الاستعمارية الفرنسية مع العدد الكبير من شباب قريته غصبا عنهم لتلحقهم بجيشها في حرب الأندوشين، ليعود بيد واحدة أقعدته عن نشاطه الفلاحي، فظل حنينه لذلك الإخضرار حيا بداخله لا يموت. كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء لما كان يثيره فستانها الأخضر من إعجاب المارة. كانت تحمل سطل الماء الزلال على رأسها بعد أن ملأته بعناء كغيرها من نافورة قريتها، وفجأة ارتطمت رجلها بحجرة، وكم كانت كثيرة تلك الحجارة في مسلكهم، فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان. صرخت البنت ثم بكت خوفا من فقدان ذلك اللون الأخضر الزاهي. سكبت محتوى الإناء في حوض شجرة للمحافظة على خضرة فستانها، غير مهتمة في تلك اللحظة بتأنيب والدتها التي تركتها تنتظر كمية الماء. طرقت باب المنزل مرتجفة وتناهى لها صوت أمها من الداخل: صحيتي، جبت الماء، عيش بنتي، نستنى فيك من بكري باش نطيب الفطور. تسارعت دقات قلبها الغض الذي لم يتعود على المراوغة. تفاجأت الأم بخفة وزن الإناء وفقدان المحتوى، وأربكتها دموع ابنتها فضمتها إلى صدرها بكل شفقة. بنيتي ما نجمتش تعبي السطل؟ ألا غالب حتى هي زحمة كبيرة على العين. تلك العين اليتيمة التي كانت تزود كل الأهالي ولا تزال. دلفت البنت إلى أقرب غرفة وهي تتنفس الصعداء لتدس الفستان بين طيات بقية ملابسها. اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها. اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون دائمة الخضرة وحبيباتها التي كانت تلهو بها حينا صحبة إخوتها وتلتهمها حين آخر مع خبز أمها الطازج. اللون الأخضر يحيلها على خضرار الحقول الربيعية اليانعة الموشاة بزهور الأقحوان وشقائق النعمان. اللون الأخضر يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم. اللون الأخضر يحيلها على مدخل منزلهم الموشى بمختلف أنواع النباتات المتسلقة والمتدلية على جدران السور. اللون الأخضر صندوق ذكريات طفولتها، ثري ومتنوع وممتع. هو زاد دفين مستقبلي تخزنه في أعماقها لأوقات الشدة اللاحقة، عندما تجبر على مغادرة موطن ميلادها لمواصلة دراستها الثانوية والجامعية وربما مسيرتها المهنية، فقريتها منسية ولا توفر تلك الخدمات الاجتماعية. ستستعين بذلك اللون الأخضر لمواجهة ألوان الجدران الرمادية الإسفلتية الداكنة التي تنتظرها. اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة، أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا رغم تراكم السنين، فقد ظلت ترعاه طيلة حياتها لا تخرجه إلا لضوء القمر لتتلحف به بعيدا عن أشعة الشمس الحارقة التي كانت ستأتي لا محالة على ألوانه الزاهية. خذوه معي عند رحيلي فسيحميني من غوائل الظلمة الحالكة وحتمية الاندثار. الإمضاء منجية زيدون.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص فستان الأخرر لمنجية زيدون، وهو نص قصصي يدور على جملة من الذكريات ترتبط باللون الأخضر الذي يظل حاضرا في ذهن بطلة الحكاية، تلك الطفلة الصغيرة التي ستكبر وستتقدم بها السنوات، لكن اللون الأخضر سيظل حاضرا في ذهنها وحاضرا في وجدانها.
1: نعم.
0: أنيسا لها في الحياة، مؤنسا لها بعد الممات. لاحظي أستاذة عروسية أن الحكاية في هذا النص تبدو حكاية أطفال، حكاية ابنة صغيرة ظلت تحمل ذكرياتها معها كما أشرنا إلى ذلك منذ حين، والأمر كذلك ما في هذا شك، لكن الأمر أعمق من ذلك وأدق وأوسع في المعنى والدلالة، وهذا ما سنتبينه من خلال متابعة هذا النص القصصي ومن خلال محاولتي الوقوف على مختلف أبعاده الدلالية، وخاصة على مختلف الصياغ التي اعتمدتها الكاتبة منجية زيدون في صياغته وفي كتابته. وكالعادة فاتحة التحليل وبدايته هي العنوان. حتما فستاني الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف يطلع عنوان هذه القصة بتأصيلها في أدب الذات، فالفستان منسوب إلى الذات، والقصة هي قصة الذات، وننطلق من العنوان لننظر في مسار تشكل هذه الحكاية. تتشكل الحكاية وتبنى بتتابع جملة من الصور، أولها صورة تذكارية تؤسس مسار الحكاية، وبها تنطلق تجربة الذات في هذه الحكاية. هي صورة ابنة صغيرة فرحة جذلة بفستانها الأخضر الجديد الذي اقتناه لها والدها. هو فستان أساسه اللون الأخضر، لكنه مزركش بألوان أخرى وأشكال أخرى. هو الأخضر الذي يتخلله الأحمر والأصفر وتطير فيه الفراشات. تلك هي الصورة المؤسسة لهذه الحكاية، لهذا النص القصصي. تلي هذه الصورة الأولى صورة ثانية، هي صورة الأب الفلاح الذي أهدى ابنته هذا الفستان فكان مبعث سعادتها العارمة. هذا الوالد هو في الأصل فلاح، لكنه حرم من الفلاحة بسبب فقدان أحدى يديه في حرب الأندوشين، فظل يحن إلى الأرض وإلى لونها الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف تنشأ حكاية الأخضر في هذا النص، هي تنشأ بالوراثة، فهذه الطفلة العاشقة للون الأخضر جاءها هذا العشق من مصدر جيني عن طريق والدها المولع هو أيضا بالخضرة واللون الأخضر. نجد بعد هذا صورة ثالثة، هي صورة البنت الصغيرة المزهوة بفستانها الأخضر، وهي تتهادى في أرجاء الحي وتسير في الطريق متبخترة سعية إلى جلب الماء في سطل من العين، تلك العين التي كان أهل القرية جميعا يجلبون منها ما هم في حاجة إليه من الماء. لكن حدثا يحدث إذ ترتطم الفتاة الصغيرة بصخرة في طريقها فيسقط السطل من بين يديها وينسكب الماء على كمي فستانها الأخضر فأصابها من ذلك ما أصابها من الخوف والهلع والفزع لأنها ظنت أن الماء سيذهب بخضرة الفستان سيذهب باللون الأخضر من الفستان وإذن سيكون ذلك سببا في تلفه. تطالعنا في النص بعد هذا صورة موالية هي صورة الأم وهي تهدئ من روع ابنتها فتهدأ الطفلة لكنها تسارع بإخفاء فستانها الأخضر بين طيات ثيابها خوفا عليه من أن يصيبه ما قد يصيبه من التلف. بعد هذه الصور المؤسسة للحكاية البانية لها المشكلة لمسارها تطلع علينا من النص وفيه صورة السارد وهو يبين أهمية اللون الأخضر في حياة هذه الطفلة الصغيرة في حياة بطلة الحكاية. فاللون الأخضر هو الماضي بذكرياته الزيتون حبيبات الزيتون اللون الأخضر لون الحقول في الربيع اللون الأخضر لون أطعمة تحبها الفتاة الصغيرة الخبيزة الحريقة اللون الأخضر هو لون مدخل المنزل زمن الطفولة هو صندوق ذكريات الطفولة الأخضر هو المستقبل هو مغامرات الحياة القادمة في المعهد والجامعة وفي المدينة الكبيرة اللون الأخضر في زمن الكهولة والشيخوخة يصلح للحياة ويصلح لما بعد الحياة يصلح لمواجهة ظلمة القبر ظلمة ما بعد الموت. هذه هي الحكاية حكاية الطفلة وحكاية اللون الأخضر معها اللون الأخضر لون الماضي السعيد ولون مواجهة الحاضر واللون الصالح لمقاومة كل شيء هي مجموعة من الصور كما رأينا. هذه الصور بنيويان تتوج بما يمكن أن نسميه نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر ونعني بذلك ذلك القسم الأخير من النص إذ يطلع السارد بالحديث عن اللون الأخضر نيابة عن بطلة الحكاية وهو نشيد فيه ما فيه من سحر طفولي لا شك في هذا لكن فيه أيضا أبعاد وجودية عميقة مرتبطة بالحياة والموت. لعلك تذكرين أستاذ عروسية ما قلته في بداية الحديث عن هذه الحكاية حين تساءلت هل الحكاية مجرد حكاية طفلة تساق للأطفال أم هي كذلك لكنها فضلا على ذلك حكاية كبار أيضا وحكاية عقل يفكر ووجدان يشعر وأسئلة تطرح على الذات في مختلف مراحل عمرها. على هذا النحو إذن تبينت لنا هذه الحكاية من جهة مضمونها من جهة التجربة التي تعيشها الذات داخلها لكن كثيرا ما قلنا وكثيرا ما رددنا في هذا البرنامج الأهم في الحديث عن الأعمال الفنية بصفة عامة وعن النصوص الأدبية بصفة خاصة الأهم هو ألا نكتفي بالإجابة عن سؤال ماذا قال النص؟ الأهم هو أن نجيب خاصة عن ذلك السؤال الذي نطرحه بالوجه الآتي كيف قال النص ما قاله؟
1: نعم عندما تسأل هذا السؤال دكتور فؤاد فنحن سنتحدث ربما في هذا جزء من هذا الركن عن الصياغة الفنية التي اعتمدتها صديقتنا منجية زيدون في كتابة نصها هذا النص القصصي على وهذا النص السردي دكتور فؤاد، فإلى أي حد احترمت ربما منجية زيدون خصوصية الكتابة السردية والقصصية، وكيف تفننت لنقول في رسم هذه الصورة وهذه الذكريات لهذه الطفلة أو لهذه الذات المتحدثة في النص؟
0: نعم، هذا ما سنحاول أن نتحدث عنه فيما يلي من التحليل. إذن نطرح السؤال مرة أخرى، كيف صاغت منجية زيدون نصها هذا صياغة فنية؟ قلنا منذ حين إن النص ذو طبيعة قصصية، هذا بطبيعة الحال يجعلنا في مجال النظر في الأدوات القصصية التي استعملتها منجية زيدون لنسج هذه الحكاية. هي جعلت لحكايتها إطارا مكانيا، وهذا أمر طبيعي جدا، فالحكايات كلها تدور في أطر مكانية معينة. لكن في هذا المجال أستاذ عروسية نلاحظ أن الإطار المكاني في هذه الحكاية غير محدد، هو مكان ريفي في المطلق.
1: في المطلق نعم.
0: والأحداث تدور في منزل ريفي في قرية نائية، قال عنها السارد هي قرية منسية، أي نائية بعيدة لا يفكر فيها أحد، وسط حقول تسبح في الخضرة. إذن مكان ريفي نموذجي لا نعرف له اسما ولا نستطيع أن نحدده تحديدا دقيقا. نمر بعد هذا إلى الإطار الزماني، هو أيضا من جنس الإطار المكاني، هو إطار غير محدد، هو مسار حياة يمتد من الطفولة إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى ما بعد الموت. فيه الماضي منبع الحكاية والذكريات، وفيه الحاضر أيضا، وفيه المستقبل كذلك. جعلت منجية زيدون لقصتها هذه مجموعة من الشخصيات، الشخصية المحورية فيها هي شخصية البطلة،
1: البنت الصغيرة.
0: البنت الصغيرة
1: نعم،
0: ولا أحد سواها. هذه البنت الصغيرة هي كذلك لا نجد لها في الحكاية صورة واضحة الملامح، يعني لا نجد لها صورة مادية، فلا نعرف إن كانت مثلا بيضاء سمراء، إن كان شعرها طويلا أو قصيرا، لا نعرف إن كانت

اللون وانبثق من هذا اللون بما في الخضرة من الأبعاد الرمزية وغير الرمزية. السارد يقص علينا بعض أحداث حياة هذه البطلة، فهي تغادر القرية للدراسة، تتوجه إلى العاصمة حيث الجامعة. السارد يحلل نفسية هذه البطلة أو يشير إلى بعض جوانب نفسيتها، من ذلك إحساسها بالزهو والمباهات، الخيلاء والكبرياء. هي طفلة، لا ننسى هذا، ولا يكون الطفل طفلا إن لم يحس بذلك. حين تتقدم به السنوات سيسعى الطفل، أتحدث عن الطفل بصفة عامة، إلى كبح ما كان يشعر به زمن الطفولة. لكن الطفولة هي زمن التعبير التلقائي عن الذات. تحدث السارد عن خوف الطفلة وذعرها من ضياع اللون الأخضر، الخوف من عقاب الأم. إذن هذه هي الصورة التي رسمت لهذه الشخصية، هي صورة أساسها الأخضر، قوامها الأخضر، ورهانها اللون الأخضر. شخصيات تحيط بشخصية البطلة. أهم الشخصيات المحيطة بتلك البنت شخصية الوالد، فهو الذي اشترى لها ذلك الفستان، بدونه لا تكون الحكاية، هو شرط نشأة الحكاية. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن هذا الكلام قد يأخذنا بعيدا في التأويل. فالوالد في الحكاية هو شرط نشأة هذه الحكاية، لو لم يشتري لابنته فستانا أخضر لما كانت هذه الحكاية. لكن ذلك الأب نفسه في واقع الأمر، في واقع الحياة، هو والد تلك الطفلة. لو لم يوجد ذلك الوالد لما وجدت هذه الطفلة. إذن هو والد البنت بجميع المعاني، هو والد البنت وحكايتها إن شاءنا. كيف صور السارد شخصية الوالد؟ أشار إلى فقدان يده في حرب الأندوشين. إذن هذه شخصية فاجعية تحمل الفاجعة داخلها، هذه شخصية تعيش ألما دفينا، هذه شخصية بتراء ناقصة فقدت يدها. لكن ذلك النقص ولكن ذلك الوجع يذوب ذلك كله أمام ولعه بالأخضر هو أيضا، لأن الولع بالأخضر يعيده إلى علاقته المباشرة بالأرض، يوم كان فلاحا يعمل في الأرض بيديه الاثنتين قبل أن تحل به المصيبة وقبل أن يصبح كائنا فاجعيا مفجوعا كما قلنا ذلك منذ حين. لأن فقد يده فإن حنينه إلى الأخضرية جعله على اتصال دائم بماضيه وعلى اتصال دائم بحياته الأولى. شخصية الأم شخصية ثانوية كما رأينا في الحكاية. نمر إلى تقنية قصصية أخرى نشير إليها وهي متوفرة في هذا النص، أعني تقنية الوصف. فماذا فعل السارد؟ وصف الفستان، وصف الحقول والسنابل، وصف مدخل المنزل، وصف المدينة وطرقاتها وجدرانها. بهذا الوصف سعى السارد إلى أن يرسم لنا العالم الذي تعيش فيه البطلة والعالم الذي تدور فيه الأحداث، أي العالم الذي احتضن التجربة التي تصفها هذه الحكاية. في مجال متابعة الصياغة القصصية لهذا النص أريد أن أتحدث عن السارد، وهنا أتحول في التحليل أستاذ عروسية، لا شك في أنك لاحظت هذا، من مستوى الحكاية إلى مستوى السارد. ما نلاحظه هو أن سارد الحكاية عليم بكل شيء، يعرف كل شيء عن التجربة، عن الشخصيات، عن البنت الصغيرة، يعرف مختلف أطوار حياتها، يعرف ما
معنى الأخضر في حياتها.

0: يعرف ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ويعرف اللغة الدارجة التي تستعملها أمها، يعرف حتى الأكلات التي كانت ترغب البنت في تناولها، كأنه كان يشاركها تلك الأكلات، وكأنه كان يشاركها تذوق تلك الأكلات. يعرف أحاسيس البطلة، يعرف مشاعرها، يعرف حتى تفكيرها في الموت. هذا يجعلنا أستاذ عروسية نتساءل عن علاقة السارد بالحكاية. من يكون هذا السارد؟ هل هو مجرد سارد أم هو مورط في الحكاية؟ هذا هو السؤال. هل هو مجرد سارد للحكاية أم هو مورط في أحداثها؟ أي هل السارد كائن يقع خارج الحكاية ينظر إليها من بعيد ويسردها، أم هو شخصية من شخصياتها؟ هذا هو السؤال. وما يزيدنا تعلقا بهذا السؤال هو أننا نرى هذا السارد قادرا على الانتقال بين الأزمنة، يتحدث عن ماضي الشخصية ثم يتحدث عن مستقبلها ثم يتحدث عن حاضرها، ثم هو إذن كما قلت كأنه ملازم لهذه الشخصية، كأنه ظل لهذه الشخصية، كنت أقول كأنه هو هذه الشخصية ذاتها، كنت أقول هذا. إن قلت إن السارد هو بطل الحكاية فعندئذ أنا أتحدث عن أدب الترجمة الذاتية، أي تلك الكتابة التي يتخذ فيها الكاتب من حكايته الشخصية موضوعا للكتابة. علماء الترجمة الذاتية ومنظرو هذا الجنس الأدبي يشترطون لذلك شروطا يعرفها المتخصصون في هذا المجال، ومن ذلك الميثاق الترجذاتي، أي التطابق الصريح الواضح بين الكاتب والسارد وبطل الحكاية. هذا الميثاق لا يوجد هنا، لا نجده بالصراحة المطلوبة. في جميع الحالات ما نلاحظه من خلال النص ومن خلال ما نعرفه من المعلومات خارج النص هو أن خيطا رقيقا يشد الكاتبة إلى السارد إلى بطلة الحكاية. فهل النص ترجمة ذاتية؟ لا نجد دليلا قاطعا في النص على ذلك. إذن لنتجاوز هذا الأمر ولنقل ببساطة إن هذا النص الذي نحن بصدد الحديث عنه، نص فستاني الأخضر، هو من أدب الذات الذي تحضر فيه الذات، سواء كان حضورها صريحا أو لم يكن كذلك. ولا شك عند محلل هذا النص وعند قارئه أن العلاقة موجودة بين كاتبة النص ومن يسرد النص وبطلة الحكاية، ولنكتفي بهذا.
1: وما هي قيمة هذه الملاحظات دكتور فؤاد التي أثرتها وقدمتها بخصوص علاقة هذا النص بأدب الذات أو بأدب السيرة الذاتية أو الدرجة الذاتية؟
0: بصفة عامة أستاذ عروسية أقول إن هذه الذاتية الطاغية على النص، إن هذه الذاتية التي تحدد هوية هذا النص، هذه الذاتية إذن في تقديري هي منبع من منابع الشعرية فيه. ستعجبين كيف أتحدث عن الشعرية في مقامي الحديث عن نص قصصي. الشعرية هنا لا تعني النسبة إلى الخطاب الشعري، لا تعني النسبة إلى الشعر. الشعرية هنا نعني بها تلك الطاقة الإبداعية، تلك الطاقة الفنية التي تجعل النص نصا إبداعيا وتمنحه كما قلت هويته الإبداعية وتميزه عن سائر ألوان الخطاب التي لا يمكن إدراجها ضمن الخطاب الإبداعي. في هذا النص هذه النزعة الذاتية الوجدانية اطلعت بوظيفة أساسية جعلت من هذا النص نصا يتفاعل معه القارئ، يتأثر له القارئ، يجد فيه القارئ مجالا من الخيال الذي يأخذه إليه ويجعله لبرهة من الزمن ينسى الواقع الذي يعيش فيه. ذلك هو الفن وذلك هو الأدب، أو لنقل إن ما أشير إليه هو من وظائف الفن ومن وظائف الأدب ومن وظائف الفعل الإبداعي بصفة عامة.
1: وهل من خصائص فنية أخرى دكتور فؤاد اعتمدتها منجية زيدون في صياغة هذه المحاولة الإبداعية؟
0: قد أشير بعد هذا إلى أمر يتصل بالخطاب القصصي، أي بالأسلوب الذي اختارته منجية زيدون لكي تصوغ الحكاية صياغة لغوية. هنا أتحدث عن الأسلوب في علاقته بالخطاب. بالخطاب القصصي. لا شك في أنك لاحظت أستاذ عروسية أنني أتحرك في هذا التحليل بين ثلاثة مستويات: مستوى الحكاية، مستوى السرد، ومستوى الخطاب. إذن ما لاحظته هو أن القسم الأول من النص، ذاك الذي تراءت لنا فيه الصور الحكائية والمشاهد القصصية في تلاحقها وتعاقبها، في ذلك القسم الأول من النص طغى الأسلوب القصصي العادي بقرائنه المعروفة، بعلاماته المعروفة، من نوع استعمال كانت، كانت، وكانت، وكانت، من نوع استعمال الجمل الفعلية التي تشير إلى الأحداث وإلى تعاقبها: كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة، كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء، كم كانت كثيرة، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. إذن أسلوب قصصي بعلامات الخطاب القصصي كما قلت، وباستعمال جمل فعلية تسوق الأحداث القصصية التي تسوقها في الحكاية. هذا أسلوب القسم الأول من النص. أسلوب القسم الثاني ذاك الذي أصبح فيه السارد يتحدث عن اللون الأخضر، ذاك الذي سميته نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر. أسلوب القسم الثاني، أسلوب النشيد الأخضر، يختلف عن أسلوب القسم الأول. علامته الكبرى تعاقب الجمل الإسمية. انظري ماذا جاء فيه: اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها، اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون، إلى نهاية الجملة، اللون الأخضر يحيلها على خضرار الحقول الربيعية، إلى آخر الجملة، اللون الأخضر يحيلها على كذا على كذا على كذا. وهكذا ينخرط الخطاب في نسق من الجمل الإسمية المتلاحقة المتعاقبة المتتالية، وكل مرة تتكرر عبارة اللون الأخضر،
1: تركيز على أهمية هذا اللون
0: في سياق التجربة،
1: في سياق التجربة بالنسبة لبطلة القصة وبقية الشخصيات أو للسارد أيضا وللكاتبة من ناحية أخرى.
0: إذن لاحظي معي أستاذ عروسي أن عبارة اللون الأخضر تكررت 6 مرات، فمنحت النص إيقاعا شعريا، ولذلك قلت منذ حين شعرية النص. لا شك في هذا. عبارة اللون الأخضر في إيقاع التكرار الذي انخرطت فيه أصبحت بمثابة القافية. ما هي القافية في الشعر؟ هي الصوت الذي يتكرر، هي المقاطع الصوتية التي تتكرر. هنا عبارة اللون الأخضر تصبح قافية النص، تصبح الركيزة الإيقاعية التي يقوم عليها الخطاب في هذا النص. لذلك أقول مرة أخرى إن القسم الثاني من النص يمتاز بنفس شعري واضح لا شك في هذا، وسبب ذلك النسق الإيقاعي التكراري الذي اختارته الساردة أو السارد لصياغة هذا القسم الثاني من الحكاية. إذن هذه أستاذة روسية بعض الجوانب الفنية التي اعتمدتها منجية زيدون، سواء فيما يتعلق بصياغة الحكاية أو بسرد هذه الحكاية أو باختيار اللغة التي قدمت بها هذه الحكاية.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في هذا الركن التحليلي لهذا النص، نص فستانيا الأخضر لمنجية زيدون، وقد نظرنا في مضمونه ومعناه وكذلك في الجانب الفني فيه وفي صياغته الفنية. بعد هذا النغم سنتوقف في ركن في الميزان، وفي هذا الركن سنتناول كالعادة جوانب الصياغة اللغوية، وربما أتطرق إلى بعض الأخطاء أو الهنات التي تسربت إلى هذه المحاولة لصديقتنا مونجية زيدون. لكن قبل ذلك نستمع إلى هذا النغم ونعود بعد شارة الركن.

0: إذن دكتور فؤاد، بلغنا هذا الركن في لقائنا اليوم، ركن في الميزان. وكما قلت قبل شارة الركن وقبل النغم، في هذا الركن نتناول عادة الأخطاء اللغوية ربما التي تكون قد تسربت إلى الكتابة الإبداعية لصاحب أو صاحبة النص. فهل من التواءات في نص منجية زيدون؟ هل من أخطاء يمكن أن نسلط الضوء عليها في هذا الركن؟
1: اللغة التي وردت في هذا النص تدل على أن منجية زيدون تحسن الكتابة العربية بصفة عامة، لكن مع ذلك اعترضتني بعض الأخطاء التي أود أن أشير إليها، وقد أرد بعضها إلى عدم التركيز وعدم مراجعة الكتابة. أول خطأ أشير إليه ورد في قولها قبل أن تقتاده السلطة الاستعمارية، تتحدث عن والد البنت. الفعل هو اقتاد بالتاء لا اقتاد. قد يكون الأمر راجعا إلى عدم الانتباه أو إلى السرعة في الكتابة بواسطة لوحة الحروف في الحاسوب، لا أعرف، لكن في جميع الحالات اقتاد بالتاء لا بالدال، الأولى تاء والثانية دال. اقتاده، من قاد يقود، نعم. اقتاده، ما جاء في النص هو قبل أن تقتاده بدالين، هذا خطأ. خطأ آخر ذو طبيعة تعبيرية يتعلق بالتعبير، وقد ورد في قول الكاتبة فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان، هي تتحدث عن الكمين،
0: نعم.
1: فبدل أن تقول على كمي الفستان، الكم المفرد كم الفستان، قالت على أيدي الفستان. هذا إذن خطأ في التعبيرية، عليها أن تتلافاه وأن تراجعه. خطأ ذو طبيعة نحوية أرده إلى عدم التركيز ولا عدم الانتباه، لا شك في هذا. تقول تلهو بها حينا وتلتهمها حين آخر،
0: لا، والأسلم أن نقول حينا آخر،
1: حينا لا شك في هذا، هذا معروف. خطأ ذو طبيعة نحوية كذلك في صلة باستعمال الضمير، تقول الكاتبة يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم.
0: مزدوج الأخطاء في هذه الجملة دكتور،
1: لا شك. الخطأ في التي، هي تتحدث عن مثنى الخبيزة والحريقة، إذن الصواب هو يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة اللتين طالما طهتهما، هي استعملت المثنى بعد ذلك، لهم والدتهم.
0: ثم هنا لهم والدتهم دكتور فؤاد، في سياق القصة لم تتحدث بالجمع، وجاءت في هذه الجملة واستعملت صيغة الجمع، يعني كانت محبث أن تستعمل ضمير الها، يعني هي لها والدتها، يعني
1: الضمير في اللغة يعود على اسم سابق، وهنا هم يتتصور شيئا لم تذكره في الكلام.
0: نفس الشيء في عبارتها مدخل منزلهم كذلك،
1: هذا نفس الشيء كذلك. وآخر الأخطاء التي أشير إليها ورد في قولها اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا، هذا خطأ في التركيب. الصواب هو أن نقول اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا. حين قالت اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أصبح التركيب مختلا، يعني ننتظر فعلا بعد ذلك،
0: لأنها أطلت في الجملة، هي قالت بعد ذلك فقد ظلت ترعاه. أنت
1: تفسرين الخطأ، لكن الخطأ
0: يبقى
1: قائم.
0: خطأ،
1: إذن الصواب هو اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر، هذا إن هي أرادت أن تحافظ على التركيب أما، لكن بإمكانها أن تقول اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة
0: فإن الفستان الأخضر كذا كذا، أو
1: فإن الفستان الأخضر تماما. إذن عليها أن تختار التركيب الذي ترغب في اختياره،
0: لكن ليس
1: عليها
0: هذا
1: بعد ذلك أن تراعي خصوصية التركيب وشروطه البنيوية، ما في هذا شك. لكن قلت بصفة عامة منجية زيدون تكتب بلغة سليمة و مؤدية.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، لأننا سنعود إلى بعض الملاحظات الختامية مباشرة بعد شارة ركن منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف دكتور فؤاد، سنختم أيضا مع مجموعة من الملاحظات ربما التوجيهية أو التحفيزية لصديقة البرنامج منجية زيدون، سواء كان بخصوص هذه المحاولة الإبداعية أو بخصوص تجربتها في المطلق وبقادم كتاباتها الأدبية، فماذا ستقول في هذا الصدد؟
1: ما أقوله في نهاية المطاف هو أن نص فستاني الأخضر لمنجية زيدون يمثل محاولة محترمة في مجال الكتابة الأدبية، وهذا من جهة المضمون ومن جهة الشكل على حد سواء. نجحت منجية زيدون في أن تحول حكاية بسيطة وذكرى من ذكريات الطفولة إلى مسائل ذات أبعاد اجتماعية، واقع الريف والقرى المنسية، ومسائل ذات أبعاد نفسية ووجدانية، الذكريات، منزلة الذكريات في حياة الإنسان. ومن خلال ذلك كله تم تحويل اللون الأخضر إلى رمز يغدو به هذا اللون شرطا للسعادة في الحياة وبعد الممات. إذن لذلك قلت هي محاولة محترمة اتخذت من أحداث بسيطة مطية لكي ترسم ما رسمت من العوالم، ولكي تطرح ما طرحت من المسائل ومن القضايا. مصطفى الفارسي كاتب تونسي معروف جليل الشأن، ذو مكانة مرموقة في المجال الأدبي القصصي التونسي والعربي أيضا. مصطفى الفارسي رحمه الله جعل بعض عناوين ما كتب القنطرة هي الحياة. منجية زيدون لا يشترط هنا أن تكون قد عرفت مصطفى الفارسي أو قد قرأت ما كتبه مصطفى الفارسي،
0: لكنها جعلتنا الأخضر هي حياة،
1: لكن النصوص تتصادى في مجال الإبداع. مجال الإبداع عالم آخر يختلف عن عالمنا العادي الذي نعرف. قال مصطفى الفارسي رحمه الله القنطرة هي الحياة. منجية زيدون قالت بعد عقود من الزمن الأخضر هو الحياة، الأخضر هو السعادة، هو شرط الحياة وسلاح لمقاومة الموت. وهذه إضافة منجية زيدون، أمام الأخضر تستوي الحياة والموت. إذن قلت هي محاولة محترمة، والدليل على ذلك بسيط جدا، هو أننا نقرأ النص فنتفاعل معه، نتأثر به. تلك هي أمارة فنيته وأمارة أدبيته. إذن في خاتمة هذا الحديث أستاذ عروسية، لا أملك إلا أن أشجع منجية زيدون على مواصلة تجربتها في مجال الكتابة الأدبية، وأنصحها وأوصيها بضرورة توسيع دائرة اطلاعها على التجارب القصصية المتنوعة والمختلفة في الأدب العربي وفي غير الأدب العربي إن أمكنها ذلك. فمثل هذا التوسيع، مثل هذا الاطلاع المتنوع المختلف على تلك التجارب القصصية والإبداعية، من شأنه أن يساعدنا على تطوير تجاربنا. أشكرها على ثقتها المتجددة في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها النجاح والتوفيق اللذين أتمناهما لجميع صديقات هذا البرنامج وأصدقائه.
0: نعم، هذا ما نرجوه دائما ونطلبه لكل أصدقائنا وصديقاتنا ممن اختاروا درب طريق الإبداع، وخاصة ممن اختاروا مشاركتنا تجاربهم الكتابية والإبداعية لتلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية عبر فسحة على طريق الإبداع. هذا البرنامج الأسبوعي على موجات صوتي رد الحياة. نذكركم أننا كنا بصدد الغوص في تفاصيل تجربة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج نص فستاني الأخضر لصديقة البرنامج منجية زيدون، وإلى أن نلتقي بكم ومعكم مع محاولة إبداعية جديدة ستصلنا أكيد عبر صفحة البرنامج عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، علي ذويبي، وعروسية بوميزة بن موسى. متابعة رائقة لبرامجنا، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.
4: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتوغال نقطة تأم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

الربيع مستحيلة والعمر مستحيلة ويصبح

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: عسلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس، هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
2: عربي أنا،
3: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي. سجل أنا عربي.

0: مصرية. عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من برنامج هذا المساء على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية مريم مناع في مريم جارة في الهندسة الصوتية، ومريم مناع في الديجيتال وصفحة إذاعة تونس الثقافية. مباشر فتن الصالحي في الأعداد والتقديم لسهرة الليلة، ومباشرة إلى فلسطين، إلى غزة، مع فارق التوقيت بساعتين، ولذلك اخترنا أن يكون مباشرة الحوار الآن مع ضيفنا من فلسطين، وهو مخرج فلسطيني من المخرجين الشباب الذين استطاعوا نقل واقع الحياة الاجتماعية في غزة إلى الشاشة الكبيرة بأسلوب فني مبتكر، وقدم وأنتج وأخرج مجموعة من الأفلام الوثائقية والفنية التي لاقت رواجا، من بين فيلم أوتار مقطوعة التي تناول قصص حقيقية من معاناة المجتمع الغزاوي، أيضا حصل من خلاله على جائزة المركز الأول في مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام الوثائقية لسنة 2014. فيلم إستروبيا، هذا طبعا فيلم سنة 2019، أيضا سوري سينما سنة 2024، والذي اختير ضمن مشروع From Ground Zero ووصل إلى القائمة الأولية للأوسكار، وتركز أغلب أعماله على الذاكرة والهوية والإنسان في ظل الحرب والتحولات العميقة، من خلال لغة سينمائية تجمع بين الواقعية والوضوح. أيضا قدم فيلم ولن أموت لاجئا، الذي نال أعجاب النقاد والجمهور في مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام الوثائقية، والذي يعكس على قضايا إنسانية ترتبط بالشعب الفلسطيني. وأيضا فيلم المواطن أسامة الذي شارك في مهرجان فينيسيا بإيطاليا، ويسعدني أن نستضيف معنا المخرج الفلسطيني ومن غزة مباشرة أحمد حسونة. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير، مساء الخير أستاذة، أو صباح الخير من غزة.
1: صباح الخير باعتبار فارق التوقيت بين تونس.
2: طبعا يعني أنا سعيد أنه استضافتكم هذه، وسعيد اهتمامكم لقضية الفيلم المواطن أسامة. أنا أتحدث عنها أنها قضية لأنها تتحدث عن الصحف الفلسطيني الذي تم استهدافه بشكل مباشر. حتى الآن تم استشهاد حوالي 250 أكثر من 250 شخص من الصحفيين،
1: يعني أكثر من 250 صحفي في فلسطين. نعم تقريبا. في المواطن أسامة شارك مؤخرا في مهرجان فينيسيا، وتحدثنا عن هذه المشاركة في هذا المهرجان وانطباعاتك حول هذه المشاركة.
2: نعم، الفيلم تم يعني اختياره في المسابقة الرسمية في هذه السنة في مهرجان فينيسيا، يعني مشاركة خارج المسابقة. والانطباعات يعني كانت جيدة وجميلة من النقاد، من من الجمهور، يعني غالبية الصحف التي تتحدث عن السينما النقدية تحدث عنه بإيجابية، وأصبح هناك جدلا واسعا عن ماهية الفيلم وواقعه الذي يتحدث عن الصحف الفلسطينية. الفيلم يتحدث عن المواطن، اسم الفيلم المواطن أسامة، وبالتالي هنا نأخذ من الفيلم اسم أسامة. أسامة هو صحفي فلسطيني من الصحفيين القلائل الذين بقوا في شمال مدينة غزة بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي من مواطنين في شمال مدينة غزة النزوح إلى جنوب قطاع غزة، طبعا قصرا، وبالتالي هو لم ينزح وبقى موجود في الشمال. بطبيعة الحال الصحفيين الفلسطينيين في النهاية للحفاظ على عائلاتهم ذهبوا إلى الجنوب، هو بقى هو وعائلته في شمال قطاع غزة. في تلك لا، في ذلك الوقت كان الصحف الفلسطيني تحت دائرة الخطر. أول شيء يعني تحت دائرة الخطر لنفسه وأيضا لعائلته، وهذا الخطر أثر على عمله من ناحية أن بعض المدنيين أنظر أيضا الذين بقوا في شمال قطاع غزة كانوا يستشعرون الخوف لأن الصحف الفلسطيني مستهدف في كل مكان، وهذا أظهر ما في الفيلم. ولكن لماذا أسامة ولماذا سمي المعضل أسامة؟ أسامة هو صحفي ولكن أيضا هو مواطن، هو عانى كما يعاند المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من ويلات الحرب. هو عانى من قلة الطعام في أثناء المجاعة، هو عانى من قلة وجود الماء. أسامة العشي رزق بطفل في الحرب، وكان لأول مرة أب. يعني هذا الاستشعار عندما أنت تصبح أبا في الأيام الطبيعية بعيدا عن الكوارث أو الحروب،
1: نعم،
2: لأول مرة أن تصبح أب تشعر أن هناك شيء جديد تغير في حياتك، وأن هناك مسؤولية ومتطلبات كثير من شخص لم يكن له مسؤولية إلى شخص مسؤول. يعني مرحلة صعبة في الأيام العديدة. أما ذلك عندما نتحدث عن حرب حدثت في غزة، كيف يتصرف هذا الأب؟ وكان مصارا هو يعني الفكرة في الفيلم الإنسانية عن هذا الصحفي، بدأت في الطفل وكبر معنا الطفل في الفيلم، وكيف نبى أسامة وبدأ يصارع هذه متطلبات الطفل، سواء في تلبية احتياجاته الطفل الخاصة الذي كنا نتحدث عليه الحليب أو البمبر. طيب احنا حكينا انه الام برضو يعني حتى لو بدها ترضع ابنها محتاجة غذاء. طب احنا في وقت المجاعة كيف يتصرف؟ هذه المرحلة نخفض الطحين، الذهاب الى المساعدات والعمل وتلبية احتياجات عمله او الى ذلك. ولذلك سمي الفيلم بالمواطن أسامة. الان
1: نعم المواطن المواطن أسامة يحمل صوت فلسطين الى اوسكار 2027.
2: نعم هو يعني أسامة نموذج لكل المعاناة التي حدثت في غزة. يعني هو نموذج بسيط جدا لويلات التي حدثت في قطاع غزة. هنا بطبيعة الحال استقبالنا لخبر أن الفيلم المواطن أسامة تم اختياره من وزارة الثقافة الفلسطينية لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار، كان هذا خبر يعني يثلج الصدور، لأن يعني حكاية الصحفي الفلسطيني لابد أن يراها العالم.
1: نعم.
2: نحن نتطلع أن نصل إلى أماكن كبيرة في طريق الأوسكار، ولكن الهدف الرئيسي أن نستطيع أن نري العالم هذه الحكاية. هذه الحكاية يعني جزء من حكاية الحرب.
1: نعم على كل ممتاز أن يكون المواطن أسامة من تمثيل دولة فلسطين رسميا في عن فئة أفضل فيلم روائي طويل دولي في الدورة 99 لجوائز الأوسكار لسنة 2027.
2: نعم.
1: مهم جدا طبعا هذا بالإضافة إلى أعمالك السينمائية السابقة.
2: نعم.
1: ما قلنا على أوتار مقطوعة وإستروبيا وأيضا لن أموت لاجئا.
2: لا الآن في تصحيح بس، لكن لن أموت لاجئا أنا ما عملته، يعني ما أول مرة أسمع فيه. فيلم إستروبيا فيلم روائي طويل أورد في مصر، وكان في مهرجان الإسكندرية، وهناك العديد الكبير عدد كبير من الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة تم تنفيذ.
1: نعم نعم أستاذ أسامة. أستاذ أحمد نعم على كل شكرا لك على هذه المداخلة وحديثنا عن فيلم المواطن أسامة الذي شارك مؤخرا في مهرجان فينيسيا ولقى استحساس أنه أيضا هذا الفيلم الخط غير واضح. نشكرك على هذه المداخلة أحمد حسون المخرج الفلسطيني، ونواصل معكم لقاءنا المباشر على موجة إذاعة تونس الثقافية. نسمع هذا الكوكتيل ثم نعود.

0: سلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.

0: العبرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر. كان حاضر معنا منذ قليل المخرج السينمائي أحمد حسون اللي تحدث على فيلم المواطن أسامة الذي شارك مؤخرا في مهرجان فينيسيا بإيطاليا ولقى الاستحسان. هذا الفيلم مرشح الآن ويحمل صوت فلسطين إلى أوسكار 2027، حيث تم ترشيحه عن فئة أفضل فيلم روائي طويل دولي في الدورة

اللي أكيد على موجات إذاعة تونس الثقافية، وين ما كنتم مرحبا بكم في توقيت 10:39 متابعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم. كان حاضر معنا منذ قليل المخرج السينمائي الفلسطيني أحمد حسون نتحدث على فيلمه الأخير، فيلم المواطن أسامة الذي شارك في مهرجان فينيسيا بإيطاليا، وتم ترشيح هذا الفيلم إلى أوسكار 2027 ضمن فيلم روائي طويل دولي في الدورة 99 لجوائز الأوسكار ل 2027. واصلوا معكم لقاءنا المباشر، نسمع عبد الحليم في هذا النغم.

بها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها.

وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات

أهلا وسهلا بكم، نواصلوا لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. كنا في الاستماع إلى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ مع حبيبها، ونواصلوا لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الآن نستمع إلى نغم للفنانة وردة.

واصلوا لقاعدة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية في توقيت 11:24 دقيقة، الآن باش نسمعوا فايزة أحمد في هذا النغم.

0: عندي تأثير كبير بالمكان اللي أنا موجود فيه والشواهد المقابر الحفصية والعثمانية الموجودة في حديقة المركز آنذاك، وكنت استعملها من الطباعة، فما شكون يقراهم كقراءة الخط واستعمال الخط، فما شكون يحكي على الهوية التونسية. لكن ولأول مرة مش نحكينا على الأثير. أيضا فما جوج شخصيات في العمل متاعي، ديما تلقى شخصين موجودين. نحكي على الخلوة وقت والأشكال، حتى عملت لزلوة غير الخلوة يعني في شكلها متاحة تماشيا. أنا وقتها الحكاية في مخي الخلوة. علاش ديما نحكي على الخلوة؟ للرجل بمفرده أو المرأة بمفردها، ورجل الدين يمشي لمكان بعيد يختار مكان باش يكون الخلوة متاعه. وقت اللي الله عز وجل خلق آدم وحواء خلقهم في الجنة في خلوة، كهبطهم على الأرض كانوا أيضا في خلوة وكانوا ذكر وأنثى. يعني مثل هذه اللي أنا من الأشكال من الأفكار اللي كانت
1: وجسدتها في في في في أعمال في أعمال.
0: أنا كي جسدتها في أعمال مرئية تشوفها لكن ما تفهمهاش أنت. تشوف في حاجة جوج الدرويش وكانوا يقولوا درويش، نقول لهم درويش درويش ودرويشة باهي درويش ودرويشة، لكن في فترة معينة ما تجمش تفسر أنت أفكارك هذه، تخلي القارئ إيش مش يقرأ
1: يقوم بالتأويل
0: يأول قيمة العمل الفني تجيب من خلال هذا، من خلال المعرفة التقنية والفكرة اللي فيها ما يخالج الفنان، ذات الفنان، تساؤلات الفنان، حياة الفنان. مثال، تعرف كل فنان تشكيلي ولا كل خزاف في فترات عنده فترات هادئة، ما هيش فترات متاع ابتكار وتجديد. يقول لك أنا ما نجمش نخدم وهذا الفنان راهول. جيت كان جيني فترات كان هكا، وكنت مش ما نقعدش ما نخدمش في ورشة نتاعي، ناخذ تباسي تبسي ابيض ونكتب. عندي عديد من التباسي اللي نكتب عليهم بالخط بقلم الاوكسيد خاص بالخزف كل باستيل وكريون باستيل، انا نكتب عليهم بالاخضر بالاحمر بالاصفر، كتبت فيهم قصه حياتي كامله من اللي انا صغير حتى تقريبا وقت 2012 2013. لكن كنت نبدا في السطل من فوق على اليمين، نهبط الفستر من اللوطة ونخلي الفراغ باش حتى إنسان يكون قادر ما يكون قادر على قراءة الفكرة كاملة. والخط حتى الخط مش واضح، كانوا تخرف بيشة متاع دول. يعني الإنسان ولا الخزاف ولا الفنان كي يحب يخدم ويحب يخرج الباطن متاعه والموجود الداخل، يخرجه باستعمال التقنية أو بفكرة معينة، وهذا أساسي وضروري باش نجمو نحكيو على عمل فني. حاجه ثانيه، ولو يختلف اكيد يختلفوا معايا عديد الفنانين، مثل انا كنت ندخل ورشه عمري ما نعمل صوره او رسم اش نحب نصنع، اتعامل مع الطين مباشره بالفكره التي تولد انذاك وقت اني نشد
1: دون التخطيط لها. يعني
0: دون التخطيط لها الفكره تولد
1: مع اللحظه
0: مع اللمسه اللي تلمس فيها الطين، ووقتها تبدا عمليه الولاده للفكره اللي نحب تجيني وقتها في مخي نحب نشكلها. وعادة في العمل متاعي نعتمد الأشكال البسيطة اللي من بعد، لأنه نحط ديما التواصل مع الطلاء والرسم اللي مش يكون موجود. وبالتالي المعرفة التقنية ضرورية، الفكرة والهوية.
1: أيوه.
0: لأنه باش نشوفه نجمو نشوفو عمل نقولوا يا هذا فنان من تونس، نجم نعرفه راني كي تبدا فيه هكا روح. ولكن حتى بمعرفة متاعنا توك خزافين على المستوى العالمي، وتو مثال في الدول العربية في فترة معينة حتى التسعينات العراق كانوا العراقيين كانوا هاربين علينا برشا، أشواط كبيرة جدا في عالم الخزف الفني نحكي ديما، بحكم أنه العراقيين كانوا يخرجوا يقرأوا في أمريكا يقرأوا في لونجلتير، تطور التقنية عندهم أنواع الطين. لأنه إحنا نحكيه كي نحكيه على الخزف راهو وما حكينا تو ما حكينا بصفة عامة، لكن الطين أنواع. فما الطين احنا نستعملوا فيه اللي هو سيلاباتا فايونس، نوعية الطين من فوتش 1050 درجة، ما نحكيناش على الجري على البورسلين 1200 و400 درجة اللي تعطي طابع آخر ويعطي ألوان أخرى ويعطي ثراء آخر بالنسبة للقطعة الفنية. لكن كي نرجو أن نخرجوا خارج حدود التونسية ونشوفوا نعملوا نظرة على العالم الصاير، ونبدأوا بالدول العربية نلقاو حتى التسعينات قبل الحرب الخليج العراقيين كانوا بعد علينا برشا، وكانوا عندهم ثراء كبير وخزافين كبار، ولحد الآن الحقيقة عندهم حركة فنية خزافية متطورة. نقصد شوية على قبل، لكن نجم نقول احنا تو حتى في تونس نجم نفسهم ولات عندنا تقييم نفس الصيت كنجم نقول في عالم الخزف الفني. لكن ايضا مصر مصر أيضا

0: المصاروة والخزفين المصاروة اللي تميزوا بالبريق المعدني تميزوا أخذوا طابع معين في نوعية الأعمال الفنية متاعهم، وهذا يمشي مع طبيعة التدريس الجامعي اللي عندهم، وأيضا انفتاحهم على الدول الآسيوية والأوروبية، لأنه الجامعات في مصر تبعث الطلبة متاعها في تربصات في تزنجان في الصين أو في، يعني عندهم اتفاقيات دولية، والانفتاح ذاك يعطي راه تطور كبير. احنا إذا شي نقصنا تو في تونس، يمكن المنطقة الدول الخزف كان في سيدي قاسم حتى 2019 كان عاطينا الانفتاح هذايا، وكان عاطينا هيك الرؤية باش نشوف اش صاير لبرا كي يجيبوا الخزفين بحذنا. لكن في الدول العربية عندنا مصر والعراق، بقي الدول العربية نلقاو فيها تجارب ضعيفة ومتفرقة، اللي فما هما تو بصدد النمو قاعدين يحاولوا يخلقوا حركية خزفية فنية في السعودية ولا في الأردن ولا منعشنا في الكويت، يعني بعض التجارب نعتبرها متوسطة اللي يحاولوا قاعدين يخرجوا. لكن كنقارنوا احنا مع الدول الأوروبية اللي صاير في إسبانيا وفي فرنسا في إيطاليا، عملنا خطوة، لكن هما عندهم ثراء كبير على مستوى المواد الأولية، وعلى مستوى كما كنت نحكي لك قبيلة نوعية الطين اللي تختلف علينا نحن، ويمشوا في تصورات وفي أفكار، وحتى التطور التكنولوجي راه عنده قيمة كبيرة برشا تو، اللي هما زي إذن يستعملوه في تشكيل الطين وفي الأفكار متاعهم.
1: بيعطيك صح لكل حال. احنا كاين باش نمشوا باش نواصلوا الفكرة هذه ولكن بزاوية مختلفة، اللي هي في فقرة أيقونة.
2: أيقونات.
1: في فقرة أيقونات أنت تو بديت تحكي على خصوصية التجارب الخارج من الجغرافيا تاع تونس، وقلت راه ثم العراق وثم مصر، ثم التجارب ماشية وتتحسن. التجارب هذية تخلينا نقولوا احنا في تونس، نبدأ بتجربة تونس. أنت قلت تجربة تونس ثم خطار قريبين من العراق وكل شيء، ولكن كنا أنه احنا الجغرافيا متاع إنتاج الخزف الفني في العالم العربي، ونقولوا انت اعطيتنا خصوصيه نتاع مصر في الجانب التقني كل شيء، ونقولوا شنو ما هي خصوصيه الخزف الفني في كل منطقه. صحيح العراق متطورين وعندهم تجارب ثريه، ومصر قاعده تتطور بتطور البعد الاكاديمي مع البعد الفني. كان تعطيني في الجغرافيا هذه خصوصيه كل واحده في الجانب الفني خاصه، يعني تونس بماذا تتميز في الجانب الفني، العراق الفنانين بصفة عامة في العراق ثم مشترك أكيد ما بيناتهم، ساعات ممكن ثم اختلاف بسيط، ولكن المشترك الكبير أنه عندهم يركزوا على جانب معين، ثم شكون يركز على جانب علاقة الإنسان بالطبيعة، يركز والآخر اللي يركز على جانب علاقة الإنسان بالإنسان بالقضايا المعاصرة، ثم شكون يركز على علاقة الإنسان بالله، كل واحد كيفاش يركز فيه بالأساطير. كانت تعطيني في الجغرافيا هذية الاختلافات بيننا وبين الآخر الثقافي.
0: شو هي الاختلافات؟ واضحة بوضوح الجغرافيا. كيفاش؟ لأنه احنا كنشوف التجارب متاعنا في تونس نلقاو فما من خلال التجارب الموجودة فما هوية من خلال العامل التاريخي متاعنا والعالم الصوفي، كان نحكي على تجربة خالد بن سليمان أو بعض التجارب الأخرى اللي رأوا حتى العالم الصوفي، مش بقية الدول العربية الكل نلقاو فيها التصوف بما كان موجود عندنا في تونس. يعني التجارب التونسية فيها ذاكرة تونسية، لكن أيضا فيها تأثيرات أوروبية وخارجية، اللي تعرف بحكم قربنا من أوروبا نلقاو بعض خزافين يتأثروا بخزافين أجانب فرنسيين إيطاليين، وبالتالي نلقاو بعض الأحيان بعض التشابهات على مستوى الأشكال على مستوى الفكرة، ولو أنه الفكرة نجم واحد يحكي على فكرة والآخر من خلال العمل هذاك يحكي على فكرة أخرى يبني عليها فكرة أخرى، نحكيه في
1: ثم فكرة ناظمة
0: صحيح. لكن التأثيرات نجم نشوفها، لكن كنجيو نقارنوا الخزف الفني التونسي بالخزف الفني المصري، بالرغم اللي احنا مش بعد برشا جغرافيا، لكن نلقاو اختلاف ما نشبوش لبعضنا. اولا تقريب جل الخزافين المصاروة يعتمدوا على البريق المعدني وعلى نوعية تقنيات أخرى في الحرق، لكن عندهم تأثير التاريخ متاعهم، تاريخ الأهرامات، تاريخ الفراعنة،
1: الأساطير
0: تدور حول هذاك الكل، أن يلقاوها حاضرة وبقوة في الأعمال الفنية، تقريب في جل الأعمال الفنية. لكن أيضا الخزافين الشبان والخزافين اللي خرجوا نلقاو عندهم تأثيرات بما يحدث في إيطاليا أو بما يحدث في الصين. يعني هيك تعرف الانفتاح لكل إنسان في أي اختصاص، كي يخرج ويشوف الصاي العالم ويشارك في ملتقيات دولية الخزف ويشتغل مع خزافين أخرين ويشوف تجارب أخرين، لابد باش يرجع بحويجة معاه
1: تثقف الأثراء المذهبية،
0: صحيح يرجع بحويجة معه، يرجع للورشة متاعه يحب يطورها يحب يمشي يتأثر بها، وهذا عادي جدا، لكن ما تبعدوش على فكرته الأصلية وعلى الهوية متاعه. كي نحكيو على العراق أيضا نفس الشيء، فما تأثير الجغرافي، تأثير التاريخي العراق وما أدراك ما تاريخ العراق، لكن أيضا فما التأثيرات الخارجية بحكم أن الخزافين هذوما درسوا في أمريكا ودرسوا في لونجلتير ودرسوا في دول أخرى، اللي روحوا بمعرفة ثانية، روحوا بتقنية مكتسبة جديدة، روحوا رجعوا لبلادهم بمعرفة تراكم معرفة عبر السنوات اللي حاولوا يوظفوها في الأعمال متاعهم. وبالتالي يعني كي ناخذوا الخارطة ونشوفوا الدول هذه وحتى بقية دول الخليج راه فيها بعض التجارب الناشئة اللي تلقى فيها الهوية متاعهم متاع كل شخصية المحلية، لكن نشوفوا بتلاقح التو بوجود النت وبوجود الأفكار عوالم مفتوحة، نقاو الفكرة تتطور. لكن نرجع ونقول قد يجب يسمعون يقول وراه هذا قديم شوية ولا في مخه، أهمية التقنية راهو في أي حرفة، الخزاف الفني والفنان التشكيلي إذا كان ما هوش حرفي وما يعترفش بالتقنية، أنا نتمنى نهار واني حرفي بطبيعة، نملس نعرف نملس نعرف أن نخدم على دولاب، لكن ما نملس كما ملس في نابل، لأنه يملس كل يوم، الملس في نابل كل يوم يقعد على دولاب أقل حاجة 8 سوايع
1: حكم التكرار،
0: حكم التكرار صحيح. كان نهار نوصل نتعلم نملس كيفه، نجم أنا أكون في الفكرة متاعي وبالأفكار متاعي نجم نتطور، وهذا مهم جدا. لكن التقنية أيضا يلزمها فكرة ويلزمها هوية، وما يلزمهاش تقليد، لا للتقليد، لأنه تول نشوفه فيه زادة فما بحكم الانفتاح وبحكم السفر متاع الفنانين، ولا فما برشا تقليد وبرشا محاكاة، ويجي يكتب اسمه ملوطة وتولي عمل فني، لكن كي تدخل على النت تلقى العمل نفس العمل أيضا موجود. وهون التطور هذية التكنولوجي والانفتاح هذية عنده إيجابيات كما عنده سلبيات،
1: يعني هذية العوالم المفتوحة كأنه خلقت إشكاليات من جهة أنه واللي نحكي على التجربة الإبداعية ولت محدودة، وخلينا نقول خاصة في المحليات كيف مصر ولا العراق، ولا دائما ما ننظر إلى الآخر الثقافي الغربي مثلا على اعتبار أن لديه تطور العلمي والتقني وحتى الفني والتجارب الفنية الثرية متاعه، تخلينا ثم نوع الفنان كانوا في حلقة اتباع ماكش شكل استقلالي، وهذه أخطر حاجة.
0: والله سمعني كريم، أنا هنا من حبة ما قولش فنان، إذا كان التطور العلمي وشو اللي سلبي علاش تبع أنت، إذا كان فهمت، إذا كان الإنسان خدم وطورنا وقربنا المسافات وعطاك الانفتاح هذاك، علاش انت تمشي تاخذ بسهوله تنقلها الفكره؟ هذيك اخطر حاجه. على غنيه انا حبيش نشوفها نقطه ايجابيه سلبيه، انا يعني نحب التطور هذاك نشوفه نقطه ايجابيه، لكن الشيء اللي مش نشوفه يلزمه يدفعني اني نطور من ذاتي ونطور من فكرتي ونطور من التقنيه بتاعي باش نخلق حاجه خاصه بي انا. معلش احنا كبشر ناخذ الحاجه الايجابيه باش نرجعها سلبيه، وهيك صاير تقريبا في مختلف الاختصاصات تقريبا، فهمت؟ اذا التطور هذاك لازم ناخذه بالايجابيه نتاعو وما ناخذوش بالسهوله نتاعو.
1: صحيح، بهذه هذه الثنائيات بين الإيجابي وأنه الإنسان التثاقف والإثراء المتبادل، المهم يبقى أن نضع دائما خطا فاصل بين الأنا والآخر، وأن يرى أن تجربة الإبداع الخاصة بي لا تكون مجرد اتباع لتجربة الإبداع الآخر في إن كان في الحاضر أو في الماضي. وهذا يخلينا نقول أنه المهم الانفتاح، ولكن دائما عنده ضوابط معينة، انفتاح في التقنيات، في الألوان، في الأشكال، ولكن عندما تبدع تجربة الإبداع تكون متسمة بالخصوصية متاعك أنت، هذه الأصالة، الأصالة في الفن، المنطقة،
0: الهوية،
1: الأصالة والهوية، العمل، العمل الفني الأصيل الفريد الذي لا يتكرر، الذي لا نجد فيه اتباع، وفيه بصمة اللي هي الهوية. وإحنا نحكي على التجربة دي كأنه حكينا كل تجربة فنية فيها هوية، فيها البصمة، فيها هوية، ولكن كيفاش نجمو احنا ماكل الهوية المحلية البصمة نكونوا عنا انتاجات فنية لها بعد عالمي، مثلا كي عمل فني في تونس اللي هو انت قلت مطبوع بطابع الهوية المحلية، كي نخرجوا به في العالمي، في الملتقيات الدولية ولا في المعارض الدولية، ياخذك البعد الكوني العالمي. هل الثنائية هذه كيفاش تنجم تفسرها الناس محمد؟
0: الثنائية هذه كي تبدأ فما روح خاصة بالعمل هذاك، لأنه أنت كي مش تمشي تشارك في ملتقى دولي ولا في معرض دولي ولا، يلزم العمل نتاعك يكون متميز، متميز على بقية الأعمال، لأنه توب كما كنا نحكي قبيلة بحكم الانفتاح الخزف في أمريكا ولا في إسبانيا ولا في لونجلتير ولا في الصين، كي يدخل يتفرج نجم يشوف العمل نتاعنا، كي تمشي أنت بعمل خاص بك أنت فيه الهوية نتاعك وفيه قوة عمل، راهو قوة العمل الفني،
1: قوة العمل في الشكل، في المادة،
0: تاخذها من قوة شخصية الفنان وهوية الفنان، هي ديما غادي. إذا كان العمل ما فيش روح، ما فيش هوية، ما فيش حضور، العمل يكون حاضر بذاته بطبيعة ما مش تكون تمر مرور الكرام، يمر عليه مرور الكرام العمل هذاك.
1: باش نسألك لهنا الثنائية هذه، الشكل والمضمون، أهمية العمل الإبداعية وأنه يكون عنده بعد عالمي من جهة المكونات ولا من جهة ما يقدمهم الشكل؟ قد الخزف الفني في الآخر فيه ثنائية المادة والشكل،
0: هو متكامل، هو متكامل، يعني تنجم تكون فكرة بسيطة ومش حتى فما تكون يقول لك خدمة كبيرة وخدمة صغيرة، لا مش بالكبر ولا بالصغر، تنجم تكون منحوتة ولا شكل صغير جدا لكن عنده قيمة كبيرة برشا. كما قلت من نأكد ديما أنه الإبداع والعمل الفني وهو ثنائية، ثنائية التقنية والفكرة، ثنائية التقنية وتعامل الفنان والخزاف هذيك مع التقنية هذيك، ثنائية الخزاف والفكرة، يعني هما حلقات يرتبطوا مع بعضهم باش يكونون السلسلة، والسلسلة تكون متينة، تكون فيها وجود صحيح، ما تكسرش بسهولة. إذا كان الفكرة ضعيف والتقنية ضعيف والخزاف ضعيف
1: المنتوج ضعيف
0: المنتوج ضعيف. إذا كان الخزاف عنده شخصية ومتمكن من التقنية متاعه وعنده فكرة، حامل فكرة باهية ونجم يجسدها ويجسمها في عمل، بطبيعة العمل مش نتحصلوا على عمل متميز، تكون متميز على مستوى الوطني، على مستوى الدولي. والحقيقة الخزافين التوانسة من خلال تجربة اللي نعرفهم، الحضور متاعهم سواء كان على مستوى الوطني ولا حتى على مستوى الدولي ومشاركتهم في الخارج، يعني الخزافين التوانسة ولات عنا صيت وعنا يعني يعرفونا ويعرفونا بنوعية التطور، بالتطور الفني اللي صار في الخزف في تونس، وهذا من خلال الملتقيات الدولية ومن خلال المشاركات متاعنا، وأيضا من خلال ملتقى دولي الخزف اللي بدأ من 2011 في تونس وجبنا برد العديد من الخزافين العالمين وبتعرفوا على التجارب التوانسة واللي يستدعوا فيهم البرة، وهذا ما ينجم يكون كانش تراكم متاع عمل لعديد الأشخاص اللي قاعدين نساهموا بشوية بشوية في تطور الخزف والخزف التونسي.
1: انت تويك تحكي على هذه جانب ايجابي، وخلينا نواصلوا ونشوفوا نظرتك انت لمستقبل تجربه الخزف الفني في تونس، يعني كيف تراها؟ امام اكيد ثم صعوبات، ثم تحديات، ولكن كيفاش تشوفها في المستقبل؟ تنظر الخارطه انا وهنا موجود، اما نحكي على الغد، المستقبل.
0: شو توم احنا حكينا على الخزف الفني، لكن ما بين الخزف التقليدي الحرف اليومية وبين الخزف الفني فما الحرفة الفنية، فما عديد الورشات القاعدة تطلع بشوية وتكون في منتوج مغاير لما هو صناعات تقليدية ولا يرتقي لعمل لأنه يكون عمل فني، فدي بول سامباتيك، دي فورماك سامباتيك اللي تعجب الناس وعندهم مش أهل متسوق وقابلين للتسويق. إحنا في فترة ما يزمش نخلطوا الأشياء مع بعض البعض وما يزمش نستسهلوا، واللي يعرف بيتا من بيتات العالم الخزف تريكنا صغيرة يحتفظ بها يطور بذاته، يا ما يقولش انا راني خزاف لانه في الفتره الاخيره اللي صاير في تونس فما
1: زخم
0: كبير برش اللي فيه وعلي اللي اذا كان نحبوا نواصلوا يلزم اللي يعرف روحه ناقص في حاجه ولا يحب يطور يلزم يطور من ذاته ويطور من فكرته ويطور من معرفته باش هو يتطور، ما كانش ما يواصلش. وهذا مهم جدا لانه صحيح فما تطور كبير صار في السنوات الاخيره، وهذا نلاحظوه راهو من خلال معرض الصناعه التقليديه، من خلال لي مارشي اللي قاعدين يصيروا، من خلال المشاركات نتاع الخزافين التوانسه. لكن هذا ما يلزمش خلينا نستسهلوا الحكايه ونقولوا اي صحيح راهو صحيح فما، لكن كيفاش وكيفاش قاعد يصير هذايا؟ حتى الطلب على شراء الافران، على شراء المعدات قاعد يكبر، وهذا مهم وباهي برشا الحركيه اللي صايره في البلاد. لكن وتعدت الورشات اللي ولات برا تدرس في الخزف والعباد قاعده تتعلم، ولانه الطين زاد احنا خذيناه من العالم الفني والعالم التشكيلي، لكن هو عنده عالم اخر، عالم نفسي، عالم ممارسة الطين انه الراحة النفسية، وانه لكن ما يلزمش الراحة النفسية اللي انت تعمل عمل ولا شكل خزفي تولي فنان وتمشي تشارك به. وهذا التقييم اللي صار في القطاع بصفة عامة، اللي قاعد يصير تقييم في قطاع الفنون التشكيلية بصفة عامة، يعني لهنا يلزمنا نخلطوا نفرقوا ما بين الاشياء ونعرفوا روحنا وين ماشيين، شنو هي السكة اللي نحبوا نمشيوا عليها، ونعرفوا وكل واحد يعرف قيمة ذاته وقيمة نفسه بالمقارنة مع المعرفة التقنية نتاعو وبما قاعد يقدم فيه من أعمال فنية وأشكال خزفية.
1: يعطيك الصحة، لكل حال أنت تو أعطيتنا كاين الخارطة المحلية وشروط إمكان النجاح في المستقبل لتجربة الخزف الفني في تونس أمام هذا الزخم الموجود اليوم، فيه نوع من التطور ولكن فيه نوع من عدم الوضوح بين العفوي وبين اللي يعتمد على التجارب الذاتية فيها النفسي وبين اللي ينجم يكون يوصل لمرحلة الإبداع هذا والوظيفي زاد اللي فيه الاستهلاك. يعني هذا يجب أن نضع خط فاصل بين كل هالعناصر هذه حتى نحافظ على تجربة الإبداع في الخزف الفني التونسي. شكرا سي محمد حشيشة، وأنت مدير المركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم جليزي، واليوم أنت اخترت لنا أغنية لهذه دنيا ريس البحار. ألف شكر على هذا الحضور.
0: عايشك، شكرا مرة أخرى على الاستضافة.
1: إلى لقاء أصدقائي في قصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيز. يا سيدي.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.